0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة.

0: جدة اف ام على هواك. قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: كن حذرا. الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة أف أم.
1: جدة أف أم على هواك.

0: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
1: جدة اف ام على هواك.
2: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
3: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هل يقف الإسلام حجر عثرة أمام الرقي والتقدم والحضارة؟ الإسلام ما كان ليقف يوماً أمام رقي أو تقدم، ولا يصادر إبداعاً أو يقتل نبوغاً، بل على العكس من ذلك، فقد رفع قدر العلم وأعلى مكانة العلماء. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقاً يبتغي به علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر بالرجوع إلى أهل التخصص فيما نجهله، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن الإسلام يقف حارساً أميناً على حفظ القيم ومكارم الأخلاق، ويضرب بقبضة من حديد على يد من تسول له نفسه لإشاعة الفاحشة والرذيلة، فقال سبحانه في سورة النور:

0: مستمعينا الكرام، ننقل لكم الآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

0: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معاً نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وإن تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك
6: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
7: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
1: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM. وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة

الأقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: حياكم الله وصباح الخير ويا هلا وسهلا فيكم. صباح الأنوار لكل من يسمعنا عن طريق أي طريق يسمعنا. اللي يسمعنا نقول أهلا وسهلا وصباح الخير. بدأنا مشوارنا معاكم في ابدأ صح.
2: ابدأ صح أكيد جاي وجايب معاه كل السعادة إن شاء الله لكم في بداية يوم كده حلوة وخفيفة، كلها سعادة وفرح وتفاؤل، وإن شاء الله يا رب تتوفقوا في كل مشاويركم وأعمالكم. ولكن البداية الصح معانا في ابدأ صح.
1: بدأنا مشوارنا الصباحي الآن وعلى مدى 3 ساعات ونصف حنكون معاكم في فقرات متنوعة زي ما تعودتوا عليها دائماً. وبما أنه يعني أمس أنا ماني موجودة
2: نورتينا،
1: الله يسلمك يا حبيبي.
2: سألوا عنك الفانز.
1: المين؟
2: الفانز.
1: فاجأتيني.
2: أي والله صراحة
1: بالفانز
2: فيهم الخير والبركة. يزيد يزيد سأل عنك.
1: الله يخلي يزيد. طيب بما أنه مشوارنا حيبدأ من الآن إن شاء الله زي ما تعودتوا فقرتنا متنوعة، خلينا نقول قبل لا نبدأ أي مشوار نقول تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهدلي فاطمة شرف، أما التقديم معكم إيمان بحيدر دينا سعد، والإخراج لعبد الله الكعيل.
2: أكيد تقدروا تتابعونا من العديد من مواقع التواصل الاجتماعي صوت وصورة من منصة إكس، وهاشتاجنا في منصة إكس هاشتاج ابدأ صح، نستقبل فيه أي مشاركة لكم وأي تفاعل معنا في برنامجنا، وكمان من تطبيق الإذاعات السعودية. ما عليكم غير أنكم تحملوا التطبيق على جوالاتكم الذكية وتتابعونا صوت وصورة من سعودي راديو بلس، تطبيق الإذاعات السعودية.
1: نوقف أول محطة وبعدها نكمل باقي فقراتنا أو نبدأ في فقراتنا من بداية مشوارنا اليوم معاكم. فاصل وراجعين.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: أخبار الطقس على جدة أف أم.
3: أخبار الطقس على جدة أف أم ليوم 12 أغسطس. بمشيئة الله تعالى يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، مع فرصة تكون الضباب خلال الليل وساعة الصباح الباكر على أجزاء الساحلية منها، كذلك على الأجزاء من سواحل منطقة تبوك. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، كما تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي. أما حالة البحر فخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
2: أخبار الطقس على جدة FM.

0: حياكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، يا هلا وسهلا فيكم في موجتنا الغالية إذاعة جدة، وبدينا مشوارنا معاكم في إبدأ صح، مشوارنا الخاص بكم بتصبيحاتكم وكلماتكم الحلوة. أكيد كل اللي حابب يشاركنا على رقم الواتساب 800-244-8828، ونشوف تصبيحاتكم الحلوة.
1: طيب نبدأ بأول تصبيحة مع سعيد الدوسري، يقول صباح جميل على صوت العصافير ورائحة القهوة. والله نحن ترى قاعدين نحاول نكتب برومو، والله إيش نسوي لكم مسابقة، إيش رأيكم يعني اكتبوا لنا برومو للبرنامج، يعني وصف كذا للبرنامج اكتبوا لنا، والله نشوف أفضل وصف يطلع معانا وكذا يعمل نعمله ننفذه على الهواء. طيب يقول التفاصيل التي نعشقها واستحضار لما يكون لما لما سيكون في اليوم من أعمال استماع واستجماع لكل معاني التفاؤل والنشاط والعمل والاجتهاد، فالقهوة وقطعة شوكولاتة ستكون لوجودها تأثير وللعمل الجيد أكثر أثر كبير. يعطيك العافية سعيد، شكرا جزيلا لك على هذه التصبيحة.
0: شكرا سعيد. ونشوف أبو عبد العزيز من الرياض بيصبح علينا تصبيحته عجيبة، يقول صباح الأسود عشان اليوم يوافق اليوم العالمي للأسد. وانت أسد؟ طيب يلا،
1: وهو ينتمي لبرج الأسد.
0: والله يا أهميك،
1: والله أنا أحب أقول لك
0: هذا برج العظماء.
1: برج العظماء،
0: لا شهر العظماء مو برج العظماء،
1: شهر العظماء،
0: شهر العظماء.
1: تتفق يا عبد الله، شهر العظماء
0: تتفق؟ لا مكبر دماغه،
1: مكبر دماغه عبد الله، ما يهمه الموضوع ابدا.
0: ابو عبد العزيز من الرياض
1: يتفق مع ايمان في الموضوع. هو شو انا اعترض انه هو شهر العظماء،
0: ليش؟
1: بس الاسد ما عندي مشكله معه،

0: يخوفك؟
1: لا الأسد ما عندي مشكلة معاه لأني أنتمي للموضوع يعني أنتمي
0: طيب للبرج نفسه. برج العظماء.
1: لا بس أنا مو في نفس الشهر عشان كذا اعترض.
0: أوكي.
1: أنا الشهر اللي قبله آخر شهر.
0: شهر ستة. لا هو سبعة. معروفة يا جماعة شهر ثمانية شهر أغسطس شهر العظماء معروفة. معروفة.
1: طيب اللي في شهر ثمانية وآخره ما هو أسد.
0: بس برضو معانا كده أغسطس
1: معانا في
0: شهر أغسطس يتغسطس يمشي تغسطسا
1: يتغطرس طيب يعني نعطينا كلمة عربية مثلا طيب محمود أبو رقية يقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير إن شاء الله صباح الخير صباحك أنوار أهلا وسهلا فيك يا محمود
0: عماد يصبح علينا بكوب قهوة اليوم ويقول عندما يكتب العقل تكون الكلمة متزنة عندما يكتب القلب تكون الكلمة أصدق وعندما يكتب الضمير تكون الكلمة أعمق ثم هناك من يقر بعقل وهناك من يقرأ بعقل وهناك من يقرأ في العيون وهناك من يقرأ بقلبه وهناك من يقرأ بمشاعره لكن لن يفهم إلا من كان له نفس الإحساس لأن الإحساس لغة القلوب الله يا عماد عماد العافية. اليوم صاحي ومفعل مود الشاعرية
1: جدا
0: أيوة اليوم جداً عماد أيوة. شاعري
1: وبعدين يقرأ عقل وعيون وقلب ومشاعر ما قرأ الفنجان
0: بس كلمات جميلة كلمات طيب. جميلة
1: تمام عبد الرحيم الثبيتي أيضا يصبح علينا ويقول أسعد الله أوقاتكم وأنعم عليكم بالصحة والراحة وراحة البال صباح الخير صباحك أنوار يا عبد الرحيم
0: غازي شولان بيصبح علينا وطيب الله صباحكم بالصحة والعافية والإيمان وصباحك خير يا غازي شولان
1: أيضا عندنا سعيد القحطاني يصبح علينا ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح النور والسرور أيام كفيلة بأن تكشف معادن الناس لكن الأجمل أن نبقى نحن أصحاب مبادئ فلا نتغير نقاء قلوبنا بسبب تصرفات الآخرين نتعلم نحسن التمييز ونضع الحدود ونمضي بسلام فليس كل من يكشف يستحق أن يحمل في القلب يعطيك العافية شكرا جزيلا والله كلمات تنحط على العين والرأس يعطيك العافية
0: صباح الخير من عبد الله بركات وبيقول يا رب إن شاء الله يكون صباح في سكون نفس وطمأنينة قلب وراحة بال وجميع البشائر وكمال العافية
1: نوار العتيبي صبح علينا أيضا ويقول اللهم اجعل صباحنا بداية مشرقة لكل خير وافتح لنا فيه أبواب رحمتك يعطيك العافية شكرا جزيلا لك يا نوار
0: عبدالعزيز عسيري بيصبح علينا وبيتمنى لنا صباح جميل وإحنا أكيد بدورنا بنتمنى لك صباح أجمل
1: يعطيك العافية أيضا عندنا تصبيحة من فضل السنيدي صبح علينا شكرا لك يا فضل يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك
0: عندنا رسالة من بكر بريكا بيقول صباح الخير إذاعة جدة وصباح الخير لكل مستمعين الغالين أنا حبيت أبدأ صباحي معكم بكلمة من القلب الصباح مو بس وقت نبدأ فيه يوم جديد الصباح فرصة جديدة للحياة للأمل ولأننا نقول لأنفسنا مهما كان أمس اليوم بإذن الله أجمل شكرا بكر بريكا
1: يعطيك العافية أيضا من ضمن التصبيحات عندنا فؤاد قطان يصبح علينا ويقول العظماء ليسوا من أغرتهم النعم بل من صبروا على الابتلاء واحتسبوا الأجر فلم تكسرهم الظروف ولم تغيرهم الفتن وبقيت إرادتهم وعزيمتهم أقوى من الفقد والحرمان والحاجة شكرا جزيلا لك على كلماتك يا فؤاد
0: أبو سعود يصبح علينا وبيتمنى لنا صباح حلو وإن شاء الله يا رب صباحك أيضا يكون أجمل
1: روبن عليكم السلام والرحمة وصباحك أنوار يا روبن الوافي النجمي أيضا يصبح علينا ويقول كل شيء يأتي في الوقت الذي يراه الله مناسب لنا وتجهله محدودية بصيرتنا يعطيك العافية يا الوافي شكرا لك على تصبيحتك
0: علي بركات شكرا لك وشكرا على الدعوات الحلوة
1: أيضا عندنا فهد يقول صباح الخير صباحكم فرح أهلا وسهلا فيك يا فهد وصباحك أنوار
0: عندنا يزيد بيصبح علينا وبيدعي لنا دعوات حلوة ويا رب إن شاء الله لك من هذه الدعوات نصيب يا يزيد
1: أيضا حماد حامد يصبح علينا ويقول صباح الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام والرحمة يا هلا وسهلا فيك
0: عبدالله المطوع من الأحساء بيصبح علينا بكلمات أيضا جميلة يقول صباح الخير وصباح الورد الجمال ليس فقط شيء نراه هو شيء نكتشفه روح جميلة فكر جميل أخلاق جميلة وأدب جميل جملك الله بالخير يا عبد الله المطوع من الأحساء
1: طيب خلينا نطلع فاصل صغير، بعدها نرجع نكمل باقي التصبيحات وننتقل إلى لغزنا اليوم. لغزنا نبات يبغى لكم تستعدوا، وإن شاء الله الأمور سهلت بإذن الله. خلينا نطلع فاصل وراجعين.

0: ابدأ صح على جدة اف ام. رجعنا لكم من جديد في مشوارنا الصباحي في ابدأ صح، واجمل تحية لكل اللي بسمعنا وكل اللي شاركنا تصبيحات الحلوة. كل اللي حابب يشارك أكيد على 800-244-8888 هذا رقم الواتساب، وأكيد كل اللي حابب يشارك على الهاتف 012-647-7154 و012-649-5154. نكمل تصبيحاتكم. صباح جميل من عبد الهادي عمران، يقول صباح الورد المعطر، صباح المسك والعنبر، صباحكم أحلى من السكر، وصباحك يا عبد الهادي عمران.
1: طيب نحن الحين حنقول تصبيحات سريعا، هنمشي عليها بسرعة عشان الوقت، عشان ننتقل للغز. عندنا فيصل الثقفي، صبح علينا، شكرا لك يا فيصل.
0: الطيب أحمد أيضا، صباحك ورد.
1: هاني الثقفي أيضا من الطايف، صبح علينا، شكرا جزيلا لك يا هاني.
0: يحيى أحمد من صبية، صباح الخير وصباح الأمل، شكرا.
1: وأيضا أحمد الشريف من عروس الجبل العلا، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا،
0: وصباح الخير من عصام ناجي أبو أحمد.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة ما هو مذكور الاسم، ولكن يصبح على الكل، شكرا جزيلا لك. هذه كل التصبيحات اللي وصلتنا إلى الآن. مستعدين ننتقل للغز ولا لسه ولا
0: مستعدين إيه؟ وبكل حماس
1: والله. مستعد مخرجنا،
0: حتى عبد الله مستعد،
1: مخرجنا مستعد اكثر منك
0: عبد الله مستعد.
1: على فكره بس معلومه عن عبد الله، ترى عبد الله يزعل لما تجاوبه صح، يزعل زي. ويعصب زي. ايوه
0: لا انا ما اعصب، بس ما بهم بسرعه يحلوا صح.
1: لا عبد الله يزعل، يقول اعطيهم اياه صعب، اعطيهم صعب دائما. عبد الله يعني يقول لي صعبيها. ايوه صعبيها
0: عبد الله الشرير.
1: ايوه فيعني ابغاكم يعني تتحدوا. ايوه تتحدوا عبد الله، يعني اليوم التحدي مش لنا لعبد الله، تمام؟ تحدوا عبد الله وتجيبوا اللغز اليوم، تمام؟
0: يلا ايش لغزنا اليوم؟
1: خلينا نبدا في اللغز. اللغز يقول انا نبات أخبئ بين عروقي، شخصية لا تكشف إلا عند الاقتراب، تاريخي حافل عند الإيطاليين، لا أحتاج الشمس كثيرا، والصقيع لا يناسبني أيضا، يعني خير الأمور أوسطها، فمن أنا؟ حنعيد اللغز من جديد. عبد الله مبسوط. حنعيد اللغز من جديد. أنا نبات أخبئ بين عروقي، شخصية لا تكشف إلا عند الاقتراب، تاريخي حافل عند الإيطاليين، لا أحتاج الشمس كثيرا، والصقيع لا يناسبني أيضا، يعني خير الأمور أوسطها، فمن أنا؟ يا
0: طيب كل اللي حابب يشارك معنا يسعدنا سماع أصواتكم على 012-647-7154 012-649-5154 012-647-8544. كل اللي حابب أيضا يشارك في منصاتنا، منصة إكس هاشتاغ برنامج ابدأ صح، وكذلك في تطبيق الإذاعات السعودية، وأكيد على الواتساب شاركونا على الرقم 800-244-8888. نسمع اللغز من جديد ونطلع أول فاصل.
1: طيب اللغز يقول أنا نبات أخبئ بين عروقي، شخصية لا تكشف إلا عند الاقتراب، تاريخي حافل عند الإيطاليين، لا أحتاج الشمس كثيرا، والصقيع لا يناسبني أيضا، يعني خير الأمور أوسطها، فمن أنا؟

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام، مكملين معاكم بداية الحماس مع لغزنا لليوم، بس حابين نرجو رجاء خاص جدا بتجينا اجابات على الواتساب من غير اسماء. الاجابات اللي من غير اسماء اتفقنا دائما انه ما حنقولها، بس حرام احيانا تكون الاجابة صحيحة وانت او انت ما انت كاتب اسم، فتروح عليك فرحة الانتصار. انا همني فرحة الانتصار.
1: طيب خلينا خلينا خلينا نتذكر، نرجع نتذكر الرغز، نتذكر الاسم، بس تأنوا في إجاباتكم، ترى في ناس تحمست وتحسب الإجابة صح عشان قلنا كده يعني نبهنا، فأرجو أنكم تتأنوا في إجاباتكم. تمام يا عبير؟ تأني يا عبير. طيب خلينا نرجع من جديد. اللغز يقول أنا نبات أخبئ بين عروقي، شخصية لا تكشف إلا عند الاقتراب، تاريخي حافل عند الإيطاليين، لا أحتاج الشمس كثيرا، والصقيع لا يناسبني أيضا، يعني خير الأمور أوسطها. هذا هو لغزنا اليوم. خلونا نبدأ نأخذ اتصالاتكم، نقول مرحبا.
0: يا هلا هلا وسهلا بأبو خالد.
2: نعم أنا أبو خالد.
0: هلا وسهلا أبو خالد،
2: كيف حالكم؟ طيبين؟
0: خير، عساك بخير
2: وصباح النور والسرور.
0: صباحك ورد وسعادة. من فين تكلمنا أبو خالد؟
2: عام وانتم طيبين ان شاء الله.
0: وانت طيب.
2: من محافظة بيشة.
0: من بيشة، هلابك. طيب ابو خالد، سمعت اللغز؟
2: سمعناه.
0: طيب ايش برأيك؟ حابب تسأل اسئلة من اجل انك تتأكد من الاجابة ولا تسمي اجابة؟
2: لا والله عندي رمعة، هو ان صابت ولا
1: خابت، بس يلا. يلا قول.
2: التوفيق بالله سبحانه
0: عزوجل. تسلم.
2: يمكن والله اعلم لو انها سواك الاراك.
0: سواك الأراك.
2: سواك الأراك.
0: سواك الأراك. تمام.
2: والله أعلم.
0: تمام يا أبو خالد.
1: تمام. يعطيك العافية. نروح لندى. صباح الخير يا ندى.
3: هلا والله، صباح النور.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين. كيف حالك يا ندى؟
3: سلم حالك والله. سلم.
1: يا هلا يا هلا وسهلا فيكي. ندى من وين تكلميني؟
3: أكلمك من الجوف.
1: من الجوف. يحيي الله للجوف. يا هلا فيكي. هلا فيكي. أول مرة تكلمينا يا ندى؟ اوكي. طيب يلا يا ندى قولي لي.
3: ما ادري، نبات عطري يعني؟
1: نبات عطري ممكن.
3: ممكن. اكليل الجبل.
1: اكليل الجبل. ليش قلتي اكليل الجبل؟
3: ما ادري يعني، ان غالب الاستخدامات الايطالية وحاجات كذا، فما ادري، غالبا بالاكل الايطالي هو
1: يكون. اكليل الجبل. خلاص متأكدة؟
3: نقول ان شاء الله.
1: اخر كلام.
3: آخر كلام.
1: آخر كلام يا ندى.
3: هذا
1: اللي عندي. طيب تمام، يعطيك العافية.
0: روح اليوم تغدي غدوة إيطالية.
1: إيطالية. أيوة حاولي.
0: هلا وعافية
1: حبيبتي، يعطيك العافية. هلا فيك.
0: هلا بوفاء. يا هلا وفاء.
4: صباح الخير عليك.
0: صباح الورد. يا هلا.
4: أنا وفاء من الجنوب، من صفية.
0: كيف حالك يا وفاء؟
4: الحمد لله بخير. ولغزكم اليوم لازم استفسر ان في حاجات تبغى
0: تفسر. لازم ايش؟
4: استفسر عن اللغز.
0: استفسري. يلا تفضلي.
4: يطلع شخصية ثانية كيف يعني؟ يعني في سلوكة يمسك ولا ينسى ولا حار ولا ايش؟ ونبات.
1: هذا هو اللغز يا هذا هو اللغز يا وفا، يعني انت اللي تكتشفي مو نحن نجاوبك.
0: ما في سلوك يلسع.
1: إيوه ما في. في نبات يلسع. في نبات.
4: فواكه ولا خضرة ولا إيش؟ من الخضرة يعتبر ولا
0: إيش؟ نعتبره خضرة.
1: خضرة. أيوة
4: يعتبر خضرة. خضرة. والله ما أدري، إنه صعب. لكن
0: طب اديني كده خضرة جات على بالك.
4: خضرة في بطاطس. وفي الجزر والبدنجان.
0: أيوة، سوي أحلى صينية مسقعة اليوم يا وفاء.
1: واضح.
0: بالبطاطس والجزر والبدنجان.
4: يا البدنجان يا الجزر، خلص بدنجان.
0: بدنجان. شكرا يا وفاء. والله اشتهيت. طيب. المسقعة أنا والله. على سيرة وفاء.
1: على سيرة وفاء. خلينا نشوف إجاباتكم. ما شاء الله أبدعتوا في الإجابات.
0: استني أجيب لك أول إجابة.
1: أول إجابة.
0: أول إجابة كانت من زكريا. لا. الوجي.
1: والله زكريا. طيب عندنا زكريا يقول الخرشوف لأنه يخبئ أوراقه. طيب ما يعني فكر
0: زكريا لا تأخذ الكلام على
1: محمل الجد
0: ولا بحذافيره يعني.
1: انتبه.
0: كلام في كلام.
1: انتبه. ايوه.
0: عبد الله بركات يقول الريحان.
1: ايضا عندنا عبد الرحيم الثبيتي يقول الكرومب.
0: انا عايز البس فستان كرومبي
1: كرومبي
0: وطرحه كرومبي. الله اشتهيت ملفوف الكرنب. مهم حكاية تخبئ دي
1: خلاص، هم عاد هم اللي يشوفوا عاد يتخبئ كيف. يلا أيضا عندنا يوسف الترابي قال شجر الصمغ العربي، نحن نقول إيطاليا وانت تقول لنا عربي يا يوسف، وينك وين الله.
0: جميل الطويري يقول نبات الريحان.
1: أيضا عندنا نورة تقول الريحان.
0: طيب بتول تقول أحس النعناع.
1: أوكي أحس كذا إحساسك.
0: الله حلو. على شايب النعناع يا بتول.
1: والله تصدقي أمس من أمس وأنا دور نعناع في البيت للأسف ما جبت
0: اليوم. أرسلي
1: اليوم. إيه لازم. طيب عندنا كمان اتصال نقول مرحبا يا علي. صباح الخير يا علي.
5: يا صباح الخيرات.
1: أهلا وسهلا يا علي.
5: الله يسعدك يا دينا، صباحك سعيد وعلى إيمان. وإيمان بتقول لك شيء أمس بدي حاجة على الهواء مباشرة.
1: أنت خليك الحين في اللغز.
5: عندي إيمان بحاجة.
1: إيش بالحلال خليك
0: ترى أنا أمس أحول بعود.
1: علي أنت ما تعرف أنه أنا أعصب لما تغير الموضوع.
0: وأنا
1: ما
0: أدري.
5: أدري.
1: طيب.
5: أنا قلت حاجة وأعجبت إيمان بالأرقام التواصل.
0: والله ناسي.
1: يعني نسيت يعني ما عجبتها.
0: أرقام التواصل هو قاعد يقول لي أرقام التواصل أمس.
1: أعطيني الإجابة يا علي بسرعة قبل لا أقفل. أخلص أخلص أخلص.
5: الريحان إن شاء الله.
1: الريحان يلا يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. يا هلا فيك. طيب خلينا نرجع لإجاباتكم. عندنا يوسف العيسى العيسى العيسى قال البطاطا.
0: وعندنا فيصل الثقفي قال تباع الشمس.
1: تباع الشمس حلوة يعني الفكرة، ولكن إحنا نأكلها
0: ناكل الفصفص اللي جوتها.
1: لا صح
0: اي ناكل صح الفصفص اللي جوتها. بس عجبتني هحطها في
1: القائمة. انا كمان
0: والله
1: عجبتني صراحة. هحطها في القائمة. أيوة. وعندك ابو تهاني يقول البطاطا.
0: البطاطا. طيب سأل سؤال عبد الهادي عمران يقول فاكهة ولا خضار؟ قلنا من الخضروات يعني يعتبر طيب. من الخضر.
1: طيب ناخذ اتصال. عزيزة
0: هلا يا عزيزة.
6: يا اهلين صباح الخير.
0: يا هلا ومرحبا عزيزة صباحك ورد.
6: يا هلا
0: يا عزيزه.
6: والله ان شاء الله اتوقع الخرشوف.
0: الخرشوف
6: ايه
0: خرشوف. طيب عمرك اكلتي؟
6: لا والله.
0: طيب يا عزيزه
1: الخرشوف هو الارضي شوكي نفسه. تعرفي؟
0: اعرفه انا دايقته.
1: لا اقصد عزيزه تعرفي؟
0: انا دايقته
1: يعني طبعا. لا تعرفي أرضي شوكي ولا تعرفي خرشوف
0: ولا وقلتي
1: ولا دايقته يعني طيب ليه جبتي الخرشوف؟ طيب.
0: لأننا دائما أسئلتنا متخرشفة
1: متخرشفة. طيب
6: يعني شلون
1: غير ولا يعني فكر انت بقى انت ونصيبك بقى.
0: غيري غيري
1: ها
0: غيري.
6: طيب. خلاص الباذنجان.
1: الباذنجان لا يا ريت قاعد على الخرشوف. اوكي ماشي يعطيك العافية يا وفا. يا هلا فيك.
0: طيب أنوار المطيري تقول ممكن الترافل. الترافل اللي هو الفقع.
1: اللي هو الفقع يلا ليه بتأمرك الأشياء ما أدري.
0: فقع
1: فقع هو نفسه الفقع. الترافل هو نفسه الفقع. طيب خلينا نطلع فاصل. قبل أن نطلع الفاصل نتذكر لغزنا كويس. تذكروا اللغز كويس أو فكروا فيه كويس. ترى إلى الآن ما في ولا إجابة صحيحة. تمام إلى الآن ولا إجابة صحيحة. هنعيد. أنا نبات أخبئ بين عروقي شخصية لا تكشف إلا عند الاقتراب. تاريخي حافل عند الإيطاليين. لا أحتاج الشمس كثيرا. والصقيع لا يناسبني أيضا. يعني خير الأمور أوسطها فمن أنا.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.

0: حياكم من جديد، يا هلا وسهلا فيكم. ما زال الحماس مستمر في اللغز، ولكن إلى الآن وصلنا للنتيجة يدينا ولا
1: أحد ولا أحد.
0: طيب خليني أسألك هذه الأسئلة من أم نواف، وأعتقد أنها هتفيد كثير وهو يسمعنا.
1: طيب.
0: هل له رائحة مميزة؟
1: له.
0: له رائحة مميزة.
1: له رائحة.
0: هل له ورود؟
1: لا.
0: فقط أوراق؟
1: فقط أوراق.
0: إذن هو خضرة أوراق.
1: خضرة أوراق. طيب. نعم.
0: هل يعد في الأكل من المنكهات؟
1: لا، ما هو من المنكهات.
0: أعتقد
1: يعني أنا عملت اللي علي،
0: يعني
1: والباقي على ربنا.
0: إنه دينا
1: ما
0: خرجت عن صمتها اليوم.
1: أيه. زعلان عبد الله يقول قولي الإجابة. أنت أعطيني إجابة عبد الله. مالي ما هو شاطر، بس انه ما يبغى حد يحل.
0: طيب
1: خلينا نعيد اللغز من جديد، فكروا فيه كويس، ترى الى الان ما في اجابه صحيحه. تمام. انا نبات اخبئ بين عروقي شخصيه لا تكشف الا عند الاقتراب.
0: تمام.
1: تاريخي حافل عند الايطاليين، لا احتاج الشمس كثيرا، والصقيع لا يناسبني ايضا، يعني خير الامور اوسطها، فمن انا؟ يلا.
0: هلا يا ابو باسل. ابو باسل.
2: ايوه معاكم.
0: صباح الورد.
2: صباح النور ان شاء الله
0: ابو باسل.
2: انا ان شاء الله الحل عندي، بس لكن لا يزعل منا المخرج عبد الله.
0: ليه غششك؟
1: لا زعلان.
2: ايوه
1: غششني. ايش قال؟ المشكله انه عبد الله ما يعرف.
0: عبد الله ما يعرف الاجابه.
1: عبد الله ما يعرف الاجابه.
0: احنا ما نقول للمخرجين الاجابه.
2: الاجابه موجهه لعبد الله، اللي هو تين الشوكي.
0: تين الشوكي.
1: توهم سألوني يعني قالوا لي أوراق. أي خضرة؟
0: قلنا
1: أوراق.
0: خضرة.
1: قلنا أوراق
0: خضرة ورقية، يعني خضرة ورقية. ما تغير؟
2: لا لا بثبت على التين.
0: هو بيثبت على التين الشوكي.
1: حلو التين الشوكي.
0: وأشواك التين الشوكي.
1: حلو التين الشوكي.
0: وصحة وهنا. يا شكرا أبو باسل.
1: طيب أوكي خلينا نروح لسعود. صباح الخير يا سعود.
3: السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة. هلا يا سعود.
3: كيف قدينا؟
1: بخير، جعلك بخير الحمد لله.
3: إيمان كيف حالك؟
0: صوتك يشبه عادل.
1: لا ما عادل. لا لا عادل أهدى.
0: أهدى. صوتك شبه عادل.
1: لا لا عادل.
0: قلت لك هي؟
1: ثاني مرة؟
3: اللي قلتيها ثاني مرة جدينا.
1: أجل مركز، أجل إيمان مركز.
0: قد ما تشبهه. أنت في الرياض برضو؟
1: لا.
3: لا أنا في العاصمة المقدسة.
0: الله مكة. هلا بسعود.
1: طيب سعود يلا أعطيني إجابة.
3: خلاص سجل عندك واعتمدي الفطر.
1: إيش هو؟
3: نبات الفطر.
0: الفطر لسه بتقول.
1: توي قاعدة أقول ما في إجابة صحيحة.
0: أوراق خضرة.
1: جاوبوا إيه وجابوا فطر ولا، وفي نفس الوقت زي ما قالت إيمان أوراق خضرة.
0: دوبها قالت أوراق خضرة.
1: أوراق خضرة ما في ثمرة. أوراق خضرة.
3: أوراق خضرة.
1: نعم.
3: والله.
0: أدينا شيء.
1: قالوا فطر فينا.
0: أدينا شيء أوراق خضرة في بالك كده يجي.
3: أديك شيء. أوراق خضرة. كله خضار ورقة خضر يا ماما.
0: طيب اديني واحدة منهم كذا تحسها تليق على أنا نبات أخبئ بين عروقي شخصية لا تكشف إلا عند الاقتراب، تاريخي حافل عند الإيطاليين، لا أحتاج الشمس كثيرا، الصقيع لا يناسبني، يعني خير الأمور أوسطها.
3: ما أقدر أقول لك خلاص، ما عندي سلامة.
1: طيب سعود انا ححط لك الفطر وانت غير الاجابه على الواتساب. اوكي يلا يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك، يا هلا فيك. يلا خذ حفظي. صباح الخير. حفظي.
4: يا هلا والله.
1: يا هلا وسهلا. اهلا.
4: صباح الخير.
1: صباحك انوار، شلونك يا حفظي؟
4: صباح الخير جدا والله. تمام.
1: يا هلا وسهلا حفظي، انت قلت لي من الرياض صح؟
0: اي صباح الخير رياض.
1: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا.
4: صباحك. الإجابة توقع
1: إيه؟
4: لشجرة ورقية. صحيح.
1: أوكي.
4: توقع البصل الورقي.
1: البصل
4: الورقي.
1: طيب ليش
0: البصل, البصل
1: يعني
0: الأخضر.
1: البصل الأخضر. طيب ليه بصل من الصبح؟ طيب. يا ابن الحلال
4: يعني أتوقع أنها كده.
1: طيب أنا أتوقع
4: أنا زعلان من الإجابة كلها أنها من شات جي بي تي.
1: ها
0: أنا كم مرة أقول لا تروحوا شات جي بي تي؟ كم مرة؟
1: طيب أنا أقول لك وأريحك، البصل الأخضر غلط. أنا أريحك أنه غلط. أيوة لا غلط، بعيد تماما، أنت بعيد البعد تماما عن الموضوع.
4: ممتاز مشاركة جميلة.
1: يال يعطيك العافية. شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك.
0: يا أهلا لك يا حفظي. حسسني انه احنا المستمعين.
1: ايوه هو ليه
0: المذيع يقول لك مشاركه جميله. والله انت اللي جميل يا حبيبي. الله يسعدك.
1: يعطيك العافيه حظي. شكرا جزيلا لك. طيب خلينا نشوف بعض الاجابات اللي
0: في سؤال. يتاكل هذه الاوراق؟ تاكل
1: اكيد اكيد يتاكل. طيب اكيد يؤكل يعني خضره تأكل ونقول مشهورة عند الإيطاليين.
0: طيب خلينا نرجع نشوف الإجابات الحلوة على الواتس. معنا اتصال.
1: مرحبا.
0: هلا يا عبد الله المطوع.
5: هلا مرحبا حياك
0: الله. يا هلا والله.
5: بخير.
0: صباحك ورد وسعادة.
5: الله يسلمك.
0: فكرت في لغزنا اليوم يا عبد الله؟
5: إن شاء الله.
0: طيب إيش إجابتك؟
5: الإجابة توقع السبانخ.
0: السبانخ.
5: نعم.
0: طيب يا عبد الله السبانخ. انت حيرتينا بين الخضروات.
1: فكروا عاد انتوا.
0: طيب
1: فكروا.
0: بنفكر.
1: تمام خلاص يعطيك العافيه. شكرا جزيلا لك. ناخذ كمان اتصال نقول مرحبا. ابراهيم صباح الخير يا ابراهيم.
6: صباح النور. يا اهلا
1: مرحبا. يا اهلا وسهلا ومرحبتين. شلونك يا ابراهيم؟
6: تمام بخير.
1: من وين تكلمني يا ابراهيم؟
6: الرياض.
1: من الرياض. اهلا وسهلا باهل الرياض. يلا يا ابراهيم قل لي.
6: عندي استفسار قبل لا اجي.
1: اتفضل.
6: هل تطبخي؟
1: تطبخ؟ لا تطبخ. لا
6: الجواب اقول الخس.
1: الايه؟
6: الخس.
1: الخس اوكي خلاص
6: تمام.
1: اخر كلام متاكد؟
6: ان شاء الله.
1: ما تفكر؟
6: لا ان شاء الله.

0: صحيحه مثل امس اول واحد جاوب صح، اليوم ان شاء الله جاوب صح.
1: انت امس كلمتنا الاول مره وجاوب، هو اول واحد جاوب صح،
2: برافو عليك. ولكن فكر. فكر انا اقول لك فكر، الثقه احيانا مو دائما كويسه. اوكي فكر.
0: يعني بعيد ولا قريب؟
2: والله عاد شوف انت وين في المشوار، بعيد ولا قريب الله يعينك. ها
1: فكر.
2: تمام.
1: وعلى الواتساب اكيد تقدروا تغيروا اجاباتكم 8-002-44-2-8-2-8.
2: تمام. يعطيك العافيه ابراهيم، يا هلا وسهلا.
1: هلا محمد المري.
0: هلا والله. هلا استاذ ايمان.
1: يا هلا بك.
0: هلا بك استاذ دينا.
2: يا اهلا وسهلا فيك، يا هلا فيك.
0: انا اقول عندي جواب وصلت
1: ان شاء الله،
0: اللي هو الجرجير.
1: ما احنا سامعين
0: الجرجير.
1: الجرجير.
2: طيب. تمام.
1: شكرا.
2: في
1: والله الإجابات تنوعت جدا يا
2: مرة، دخلنا الحلقة،
1: فخلينا نشوف وإن شاء الله خير.
0: إن شاء الله.
1: سيب ملفك. إن شاء الله خير. سيب ورقك، سيب جرجيرك، إن شاء الله خير.
2: يعطيك العافية محمد، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك. طيب نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد. أنا حعيد اللغز، ركزوا كويس. إلى الآن ترى الأداء مرة ضعيف، الأداء ضعيف، وعبد الله مسوي احتفال في الكنترول. عبد الله ليش هبدان فيهم يا أخي؟
1: والله عبد الله طلع أشرر مني،
2: والله مرة صار شرير عبد الله. يعني ليه فرحان فيهم؟ الله يهديك،
1: يحب التحدي الصعب.
2: أيوة. طيب حنعيد اللغز. اللغز يقول: أنا نبات أخبئ بين عروقي، شخصية لا تكشف إلا عند الاقتراب، تاريخي حافل عند الإيطاليين، لا أحتاج الشمس كثيرا، والصقيع لا يناسبني أيضا، يعني خير الأمور أوسطها. قلنا أنه هو من خضار، قلنا أنه خضار ورقي، قلنا أنه لا يطبخ. فكروا كويس إن شاء الله تجيبوا الإجابة الصحيحة. عطري. إيوة عطري.

0: حياكم من جديد مع لغزنا اللي يقول أنا نبات أخبئ بين عروقي شخصية لا تكشف إلا عند الاقتراب. تاريخي حافل عند الإيطاليين، لا أحتاج الشمس كثيرا والصقيع لا يناسبني أيضا، يعني خير الأمور أوسطها. فمن أنا؟ هلا يا لميا.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام والرحمة. هلا يا لميا.
1: الله يعطيك العافية. البقدوني.
0: لميا أنت أول مرة تكلمينا؟
1: لا تاني مرة.
0: تاني مرة من فين؟
1: من الرياض.
0: من الرياض. هلا بك يا لميا. خلاص حتثبتي على البقدونس؟
1: ايوه، لانه قالوا الروزماري تقريبا الاثنين، الروزماري والبقدونس. الروزماري غلط، واعتقد انه البقدونس، وبعدين في تفاصيل فما ادري.
2: طيب البقدونس ينطبخ يا لميا ولا لا؟
1: ينطبخ
0: ساعه.
2: نحن قلنا معلومه ما ينطبخ. ها
0: البقدونس ساعه تتحط في الاكل
2: يعني انت شوفي لميا، انا اقول لك شغله، انت لا تناقشيني، بس انه خذي المعلومات مني. احنا قلنا اخضر ما ينطبخ، ايوه عطري، قلنا انه ورقي، هذه المعلومات اللي عندي. فكري.
0: طيب
2: ها،
1: بقدونس.
2: خلاص بقدونس. بقدونس
0: صباح.
2: تمام.
0: بقدونس
2: صباح.
0: انا مره احب البقدونس. أيوة. وينكه اي شيء لذيذ. أيوة. يتحط فيه. صح. طيب
2: يلا نروح ليزيد. صباح الخير.
3: السلام عليكم.
2: وعليك السلام والرحمة. أهلا وسهلا يزيد.
3: أستاذ الدين كيفك؟
2: إيه؟ بخير، جعلك بخير.
3: أستاذ إيمان
0: هلا بك يا يزيد.
3: كيف؟ تمام
0: بخير، عساك بخير.
2: ها يزيد.
3: النبات ده أوراق وعريضة يا أستاذ دينا؟
2: أوراق عريضة صغيرة مع
3: أوراق عريضة.
2: أوراق وبس.
3: كيف بس؟
2: يعني أوراق، يعني ما أقدر أوصف لك إياها. أوراق مميزة. أيوة.
3: ها؟ في البيت.
2: إيش؟
3: زراعة في البيت في المنزل.
2: ممكن في ناس ممكن تزرع، ممكن.
3: نبات الظل إن شاء الله.
2: إيش هو؟
0: نبات الظل.
3: الظل.
2: الظل. إيش نبات الظل؟
0: زينة. إحنا قلنا يؤكل. يؤكل. هذا النبات زينة يا زيد اللي بتقول ما يؤكل.
2: ها
3: قلت ما يؤكل.
2: نحن قلنا يؤكل. يؤكل يؤكل ما يطبخ بس يؤكل. ها خلاص
0: قول.
3: ما ظل يعني؟
0: لا
2: اكيد لا، ما نعرفه. ها
0: نبات اخضر ورقي يؤكل ولا يطبخ، ادينا واجابه.
3: الباذنجان.
0: طيب
2: باذنجان.
0: باذنجان واخضر.
2: طيب يلا يعطيك العافيه.
0: الباذنجان.
2: مشكلة الشكل،
0: مع انه الباذنجان يطبخ ما يؤكل من غير طبخ
2: المفروض، يعني نحن نقول ورقي. ورقي الباذنجان ورقي. يلا نروح لعزيزة. عزيزة
4: يا هلا.
2: اهلا وسهلا.
4: اهلا فيكي.
2: كيف حالك؟ تمام
4: تمام الحمد لله.
2: اول مرة تكلمين؟
4: انا عندي اجابة. نعم اول مرة.
2: اهلا وسهلا فيك.
4: من تقريبا اسبوع وانا احاول اتوصل رقمكم واول ما ادق علي
2: في حبيبتي.
4: غلط الرقم.
2: لا لا هو مو غلط، بس دايما في ضغط.
0: عندنا ثلاث ارقام يا عزيزة، اكتبيها بعد ما تخلص.
2: يلا
4: الله يسعدك.
2: من تكلميني اول شيء عزيزة؟
4: اكلمكم من نجران.
2: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا من اهل نجران. انا نجران تنا، تعنيني نجران، يعني جدتي نجرانيه.
0: ما شاء الله.
2: ايمان كل يوم تكتشف عندي مختلف.
0: والله دينا
2: كل يوم.

0: تكتشف
1: من الأسرار ما شاء الله. أنا مرة أحب اختلاط العروق. كيف أجواءكم؟ حلوة؟
2: طيبة.
1: الله يهنيكم
0: حبيبتي. طيب يلا يا عزيزة أعطيني إجابة.
2: والله عندي إجابة ما عندي
1: هاتي حاجة هاتي.
2: أنا أول ما شغلت السيارة لقيتكم تسألون يعني فاتي الكثير من التلميحات فما عندي. ممكن الشبت.
1: ممكن الشبت.
0: طيب خلاص
2: خلاص
0: اوكي
1: يا عزيزه
0: يعطيك العافيه شكرا لك.
2: يا هلا
0: يا هلا
1: ساعدتينا بتواصلك وان شاء الله دائما نسمع صوتك. هلا يا حصه.
3: هلا هلا السلام
1: يا هلا والله. عليكم السلام ورحمه الله.
3: كيف حالكم؟
1: تمام. كيف حالك يا حصه؟
3: الحمد لله.
1: حصه سمعتي سؤالنا؟
3: ايوه
1: يلا نبغى نسمع جواب.
3: اقول لك ان شاء الله يكون نبات الأوريغانو ويسمى بالزعتر البري.
1: بالزعتر البري. طيب أيوة. يا حصة شكرا أيوة. لتواصلك.
0: تمام يلا خلينا كمان نروح لخالد. صباح الخير يا خالد.
4: السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة. هلا يا خالد.
4: سعدني صباحكم.
0: وصباحك يا رب. ها
4: هو موجود في السعودية.
0: موجود في السعودية وبكثرة وكل الناس تحبه.
4: طيب عندي اجابتين.
0: قولي
4: جرحان.
0: اي
4: يا جرجير.
0: اعطيني واحده.
4: اقول الريحان.
0: الريحان خلاص ان شاء
4: الله.
0: يا هلا يا هلا فيك.
1: طيب
0: يا خالد.
1: يا خالد
0: يعطيك العافيه.
1: معنا. مين؟
0: مؤمن.
1: مؤمن يا هلا. مؤمن
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. صباح الورد.
5: كيف صباح الخير يا ايمان؟ كيف حالك؟
1: كيف حالك؟
5: الحمد لله تمام. كيف حالك يا دينا؟
0: اهلا وسهلا فيك. يا هلا.
1: يلا مؤمن اجابه.
5: هو بما انه عثري وسبقني خالد وقال انه ريحان فانا متاكد انه الريحان ان شاء الله.
1: لا لا تتحمس كثير.
0: مره متأكد. مره لا تتحمس. لا تؤمن باجابتك لذي الدرجه. ايوه
5: يعني
0: ما تؤمنش. ما تؤمنش. ما تؤمنش.
5: انا متاكد.
0: ما تؤمن.
1: خلاص سيبيه بقى.
5: نسيب النتيجه للكنترول بقى.
1: الله اكبر.
0: ايوه لا هي النتيجه عندي بس انا بقول لك
1: هي الكنترول.
0: انا بقول لك وبنصحك ما تؤمنش بس كيفك انت حر.
1: خلاص
5: طيب تمام.
1: طيب يا مؤمن
0: يلا
1: سعدنا بسمع صوتك.
0: يعطيك العافيه. هلا
1: فيك. يومك سعاده وهنا.
0: يا هلا فيك. نروح لابو فايز. صباح الخير يا ابو فايز.
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليك السلام والرحمه. اهلا وسهلا فيك.
6: صباح الخير والسرور.
0: صباحك انوار.
6: ممكن اشارك؟
0: طبعا تفضل قل لي اجابه.
6: الا سؤالكم هذا
0: اي
6: هل هو بري؟
0: بري
6: ينبت في البر؟
0: لا ما ينبت في البر. هو ما يحتاج شمس كثير وما يحتاج برد كثير يعني في الأماكن المعتدلة ويحتاج مكان رطب بس. يحتاج بس
1: يعني
0: مكان
1: ينفع
0: رطب.
1: نزرعه في البيت
0: عادي يعني. بس صحراوي؟ لا ما هو صحراوي.
6: صحراوي ما هو صحراوي.
0: لا أبدا بعيدا عن الصحراء. بتاتا البتة حلوة. بتاتا البتة دي
1: حلوة عجبتني.
0: حتى أنا أعجبت فيها كمان. حتى عبد الله معجب فيها. أيوة هاي أبو فايز.
6: ولا يطبخ؟
0: ولا يطبخ لا.
6: طيب
1: لا ها سمي لنا من الخضروات الورقية.
0: ايوه قول شيء شيء اخضر. ها
6: يكون الخس او الجرجير.
0: اعطيني واحد منهم.
6: خليها الخس.
0: خليها الخس. طيب تمام اخر كلام.
6: على الله طويل.
0: يلا يعطيك العافية شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. طيب.
1: هلا يا محمد الحربي.
7: ايوه صباح النور.
1: صباح الورد يا هلا.
7: السادة إيمان والسادين وجميع المستمعين طاقم البرنامج.
1: يسعدك ربي.
7: البرنامج
1: فيه. مخرج عبد الله البطل. يلا محمد عندك إجابة؟
7: الإجابة أنا أقول ممكن يكون الشمام.
1: الشمام. سمعتنا وإحنا بنقول نبات ورقي أخضر يؤكل ولا يطبخ من الخضروات نعتبره. شكلك ما سمعتها يا محمد.
7: لا ما سمعت. أيوة. لكن اقول طيب اغير اقول الخس والجرجير.
1: ثبت لي على واحد.
7: على الجرجير.
1: الجرجير على. شكرا يا محمد الحربي.
0: طيب نروح لياسر. صباح الخير يا ياسر.
8: صباح النور والعافيه.
0: اهلا وعليك السلام والرحمه. هلا وسهلا ومرحبتين.
8: والله انا كل يوم بسمع اذا جده دائما السياره اول مساء وشغل الراديو.
0: اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. ها يا ياسر قل لي اجابه.
8: ان شاء الله الفراوله.
0: الفراوله
8: ايوه
0: اخضر وما يطبخ.

0: أعطيني إجابة يا حسن.
1: إن شاء الله إحنا نقول الملفوف.
0: الإيش؟
1: الملفوف.
0: الملفوف. تمام يا حسن، شكرا.
1: يلا.
2: والله ما أدري إيش تقول يا حسن، قاعد يغرق حسن.
0: قول.
1: أبطل الطلب.
0: اتفضل.
1: أول حقة الخيالية والرعب.
0: أيوة
2: حنجيبها من جديد، لا تخاف حنجيبها. يلا يعطيك الحكاية.
0: الله.
2: طيب يلا يعطيك العافية حسن، شكرا جزيلا لك.
0: كل يوم أربعاء يا حسن عندنا لعبة مختلفة.
2: جميل، يعطيك العافية. أيوة لا خلاص. أيوة بس لا أنا عجبني ليه شغلة، لأنه أنا مزعلت المرة اللي فاتت وقلت والله لأخذ لعبتي واروح.
0: أيوة.
2: لاحظت أنه في طلبات على اللعبة،
0: خلاص
2: رجعها اللعبة. طيب يلا نروح لهويدة. صباح الخير يا هويدة.
3: يا صباح النور.
2: اهلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا هويده؟
3: والله كتبت اجابتي على الواتساب بس انا
0: شفتها.
2: شفناها. ايوه واهلا وسهلا فيك، ونحن نحب اللي يتصل علينا. يلا يا هويده قولي لي.
3: انا اقول الجرجير.
2: متاكده؟
3: يعني متأكدة.
2: اول مره تكلمينا يا هويده؟
0: هويده
3: اللي لا
0: هديت مهند.
2: مهند
0: هويده ومهند
2: اتحديتوا بعض اليوم ولا لا؟
0: مهند
2: ايش؟
3: بروكلي ما متحدين بعض. انا جرجير وهو
0: متحدين؟
2: متحدين بعض وهو
0: برافو استمروا.
2: انت تقولي الجرجير وهو بيقول بروكلي. طيب خلاص؟
3: ايوه
2: طيب.
3: ايوه
0: حلو تحدوا استمروا على التحدي يا هويدة.
2: خلي مهند يجهز المبلغ ويجهز الدنيا.
0: يمكن هي
2: يعني هي الحلال، نحن بنقول ورقة وهو ذاك بيقول بروكلي.
0: اوراق بالصغيرة.
2: ها والله احنا في جهة ومهند في جهة.
0: لا لا تضغط عليكم دينا، خليكم مستمرين.
2: اخر كلام
0: اصمدوا.
3: اخر كلام.
0: طيب
2: انت جرجير ومهند بروكلي. خلاص
3: ايوه.
2: يلا يعطيك العافية.
0: مين اللي بعده؟
2: يا هلا وسهلا فيك.
0: هلا بفاطمة القرني. هلا
4: صباح الخير.
0: صباح الورد يا هلا يا فاطمة.
4: هلا فيك حبيبي.
0: من فين تكلميني؟
4: من خميس ان شاء الله.
0: يا هلا بك انت واهل الخميس.
2: يا هلا فيك.
4: الله يسلمك. بين اجابتين، بين اجابة الحبق او النعناع.
0: ثبتي على واحدة. عبد الله يضحكنا هنا.
2: والله عبد الله.
0: عبد الله يقول لك حطيها الاثنين في الشاي وكلهم غلط. يلا يا فاطمة اديني اجابة.
2: ها.
4: لا بقدونس.
0: بقدونس. خلونا البقدونس. صباحك بقدونس. اسعدتينا بصوتك الحلو وروحك الحلوه. شكرا
2: يا
0: فاطمه.
2: يا هلا وسهلا فيك. طيب عبد الله. صباح الخير يا عبد الله.
5: صباح النور.
2: اهلا وسهلا يا عبد الله.
5: الاجابه الريحان.
2: الاجابه الريحان. تمام يعطيك العافيه، شكرا لك يا عبد الله. يا هلا وسهلا فيك. طيب
0: صراحة حماس يعني. تسلم ايدك عبد الله على كمية الاتصالات دي، مخرجنا المبدع
2: يعطيك العافية. طيب خلينا كذا على السريع عشان لازم نطلع فاصل، حنقول اللغز بسرعة، نطلع فاصل ونرجع ناخذ كل الواتساب الرسائل اللي وصلتنا. انا نبات اخبئ بين عروقي، شخصية لا تكشف إلا عند الاقتراب، تاريخي حافل عند الإيطاليين، لا أحتاج الشمس كثيرا، والسقيع لا يناسبني أيضا، يعني خير الأمور أوسطها. قلنا أنه ورقي، قلنا أنه لا يطبخ، قلنا يؤكل أكيد من الخضروات، ليس توابل خضروات. أوكي ركزوا كويس وإن شاء الله تجيبوا الإجابة الصحيحة. فاصل وراجعين.

0: ابدأ صح على جدة اف ام. حياكم، رجعنا لكم للينكنا الأخير في اللوز. خلاص الاتصالات توقفت، مستوى اتصالات رائع جدا. حنستعرض إجاباتكم في الواتساب على السريع.
1: طيب حنبدأ من عند أبو مجرن، يقول قصب السكر
0: ونبات رجل الأسد من أبو عبد العزيز في الرياض، مصر على الأسد اليوم.
1: إيه عندنا أيضا إجابة
0: من غير اسم ما حنقولها.
1: أوكي أيضا،
0: وعندنا هادي
1: أوكي برضو يوسف العيسى يقول الفطر،
0: وعندنا يوسف ترابي يقول البروكلي.
1: أيضا عندنا إجابة ما فيها اسم، علي الأسمر قال البروكلي،
0: والفجل الأحمر الإيطالي للأسف من غير اسم
1: أحمد.
0: لغز أمس كان
1: المراية.
0: yeah.
1: أيضا عندنا إجابة من
0: ما في اسم،
1: لا في أحمد العاقل. أحمد العاقل لأنه غير كذا إجابة. آخر شيء إيش قال أحمد؟
0: أحمد العاقل قال
1: البصل. آخر شيء قال البصل. لأنه قال بطاطس وزنجبيل وبصل.
0: عندنا بيادر قالت القمح، وبتول قالت النعناع، ورجعوا غيروا إلى المورينجا آخر شيء.
1: طيب عندنا إجابة من أحمد دهمشي قال الجرجير،
0: وقهر الظلام قال الشمندر.
1: أيضا أبو نواف كان يسأل ما أعطانا إجابة. أوكي كمان ناصر جعفري قال السبانخ،
0: وفضل السنادي قال الريحان.
1: أيضا يحيى أحمد قال الفجل، يعني البقل غير الفجل. الفجل شيء أحمر وكذا، والبقلة هي نفسها الرجلة يسموها.
0: صحيح هذا. دكتور صحابي يونس قال الجرجير.
1: أيضا عندنا عبد الهادي عمران قال الجرجير.
0: هويدة قالت الجرجير.
1: أوكي
0: ونشوف بقية الإجابات.
1: الريحان عبد الله بركات. أوكي عندنا الهندبة أم عبد الله،
0: وعندنا إجابة عزة محمد الجرجير.
1: أيضا عندنا إجابة من غير اسم، عندنا هاني الثقفي قال النعناع،
0: وعندنا إجابة من عزيزة تقول الشبت.
1: أيضا سعيد الدوسري قال الشمر،
0: وغير إجابته المري.
1: لا ما غير،
0: أنا بغير إجابتي وأقول الريحان. أوكي. طيب يا محمد المري. وفاء
1: طيب وفاء قالت الريحان،
0: وعندنا إجابة من لولو الحربي تقول الريحان.
1: أوكي عندنا إجابة بكر بريكا قال الجرجير.
0: شروق تقول الكرفس.
1: نجود الريحان أيضا،
0: وأبو خلاد يقول الشبت،
1: وأمفها أم نواف تقول الجرجير،
0: وهمام يقول الجرجير.
1: أيضا عندنا إجابة عبير الحربي قالت الزعتر.
0: مؤمن عرفة يقول الريحان.
1: أيضا أنوار المطيري قال الجرجير،
0: وعندنا صداح يقول السبانخ.
1: أيضا إجابة من مهندس محمد حسن قال الريحان الإيطالي.
0: عثمان عبد الله يقول الحبق.
1: أيضا إجابة خالد يقول الحبق،
0: وإجابة من سعود السعد الريحان.
1: أيضا عبد الرحيم الثبيتي قال الشبت،
0: وعندنا إجابة من دون اسم حنتجاهلها مع إنها كانت صح.
1: طيب
0: عزيز الكريديس يقول الخزامة.
1: أنا نفسي أعرف الخزامة، هل بتسوي طبخة خزامة اليوم نتغدى خزامة؟
0: يمكن هو يأكلها.
1: أيوة بس يعني نحن قلنا ما هي توابل، والخزامة عادة ما تصير طبخة كاملة يعني.
0: خلاص الكريديس قال
1: يلا بنت الحياة. أبو طيب أبو تهاني غير آخر شيء قال الخيار،
0: ونبيل زين قال النعناع.
1: أيضا علي بركات قال الغار، شكله ورق الغار يمكن.
0: نورة تقول الأوريغانو.
1: أيضا إياد قال كزبرة.
0: أم خالد تقول المورينجا.
1: أيضا إجابة عبد العظيم إبراهيم قال الجرجير وغيرها راح للملفوف.
0: طيب غير إجابته يقول علي النجعي الجرجير.
1: أيضا عندنا محمد بن فهد قال الجرجير وبعدين برضو راح للكزبرة،
0: وعندنا فهد بعد عدة إجابات ثبت على الجرجير.
1: طيب هل في منها أنواع؟ لا ما في أنواع كثيرة. عندنا أيضا حسام الهواري قال النعناع،
0: عبد العزيز عسيري قال الخرشوف،
1: أمين علي حسن قال البقدونس،
0: والفطر من عبد الرحمن العابد من اليمن.
1: إسماعيل قال الخس.
0: نبات الغار قال عبد الله العنزي من تبوك.
1: إبراهيم من جيزان قال الجرجير.
0: تميم زيلع قال الريحان.
1: أيضا حمود النجار قال النعناع،
0: وعندنا
1: فهيد قال الطماطم.
0: طيب وعندنا الإسحاقي قال الريحان.
1: أيضا عندنا إجابة أحمد غزواني قال الريحان. مو أنت المقصود، بس اللي راسه بط حيحسس عليه هذا المشكلة.
0: أحد ثاني
1: مو أنت.
0: طيب عندنا إجابة من بكر علي الجرجير.
1: طيب عندنا أيضا أبو نواف قال الجرجير أيضا.
0: وعندنا إجابة من عبد الله العنزي من تبوك قال شجرة الزيتون.
1: أوكي طيب كم نكمل الإجابات؟ هذه آخر إجابة. طيب بكذا هذه كل الإجابات اللي وصلتنا على لغزنا اليوم. حنعيد اللغز ونقول لكم الإجابة، ركزوا معنا كويس. أنا نبات أخبئ بين عروقي، شخصية لا تنكشف إلا عند الاقتراب، تاريخي حافل عند الإيطاليين، لا أحتاج الشمس كثيرا، والسقيع لا يناسبني، يعني خير الأمور أوسطها. قلنا أنه خضار ورقية لا تحتاج الطبخ، ليست من التوابل، استخدمها الإيطاليين كثيرا ولكن وصلت لنا، موجودة في السعودية، كلنا نحبها بكثرة.
0: يعني إحنا ضيعنا وسط كثير خضروات ورقية لا تطبخ وتوكل.
1: طيب
0: فإيش كان الحل؟
1: حنقول الحل بس يعني نكمل. عندنا أيضا في من الـ الـ الـ الـ يعني التلميحات اللي قلناها إنها ما هي صحراوية، ما تحتاج شمس كثير، تحتاج فقط رطوبة أكثر. إجاباتكم مرة كانت قليلة على الاتصال، ولكن في الواتساب كانت يعني ها ماشي حالها. في إجابتين وصلت لنا. عندنا إجابة من عبد العزيز
0: كريديس يقول
1: البروكلي، وأيضا عندنا إجابة من مقرن أبو مبارك قال ارجعي الريحان الإيطالي. طيب هذه آخر إجابات وصلتنا. طيب إيش هي إجابتنا الحقيقية؟ الإجابة الحقيقية هي الجرجير.
0: لا الله عليك.
1: طيب أخبئ بين جرجير. عروقي شخصية لا تنكشف إلا عند الاقتراب، الجرجير لا تعرف طعمه ولا تعرف شكله ولا شيء إلا لما فعلا تذوقه وتقرب منه، تاريخي حافل عند الإيطاليين لأنه اكتشفوا أول شيء الإيطاليين، عملوا منه كتب ومجلدات على فوائده الكثيرة، لا يحتاج الشمس، هذا واضح يعني فعليا
0: الإيطاليين
1: كل شيء يعني كثير الجرجير يستخدم في إيطاليا. أوكي الريحان أكثر، أيوة أكلي الجبل أكثر، ولكن إحنا مو قلنا مو شيء عطري، تمام قلنا شيء يعني لو قلتوا السبانخ أفهمكم في لخبطة،
0: بس قلنا ما تطبخ
1: يعني نركز يعني في هذه المعلومة. طيب مين اللي جاوبنا إجابة صحيحة؟ أول إجابة صحيحة وصلتنا على الاتصال كانت محمد المري. أيضا بالنسبة محمد الحربي جاوبنا إجابة رمية من غير رامي، رماها كذا. طيب رجعنا ثاني مرة، الهويدة أيضا جاوبت إجابة صحيحة. في ناس بتناقشنا تقول الجرجير ما هو عطري، نحن ما قلنا عطري يعني مشروب، لا أنا قلت عطري لأنه له ذائقة، له ذائقة حادة الجرجير، هذا اللي هذا
0: يعني
1: له رائحة معينة وله له رائحة معينة، وفي نفس الوقت هو ذائقة حادة.
0: مؤمن وأبو فايز قالوا
1: ورجعوا، خلينا يعني نشوف
0: للأسف. طيب نشوف اللي جاوبوا من الواتساب. كان أحمد الدهمشي أول إجابة صحيحة في الواتساب، بعد كده دكتور صحابي يونس، فهد، عبد الهادي عمران، هويدة، وكسبة التحدي مهند، عزة محمد، بكر بريكا، أم نواف، همام، أنوار المطيري، علي إبراهيم، بكر علي، أبو نواف، كلهم جاوبوا إجابات صحيحة. بعد ما قلنا الإجابات رجع جلال جاوب الجرجير حامض. لا الجرجير مو حامض، الجرجير لاذع.
1: لا ركزوا يا ناس،
0: لاذع طعمه وليس حامض، ما هو زي الليمون
1: كثرته لما تاكله يصير حار، حتى
0: هو حار من أول لقمة،
1: من أول لقمة صراحة. أيوة لا بس اللي يقول حامض يزيد الضائقة عنده ضايعة أساسا. طيب خلينا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد. شكرا لكل اللي شاركنا، وطبعا اللي جاوبوا الجرجير في الأخير ما حنقدر ناخذ إجاباتكم لأنه نحن جاوبنا. أوكي يعطيكم العافية، شكرا لكم.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

ابدأ ساحل جدة اف ام، حياكم من جديد، مكملين معاكم برنامجنا الصباحي. وصلنا لفقرة اخبارنا اللي بنختارها من مختلف مناطق مملكتنا الغالية. خبر اليوم عن شاطئ الدقم بأملج يستقطب الزوار خلال الإجازة الصيفية. استقطب شاطئ الدقم بمحافظة أملج خلال فترة الإجازة الصيفية أعداد من أهالي وزوار للمنطقة، لما يتميز به هذا الشاطئ من أجواء معتدلة، مشهد طبيعي بيجمع بين أشجار النخيل والمسطحات الخضراء والشواطئ الرملية البيضاء وتدرجات المياه الفيروزية. يعد الشاطئ من أبرز المواقع السياحية والترفيهية في المحافظة، وتتوفر فيه مساحات خضراء ومناطق لألعاب الأطفال ومظلات للجلوس، إلى جانب ممشى يمتد بمحاذاة البحر وعدد من المقاهي اللي بتوفر إطلالات مباشرة على الشاطئ. كمان الشاطئ بيتيح للزوار أنه يكون مفتوح خلال اليوم، وعنده كثير خيارات متنوعة للتنزه وقضاء أوقات ممتعة للعائلات، وتشهد فترة الصباح والمساء إقبال للاستمتاع بالأجواء البحرية وممارسة رياضة المشي والجلوس في المساحات المفتوحة.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد، مكملين مشوارنا الصباحي ونقول صباح الخير لكل اللي توا ينضم إلينا وتوا يفتح الراديو وتوا يكون معانا. نقول إحنا في برنامج إبدأ صح، صباح الخير لكل اللي يسمعنا وأهلا وسهلا فيكم. وصلنا لدردشتنا الصباحية وسواليفنا اليوم الصباحية. طبعا الحياة لا تكمل كده بأبيض وأسود، لازم نكون صادقين 100% ولازم نكون كذابين 100%. ما ينفع نكون ستك يعني قاسين، ولكن الحياة تحتاج إلى بعض من المجاملة والمرونة في التعامل. تمام. فكثير يجاملوك، يعني في ناس تقول لك والله ما شاء الله نحفت، لا والله ما شاء الله طولت، ما شاء الله صرت حلو، ما شاء الله صرت رهيب فظيع، هذه يا بطل يا عشان يعني تمشي الحياة والأمور تصير طيبة. ولكن تسمع كثير من المجاملات، ما هي المجاملة أكثر مجاملة تسمعها وما تصدقها، تسمعها عنك ويجي يقولوا لك والله ما شاء الله عليك نحفت، وانت عارف قرار تفق ما نحفت، لأنه هذه أكثر مجاملة تجرح، عرفت، تحسها فيها جرح. أكثر مجاملة يا والله ما شاء الله كذا محلو مبيض، ما شاء الله ما أمورك تمام، وانت عارف ان انا مدهور داخليا
2: وسهران
1: ومتبهدل ونفسيتي زي
2: الدبي وحالتي حاله وما في اي مظاهر من مظاهر التفكير.
1: ايش اكثر مجامله تسمعيها؟ يعني انا اكثر مجامله ما يعني بحاول افكر من اول يعني، بس انه اكثر مجامله والله يدينا ما شاء الله عليك انت هاديه. أوه هذه أنا تقتلني.
2: والله أنا أحسك هادية.
1: هادية بس من جوا عصبية نار تغليك بركان.
2: يعني أبداً ما أحسك بنتي هادية، يعني هادية.
1: يعني عصبية. بس أنا عصبية.
2: بس تضبطي أعصابك أجل.
1: أحاول أكمح جماح نفسي. أكمح جماح نفسي.
2: عمرك شفتي عبد الله شيء من اللي بتقوله؟ لا ما شاف.
1: شكله في البيت. إيش قال؟ لا كملي. قال عشان لا يجيني الإعصار لأنه عارف إنه أنا عصبية.
2: على فكرة في حادثة يعرفه.
1: في حادثة مو حادثة، يعني حصل في موقف من المواقف عبد الله يعرفه. أنا والله كنت معزومة في مكان معين.
2: طيب.
1: تمام. وقمت تقابلت مع واحدة سيدة تجنن.
2: تمام.
1: وإذ أكتشف إنها والدة عبد الله.
2: الله. تمام. للوالدة الغالية.
1: وتعرفنا على بعض أنا وياها، واللي جمعتنا يعني اللي هذا بتجمعنا قامت قالت لي دينا هذه والدة عبد الله، يلا افضحي عبد الله.
2: ما أحس عنده فضايح. يعني. يعني تحسي
1: قلت لها بالعكس والله رهيب عبد الله ما شاء الله رهيب، بس ما ادري ليه يخاف مني.
2: خاف مني كنت؟
1: ايوه قامت قال انه اخاف بس من الاعصار، يقراني عبد الله
2: جاكم الاعصار.
1: ايوه بالضبط. ايوه يقول اخاف من الاعصار.
2: ايوه اهداء.
1: طيب اوكي خلينا نرجع لموضوعنا
2: للمجاملة.
1: ايش اكثر فعلا مجامله دائما تسمعيها بس فعليا ما تصدقي؟
2: تعرف الشيء المفارقة زي ما يقولوا العجيبة أحيانا، إنه في أشخاص تكوني مثلا جالسة وشايفة مشهد أمامك، شخص بيجامل شخص، وانتي عارف إنه الشخص بيجامل وبزود العيار في المجاملة. أوه. ولا تصدق.
1: أيوة.
2: والشخص الثاني
1: مصدق
2: ومبسوط.
1: ما هي الهدف
2: يعني في أشخاص
1: هذا الهدف
2: هو
1: من المجاملة.
2: عارف في قرارة نفسه إنها مو صحيحة بس هو مصدقها ومبسوط.
1: ما أنا أقول لك هذا الهدف، ليش المجاملة موجودة في الحياة؟ عشان أبغى اللي قدامي يصدقها حتى لو أنا كذاب، بس أنا أبغى منه شيء.
2: بس المجاملة تحسي أحيانا مهمة في حياتنا.
1: أكيد مهمة، صح؟ بس فعليا إيش اللي ما تصدقي؟ إيش اللي ما تصدقي؟
2: لما يكون حاجة فعلا ما هي فيها.
1: زي أنت إيمان
2: يعني مثلا أي والله مثلا إيمان لا والله أنت طولك ممتاز، لا أنا ماني طويلة وانا عارفه اني انا ماني طويله.
1: لا بس بالنسبه للبنات
2: لا لا لا لا حتى بالبنات 155 156 مو طويل.
1: ايوه بس اقصد للبنات ترى يعني يشوفوه حلو
2: يقولوا لي لا لا لا
1: لا يشوفوه
2: ممتاز.
1: حلو
2: لا انا عارفه انه انا ماني طويله.
1: مين اللي يقول لك يعني سيدات او رجال؟
2: الاثنين
1: هم شو في ناس او في مثلا رجال يشوفوا انه السيده القصيره القامه اجمل
2: مناسب لها.
1: أيوة. مناسب واجمل. ايوه والبنات اللي يعني السيدات لما يشوفوا سيده قصيره تغار منها. يعني انا نفسي اكون اقصر.
2: لا انا احس
1: انه انا طويله.
2: ايوه ما شاء الله
1: انا طويله.
2: 160 ممتاز، له قصير له طويل.
1: الوسط يعني قصدك.
2: أيوة. يعني أنا دائما أشوف الأشياء قريبة، نفسي أشوفها
1: طيب
2: بعيدة.
1: حلوة. لا حلو بالعكس، وليش تبغي تشوفيها برا بعيدة
2: عشان
1: كمان؟
2: عشان الطول في البنت حلو برضه.
1: هو يقول لك الطول عز، بس ترى للبنت مو دائما حلو،
2: مو مرة طويلة نقول يعني. نقول 160، أنت كم طولك؟
1: 62.
2: ما شاء الله تبارك.
1: يعني أنا
2: أنت طويلة، باين طويلة.
1: أيوة.
2: بس إنه أحس 160.
1: أنا أتمنى أكون أكثر. أنا أتمنيت إنه أكون قصيرة.
2: سبحان الله.
1: أيوة يعني.
2: هذه يعني المجاملة اللي أنا ما أصدقها.
1: أبداً. إنه طولك جميل.
2: أنا ماني طويلة، فلا تقعدوا تقولوا أيوة لا أيوة. لا لا والله طويلة، لا والله طويلة، لا ماني طويلة. فهذه يعني
1: أنا اللي ما أصدقه،
2: اللي ما حقيقية لا تقولوها.
1: أنا مثلا ما أصدق أنه يقولي الله عيونك حلوة، طب أنا عارفة عيوني صغيرة.
2: لا
1: لا ما أصدقك أيمن.
2: لا ما هي صغيرة.
1: مهلا حاولتي.
2: لا ما هي صغيرة.
1: ما هي حاولت.
2: استعملني.
1: أنا أقول لك ما حصدقك.
2: يا ربي.
1: ما حصدقك. أيوة يعني طبيعي صح؟
2: ما هي صغيرة.
1: أيوة. إيش عبدالله يجاملوك وما تصدق؟
2: أنا عيوني صغيرة.
1: أنت عيونك صغيرة. أنت إيه؟ أنت إيه؟ ما تصدق ولا احد؟
2: ما يصدق
1: عبد الله، ما عنده ثقه في احد. لا بس مثلا يقولوا لك والله يا عبد الله ما شاء الله انت شاطر.
2: يعني
1: ما
2: اليوم جيت قلت لك ما شاء الله تسلم ايدك.
1: أيوة
2: شاطر بطل.
1: الا ما تصدق
2: مجامله.
1: لما نقول لك شاطر اعرف انك تسوي العكس.
2: لا ابدا.
1: لا يا عبد الله حرام، مو لي الدرجة. انت بالنسبه لاصحابه،
2: اصحابه
1: ترى على فكره اصحابه شريرين.
2: هزوا الثقة.
1: انا بدات اكره العيال من كثر ما عبد الله يحكيني على اصحابه الشريرين.
2: هم الاولاد صراحه ما
1: صراحه
2: مزحهم صعب، مقالبهم صعبه،
1: حتى مجاملاتهم صعبه، كله ما شاء الله عليهم صعب. طيب ايش حل اللغز يا هادي؟ حل اللغز الجرجير. خلينا نرجع لموضوعنا اليوم، بنتكلم عن المجاملة. ما هي اكثر مجاملة تسمعها وما تصدقها عنك عن نفسك؟ سيب الناس، انت بتتكلم عن نفسك تمام. ما هي اكثر مجاملة دائما تسمعها وما تصدقها؟ اكيد تقدروا تشاركونا
2: على الارقام 012-6477-154 و012-6495-154 012-6478-544 وكذلك على الهاشتاج هاشتاج ابدأ صح، أو على تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، حطوا في جوالاتكم، وكمان على رقم الواتساب 800-2-44-2-8-2-8.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام. عودة ورجعنا لكم من جديد. اليوم موضوعنا بنتكلم عن المجاملة. ما إيش أكثر مجاملة سمعتها ولا تصدقها؟ سعود الصاعدي: أنا ما قلت أنا طويلة، يقولوا لي بس أنا ما قلت، أكيد في أطول مني وأنا ما أحب. أنا بالنسبة لي ما أحب طولي، أنا يعني كان أتمنى أنه أكون أكثر من كذا. يعطيك العافية.
1: لا لا، خليك على هذا الرقم حلو.
0: كل واحد سبحان الله، ترى ما حد راضي، يعني ما حد راضي بنفسه. أيوة. أيوة، كل واحد يشوف أنه أبغى أكون كذا، العكس.
1: هذه
0: الطويل يبغى يشوف نفسه قصير، القصير يبغى يشوف نفسه طويل، النحيف يبغى يسمن، السمين يبغى ينحف، يعني فالأمور الطيبة. عموما أنا ما شوف نفسي طويلة، وشكرا لك يا سعود.
1: كلمونا على 0126477154 و0126499154. أكيد يسعدنا نسمع مشاركتكم على موضوعنا ودردشتنا الصباحية اللي بنتكلم فيها عن المجاملة. أكثر مجاملة سمعتها وما صدقتها. طيب ناخد معنا أول اتصال.
0: نقول مرحبا يا فهيدة. يا هلا.
2: على بك والله، أصبح عليك وعلى المخرج وجميع من
0: يسر. حبيبتي يا هلا وسهلا فيكي. إن شاء الله أمورك تمام الحمد لله. فهيدة، إيش أكثر مجاملة تسمعيها عنك وما تصدقيها؟
2: والله اللي هو أنت يعني دايماً متواصلين الناس ودايماً ما تقطعين.
0: إيه؟
2: وأنا قاطعة والله.
0: طيب تتوقعي ليش يجاملوكي؟
2: علشان اللي يجيتهم يعني يحبوا بطيوبة، ما يعني ايه؟ ما أحب إني يعني أسأل كثير، ما أحب إني تدخل خصوصياتهم، يعني ايه؟ ما تدخل مرغوب، بس المشكلة إنه إني يعني مرة قاطعة هني كام لنا والله ما تقطعين يا فهيدة، ما شاء الله دائما أنت زياراتك، وين زيارات مني؟
0: حلو الواحد يكون عارف نفسه، والله جميل الواحد عارف نفسه. يمكن هم قصدهم انهم مكتفين بهذه الزيارة لانه عارفين انك انت ما شاء الله عليك حرم عملية، يمكن عشان
1: لا كدا. ونشمية يعني ايه؟ جمايلك سابقتك.
0: ايوه
2: انا الحمد لله زي يعني ما تقدر عليه يعني مرة يعني يعني ما تستحي الحمد لله على قولت يعني مرغوب والكل يحبني بس كلي قاطع يعني.
0: نعم سألت يعطيك ألف عافية، هذا سؤالك يكفيهم، ما عندك مشكلة، سؤالك هذا يكفيهم، يعطيك العافية. شكرا لك يا فهيدة، يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
1: يقول هلا بفؤاد.
3: هلا والله، حيا الله.
1: يا هلا والله فؤاد، حياك الله.
3: حيا الله وحيدينا والمخرج الجميل
1: عبد الله القعيد، كل تحية له. القعيد. طيب فؤاد، أكثر مجاملة تسمعها ولا تصدقها بتنقال لك؟
3: انت امر
1: إيه؟ وانت امر بالستر.
3: اي واحد انت امر.
1: طيب وانت ايش تقول لهم؟ امر بالستر.
3: يعني امر هلال على الاقل.
1: هلال
3: لا اقول له يعني لا تجامل، قل لي مقبول، شكلك مقبول.
1: ايه لكن لا تجامل.
3: المهم خلصنا من العشاء وتعشينا وذا.
1: ايه
3: ما شفتها يا مساني.
1: ايه
3: مين الان انت امر
1: يعني الان هو كذا شايف. الله يحلينا في عين البشر.
3: لا في مجاملات يعني والله مثلا مجاملة يقول لي مثلا تفضل فاز، عارف انه يجامل. ففي ناس يقول له مسكين من باب المجاملة.
1: ايه
3: فما صدق من على الله، انا افهم يعني مسكين مجامل جارنا ولا
1: ايه.
3: اقول له اكبر الله يعطيك العافية، الله يكثر خيرك، الله يغنيك، الله وامشي.
1: ايه
3: انا مسكين يجاملك عنده ظروف في البيت ولا
1: يعني تتقبل المجاملة انت حتى لو كانت مبالغ فيها.
3: يقول لك تفضل سوي الطريق
1: ارتح دار. ايه
3: اخي انحرج، ولا حتى انا انحرج والله ما صدق من على الله، بس اقول لك تفضل يا اخي البيت فيه يمكن شيء ما بي احد يشوف.
1: خلاص لا اتجامل تقول تفضل.
3: لا والله والله
1: خلاص توبه من النوبه.
3: ايمان
1: ايه
3: ناس واجد يبون يجون الحسه وانا ظروفي والله ما اقدر.
1: يلا الله يكرمنا ويكرمك.
3: والله العين قبل الدار.
1: تمام تسلم أصيل يا فؤاد، شكرا لك وشكرا لمشاركتك.
3: أصيل أبو بكر
0: يعطيك العافية فؤاد. تسلم، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا مشاركة تقول أبو مقرن، إيش هو حل اللغز؟ حل اللغز الجرجير يا أبو مقرن. اوكي حل اللغز الجري.
1: طيب خليني اقول لك دينا،
0: قولي لي
1: انه في محور مهم نتكلم فيه برضو عن المجاملة، انه المجاملة لها اهداف
0: 100%.
1: ما هي اهداف المجاملة؟
0: اهداف المجاملة اول شيء ممكن تكون مصلحة. يعني انا اجامل مديري عشان انا عندي راتب،
1: ابات مصلحة،
0: او انا اجامل مديري او ازيد الخدمات عشان ابغى بونس مثلا او زيادة في الراتب، او ابغى ترفيع اكثر، او ابغى والله تقرير يكون مرتب مثلا. هذه اول شيء مصلحة.
1: ممكن
0: اثنين
1: كسب ثقة، أنا بجامل عشان أبغى أتودد وأكسب ثقة فلان أو فلانة،
0: صح، أو أبني جسر معاها لأنه حاسة أنه يوما ما ممكن أحتاجها،
1: أو حاسة أنه هذه الإنسانة ممكن تكون صديقة جميلة في حياتي وإضافتها في حياتي حلوة
0: 100%.
1: ممكن كمان
0: أو أحد يعني عنده شهرة معينة أو مكان معينة، فأنا أبغى أتودد لهذا الشخص فقط، مش عشان شيء، بس أتودد له عشان يكون سيرتي طيبة عنده، عشان بكرة يمكن
1: ممكن أتكلم عنه بالكويس،
0: بالكويس يذكرني في مجلس بطريقة ممتازة عشان يقولوا والله هذا الشخص. طيب. نذكره بطريقة ممتازة.
1: فؤاد قال من ضمن كلامه أنه أحيانا المجاملات تنقال في أوقات معينة.
0: نعم.
1: طيب هل المجاملة لها أوقات معينة؟ ممكن يكون لها أوقات معينة، وعبد الله بيأيد الفكرة.
0: صح.
1: طيب المجاملة في إيش؟ أنا أجاملك في إيش؟ في شكلك، في مالك، في بيتك، في علاقاتك، في طيبتك، في شخصيتك، في إيش ممكن تكون المجاملة؟ هل لها محددات إنه نجامل في كذا؟ نجامل في كذا؟ عبد الله من رأيه إنه يقولك أحياناً في شخص يبغاكي تجاملي أو يجاملك عشان تجاملي أمام ناس.
0: نعم.
1: أمام نفسه.
0: أيوة هذا هو اللي أنا أقوله، نبني جسر عشان نوصل لهذه الحتة. أنا
1: طيب
0: هجاملك
1: في إيش نجامل بكرة. في إيش أجاملك؟
0: أنا يعني أنا بالنسبة لي مثلا، والكل يعرفني أنه أنا ما أجامل. أنا من الناس اللي ترى ما أجامل. متى أجامل؟
1: متى؟
0: لمن أشوف أنه أنا حكسر خاطر الشخص اللي قدامي في شغلة مضرة. يعني شيء
1: تعكس عليه سلبا،
0: تعكس عليه تأذي. سلبا تأذي، ما حقدر أقول له الصراحة، مضطرة أني أنا أجامله وأبعد أبعد عنه. ولكن شغلة لا ممكن فعلا تدي إلى ضرر وأنا هذا الشخص يعنيني، صدقيني ما حجامل حتى لو أكسر خاطره.
1: عبد الله مثلا يقول لك أنا لا أجامل في الأكل، حدد أنه إيه في أمور إيه أجامل فيها، في أمور ما أجامل فيها. أنا لا أجامل في الأكل،
0: أنا
1: لا أجامل في الظلم. يعني لو عارف أني أنا حجاول في حاجة تظلمك أو تظلم فلان، يعني أحب دائما أقول قول الحق.
0: نعم.
1: يزعلوا مني، في بعض الشخصيات كانت تزعل، بس أنا ضميري مرتاح أني أنا مثلا حصل موقف بنتين اختلفوا، فأنا جيت قدام واحدة قلت لها نعم أنت غلطانة، قلت لي خليني أحكيك الحكاية، قلت لها أنا سمعت الحكاية وأنت غلطانة، أخذت موقف وزعلت مني وما صارت تكلمني، بس أنا مرتاحة لأني أنا ما أقدر أبخذ حق البنت اللي
0: انظلمت.
1: فأنا هذه الأمور لا أجامل فيها.
0: شوفي في في في نقطة نحن كنا تكلمنا فيها عن الصراحة كمان، الصراحة ترى بينها شعرة، بين الصراحة والوقاحة.
1: 100%.
0: حتى المجاملة، المجاملة ترى لها حد معين،
1: صح،
0: لأنها هي برضو شعرة بينها وبين الكذب.
1: 100%.
0: أيوة أنا والله

0: ما تلاقي عندنا مساحات للمجاملة.
1: صح صح.
0: انا متى اجامل؟ اجامل في شيء انا شايفته حقيقي فيكي.
1: ايوه ايوه.
0: وانت أيوة. ما انت شايفته في نفسك.
1: صح.
0: فهي فلانه تفتكر اني بجاملها. لا انا بقول لا انا ما بجاملك، انا بقول الحقيقه اللي انت مو شايفتها في نفسك.
1: في نفسك ايوه. ويكون شيء يعني مميز
0: جدا،
1: مو شيء يكون والله يكون نقطه مميز. ايوه نقطه عيب او نقطه سلبيه مثلا. طيب خلينا نكمل اتصالاتنا. نقول مرحبا يا احمد. احمد
2: بخير.
1: صباح الأنوار، أهلا وسهلا يا أحمد.
2: كيف الحال يا أستاذ؟
1: بخير، جعلك بخير الحمد لله، كل الأمور تمام
2: يا ربي لي.
1: إيش المجاملة اللي تسمعها يا أحمد وانت عارف إنها مش حقيقية وتسمعها كتير؟
2: لا مش بسمعها كتير، الحمد لله كل المجاملات اللي بتتقال حقيقية ما عدا مجاملة واحدة
1: اللي هي
2: انت هادي.
1: انت هادي؟
2: أيوة والله.
1: أوكي، وانت مش هادي خالص؟
2: أبداً
1: أبداً. انت عصبي ولا يعني عارف تضبط امورك وتتحكم بعصبيتك؟
2: لا انا بوزن عصبيتي بزياده يعني، ولكن عارفه حضرتك الهدوء اللي بيسبق العاصفه.
1: اوكي اوكي اوكي اوكي. طيب لا خلينا نفصل شغله. انا انتبهت دحين وانت قاعد تتكلم انتبهت لشغله. لما نقول هادي وما هو مرادفها او ما هو عكسها، هي هادي يعني انا اجتماعي، انا المفروض انه العكس انه انا اكون صخب يعني طول الوقت. بس العصبية إيش يقابلها؟ أنه البرود، خلينا نقول مثلا، مش الهدوء. فأنت لا. شخصية عصبية؟
2: لا الحمد لله لا.
1: بس مش عصبية.
2: مواقف بتبقى مواقف مستفزة.
1: حلو.
2: يعني أنا ممكن إيه يعني الموقف المستفز أنا ما خلوهوش يمر مرور الكرام يعني.
1: ما تعرف لازم تعلق عليه.
2: يعني ما تعملش موقف مستفز وتفكر نفسك تعمل عبيط، يعني ان ده يعني غصب عنك، وخصوصا لما في مواقف بتتكرر اكتر من مره. يعني تلاقي في حضرتك اكتر من مره موقف يبقى كده في اسلوب المتعامل. لكن انا معايا مشكله في المجامله. المجامله لما اشوفها ان هي وصلت لمرحله النفاق، لا انا ما اسمحش بيها. لا وقف يا عم، احنا انا احب الامور العاديه، الامور
1: الوسطيه.
2: لا الدنيا جميله يعني، مش لازم اكون انا اعلى واحد ولا مرموق ولا اقل واحد ومدفون. يعني الامور تبقى حلوه كده، الدنيا ماشيه، نجامل بعض، نود بعض، نتكلم. حتى لو المجامله وصلت لليميت معين في الارتفاع لكن ما توصلش لمرحله النفاق، دي بتبقى خطيره جدا جدا.
1: نعم
2: بتبقى صعبه.
1: نعم نعم. يعطيك العافية أحمد، تسلم. شكرا جزيلا يا هلا وسهلا.
0: في نقطة قالها أحمد أنه لا تصل المجاملة إلى النفاق.
1: صحيح.
0: ونقع في المحذور. النفاق طبعا خصلة غير محببة وغير إسلامية، والنفاق ده ما بيخلي الناس تحترم الإنسان أو تقدره أو توده. ففعلا لازم ننتبه لهذه النقطة، أنه لا أصير منافقة والناس تصفني بهذه الصفة.
1: صحيح. خلينا نأخذ كمان اتصال. نقول مرحبا،
0: هلا وسهلا، مين معانا؟
1: راح سلطان.
0: طيب نرجع مرة تانية نشوف سلطان. يسعدنا نسمع مجاملتك. يعني بيصبح مجيد. طيب شاركنا مجيد في سؤال اليوم اللي بيقول متى تسمع مجاملة ولا تصدقها، أو ما هي المجاملة اللي سمعتها من أحدهم ولكن أنت شايف إنها مبالغ فيها ولا تصدق؟
1: أوكي طيب نطلع اتصال ولا نطلع اتصال ولا نطلع فاصل؟ في اتصال. طيب أكيد تقدروا طبعا تشاركونا على 800-244-28-28 أو حتى على هذا كواتساب. دحين نأخذ الاتصال 012-64-77-154 أو 012-64-78-544 أو 012-64-95-154. أهلا وسهلا.
0: هلا يا خالد.
3: هلا بكم أخت إيمان أخت هدينا.
0: هلا ومرحبا بخالد.
3: حياكم الله.
0: حياك الله.
3: الله يحييك أستاذ إيمان.
0: يلا حابين نسمع إجابتك.
3: والله بالنسبة للمجاملة أنا سمعت واحد أعطاني مجاملة كلام.
0: إيش قال لك؟
3: قال لي والله ما شاء الله أخي أنت صراحة أنت رجل بدري كيف قام يمدحني يعني.
0: طيب يمكن صادق.
3: لا لا مش صادق هو.
0: ليش حسيت إنه مو صادق؟
3: والله حسيت ببالغ في الكلام أخت إيمان.
1: إيش قال بالضبط؟ إيش قال؟
3: والله ما شاء الله عليك انت عندك وعندك ما شاء الله، وانت من الناس اللي حكينا ما نعرف ايش.
1: ايوه وشو هذه كذا وكذا وش
0: مستحي يقول
1: عشان يعني عشان ابغى نشوف مدى
0: مستحي يقول المدح.
1: ايوه ايوه اقول
3: يعني على المستوى الوظيفي

0: ايمان
1: على المساعد.
0: ايوه
1: ايوه ايش قال؟
0: على توظيفي. فبجابي بقول اخي ما شاء الله انت تفرقك المدير عشانك انت كذا مره ما اعطاك ترقيه الا انت كذا.
1: طيب
0: ما شاء الله ما يعطيك المدير الوقت الا كذا يعني.
2: طب وانت اخذت الترقيه يعني انت قصدك انه انت بجدارتك وبتعبك كل هذه الامور اخذتها بمجهودك بعد الله؟ اكيد
0: اكيد ايمان لكن هو بالغ فيها فقلت لا اذكر الله يا رجل مين للدرجه كذا يعني ان توصل الامور هذه يعني.
2: يعني هذه من المجاملات التي لا تصدقها يا خالد.
0: نعم
2: شكرا لك
1: يعطيك العافيه. أفل. شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك.
2: طيب احيانا في اشخاص انا اجاملك انا هي نفس النقطه اللي انا ما بجاملك انا بقول
1: انا بقول لك اشياء, أشياء معينه عشان كذا انا سالت خالد لما يقول هو في كذا وفي كذا ابغى ايش
2: المدح
1: إيه بس ايش الكذا هذه يعني مثلا قال والله ما شاء الله عليك انت جدير بالشغل بجدير بالشغل يعني يعني يستحقها. إذا والله قال أنت كريم مثلا يعني ممكن أنت فعلا كريم بس أنت ما أنت شايف أنك كريم. أيوه أنت والله متفاني في العمل فممكن يكون حقيقة بس الواحد ما هو قادر يرى الحقيقة التي موجودة في نفسه. طيب يا الأمور تمام ماشي الحال. دايما من ضمن المجاملات دايما يقولوا لي والله يدين أنت طويلة بال.
2: طب أنت طويلة بال من جد مجاملة قاعد عبدالله ودينا شايفين يمكن عشان حديثة العهد
1: يمكن ايوه حديثة العهد
2: ما شفت
1: انا مثلا الأخرى. ايوه لا ماني طويلة بال انا يمكن صبورة شوية ولكن طولة البال مثلا جيبي طفل وخليه انا حدي معاه اهلين
2: بس من بعيد
1: بس.
2: لبعيد
1: بس أيوة. لا يعني ماكسيمو 3 دقائق بعدها شيليه من عندي.
2: شيليه الأطفال بدهم شخصيات تستوعبهم لأنه فعلا بدهم طولة بال صبر حنان هدوء لهم صراحة شخصيات تعرف تتعامل معهم.
1: هذا واحد. أنا مثلا والله حتقعدي تتكلمي على راسي كثير.
2: أيوه حقولك خلاص يا ما نزعجتينا.
1: لا ما حقول حقوم وخليكي من غير ما أتكلم أصلا من غير أيوه من غير ما أتكلم ولا حقول لك أسكتي ولا حق ولا شيء.
2: يعني جربي دخلي عنصر المفاجأة والمجاملة في حياتك.
1: لا لا لا جربي. أنا لازم نتكلم على موضوع المفاجآت لأنه أنا عندي مشكلة مع المفاجآت والله عندي مشكلة حقيقية مع المفاجأة صراحة.
2: شوفي عبد الله الرايق إيش يقول.
1: إيش يقول؟
2: يقول دينا مرعبة خصوصا لما تقول يا هلا تعرف أن هناك في انفجار قوي بعدها حافظينك يعني متابعينك حافظينك
1: هم وبدأوا يقروا شخصيتي بدأوا يقروا العشرة العشرة بينت العشرة بينت
2: أحمد حسن هذا أحمد حسن فكرتك عبد الله الرايق سوري أحمد حسن.
1: طيب خلينا نطلع فاصل صغير راجعين من جديد عشان بس أفضل يقول عبد الله يقول أفضل عشان بس ما تبدأ الفضايح تطلع على نطلع فاصل وراجع لكم من جديد لا تروحوا بعيد.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: تعلن شركة زد للمزادات العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد بوابة جدة، والذي يطرح 18 أصلا عقاريا متنوعا للتملك والاستثمار. زد للمزادات العقارية، حيث الفرص تتجدد.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 10 أغسطس. نبدأ بأول أحداث من عام 1876، تحسين تقنية الهاتف في الولايات المتحدة الأمريكية، مما جعل سرعة الاتصال الصوتي.
2: في عام 1901، تطوير جهاز الأشعة السينية في ألمانيا بدقة أعلى للتشخيص الطبي.
1: 1928، إقامة مهرجان موسيقى كلاسيكي في النمسا لدعم المواهب الفنية.
2: وفي عام 1984، تنظيم معرض فني تقني في اليابان يجمع بين الفن والتكنولوجيا.
1: 2021، إطلاق برنامج صحي رقمي في الإمارات العربية المتحدة لمتابعة الصحة عن بعد.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: حياكم من جديد ويا هلا وسهلا فيكم في ابدا صح، مكملين معكم مشوارنا ونرجع نتكلم في دردشتنا الصباحيه، لكن ما زالت فقراتنا متتاليه. كنا بنتكلم عن المجامله وتكلمنا قد ايش المجامله حاجه مهمه في حياتنا، ولكن لا تتعدى حدود النفاق او الكذب، لا تصل لذلك. كمان تكلمنا عن المجاملات لها اوقاتها، المجاملات في أشياء معينة ولها أيضا أهداف، واجتمعت أكثر الآراء أنه المصلحة 80% من المجاملة مصلحة، وانتوا عد انتوا
1: صنفوا هذه الأهداف وين رايحة،
0: انتوا شوفوها مصلحة مو مصلحة، بس لو جيتوا مشيتوا وراء المجاملة حتلاقوا أغلبها مصالح، إما مصلحة أني أنا بأكسب
1: لنفسي
0: في قلبك مكانة، إما بأكسب في شغلي حاجة مميزة،
1: صحيح.
0: إما أني أبغى غرض من وراكي، هدف ما، فهذه كلها تندرج تحت كلمة مصلحة.
1: طيب عندنا هادي سيف يقول أكثر مجاملة أسمعها من الأصدقاء: أنت ما زلت شباب، إحنا تغيرنا وأنت ما زلت تتمتع بشبابك، مع أني والحمد لله أتمتع بصحة جيدة، بس كلمة شباب مبالغ فيها، يعني مبالغ ومجاملة. يعطيك العافية هادي. فعليا أنا أقول لك، فعليا في ناس كثير ما يبين عليهم عمرهم، فهم ممكن صادقين عشان شكلك، يعني صادقين في ذي الحتة. أي نعم، أيوة، أنك ما يعني أنت بتتقدم في العمر وما أنت بإحساسك مع نفسك أنك ما أنت شباب، ولكن الشباب شباب القلب.
0: قرأت مرة حاجة عن طبيب سعودي، قال ما أذكر اسم الطبيب، بس في أحد البرامج التلفزيونية قال أنه الجينات اللي بيحملها جيل السبعينات والثمانينات هي اللي بتخلي أغلبهم شكلهم مدي ما بيدي عمرهم، وإنهم أصغر من عمرهم. فهذه طبيب فعلا أثبتها، وهو تكلم كلام علمي، بس أقول لك بمناسبة كلام هادي، ففعلا زي ما بتقول دينا، في ناس عمرها ما يعطي يعني شكلها بيعطي أصغر من عمرها، البيولوجي أو العمر اللي مكتوب في الإثباتات،
1: صحيح.
0: الهوية،
1: صحيح.
0: طيب هنا عندنا فهد يقول أنا ما أحب شخص يجاملني بكل شيء، يعني فهد ما يحب المجاملات حتى لو زعلني، يعني هو ما يفرق معه أنه هو ما يحب المجاملات بشكل عام. أنا هنا أرتاح لكذا، يرتاح أنه ما يصير في بين وبين من يتعامل معهم أي مجاملة، ولا هو ما يحب يجامل أي أحد ولا يحب يجامل اللي قدامي. فهد عندك أصدقاء؟ بس كل ما زال حولك ناس، ولا كله هرب،
1: ولا كله هرب من جد،
0: ولا كله هرب،
1: ولا ماخذين الموضوع كله مضاربات وخلاص؟
0: خايف منك فهد،
1: يعني فهد من ضمن المجموعة، انضم إلى اللي خايفين يعني مني يا فهد.
0: إيش بهم الناس بتخاف؟
1: والله ما أدري، أنا والله مخايفين
0: يعني
1: مني،
0: يعني ما بالصورة اللي أنتم متخيلين.
1: أنا حابة دي صورة، خلاص خافوا مني، خافوا. عرفت يقول لك المثل الصيت ولا الغل.
0: الله الله الله،
1: فأنا صيتي رايح للعصبية
0: للرعب
1: والرعب.
0: حتى اللي اليوم طلبك اللعبة يقول لك أبا رعب.
1: لا، هو يقول يبغى القصص اللي فيها رعب وفيها كذا. ايوه فيها كذا. ايوه طبعا، زي ما بس خلينا نذكر في الموضوع، ترى كل اربعاء ما عندنا موضوع مناقشه، عندنا لعبه. نحن الى الان قدمنا لكم كم لعبه حنعتمدهم ويكونوا دائما معانا. قدمنا لكم اول شيء لعبه الامثال، وقدمنا لكم لعبه اسماء اسم جماد حيوان، وايضا هذه اللعبه اللي كانت اكمل القصه. أنا صعبتها عليكم صراحة شوية، بحيث أنه أنا أنكم تختاروا نوع القصة وأيضا بداية القصة، عشان يعني يصير فيها حماس شوية، لأنه لو أقول لكل أحد أحكيني قصة، كل واحد حيقول لي قصة حياته، وما حنقدر نتحكم في الموضوع، وحتكون عادية يعني. بس بهذه الطريقة فعلا نفتح باب الخيال للكل والجميع. طبعا عندنا لعبة ثانية يوم الأربعاء، حتكون لعبة بيضة مختلفة،
0: حنكون كملنا شهر بالألعاب، يعني صار عندنا أربع ألعاب مختلفة،
1: وحنصير نعيد هذه الألعاب دائما. أيوة،
0: أنتوا كمان ممكن تشاركونا
1: تقترحوا علينا ألعاب،
0: يعني
1: نعم.
0: إذا عندكم أفكار ألعاب تصلح أنه إحنا نقدمها في البرنامج، نلعبها معاكم على الهواء، نلعبها على الواتساب، أكيد يسعدنا. أنتوا عارفين أن البرنامج ليكم أكيد، فأي اقتراح منكم دائما هو محط اهتمام لنا. كل اللي حابب يشارك معنا كمان على هاشتاج برنامجنا، هاشتاج برنامج ابدأ صح على تويتر سابقا اكس حاليا. خالد الخلف بيقول غاية السعادة لا تأتي من كثرة

0: ما نملك، بل من راحة البال وطمأنينة القلب. فمن رضى عاش يعني في أفضل حالاته وإن كان فقير.
1: طيب خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معاكم في ابدأ صح.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: ابدأ صح على جدة FM.
4: حياكم من جديد مستمرين في إبداع صح وفي فقراتنا اليومية في برنامجنا. وصلنا لفقرة محليات. في هذه الفقرة نرحب بنموذج سعودي متميز، مبتكرة شابة استطاعت أن تسجل اسمها في المحافل الدولية بإنجاز علمي لافت. وحققت المبتكرة ليان بنت عمران حمزة هوساوي جائزة الجدارة ضمن مسار تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين عن مشروعها الابتكاري بلوم في المسابقة الدولية الثانية للذكاء الاصطناعي في التعليم لعام 2026. نبارك أكيد هذا الإنجاز الكبير لليان، نقول لها يا هلا وسهلا.
5: الله يبارك فيك وعقبال كل الطموحين
4: والشغوفين
5: يا رب.
4: يا ليان ربي يوفقك وسعيدين بوجودك معنا.
6: يا هلا وسهلا فيك ليان. نقول أول شيء شكرا لوجودك معنا، أكيد إنجاز ترفع راسنا دائما في محافل مختلفة. ولكن من البداية خلينا نعرف إيش هو بلوم، الفكرة جات من وين، ليش تميز؟
5: بلوم هو منصة تفاعلية ذكية تساعد الطلاب في حل الواجبات المدرسية بحسب نمط تعلمه، وكمان تخدم المعلم بتوفير تحليلات بيانية لطلابه. واللي يميز بلوم إنه يعتمد على وكيل ذكاء صناعي مخصص يحلل فهم الطالب للمعلومات، يوجهه خطوة بخطوة عشان يحل بنفسه، وبكذا نضمن أن الطالب يفهم المعلومة وتكون تجربة التعلم مخصصة له بالكامل.
4: طيب جميل جدا. خلينا نتكلم عن الرحلة، رحلتك يا ليان من التصفيات الأولى اللي كانت في جامعة أم القرى وصولا للمرحلة النهائية في هونغ كونغ.
5: صراحة الرحلة كانت جميلة مليانة تحديات، من بداية ترتيب الفكرة كنموذج أولي لتطوير المنصة بحيث أنه تشتغل بالشكل المطلوب، وطبعا وصولا للنهائيات والمنافسة مع مشاريع دولية. والحمد لله في النهاية التعب والمجهود بانت ثمرته بالفوز بجائزة الجدارة.
4: جميل.
6: طيب ليان خلينا نبدأ كذا من البداية، أنت قديش أخذ معاك المشروع وقت عشان يطلع لوجه النور، ومن أول ما بدأت الفكرة كفكرة فقط وبعدين وصلتي لمرحلة أنك بتاخذي جائزة؟ هذه مرحلة طويلة، مرحلة كبيرة، مرحلة فيها تنفيذ، فيها تقنية، فيها أمور أكيد، ميزانية مادية، لا طلعات لا نزلات لا موافقات، هذا المرحلة كلها أكيد فيها تحديات. كيف قدرنا نتخطى ذي التحديات، أو إيش أكثر التحديات اللي يمكن واجهتي فيها صعوبة عديتيها وتخطيتيها ولكن فعلا كانت هي أصعب المراحل اللي عديتي فيها، ما هي؟
5: طبعا زي ما ذكرت إن الرحلة كانت ممتدة لشهور تقريبا حول 3 شهور أو 4 شهور. ومن أكبر التحديات اللي واجهتني كان في بناء وتوجيه وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص ببلوم. وقدرت أتغلب عن هذا التحدي بالتعلم الذاتي والتجربة المستمرة إلى أن وصلت للنموذج المناسب.
6: حلو
4: تمام. طب حلو. ليش بلوم؟ ليش إيه هذا الاسم اخترتي؟ ليه ما كان مثلا اسم عربي؟
5: هو الصراحة عشان نفس المسابقة كانت باللغة الإنجليزية، فكان شيء مناسب أن يكون اسم سهل يناسب المسابقة وكمان سهل النطق علينا كعرب. بلوم يعني سهل، حتى بما أن المنصة موجهة للأطفال فأسهل أنه يكون اسم لطيف خفيف يقدروا ينطقوه.
4: ليش هو بلوم سهل يعني معناته سهل؟
5: بلوم معناه ازدهار.
4: ازدهار حلو.
6: نعم حلو. طيب الذكاء الصناعي يعني شيء دخل في كل المجالات، تمام، كل المجالات، ما في مجال من المجالات إلا ما دخل فيه الذكاء الصناعي بطريقة ما. ولكن إحنا بنتكلم عن تعليم، والتعليم يعني مستقبل. هل تشوفي إنه الذكاء الصناعي فعلا هو المستقبل وداخل في المستقبل بقوة، ولا لا نحن لسه لازم نأسس مضبوط زي ما تعودنا دائما وبعدين نشوف الذكاء الصناعي وين يودينا؟
5: صراحة أنا أشوف الذكاء الصناعي مستقبله جدا كبير، بس يعني ما حيكون يستبدل أدوار بقد ما إنه حيساعدنا أكثر. يعني مثلا بالنسبة للمعلم حيخفف عنه الأعباء المهنية، يوفر له تحليلات دقيقة تساعده يتابع أداء الطلاب، ومثلا بالنسبة للطالب يكون له دور في تحويل عمليات التعلم من طريقة واحدة للجميع إلى تجربة مرنة تتشكل وتتناسب لكل طالب.
4: نعم جميل جدا. طيب ليان، أكيد إحنا سعيدين بهذا النجاح وبأنه اسم ابنة الوطن يطلع خارج الوطن ويبدأ الآخرون يشوفوا قد إيش هذا النجاح والاهتمام بالتعليم في المملكة العربية السعودية ودعم الطلاب ودعم المشاريع.

0: مشاريع، شيء يسعدنا ويسعدنا أنك أنت تكوني هذا النموذج. خليني أسألك بعد هذا الإنجاز اللي بنبارك لك عليه مرة ثانية، طموحاتك القادمة، لفين رايحة ليان؟ وهل عندها خطط لتطوير هذا المشروع ولا في خطط لمشاريع أخرى؟
1: صراحة طموح أن أستمر دائما في التعلم وتطوير مهاراتي إلى أن أوصل لمرحلة أكون قادر أبني حلول بالذكاء الاصطناعي تفيد الناس وتصنع أثر حقيقي.
0: نعم.
1: أما بالنسبة لبلوم فالخطط القادمة تركز على تطوير المنصة بشكل أوسع، اختبارها على نطاق أكبر مع المعلمين والطلاب، بحيث نقدر نضيف خصائص جديدة ونضمن نقدم قيمة حقيقية تدعم العملية التعليمية وتواكب المستقبل.
0: جميل، نشكرك أكيد على أنك بتساهمي في هذا الشيء، وشكرا لبنت الوطن.
2: يعني يعطيك العافية، وإن شاء الله نلاقي دائما يعني إنجازات من بنات وطننا. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، دائما نفتخر فيك. شكرا لهذا اللقاء ليان، كانت معنا ليان بنت عمران حمزة هوساوي، يعني مخترعة ومبتكرة سعودية، فعلا نموذج يحتذى فيه. شكرا جزيلا لك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد في فقرة ترند. حصد خبر على منصة إكس تفاعل واسع من قبل رواد المنصة، والذي تضمن إعلان هام لخريجي وخريجات الثانوية العامة حول توفر مقاعد جامعية شاغرة بقبول مباشر. وقد أوضح الإعلان أن منصة قبول تتيح التقدم الآن على هذه المقاعد في عدد من الجامعات الحكومية والمؤسسات العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك خلال الفترة من 9 وحتى 31 أغسطس 2026 أو حتى تكتمل المقاعد.
2: اعتبر رواد مواقع التواصل أنه هذا الإعلان فرصة ذهبية وبارقة أمل، لا سيما للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على قبول سابق وتنطبق عليهم الشروط، وفي ظل أجواء تفاعلية وإيجابية دعا العديد من المغردين أقرانهم للاستفادة العاجلة من هذه الفرصة والتقديم عبر منصة قبول للالتحاق بالمقاعد الأكاديمية، مؤكدين على أهمية توقيت هذا الإعلان لمساعدة الطلاب في تحديد مسارهم المستقبلي.
1: بكذا نكون تقريبا وصلنا لنهاية، هو فعلا وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معكم في ابدأ صح. شكرا لكل اللي استمع إلينا، شكرا لكل اللي شاركنا سواء كان في اللغز أو حتى في موضوعنا اليوم. بدأنا مشوارنا مع الطقس وأيضا مع تصبيحاتكم، ولغزنا اليوم اللي كان الجرجير. يا ناس كان اللغز اليوم الجرجير،
2: عشق سلطة الجرجير
1: والله.
2: تحطي لها فراولة، تحطي لها
1: طماطم،
2: الصوص ده حق الإيطاليين، بلسمك بارميزان مبروش،
1: يا سلام
2: أحلى صلصة.
1: هذه شوف وصفة جاتكم كذا بالمجان
2: عشان تذكروا جرجير دينا.
1: أيضا
2: كان موضوع دردشتنا دينا، كمان كنا نتكلم عن المجاملات، وأكثر مجاملة لا تصدق جانا أيضا مكالمات ومشاركات تشكر عليها، ولكن حابين نختم بهذه المشاركة من هادي يونس. هادي يونس، هادي سيف من اليمن،
1: قررت تسوي يونس،
2: هذا واحد مغني لبناني قديم.
1: طيب
2: اللي يقول عم بحلم برفيقة تقلي
1: لا لا تحلم.
2: طيب
1: كملي.
2: خلاص أوكي. هادي سيف من اليمن، كلمات حلوة حننهي بيها حلقتنا ومشوارنا الحلو معاكم. يقول الشباب ليست مرحلة عمرية في الزمن، هو حالة ذهنية روحية متجددة. القلب الحي لا يشيخ أبدا مهما توالت السنين. لا تقيس حياتك بعدد السنين اللي عشتها، بل قسها بالأثر الجميل اللي تركته وتركوا وجودك واللحظات السعيدة اللي صنعتها. وبالفعل هذا الشيء اللي انتم بتسووه معانا، شكرا لكم في ابدأ صح.
1: طبعا في نهاية المشوار خلينا نقول تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي، فاطمة شرف، من التقديم كانت معكم إيمان بحيد، ردينا سعد، والإخراج لعبد الله الكعيد. شكرا جزيلا لكم على حسن استماعكم ومشاركتكم. نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، كونوا عن الموعد في أمان الله.

يتعب كل الناس انا مو حاس سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الانفاس جاني احساس ان

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
0: الآن صحة ولياقة على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلي عبد الله الكعيد، ورح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. نعيش الأيام هذه الفترة الأخيرة تعتبر من إجازة صيفية، لكن ما زالت حقائب السفر حاضرة عند كثير من الأسر. هناك من يستغل ما تبقى من الإجازة برحلة أخيرة، وهناك من يستعد للعودة من السفر واستئناف روتين الحياة والعمل والدراسة اللي باتت على الأبواب. طبعا السفر متعة وتغيير وتجربة جميلة، لكنه بالنسبة لمريض السكر يحتاج إلى شيء إضافي من التخطيط والانتباه. تغير مواعيد الوجبات والنوم، اختلاف نوعية الطعام، المشي، النشاط أكثر من المعتاد، حرارة الجو أيضا، تأخر الرحلات، بل وحتى اختلاف التوقيت بين الدول، كلها عوامل ممكن تؤثر في مستوى السكر في الدم وتحتاج استعداد مسبق. لكن هل يعني ذلك أن مريض السكر يجب أن يقلل من السفر أو يحرم نفسه من الاستمتاع؟ بالتأكيد لا، فمع المعرفة والتخطيط الجيد يستطيع مريض السكر أن يسافر ويستمتع بإجازته بأمان، وأن يتعامل بصورة صحيحة مع المواقف الغير متوقعة. فما الذي ينبغي أن يفعله مريض السكري قبل السفر؟ وما الذي يجب أن تحتويه الحقيبة؟ وكيف يحفظ الإنسولين في الأجواء الحارة؟ وما

0: يفعل إذا تعرض لهبوط السكر وهو في الطائرة وأثناء التنزه، وكيف يتعامل مع البوفيهات والمطاعم والحلويات اللي يصعب مقاومتها أيضا في الإجازة. أسئلة كثيرة مستمعينا راح نطرحها اليوم تحت عنوان مرضى السكري والسفر، كيف تستمتعون بإجازتكم بأمان؟ يسعدنا أن تكون معنا حول هذا الموضوع للإجابة عن هذه الأسئلة وأكثر الدكتورة هديل إسكندر، استشاري الغدد الصماء والسكري بمستشفى شرق جدة. حياك الله دكتورة هديل، صبحك الله بالخير.
1: صباح النور، سعد الله صباحكم.
0: يا هلا وسهلا فيك، وشي سعداء جدا بإطلالتك الأولى معنا في برنامج صحة ولياقة، وإن شاء الله نقدم حلقة مفيدة للجميع
1: إن شاء الله.
0: طيب دكتورة هديل، بداية هل يستطيع مريض السكري عموما السفر والاستمتاع بإجازته بصورة طبيعية، ولا هناك حالات تستدعي تأجيل السفر؟
1: في الغالب الاستعداد للسفر يكون جدا مهم قبل السفر، أقل شيء 3 شهور استعداد للسفر، زي ما بنخطط إننا نحجز تذاكر، نحجز فنادق، استعداد مهم لمرضى السكر. الاستعداد يكون قبلها 3 شهور للمرضى، الأنسولين عندهم مستقر، السكر عندهم منضبط، 6 شهور إذا كانت المرضى الاستقرار عندهم عالي. بس مهم جدا المريض يزور الطبيب، ياخذ تقرير طبي مفصل بالأدوية وتكون باللغة الإنجليزية عشان يسهل عليه.
0: أيوة
1: يسهل عليه. أي. في السفر.
0: طيب عندي سؤال دكتورة، ممكن انه او ليش يتاثر مستوى السكر اثناء السفر حتى عند المريض اللي كان سكره مستقل قبل الرحله؟ في شيء معين يصير اثناء هذه الرحله مثلا ياثر عليه؟
1: في اسباب كثيره، اولها زي ما حضرتك افدت انه الاكل يتغير، الروتين يتغير، النشاط البدني يتغير. يعني مثلا من احنا مثلا هنا نمشي 2000-3000 خطوه، في السفر تصير 10000 خطوه، فعندنا جهد بدني عالي. الآن درجات الحرارة يعني بشكل عام مرتفعة في كل العالم، يعني حتى البلدان اللي زمان كانت باردة الحين بدأت تصير حارة، فهذا من الأسباب. ثانية مع الجفاف والحرارة الشديدة تتغير قراءات السكر، المرضى اللي يكون مستقر عندهم يصبح في تغيير في الروتين، هذه أهم الأسباب.
0: يعني أنت بصفة عامة تنصحين مريض السكري بمراجعة طبيب قبل السفر؟
1: قبل السفر ما هو إلزامي إذا كان مخطط له. يعني في المرضى بكل 3 شهور بيزور الطبيب، سواء طب الأسرة، طب الغدد الصماء، طب الباطنة، فيكون عندهم جدول ممتاز. بس إحنا بنتكلم لو المريض له سنة ما زار الطبيب وما ما يعرف ولا شيء، فهنا نقول لا، نوقف هنا ونقول لا، قبل الزيارة لازم نشوف. بس إذا كان في شيء دوري فما يحتاج.
0: طب انت كطبيبه يعني وش اللي تناقشينه مع المريض، او المعلومات اللي ينبغي ان يناقشها المريض اصلا مع الطبيب قبل الرحله؟
1: قبل الرحله المعلومات المهمه بالنسبه لنا اللي هي شنطه السفر، او اللي نسميها شنطه السكري. ايش هي شنطه السكري اللي لازم نتاكد انه المريض يكون موجوده معه؟ اول شيء لو كان المريض سواء كانت على مضخات انسولين او انسولين او حبوب، يكون معاه كميه كافيه لمده السفر. يعني مثلا انا مسافره 7 ايام لازم احط في شنطتي اكثر، 10 ايام واكثر. هذا اول شيء، تكون معانا الادويه. شيء ثاني، تكون معانا اجهزه قياس السكر، سواء كانت الحساسات اللي هي السنسر او كان جهاز السكر العادي. شيء الثالث والاهم، اي شيء سكريات بسيطه، عشان لا قدر الله حصل هبوط يكون معاه سكريات. إيش السكريات البسيطة المهمة؟ ما تكون شوكولاتة، لأن الشوكولاتة فيها دهون يصعب امتصاصها. نحتاج شيء بسيط اللي يسموها الكاندي، تكون فيها 15 جرام من الكربوهيدرات. هذه مهمة تكون في شنطة السفر مع المريض طالع بها الطيارة، فهذه من أهم الأشياء. الأشياء الثانية تعتمد على المريض، وتكون كل مريض له خطة علاجية ليه هو، فهذا الشيء ما نريد أن نعمم به.
0: اوكي. طيب في فحوصات معينه يفضل اجراؤها قبل السفر خصوصا في الرحلات الطويله؟
1: لا، اذا المريض كان ملتزم بالاجراءات او الزيارات المنتظمه ما يحتاج فحوصات مهمه. لو المريض ما كان ملتزم لازم يسوي الفحوصات، من اهمها سكر التراكمي، الكلى، ممكن كمان نفحص القدم، لانه ممكن السفريات تكون فيها بحر، يكون فيها يعني المرضى احيانا ما يكون لابسين الجزم حقتهم.
0: طيب المرضى اللي عندهم مضاعفات للسكر مثل يعني اعتلال العصابة وحتى الكلى وحتى مشاكل القدم اللي ذكرتيها الآن، هل يحتاجون احتياطات مختلفة؟
1: الاحتياطات المختلفة اللي تكون معاهم إنه يعني يكونوا واعين إنه يقدروا يستمتعوا بالسفر ويسافروا ويروحوا، بس هذه الأشياء لازم يكون معاهم تقارير طبية، لو لا قدر الله صار أي شيء خلال السفر يكون معاه التقرير الطبي جاهز بالأمراض اللي معاه. القدم السكرية يكون فيها مختلف، إنه لازم الجزمة الطبية يكون دائما لابسها حتى لو كان بينزل، يعني بقدر المستطاع ما خليه يكون بدون جزمة سواء كان في البحر على الرمل، لأنه في صخور في أشياء ممكن تأثر عليه.
0: ممتاز. يعني من المفيد إنه يكون معه تقرير أو ارتداء حتى سوار أو حامل بطاقة تعريفية تشير إلى أن الشخص مصاب بالسكري، هذا أفضل صحيح؟
1: هذا الأهم.
0: ممتاز جدا. طيب خلينا إذا نروح لفاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.

0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. وضيفتنا اليوم الدكتوره هديل اسكندر، استشاري الغدد الصماء والسكري في مستشفى طبعا شرق جده. طيب دكتوره، نتكلم الان لو قلنا مثلا دكتوره الحقيبه، حقيبه مريض السكري، يعني وش ابرز المحتويات اللي لازم تكون فيها هذه الحقيبه؟
1: طيب حقيبة السكري أهم شيء يكون موجود فيها العلاجات، سواء كانت إنسولين أو كانت حبوب. الإنسولين لازم يكون يغطي معانا الاحتياج وزيادة. طيب لو لا قدر الله كان في أي تأخر في الرحلات أو ما لحقنا الطيارة في الرجعة أو صار أي سبب من الأسباب، يكون معانا زيادة فهذه الأدوية. شيء ثاني لازم زي ما قلت يكون معانا أجهزة فحص السكر، لأنه هناك نحتاج نفحص السكر بشكل دوري أو أكثر من لما نكون بروتين. الشيء الثالث المهم اللي هي السكريات البسيطة اللي لازم تكون في الشنطة، عشان لو لا قدر الله كان في أي هبوط في السكر. والشنطة هذه لازم تكون مع المريض، ما تروح مع الأمتعة.
0: طب بس أدوية السكري والإنسولين تحديدا أثناء السفر ينحط في حقيبة يد ولا ينحفظ بطريقة صحيحة مثلا؟ وش الطريقة الصحيحة اللي تنحفظ فيها؟
1: صحيح، السؤال هذا مر مهم بالنسبة لنا. أقلام الإنسولين تعتمد على الشركات، كل شركة لها تعليمات خاصة بأقلام الإنسولين، بس بشكل عام لو احنا بنتكلم الإنسولين القلم.
0: طيب فقد نعتقد الاتصال بالدكتورة هديل. طيب نعود الاتصال فيها، بس نذكركم مستمعينا ب واتساب البرنامج لأي سؤال أو استفسار يخص موضوع حلقة اليوم، وثمانية صفر صفر 244-28-28.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها

0: طبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: طيب رجعنا لكم من جديد مستمعينا مع الدكتور هديل اسكندر، استشاري الغدد الصماء والسكري في مستشفى شرق جدة، وللحديث عن موضوع مريض السكري والسفر. طيب توقفنا دكتور عن الحقيبة، عند الحقيبة وكان عندك كلام ولكن قطع الاتصال من عندك، فتفضلي كملي حديثك.
3: كنا بنتكلم عن الانسولين وكيف نقدر نحفظه معانا في السفر. طيب الانسولين اول حاجة لازم نعرف انه على حسب الشركة المصنعة عليه، نتبع تعليمات الشركة. بس بشكل عام الانسولين يحفظ قبل الاستخدام، احنا لسه ما استخدمناه، درجة حرارة 2-8، يعني هذا اللي نتكلم عنه في الثلاجة. طيب لو احنا استخدمنا الانسولين وفتحناه، الانسولين يقدر يتحمل درجات حرارة 30، فالحقيبة اللي معانا حتكون فيها الانسولين كامل. طيب الشيء النقيض، احيانا المرضى يبالغوا في حفظ الانسولين ويحطوه مع ثلج، الثلج والحرارة اللي هي البرودة الشديدة والحرارة تتلف الانسولين، فاحنا لا ننصح بالثلج ولا ننصح بدرجات الحرارة العالية.
2: يعني اذا تعرض الانسولين لحرارة شديدة او تجمد يمكن استخدامه، ولا لازم يتخلصون منه مباشرة؟
3: المشكلة الانسولين انه ما يبين اذا هو ثلج تلف او لا. كيف حنعرف اذا صار في الانسولين تلف؟ ان الجرعات اللي بيستخدمها المريض ما عاد صارت تغطي احتياجه، فهنا نقول لا الانسولين تلف ولازم نستبدله بقلم جديد. اللي بيحصل معانا هنا مثلا في السعودية في درجات الحرارة العالية، يكون الانسولين معاه وينزل مثلا المول، والشنطة الانسولين تكون في السيارة. لما تكون في السيارة درجات الأسطح تكون عالية جدا، ممكن توصل ل70 في السيارات، فهذا يسبب سبب رئيسي انه الانسولين يصير تالف. فالانسولين يكون معانا في شنطة يدنا في السفر، حتى لو كان المشوار قريب ما ينترك في السيارة.
2: الفترة المشي الخمس دقائق مثلا من السيارة للمول، هذه فترة في درجة الحرارة ما تأثر عليه؟
3: لا احنا بنتكلم على ساعة وأكثر ودرجات حرارة عالية زي عندنا في الصيف.
2: طيب أجهزة قياس السكر زي والحساسات أيضا ومضخات الانسولين تتأثر بالحرارة ولا ما لها علاقة؟
3: ما تتأثر بالحرارة، بس احنا دائما ننصح المرضى اللي يكونوا على مضخات انسولين لو راحوا أنشطة بحرية ما مفروض يأخذوا المضخة معاهم، لأنها ممكن هي مقاومة للماء بس ممكن تغرق، وتكلفة المضخات ممكن فوق 40,000، فتكون تكلفتها عالية. فبالنسبة لنا مهم جدا أنها تكون مع المريض وما تكون تتعرض لمويات. أما درجات الحرارة اللي إحنا نقدر نستحملها بشكل عام، الأجهزة والأدوية تكون معانا، يعني إحنا ما حنوصل، ما حنروح في أماكن جدا حارة درجة الحرارة فوق 50.
2: ممتاز. طيب من الأفضل دائما يحتفظ المريض بالأدوية في عبواتها الأصلية أثناء السفر، ولا ممكن يأخذها في حافظات أخرى عادي؟
3: لا الأفضل في العبوات الأصلية خصوصا وقت السفر. يعني صحيح لما نكون هنا مثلا في البلد أو نكون المقسمات تساعدنا، بس في السفر مشكلتنا مع التفتيش، فمهم جدا تكون في علبتها وقت ما وقت التفتيش وفي المطارات.
2: حلو. طيب خلال الرحلات الجوية الطويلة، هل قلة الحركة والجلوس لساعات تمثل مشكلة إضافية للمريض السكري؟
3: صحيح، احنا ننصح المرضى انه من خلال ساعة ساعتين يحاول المريض يتحرك. شيء ثاني، يحاول يبعد عن الجفاف، انه يحاول يشرب مويات خلال الطيارة، لانه كثير ناس انه ما تشرب مويات عشان ما تضطر تروح دورات المياه. بس احنا بننصح انه المريض ما يستمر، يعني ما يحس لازم يكون مرة عطشان عشان يشرب موية، لا يشرب قبل ما يعطش.
2: والحركة تكون بشكل دوري كل ساعة وساعتين، صحيح؟
3: صحيح. في استثناءات مرضى الكلى ومرضى القلب ما ننصح بالمويات، لازم يتبع ارشادات الطبيب المعالج، بس بشكل عام الماء والجفاف لازم يتعامل معها سواء طيارة او سواء لما يوصل هناك.
2: طيب إذا سافر المريض مثلا الدولة يختلف توقيتها عدة ساعات عن المملكة، يعني في فرق كبير في التوقيت، كيف يتعامل مع موعد الأدوية هنا؟

0: لو كان المريض بياخد حبوب في الموضوع يكون سهل. احنا مشكلتنا دائما تكون مع الانسولين. لو كانت ساعة ساعتين فالامور راح تكون نفس الجدول.
1: ايه.
0: بس لو كانت الابعد مثلا 12 ساعة امريكا في الغرب او رحنا في شرق، لازم يراجع مع المريض المختص مع الطبيب المختص عشان يحط له الخطة العلاجية، عشان يحط له الجرعات، لانه في فرق توقيت. يعني احيانا توصل جرعتين مثلا من طويل المفعول في نفس الوقت طويل المفعول، واحيانا تكون متباعدة تكون اكثر من يومين. فمهم جدا راجع مع الطبيب يحط له الخطة العلاجية.
1: المريض بنفسه ما يقدر يعدل جرعات الانسولين بنفسه عند اختلاف التوقيت مثلا، ولا لازم الطبيب هو اللي يحددها اذا كان مثلا المريض خبير ومتعايش مع المرض من زمان مثلا؟
0: الافضل الطبيب. اذا هو عنده خبره يحسب 24 ساعه من يوم ما اخذ الجرعه، ما له علاقه انه انا اخذتها الان او بتوقيت هناك.
1: ايه.
0: من 24 ساعه من ما هو اخذ جرعته.
1: طيب الرحلات الليليه واضطراب النوم تحديدا، قلة النوم نفسه هذا ممكن يؤثر على مستوى السكر؟
0: أي جهد بشكل عام يرفع عندنا الكورتيزون، الكورتيزون يعمل لنا مقاومة إنسولين. فعندنا أي جهد سواء كان عدم نوم أو كان في قلق بشكل عام، ممكن هذا كله يؤثر على قراءة السكر بارتفاعات شديدة أو انخفاضات. فهذا عشان كده إحنا بنقول إن المريض لازم يقيس السكر عنده مع أي نشاط بالنسبة. وأهم الأنشطة اللي إحنا ممكن نقول عنها اللي هي الحركة الكثير.
1: أوكي.
0: لازم قبل الحركة. شيء الثالث اللي ننصح به حتى مع قيادة السيارة، لازم قبل ما يركب السيارة يكون قياس السكر إذا هو بيسوق، قياس السكر عشان نتأكد إنه ما يكون في بداية انخفاض.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل دكتور هديل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
4: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. ضيفتنا اليوم الدكتور هديل اسكندر، استشاري الغدد الصماء والسكري في مستشفى شرق جدة. طبعا حديثنا عن مريض السكري والسفر. طيب دكتور هديل، الآن نتكلم على الطعام والتحدي الأكبر في الإجازة تحديدا، وهو يعتبر غالبا الجزء الأصعب في السفر. الطعام، وش القاعدة البسيطة اللي يمكن أن يتبعها مريض السكري عند اختيار وجبته في المطاعم مثلا؟
0: بالنسبة لنا الأكل مهم جدا، إنه المريض هو بيسافر بيستمتع بإجازته وبيحاول يأكل مأكولات محلية ويجرب أشياء جديدة. إحنا ما إحنا ضد إنه نمنع المريض بشكل تام، بس إحنا نتكلم إنه تقنين الأشياء كميات. يعني مثلا لو كان في بوفيه مفتوح إيش مفروض نبدأ؟ المفروض نبدأ أول شيء بالخضار، بعدين مصدر بروتين، بعدين لو في صنف حب يجربه اليوم حيجرب هذا الصنف، بكرة حيجرب الصنف الثاني. الشيء الثالث الحلويات، تكون بكميات مقننة فقط، يعني من باب إنه يذوق الشيء. فمهم جدا إنه كثرة الحلويات حتسبب يعني ارتفاعات في السكر عالية. وفي خطأ شائع إنه أنا حأمشي كثير فحأحرق هذه الحلويات. هذا الشيء ما هو صحيح. فإحنا بنحاول نقول للمرضى يلتزم بكميات بسيطة من الحلويات ويقدر يستمتع بأي شيء.
1: طيب البوفيه المفتوح في الأوتيلات يعتبر من طقوس الإجازة عند كثير من الناس، هنا في صعوبة أحيانا المريض السكري يتعامل معها؟
0: صحيح، مو هذا اللي أنا قلته إنه في البداية نبدأ بأول شيء الخضار عشان نحاول إنه يشبع، بعدين نبدأ بكميات بروتين، بعدين آخر شيء الحلويات، وتكون بكميات بسيطة وما نحاول الطبق يعني نحط فيه أكثر من مرة. وإذا كانت على أيام متعددة خلاص اليوم هذا الطبق حدوق وبكرة هذا الطبق.
1: طب التناول وجبة تحتوي على كمية كبيرة من الكارب، كيف يتعامل معها مريض السكري؟
0: إذا تناول كميات كبيرة من الكارب كان على الإنسولين، إحنا يكون عنده خطة علاجية كيف يقدر يصحح بعد ما بعد كميات العالية. إذا كان يعرف يعود كربوهيدرات ياخد كميات زايدة قبل ما يأكل، ياخد جرعات إنسولين أعلى. بس بشكل عام إحنا ما ننصح إنه تكون نسبة النشويات أو الحلويات في الأكل كثيرة.
1: طب تخطي وجبة مثلا بسبب الانشغال في السفر أو تأخر الرحلة ممكن يعرض مريض السكري لهبوط لا سمح الله؟
0: صحيح، أي نوع من أنواع تغيير الروتين يسبب في هبوط، بالذات لو كان المريض على الأنسولين طويل المفعول. فقياس السكر مهم جدا عشان نتفادى أنه يكون فيه انخفاضات، وبالذات في الأوقات اللي تخطينا فيها وجبات، تأخرت الطيارة، صار أي من المواقف، قياسا السكر بإذن الله يحمي المريض من انخفاضات السريعة.
1: طب وش أفضل الوجبات الخفيفة اللي تنصحين مريض السكري دائما يحملها معه أثناء التنقل؟
0: أهم شيء اللي نقول نحطه في شنطة السكري اللي معه، الحلويات البسيطة اللي تحتوي على 15 جرام من الكربوهيدرات، ما ينفع يكون فيها شوكولاتة لأنه فيها دهون، الدهون الامتصاص حقها بطيء، نحتاج اللي يسموه الكاندي، نحتاج شيء سريع الامتصاص في وقت الهبوط لا قدر الله ترفع السكر. قاعدة الهبوط لو صار فيه هبوط سكر أقل من 70 يأخذ 15 جرام من الحلويات هذه، استنى 15 دقيقة ورجع يقيس السكر مرة ثانية، لو ارتفع ممتاز، لو لسه ما ارتفع نقول له يعيد نفس الشيء. 15 جرام من الكارب ممكن تكون 3 تمرات لو كان معه تمر، فهذه من الأشياء المهمة كيف يعالج الانخفاضات.
1: طب احنا مثل ما ذكرنا في البداية انه في السفر المريض يمشي في اضعاف ما يمشي في الايام العادية، هذا صحيح. يشكل خطر ويؤثر على مستوى السكر؟
0: صحيح، يسبب انخفاضات متكررة. قبل الانشطة لازم نقيس السكر، وقت النشاط كمان نقدر لو كان في وقت نقيس السكر، واهم شيء السناكس هذه تكون معانا.
1: طيب الهبوط هذا أثناء المشي ممكن يصير حتى بعد ساعات من انتهاء النشاط اللي كان مثلا مشى بعدها بفترة وعدى كم ساعة، ممكن يصير هذا الهبوط؟
0: صحيح، ممكن يكون حتى لو بعد ساعتين يكون في انخفاضات متكررة. زيارة الطبيب قبل الرحلة لازم يحدد له انه انا حروح اسوي النشاط، سواء كان بيطلع جبل او بيطلع بحر، فمهم جدا لانه ممكن تختلف الجرعات، هذاك اليوم ممكن نقلل الجرعات. بس هذه تكون خطة مبنية مع الطبيب.
1: يعني قياس السكر قبل المشي الطويل أو الأنشطة السياحية وبعدها هذا مهم؟
0: لازم.
1: طب الناس اللي يستخدمون الأنسولين يمكن يحتاجون تعديل جرعة في الأيام اللي يكون فيها نشاط بدني مرتفع، ولا يستمر على نفس الجرعة الموصوفة؟
0: يحتاج يعدل الجرعة قبل أي نشاط، يكون تناقش فيه مع الطبيب المعالج إنه حيروح هذا النشاط، يكون فيه خطة، يكون فيه استعداد. حيكون يسهل له إنه ما يصير فيه انخفاضات متكررة.
1: جميل جدا. طيب خلينا إذا نتوقف مع فاصل دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. مع الأندية،
5: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام، وضيفتنا الدكتوره هديل اسكندر استشاري الغدد الصماء والسكر. طيب نكمل حديثنا عن موضوع مريض السكري والسفر. خلينا نتكلم على هبوط السكر دكتوره، وكيف يعرف المريض انه يتعرض لهبوط في السكر، وش الاعراض اللي يجب الا يتجاهلها بشكل سريع؟
0: بشكل سريع تكون اول شيء يكون عنده أعراض الانخفاض، يكون في دوخة، في تعرق شديد، يكون في قبلها ممكن جوع. فهذه الأعراض مهمة، بس في مرضى ما يحسوا بالأعراض السكري، فإحنا ما نقول بس لو حسيت من الأعراض، إحنا بنقيس السكر بشكل دوري خلال اليوم قبل الأنشطة. والشيء الثالث، لو المريض مركب حساس، فالحساس أو السنسر حيديله القراءات وحيقول له ترى حيجيك هبوط، حيتنبأ إنه ممكن في هبوط، ف مو بس نقيس على الأعراض.
1: أوكي. طيب إذا صار الهبوط أثناء الطيران أو في مكان سياحي، وش التصرف الصحيح هنا مباشرة؟
0: إذا كان المريض واعي أو إذا كان المريض ما هو واعي. إذا كان واعي ويقدر يبلع، يصير زي ما قلنا الخطة العلاجية 15 جرام من الكربوهيدرات. إذا ما كان واعي وكان معه إبر جلوكوكون، أي أحد من أفراد أسرته أو أصحابه اللي مسافرين معه لازم يتعلم كيف يضرب الجلوكوكون، ويكلم الإسعاف على طول في حالة إن المريض ما هو واعي. بس الغالب
1: الأشياء اللي قلتين لازم يكون معاه حلوى أو السكر، السكر وعصير، هذه تفي بالغرض أيضا، أو التمر.
0: صحيح تفي بالغرض، بس أهم شيء عندنا العصيرات ممكن أكثر من 150 ملي ما تطلع المطارات، ما تطلع الطيارة. فلازم يأخذ العصيرات الصغيرة ويتأكد إن فيها 15 جرام من الكربوهيدرات.
1: أوكي. طب بعد تناول السكر لعلاج الهبوط، متى يرجع المريض يقيس مستوى السكر مرة ثانية؟
0: القاعدة هي 15 جرام من الكربوهيدرات 15 دقيقة، بعدها يرجع يقيس السكر مرة ثانية. لو لسه انخفض 70 وأقل يعيد مرة ثانية.
1: طيب متى نقدر نقول إنه هبوط السكر هنا تحول من موقف يمكن التعامل معه بشكل سريع وطيب وعادي، لكن إلى تتحول الآن الحالة طارئة تحتاج مساعدة طبية؟
0: إذا فقد المريض الوعي وما هو قادر إنه يبلع ويأخذ الأشياء هذه، هذا مهم إنه نكلم الإسعاف.
1: طيب في الجهة المقابلة، ماذا يفعل المسافر إذا فوجئ بأنه قراءات السكر أصبحت مرتفعة باستمرار خلال إجازة؟
0: زيارة الطبيب قبل الرحلة حيكون فيها نقاش كيف حنعدل قراءات السكر بزيادة الأنسولين أو نقللها، سواء كانت خلال الأنشطة أو زيادة الروتين أو زيادة الأكل.
1: بس غالبا هو وش السبب اللي يخليها تكون مرتفعة القراءات حتى في السفر، يعني رغم انتظامه؟
0: الأكل. شيء ثاني، إذا كان مصاحب معاها جفاف، لما يكون في جفاف نفقد سوائل كثير، يصير في ارتفاع للسكر. الجهد البدني ممكن يسبب انخفاض السكر، فلما نصحح نصحح بناخد كميات كبيرة من الحبيب عشان نصحح الهبوط، فيصير في ارتفاعات شديدة.
1: طيب أحيانا نسمع عن فحص الكيتونات لمريض السكري، هل أي ارتفاع سكر أثناء السفر يكون يستدعي فحص هذه الكيتونات، ولا متى نلجأ لهذه الفحوصات؟
0: ما ننصح فيها بالذات في السفر لأنها حتسبب قلق. متى نقول المريض يحتاج؟ العادة يكون المرضى السكر النوع الأول عندهم حموضة في الدم كانت متكررة خلال السنة. في هذه الحالة نقول خد معاك التحليل، لو كان عندك ارتفاعات، آلام في البطن، الأعراض، يقيس الكيتون. بس بشكل عام ما يحتاج مريض السكر انه يقيس مع كل ارتفاع.
1: طيب لو صيب المسافر بنزلة معوية او قي او حتى اسهال اثناء الرحلة، كيف يتعامل مريض السكري في مع الأدوية والطعام والسوائل هنا؟
0: قياس السكر حيكون مفيد جدا له، رقم واحد. رقم اثنين، يحافظ على السوائل قدر المستطاع. رقم ثلاثة، يحاول يقلل الإنسولين الجرعات حقته مع طبيب المختص، كم الجرعات اللي حيقللها وقت إذا مرض أو صار معاه شيء طارئ في السفر.
1: بس في احيانا اشياء يقدر يتعامل معها المريض، لكن متى تنصحين انت كطبيبه في السفر انه يذهب مباشره للمستشفى والطوارئ؟
0: اذا كان في ارتفاعات شديده في السكر ومع التصحيح السكر لسه عالي.
1: هنا نخاف من ايش يا دكتوره؟
0: نخاف من حموضه في الدم، ونخاف كمان ممكن لا قدر الله انه تصير اغماءات.
1: طيب ما نتكلم عن السفر وخاصة في الصيف، الحرارة والجفاف كيف ممكن تؤثر على مريض السكري وفي مستوى السكر؟ يعني بيتأثر أكثر من الإنسان العادي، صحيح؟
0: صحيح. السكر لما يكون مصاحب معه جفاف شديد ودرجة حرارة عالية، تكون فيه أنشطة فيه مشي، يسبب فيه هبوط في السكر. فمهم بالنسبة لنا إنه المريض يشرب سوائل كافية. الشيء الثاني، يقيس السكر. قياس السكر مهم جدا.
1: طيب لازم على مريض السكر انه يفحص القدمين يوميا اثناء السفر، خصوصا مع كثرة المشي دكتورة؟
0: مو يوميا، بس لو حس بحاجة لازم يسويه، لازم يفحص القدم. زيارة الطبيب قبل ما يسافر لازم يسوي فحص شامل. لو تعرض لنشاط او كان الجزمة ما هي طبية لازم يفحص رجوله، ولازم تكون في مراية عشان يفحص من قدام ومن وراء.
1: حلو. طيب إذا ظهرت فقاعة مثلا ولا جرح بسيط في القدم أثناء الرحلة، يتعامل معها كأي شخص آخر ومن الأمر، ولا مختلف الأمر عند مريض السكر؟
0: مختلف الأمر عند مريض السكر، لازم يراجع مستشفى هناك.
1: جميل جدا. طيب نتوقف إذن مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
5: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
5: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
5: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
5: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.

0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جدة اف ام. وضيفتنا للتذكير الدكتوره هديل اسكندر، استشاري الغدد الصماء والسكري في مستشفى شرق جدة، وحديثنا عن مريض السكري والسفر. طيب دكتوره، بتكلم بس على موضوع الاطفال. اذا كان المسافر طفل مصاب بالسكري من النوع الاول مثلا، وش الاحتياطات الإضافية اللي لازم تتخذها الأسرة؟
1: السكر النوع الأول بالنسبة للأطفال دائما يكون معاهم حساسات، جهاز الحساسات، السنسر مهم ليهم إنه يقيس السكر طول اليوم خلال 24 ساعة. يهمنا جدا إنه يكون مربوط بجهاز الأم أو الأب، وإنه لازم يكون معاهم شاحن، لأنه أحيانا سواء كان باور بانك لأنه ممكن تفصل الجوالات، فهذا مهم جدا. يعني هذا أهم احتياط للمرضى السكر الأطفال.
0: بالنسبة للسباحة والألعاب المائية، خاصة اللي يستخدمون مضخة أنسولين أو حساس، هذا عادي بالنسبة لهم؟
1: بالنسبة لمضخات الأنسولين تعتمد على الشركات المصنعة. يعني مثلا إحنا في وزارة الصحة تجمع الأول عندنا مضخة ميترونيك. الميترونيك ما ننزل بيها للمسبح، نفصل المضخة ونخليها ننزل نسبح، بعدين نرجع مرة ثانية نشبك المضخة مرة ثانية. هي صح ووتر بروف أو أنها مقاومة للماء، بس إحنا نخاف أنها تضيع أو تغرق، فميترونيك ما تنفع ندخل بها المسبح. الشيء الثاني الحساسات، عادي حتى المريض هو يقدر يستحمى فيها. فالحساسات اللي تكون موجودة نقدر نسبح بها، ما فيها أي مشاكل.
0: طيب احيانا يصعب على الطفل اثناء الاجازه مقاومه مثلا الايس كريم، الحلويات، المشروبات المنتشره. الاسره كيف تتعامل مع هذا الموضوع دون ما تتحول الاجازه لسلسله من الممنوعات؟
1: اول حاجه نحاول نقلل الكميات، نعطيه بس بكميات قليله. شيء ثاني حنزود جرعات الانسولين، يعني ما حنقعد نقول الجرعه نفسها زي ما هي، لازم نحاول نزود الجرعات عشان يستمتع الطفل بالإجازة. فهذا أهم شيء.
0: ممتاز. طيب إيش الأكثر خطأ تلاحظينه من الأهالي، أتكلم عن أهالي الأطفال المصابين بالسكري النوع الأول أثناء السفر، وتتمنين أنه مثلا يتجنبوه؟
1: طيب أنا تخصصي أصلا كبار.
0: كبار، أوكي.
1: فأنا أصلا ما أشوف أطفال.
0: طيب
1: صراحة ما أعرف.
0: ممتاز. طيب خلينا نتكلم الآن بشكل عام على موضوع العودة للروتين والعودة من السفر بعد انتهاء الرحلة والعودة إلى المنزل. بشكل عام المريض السكري يحتاج إلى مراقبة مستوى السكر بصورة أكبر خلال الأيام الأولى؟
1: صحيح، لأنه حيكون عندنا اختلافات كثيرة في السكر، لأنه احتمال نكون زودنا جرعات وقت السفر، احتمال نكون نقصنا جرعات وقت السفر. ومهم يراقب السكر أول ما يرجع للروتين حقه. لو عنده زيارة للطبيب قريبة يروح لها، فهذه مهم جدا خلال أول أسبوع لتفادي الانخفاضات.
0: ارتفاع السكر بعد العودة هو مجرد أثر مؤقت للسفر ولا يحتاج مراجعة الطبيب دكتورة؟
1: على حسب، لو كان المرضى على مضخات يحتاج زيارة لنا. لو كان المريض سكر حقه استقر بعد السفر ما يحتاج لزيارة، بس احنا نخاف من الارتفاعات اكثر من يكون الانخفاضات.
0: طب بالنسبة لاضطراب النوم بعد السفر او اللي نسميه جيت لاج، هذا ممكن يؤثر في مستويات السكر؟
1: اي جهد على الجسم حيأثر على السكر وحيزيد مقاومة الانسولين، فننصح في أول يومين يحاول يرجع لروتينه، روتينه إنه ينام في الليل ويصحى الصباح.
0: طيب في بعض الناس، مو بعض الناس، كثير من الناس يعود من السفر ووزنهم زايد صراحة كم كيلوغرام، هل الزيادة القصيرة هذه في الوزن يمكن أن تؤثر بشكل ملحوظ في التحكم بالسكر مثلا؟
1: صحيح، زيادة الوزن ترفع معها مقاومة الأنسولين، فمهم جدا لما نرجع من السفر يحاول يرجع لنظام غذائي متكامل ويحاول يقلل من الوزن.
0: طيب المريض مثلا يمشي كثير يعني أثناء السفر مثل ما ذكرنا، ثم انخفض النشاط بشكل واضح بعد العودة، ممكن أنه يلاحظ ارتفاع في قراءات السكر رغم أنه عاد إلى الطعام المعتاد والخطة للدايت المعتادة؟
1: احتمال يكون عنده انخفاضات لأنه احنا زودنا الجرعات وقت السفر.
0: أيوة،
1: فيصير فيه انخفاضات. احنا ننصح المريض اول ما يرجع من السفر اذا هو كان عنده تثقيف سكري عنده عالي، نقول له ارجع للجرعات اللي

0: لو يحتاج تثقيف أكثر لازم يراجع الطبيب.
1: طيب يعني في حالات تنصحين فيها مريض السكري بإجراء فحوصات معينة بعد السفر ولا هذا مو ضروري في معظم الحالات؟
0: لا ما يحتاج، إذا كانت السفر كلها ما دخل في أي أعراض جانبية خلال السفر، ما احتاج مستشفى، ما احتاج شيء، ما يحتاج نسوي له أي فحوصات، يمشي في الفحوصات الدورية سواء كانت كل 6 شهور أو 3 شهور. إذا المريض زي ما ذكرنا ما كان أصلا يراجع قبل السفر وحصلت له أي مضاعفات خلال السفر، مهم جدا يحجز موعد لما يرجع، فيعتمد على المريض.
1: جميل. طيب ختام هذا الموضوع دكتورة، لو عاد مريض السكري اليوم من إجازته، إيش أهم 3 أشياء تنصحينه أنه يفعلها خلال أول 48 ساعة من عودته مباشرة؟
0: جرعات الأنسولين ترجع للجرعات السابقة. شيء ثاني، لو كان في زيادة للوزن يحاول نقلل الأكل أو الكربوهيدرات خلال هذه الفترة. ثالث شيء النوم لازم يكون يرجع ممتاز قبل السفر.
1: طيب كذا احنا خلصنا الحوار، خلينا ناخذ أسئلة المستمعين اللي وصلتنا على واتساب البرنامج 800-244-28-28. وبإذن الله ناخذ أكبر قدر منها، وراح تجاوب الدكتور إن شاء الله هديل، أو تجيب الدكتورة هديل الإسكندر استشاري غدد الصماء والسكري عن أكبر قدر من هذه الأسئلة. طيب في أبو خالد من جدة يقول دكتورة أنا مصاب بالسكري من النوع الثاني، أخذ حبوب، إذا سافرت ألخبط في الأكل كثير خصوصا الفطور المفتوح في الفندق، هل الأفضل أكل اللي أبغاه وعوض بالمشي ولا المشي ما يعوض ارتفاع السكر بسبب الأكل؟
0: هذه نقطة تناقشنا فيها، إنه الخطأ الشائع إنه المرضى يعتقدوا لو أكلوا كميات الحلويات أو الكربوهيدرات العالية مع المشي حيتحسن، هذه نقطة ما هي صحيحة، فإحنا لازم نقول نحاول نقنن من كميات الأكل.
1: ممتاز.
0: حتى لو إنه الأكل أهم شيء، قلل الكميات، يزور الطبيب قبل الرحلة.
1: طيب في سؤال من فيصل يقول دكتورة أنا إذا سافرت أمشي يمكن 15-20 ألف خطوة في اليوم، بينما في جدة حركتي قليلة، هل احتاج أغير جرعات أدوية السكري والإنسولين بسبب كثرة المشي؟
0: صحيح، يحتاج يقلل الجرعات قبل أي نشاط، سواء كان المشي أكثر من 15 ألف خطوة أو طلوع جبال أو سباحة، تعتبر هذه كلها نشاطات نحتاج نقلل فيها الإنسولين.
1: طيب أم عبد الله تقول أنا كنت في الطيارة وحسيت بأعراض هبوط سكر، هل من الصحيح أني أنتظر وأقيس السكر أول ولا أخذ شيء حلو مباشرة؟
0: الاثنين مع بعض، إذا قدرت تسوي الاثنين مع بعض، تأخذ شيء اللي هي السكريات الموجودة في الشنطة وتقيس السكر، هذا الأفضل. إذا ما قدرت، ما كان معها جهاز السكر أو دايخة ما هي قادرة تقيس، فتأخذ السكريات وبرضو ترجع تقيس السكر عشان تتأكد أنه انخفاض، ما يكون شيء ثاني لا قدر الله.
1: طيب في سؤال من سالم يقول أنا سكري من النوع الثاني وفي السفر أحيانا ما أفطر وأجلس إلى العصر بسبب النوم، هل تأخير الوجبات بهذه الطريقة خطر إذا كنت أخذ أدوية للسكري؟
0: أي تغيير للروتين هيأثر على قراءات السكر، إذا كان النوع الثاني فاحتمال يكون على حبوب، فالحبوب نأخذها وقت الوجبات، بس لو كان إنسولين ممكن نقلل اللي هو طويل المفعول، لو كان سكر نوع ثاني بياخذ انسولين طويل المفعول نقلله شويه. فزياره الطبيب او التثقيف السكري قبل السفر مهم جدا.
1: طيب في سؤال من ساره من مكه تقول دكتوره هل الحراره نفسها هي اللي ترفع السكر، لانه احيانا نسافر اماكن حاره ونقضي ساعات طويله خارج الفندق؟
0: لا، الحرارة لوحدها ما ترفع السكر، الحرارة مع الجهد البدني مع الجفاف هي العامل اللي يزيد معها السكر.
1: طيب في سؤال من تركي يقول أنا رجعت من السفر قبل يومين وقراءات السكر أعلى من قبل السفر، كم يوم أعطي نفسي بعد العودة للروتين قبل ما أقول إن عندي مشكلة وراجع الطبيب؟
0: يومين كافية، إنه إذا ما رجع الروتين كامل يحتاج زيارة الطبيب عشان يتأكد من الجرعات حقته أو يشوف الإنسولين، ممكن يكون الإنسولين تلف.
1: طيب في سؤال من هدى تقول بعد السفر زاد وزني تقريبا، أشعر أن السكر صار أعلى، هل أبدأ حمية قوية مباشرة لتعويض الإجازة أو أرجع بالتدريج لنظامي السابق؟

0: المتكرر ويكون معاه أقلام الجلوكون عشان لو جاله هبوط ياخذ الإبرة.
1: طيب منال تسأل تقول هل مريض السكري ممنوع حتى من التذوق للحلويات، لو قطعة كيك صغيرة أو آيس كريم وأنا ماشي مثلا أو ماشي خلال اليوم، هل هذا مقبول ولا ممكن يأثر؟
0: الكميات البسيطة ما تأثر كثير، احنا مشكلتنا في الكميات الكبيرة أو زي البوفيهات اللي هي نحط حلويات كثير ونرجع مرة ثانية نغرف، فهي الكميات الكبيرة المشكلة. كميات صغيرة إذا كان مريض على الأنسولين ياخد يحسب الكربوهيدرات اللي فيها وياخد أنسولين، لو كان على حبوب يعني لو مش شوية زيادة ممكن يتحسن، بشكل عام الكميات تكون قليلة جدا ما تكون طول اليوم.
1: ممتاز جدا. طيب كده خلصنا تقريبا أكثر الأسئلة اللي وردت لي صحة ولياقة اليوم وحلقة الدكتورة هديل الإسكندر استشاري الغدد الصماء والسكري في مستشفى شرق جدة. دكتورة في شيء تبغى تضيفينه ما سألناك عنه حابة نختم فيه قبل ما نقول لك شكرا؟
0: ممكن اللي هي النضاخات مع السفر أو التفتيش في المطارات. يعني إحنا ننصح فيها إن المضخة ما تدخل في جهاز التفتيش اللي هو في السير اللي يدخل، وتكون ندي المريض تقرير إن المضخة ما تدخل ولا تدخل الإكس راي.
1: إيش السبب دكتورة؟
0: لأنها تأثر في نفس المضخة. الإكس راي يأثر على المضخة، بس لو كان الجهاز تفتيش المعادن تقدر تدخل.
1: ممتاز.
0: تفتيش المعادن العادي يقدر يدخل المضخة بس.
1: طب هذه مرضى السكري على دراية فيها ويأخذوا ورقة منكم دائما؟
0: صحيح، إحنا نكتب لهم تقرير ونعطيهم المضخة بتدي ورقة فيها المصنعية يكون معاهم التقرير والأوراق الثبوتية إنه هذه المضخة ما تدخل هذه الأجهزة.
1: ممتاز ممتاز جميل جدا. هذه من نقطة مهمة جدا، شكرا لتنويهك عليها دكتور، احنا فعلا ما سألناك عنها. يعطيك العافية دكتورة هديل اسكندر استشاري غدد الصماء والسكري في شرق جدة، وبإذن الله نلتقيك في مواضيع قادمة وحلقات قادمة. شكرا لك دكتورة.
0: شكرا لك العافية.
1: إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلي عبد الله الكعيد وتحياتي أنا محمد الزهران، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: صبح ومساء الآن على جدة FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومسايا. صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. حياكم الله،
1: صبح عليكم مستمعينا بكل خير، ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا عبد الله الكعيد.
0: أصدقائي في كل مكان، انطلق مشوارنا اليوم على مدار هذه الساعتين. أكيد راح نكون معكم نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع رأيكم في كل مواضيعنا لليوم طوال هذه الساعتين. صديقي اللي بتسمعني يرسل لي اسمك والمدينة على الواتساب على رقم 800-244-28-28، خلينا نصبح عليك. واللي حاب يشاركنا طوال الساعتين بالاتصال على 012-647-7154 و012-649-5154.
1: حنروح مستمعينا لهذا الفاصل ونرجع نطرح عليكم سؤال حلقتنا، لا تروحوا بعيد.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: صبح مساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم اصدقائي، اهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام. خلينا نروح لموضوعنا اليوم نتكلم عن موضوع اعتقد مهم جدا. الشخصيات تختلف يا جماعة، في ناس نتعامل معاهم نلاقيهم لطيفين جدا وطريقة كلامهم لطيفة جدا وراقية، لكن تلاقيه مع أهله مع أولاده مع الناس القريبة منه تلاقيه إنسان كذا جامد، وممكن يكون أسلوبه سيء معهم، يوصل لدرجة أنه أسلوب سيء أكيد مع الناس اللي قريبين منه.
2: يعني زي ما أنت بتقول مصطفى، يعني الشخصيات تختلف بشكل كبير، لكن هذه الشخصية يمكن مرت علينا، يعني يمكن إلا ما يكون في أحد مرت عليه هذه الشخصية. شخصية أنه مع الناس مرة طيب وكويس
1: وراقي
2: وذوق وكل أخلاق وكل شيء، بس الوحيدين اللي عارفين عنه هم أهله، يعني اللي في البيت بيشوفوا معاملة مختلفة تماما، بيشوفوا شخصية مختلفة تماما. أول ما يدخل من باب البيت تروح ذيك الشخصية، تجيك شخصية جديدة.
1: الواد العصبي اللي راجع تعبان من الشغل
2: يعني هي إيش المشكلة؟ إيش السبب في هذه الحركة؟ طب أنت عارف كيف تتعامل مع الناس كويس، ليش ما تكمل على كده؟
1: ما أدري، هي السبب الميانة الزايدة أنه هذا شخص صار قريب مني فعاد يشوفني على طبيعتي، لأنه ممكن طول الوقت هو قاعد يمثل برا.
2: ممكن بس هو عارف انه هذا التمثيل اللي برا هو الأحسن هو الصح. يعني ليش أنا أرجع لنسختي الأسوأ؟ ما أنا عارف انه أنا عندي نسختين، نسخة كويسة بديها للناس، ليش أعطي نسختي الأسوأ لأهلي؟
1: صديقي اللي بتسمعني، هل مرت عليك هذه الحالة أو هذه الشخصية؟ وليش من وجهة نظرك انه بعض الناس بتظهر أسوأ صورة منها للناس القريبين، ومع الناس الغرباء لا، بتلاقيه يتعامل برقي، يتعامل بهدوء شديد جدا، تحس انه هو احسن واحد في العالم.
2: يعني لو هو كان الا ولا بد وبيطلع شخصيته السيئه، بصراحه المفترض يكون
1: طلعها على الغرباء
2: العكس تكون الشخصيه الكويسه مع اهله والشخصيه الثانيه يعني للي يستاهلوا انهم يشوفوها.
1: اكيد تتفق او لا، احيانا الشخص يكون لطيف ومتسامح مع الناس خارج البيت، لكن خلينا نقول اقل صبر مع اهله. ليش نعطي؟
2: والله ممكن يكون سيء الخلق مع أهله كمان.
1: ممكن
2: توصل.
1: وليش يعني بنات الغرباء أفضل نسخة مننا في بعض الأحيان؟
2: أكيد. تقدروا تشاركونا مستمعينا حول موضوعنا وتكلمونا على الأرقام 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، وعلى الواتساب تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا. واليوم نتكلم عن الشخصيات اللي لما يكون برا البيت تكون أخلاقه ما شاء الله ممتازة وتمام التمام وكل الناس يحبوه وكل الناس يقدروه، أول ما يدخل للبيت يقلب على شخصية تانية ما حد عارف من فين جات، هل هي شخصيته الأصلية، هل هي شخصية بيستخدمها لسبب أو لآخر، ولكن خلينا نقول شخصية غير محببة مع أهله ومع الناس موضوع تاني.
1: هل تشوف أنه هذه الشخصية اللي مع أهله هو طبيعته كده، فبالتالي بيظهر على طبيعته عشان بيكون مرتاح؟ يعني ممكن عشان خلاص المهنة طايحة زوجته وأبناءه وكذا، فخلاص أمامهم هو على طبيعته،
0: يعني هذه هي شخصيته الأصلية
1: بالضبط، ممكن. وقدام الناس بيمثل طول الوقت يعني،
0: بس ما أعرف يعني إذا هو عنده شخصيتين وقادر يعرف الصح من الغلط ما أعتقد له عذر.
1: أكيد. خلينا نستقبل اتصالاتكم، معنا اتصال من باسم، حياك الله. صباح الخير يا باسم.
2: صباح النور، صباح النسمات العليلة لك يا مصطفى وعلى كل المخرج عبد الله.
1: يسعد صباحك، بس ترفع صوتك شوية باسم وتفضل.
2: طيب أعيد، يعني صباح النسمات العليلة.
1: صباح النور والسرور، يا أهلا وسهلا.
2: أهلا بك. طبعا هذه شيء واقع للأسف. الناس اللي هي تعتبر الواجهة والذكر

0: الاجتماعي أهم من أي حاجة. أنا أسميه الفشخرة الكذابة. بالذات بالتقديم العزايم الاجتماعات. وهو يضيق على أهل بيته.
1: صح، ممكن يكون كريم مع الناس وبخيل مع أهله.
2: ليش هذه الشخصية؟ يعني هل تشوف إنه هي فعلًا شخصية منتشرة، ولا تشوف إنه هو مع على طبيعته بيكون مع أهله، هو كذا على طبيعته مع الناس بيجامل وبيمثل؟
0: لا لا لا، هو هذه الطبيعة تحب الذكر، هي ينذكر أكثر، أي ذكر محاسن وهي ميتي. يعني اللي يتعرف عليه أكثر يلقى فرق السماء على الأرض. يكشفوا، خاصة لما يتكلم معاه، لما يسافر معاه، يلقى الشخص صفاته مختلفة. لكن هو يبغى الواجهة،
1: يبغى الناس ينغشوا فيه. يعني
0: مو نقول ينغش، إنه يذكروه بشيء ما هو فيه،
1: هذا غش.
0: عرفتي؟ هذه هي مصالح. هو صح غش، لكن عاد المصلحة الاجتماعية تبغى كذا. فهذه مشكلة، فالمفروض انه اللي زي كذا الناس تعرفوا على حقيقته افضل.
1: كيف يعرفوا على حقيقته باسم؟
0: يعني ممكن بالتدبيس، سووا له مقلب فيبان تلاوي.

0: تسلف ويرسل عند قرايبه لا فيرسل واحد من قرايبه عن يسلف وهو هذاك ما يعطي هو عارف السالفة فكده يكشفه مثلا أنا يعني أنا من الناس اللي ما أحب الناس الفشخر الكذاب هذا اللي يسوون كل شيء بكذب بكذب
1: جميل
0: أنا أحط إكس وأريح راسي
1: جميل يا باسم يعطيك العافية شكرا لمشاركتك
0: الله فيك حياك
1: أهلا وسهلا طيب كمان اتصال معنا يحيى صباح الخير
2: صباح النور
1: يسعد صباحك أهلا وسهلا
2: كيف الحال طيبين
1: الحمد لله شو أخبارك
2: الله يسلمك ويبقيك
1: أهلا وسهلا تفضل يحيى
2: والله كما أسلفت قبل شوي أنت وزميلتك لا طبعا يعني في مع يعني أشخاص ما عارفهم لما يطلعوا ما شاء الله يعني انطباعهم مع الآخرين يعني تعاملهم أحسن معاملة ولما يكون يعني دخل على بيته كلهم يقولوا خلاص خلينا معليش يعني خلي الجو يكون هادي ما نبي زعاجات وكذا وانتوا عارفين هو الحين قاعد يرفع صوته عليه ما ويتعامل معنا بأسلوب ثاني كل يعني كل يبي سالمة يعني ما يبي مشاكل معاه ولا تصير كذا زعل وكذا يعني حاولوا انهم يخلون الجو احلى جو
3: تحاشوا المشاكل معاه
2: نعم.
3: طيب يحيى ليش هذه الشخصية تكون موجودة ليش هو كذا برا يقدر يتحكم في أعصابه وفي البيت ما يقدر
2: والله ممكن يكون برا عشان الناس ما يأخذون عنه يعني انطباع ثاني ورأي ثاني
1: إيش الأهم انطباع أهله في البيت ورأي أهله فيه في البيت ولا رأي الناس برا
2: لا هو الأهم يعني الأولى أنهم يعني أهل بيت طبعا أنت يعني تعامل بيت أهل بيت أحلى معاملة وأجمل معاملة نفس اللي تعاملهم برا يعني أنت لا تكون تخلي السمعة أو تخلي الرأي لآخرين هو اللي طبعاً يتحكم فيك أنت يوم تكون متحكم في نفسك وتكون مع أهلك يعني ما شاء الله بأحلى معاملة وأحسن وجه طبعاً
3: جميل يعطيك العافية يا حي شكراً لاتصالك مع السلامة
1: طيب كمان اتصال معنا من أوصاف يسعد صباحك يا أوصاف
4: ألو السلام عليكم ورحمة الله
1: عليكم السلام ورحمة الله
4: صباح الخير لكم جميعا يعطيكم العافية
3: الله يعافيك
4: بالنسبة للموضوع أكيد هذا شيء حاصل لكن ما نقول في كل الناس لا البعض من الناس
3: أكيد
1: طيب ليش بعض من الناس يعني يعني بيسوي هذا التصرف يكون برا البيت بطريقة تعامل راقية مع الناس لكن مع أهله ممكن يكون يعني جاف ويعني أسلوبه بعيد تماما عن اللطف والرقي وأشياء كثير
4: أكيد هذا ملاحظ هذه الأشياء ما أدري يمكن هذا الشخص قد يكون هناك يعني يفتخر بنفسه يكون أن عشان يكون يقولون عنه يعني أنه كريم أنه على خلق أنه يعني حاسين التعامل برا مع الناس والناس ما يدرون عنه وش بيده واخله طيب أنت برا خلاص يعني جميلة صفاتك تتعامل بأحسن الصفات مع الآخرين وفي البيت تشغل لك على أسرتك ليش
3: يهمه يعني يهمه رأي الغرباء فيه أكثر مما يهمه رأي أهله فيه أولاده وزوجته
4: يعني يحس أنه أسرته عادي يقول اللي يقول يزعل يتضايق يقصر ما في مشكلة لكن برا

0: يعني عشان الناس يتكلمون عنه بطيبة وأخلاق ويعني يفتخر بهذه الأشياء. لكن ليش ما نكون زي ما نكون برا؟ نكون زي ما أسرتنا زي ما أنا. ليش تغير؟ كل أسرتك عليك حق. أما أنك تكون برا ما شاء الله يعني كريم ومتفاعل مع الآخرين، وإذا جيت في البيت خلاص صوتك يطلع انتقاد وصياح، وحتى الأطفال تتعامل معهم معاملة سيئة. ليش طيب؟ أسرتك لهم عليك حق.
1: هل في طريقة يا أوصاف إنه الواحد يعني اللي عنده هذه الحاجة إنه مع أهله غير ومع الناس غير، هل في طريقة إنه هو يتعالج من هذه الحكاية أو يغيرها مثلاً؟
0: أكيد أكيد، في ناس تقدر أنفسهم. ليش أنا برا كذا مع أسرتي ذا؟ يعني يجي مع نفسه يراجع نفسه، أنا مخطي أنا لا، أنا لازم يعني أوازن بين أخلاقي برا البيت وأخلاقي مع أسرتي. ليش يعني كذا؟ في ناس عندنا هنا ما شاء الله يعني كانوا صفاتهم زي كذا الناس، لكن فجأة كذا اختلفوا، يعني صاروا مرة يعني مع أسرهم بما يكون برا زي مع أسرهم.
1: حلو.
0: وهذا الشيء الجميل، يعني يتعامل مع أسرته زي ما يتعامل مع برا. وإذا كان عنده خلاف في العمل مع زملائه مع مديرة مثلا، خلاص خلافاته يخليها هناك في العمل، لا يروح بهالبيت.
1: جميل.
0: يروح البيت بشخصية أخرى مع أسرته، يتعامل معهم أحسن عمله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم الأهل وأنا خيركم لأهلي.
1: صحيح صحيح. يعني إذا إذا إذا ما كان الواحد له خير في أهله، كيف حيكون له خير في الناس؟ يعني هذه بكل بساطة.
0: أكيد، والأسرة لها حق عليك إنك تتعامل معهم أحسن عملاً، تكرمهم تعطيهم تجلس معهم تحاورهم تسألهم عن احتياجاتهم. هو حتى لو إنك يعني دخلك المادي بسيط، يمكن مع أسرتك تبارك كل شيء لأنك خلاص متعامل معهم بأخلاق حسنة.
1: صحيح.
0: وخلك هكذا، لا تتعامل برا بصفة وجوه بيتك بصفة أخرى، لا. طيب
1: حلو.
0: تستفيد
1: جميل،
0: تأخذ يعني إثر. ليش؟ هذا لأسرتك لهم حق عليك.
1: طبعا طبعا، جميل كلامك. أيه. يا أوصاف، إحنا نشكر مشاركتك واتصالك، يعطيك العافية.
0: يعطيكم العافية. شكرا،
1: شكرا لك. مع السلامة.
2: طيب خلينا نروح لفاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم في موضوعنا اليوم. اللي حاب يشاركنا على 012-64-77-154 و012-649-5154.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: صبح مساء على جدة FM.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة FM. مكملين في موضوعنا لليوم، ليش برأيك صديقي اللي بتسمعني بعض الأشخاص يكون لطيف ومتسامح مع الناس خارج البيت لكن أقل صبر مع أهله لما يرجع للبيت؟ ليش أحيانا بيعطي الغرباء أفضل نسخة منه ومع أهله يعني بتكون النسخة السيئة؟
1: أكيد. خلينا نروح لمشاركاتكم مستمعينا ونرحب بمحمود. يا هلا ومرحبا. أهلا يا محمود،
0: صباح الخير.
2: أسعد الله صباحكم بالخيرات ألا ومصطفى والأخ عبد الله وطاقم البرنامج الرائع والمستمع الكريم.
1: يا هلا ومرحبا، تفضل.
2: يعني أنا استغرب وليش التباعد في هذه الشخصية؟ ليش أنت بوجهين يا ابن المسلمين؟ يعني افترض يقول الرسول يقول اللهم صل عليه بعثته ليتمم مكارم الأخلاق، بعدين اللهم صل على محمد يقول أنا خيركم وخيركم لأهلي. يعني بالفطرة السليمة إنك تكون مش العكس، تكون شخصية متوازنة في البيت أو خارج البيت، تكون شخص مقبول محبوب مرغوب خاصة مع أهلك يا أخي.
0: طيب كيف نتعامل مع هذا الشخص محمود؟ إذا ما عندنا شخص بهذا أو بهذه الشخصيتين، خليني أقول كيف نتعامل معه؟
2: شوف أنا خليني أقول لك دب الموضوع، إنه هذا الشخص شخصيته هذه في البيت هي شخصيته الحقيقية، فبحاول فيها إنه ما يطلع خارج المنزل، فتبان عليه الريبة والشكوك. يعني لو في ناس في فطرة يكتشفون الرجال هذا عفوا بصاحب وجهين. يعني افترض يكون الوجه الحقيقي يظهر فيه في الداخل وفي الخارج. فهذا معناه انه لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني شخص الرسول يقول ولو كنت فضا، الله يخاطب رسوله، ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حوله. فيعني الله عز وجل خاطب رسوله وهو يعني سيد المرسلين، وكان يعني كريم الأخلاق وكريم الطباع صلى الله عليه وسلم، فلما نكون نحن كذلك؟ يعني أنا سؤالكم حد، أنا فعلا أنا أعيش هذه الشخصيات كثير أعرفهم، تلاقي في بيته ما يشكر أبدا.
1: طيب يعني محمود، يعني فين الغلط؟ هل الغلط في إنه هو بيتعامل مع الناس بشخصية غير شخصيته؟ يعني هو بيظهر للناس صفات كويسة هي ما هي موجودة فيه، هل هذا هو الغلط؟ ولا الغلط إنه هو بيكون مع أهله بشخصيته الحقيقية اللي هي أصلاً يعني ما حد طايقها؟ فين الغلط، هذه ولا هذه؟
2: ما في شك أختي، بكل الحال هو غلطان. يعني هو عفواً خلنا أقول الكلمة هذه، هو شخص غليظ القلب، يعني شديد أعوذ بالله، يعني بتقمص هذه الشخصية برا عشان يتوارى عن الناس إنه أنا ترى أنا إنسان طيب وكذا، لكن أنا في الواقع عكس ذلك، لأن شخصية الحقيقية بأهلك، لأنك أنت بتعيش مع أهلك طول الوقت يا كريم.
1: هو قدر يروض ويحسن من هذه الشخصية قدام الناس، يعني هو قادر على التعديل وقادر على التغيير.
2: هو أكيد أكيد، يعني إذا عنده هالملكة دي وهال ما شاء الله الحكمة إنه يستخدم هالشخصيتين في شخص واحد، حكيم هو. معناه لا، لابد يرجع للصواب، يرجع للعقل والمنطق، يقول انه كده تعامل اهلك مع المعامله الحسنه الطيبه. الرسول يقول انا خيركم لاهلي، فانت من باب اولى تكون مع اهلك ذاك الخلق النبيل، ذاك الدمث الاخلاق، المبتسم المشرق الى اخره. عكس تكون في خارج المنزل، الناس انت اشتري اولادك واهلك وربعك اللي هم يقولك بدل حياة، هذول الناس الخارج على رأس من فوق أحترمهم وقدرهم، لكن يجب أن يظهر بالشخصية اللي يعني يفترض يكون فيها.
1: جميل.
2: لكن إنه مثلا عامل أهلي بالقسوة بالشدة قبض أداء حاجبي، يعني كده وأجي إنسان أنا قوي الشخصية، لا هذا مو قوي، هذا مريض مسكين، مريض نفسي. صدقني
1: جميل كلامك محمود، طبعا نشكر اتصالك ومشاركتك.
0: يعطيك العافية، أهلا وسهلا.
2: شكرا، الله يحفظك، الله يحفظك.
0: طيب كمان اتصال معنا عبد العزيز أبو ريان، حياك الله. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله.
1: الحمد لله بخير، يا هلا ومرحبا فيك، تفضل.
3: الله يديك العافية.
1: وياك
3: والله
1: يا رب.
3: هو الموضوع شوية يعني إيش يعني تبغاله الواحد يكون كذا مروق ما راسي في الموضوع، لأنه الأهل غير والناس اللي برا غير، فلازم معاملتي مع أهلي تكون معاملة حسنة، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول وإنك لعلى خلق عظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ففي بعض الناس معاملته لأهله في البيت كده يعني شخصيته قوية وما يبقى، لكن برا مع أصحابه أحلى من الكلام ما في. فطبعا هذا شيء غلط. الأهل لهم الحق لما تخش عشان أنت معاهم بتكون الرئيس حقهم، أنت اللي تكون قدوتهم، فلازم يكون لسانك معاهم طيب. وزي كده أخطأ ما في مشكلة، خدوا بعد كده سواء أي واحد، سواء الزوجة الولد البنت، بهدوء.
0: في ناس تشوفها بريان إيش أنه ممكن تشوف الموضوع طبيعي، ليش؟ لأنه هو برا البيت مثلا إذا شخص عصبي فما يقدر يطلع عصبيته هذه، تلاقيه ماسك نفسه وبيمثل وبيطلع شخصية ثانية تماما قدام الآخر، لأنه ما يقدر في العمل مثلا يكون عصبي، ما يقدر مع صديقه يكون عصبي، لكن لما يرجع البيت يحس أنه أولاده وزوجته هذا ملكه عادي، يشوفوه على طبيعته، يشوفوه معصب، يشوفوه اللي يكون.
3: والله شوف، هي إذا كانت في هي هذه الخصلة لازم يحولها، مو شرط صح. يعني أنا مو لا يعني رحم الله من عرف قدر نفسه، أنا شايف معاملتي في البيت غير معاملتي برا، حتى لو ما أحاول يعني مثلا لو كان أقول مثلا عصبي 100% نزلها يا أخي 80، خليها بعد كده بعد فترة 50، بعد كده 30، تعرف تشوف أنت في وجوه، يعني أنت طالع في وجوه العائلة، غير لما تكون عصبي مرة فايم تحصلهم يبغوا ينفروا منك، ما يبغوا يقعدوا معاك، لكن لما يشوفوك هدأت ونزلت لمستواهم ورجعت لهم للأصل حيلتفوا حولك. فالإنسان اللي واحد يقول لك والله أنا ما أقدر، عجيب يعني أصحابك تقدر تنزل معاهم وتديهم اللسان الطيب وفي البيت تصير أبو عنتر، مو معقول.
1: هذه تتبع الهوى يمكن كثير.
3: ما لا لا لا حبيبتي، أنا بقول الواحد إنه زي ما أنت هذول أهلك وهذولك أصحابك تديهم اللسان الطيب، لأنك أنت لو غلط على واحد ممكن يعني إيش يقلبها معاك، لكن هنا في البيت تقول لا
1: خايف.
3: ايوه مو هي هذه المشكله يعني في البيت، فهذا هذه اكبر خطا. وانا بقول لك شوف قدام الملأ ان انا كنت كده، ولكن عرفت ان انا غلطان، وانا بقولها في الاذاعه وانا غلطان يعني، بس هذا الكلام قبل 20 سنه. الحين لما كبروا العيال وجابوا عيالهم واحفادهم، غلطت على يعني حزنت على الايام اللي كنت شديد فيها في الاول، لكن رحم الله.

0: الله من عرف قدر نفسه. ويقول المثل رحم الله من بكاني وبكى الناس علي، ولا رحم الله من ضحكني وضحك الناس علي. يعني اللي وريني غلطي هذا إنسان طيب، لكن اللي خليني لا أنت كده طيب وزي ده هذا ما يبغى للخير. وخير الكلام ما قل ودل، وسامحون على الإطالة.
1: شكرا يا بريا، نورتنا، أهلا وسهلا.
0: شكرا، جزاكم الله كل خير،
2: مع السلامة.
1: معنا مشاعل، حياك الله، مساء الخير. الو، مرحبا.
3: الو، مساء الورد.
1: حياك الله، مساء النور.
3: يعطيكم العافيه، مساء الورد استاذ مصطفى، العائده الجميله ورده الصباح من استاذ علاء.
2: يا هلا ومرحبا فيك يا مشاعل.
3: ومستمعين صخمه الجميع، موضوع اكسترا حماس صراحه، كثير عجبني، حبيت اني ادلي بدلوي واشارك معكم في
2: تفضلي مشاركتك. تفضلي مشاعل.
3: والله أنا لاحظت، يزيد فضلكم، أنا لاحظت أن الكثير يتكلمون في نفس المشكلة. حين أنتوا تطرحون مشكلة تدورون على حل، صح؟ ندور على، مفترض أن احنا ندور على حل، صح؟ أنا جايبت لكم الحلول
1: يا قوي، أعطينا الحلول.
3: طيب أنا شايف، هذا رأيي يا جماعة، ترى اللي بقوله رأيي الخاص من وجهة نظري المتواضعة. أنا شايف أنه طبيعي جدا كل إنسان فينا على وجه البسيطة عنده شخصيتين في الطبيعي، في حدود الطبيعي، مش النسخة الأسوأ منه، في نسخة الحقيقية الأكثر صدقا هي اللي تظهر فعلا في البيت ومع أهلك، في نسخة برا، مش أقول أنها مصنعة أو تمثيل أو تزييف، لا، أنت برا تحت تأثير المؤثرات الخارجية، أنت مضطر تتكيف مع الأشياء اللي برا، زي مثلا أنت في عمل، في سفر، في مهمة، أنت مضطر في مكان عام أو مكان رسمي مع ناس أول مرة تجلس معهم، طبيعي جدا أنك تضبط انفعالاتك، تكون عصبي مثلا، لا ما حتكون عصبي في العمل، حتكون أهدى شوي. برضو تضبط ردات فعلك، يعني أنت برا مش أنك تمثل، في ناس يضبط نفسه أكثر. في البيت ليش يكون على حقيقته أو النسخة الأصلية منه؟ لأنه في البيت في أهلك، في ناس تتفهمك، وللتغير هذا في أسباب كثيرة. أول شيء عشان ما حد يغلطني، في مرض، في أشياء توصل لمرحلة إنه إنسان مريض، يعني لدرجة إنك تشوفه برا ويجي في البيت تقول هذا شخص ثاني أنا ما أعرفه، يجي يكسر ويضرب برا، لا يكون دمه خفيف وبدون أي أسباب ولا أي مقدمة، هذا مريض، هذا يحتاج تدخل طبي، هذا منتهي منه. في فئات ثانية أو أنواع، يعني أشياء ثانية، لا هذه بسيطة جدا يقدر الواحد يتعامل معها. إيش الأسباب اللي تخلي الواحد يتغير أو يغير من شخصيته؟ في بعض الناس في البيت ما بيلقى تشجيع، ما في دعم، على أي شيء بيسويه في انتقاد، فبيطلع برا بيشوف لا دعم وتشجيع، فتحسه شخصية متوهجة، شخصية مبسوطة، فبيعطي أفضل ما عنده، تلقاه يضحك ومبسوط متوهج فرحان، يعطي من قلبه برا البيت، جوا البيت حيتلقاه مكتئب طبيعي، حيزعل، حينكد على المجموعة كاملة. ليك؟ لأنه ما لقيت هذا الشيء، أنا مفتقد شيء. في فئة ثانية أو السبب الثاني، في بعض الناس ترى هذه الرسائل إنه هو مفتقد شيء في البيت، أنا عندي شيء ناقص أو في شيء غلط مع أهلي، مع شريك حياتي، في غلط قاعدة ترتكب، أنا ما عندي طريقة أعبر فيها اللي إني أتغير، غير أسلوبي، مش إني ألبس ثوب غير ثوبي، بس أنا مثلاً ممكن أكون خفيف دم برا، أجي البيت لا أكون إنسان عصبي شوي، أكشر شوي، يعني أقلب على وجه ثاني. برا مثلاً أكون أتحمل وصبور وكذا، في البيت لا، أي شيء يعصبني، أي شيء أثور عليه، ترى هذه مش إنه الإنسان هذه طبيعته، خاصة لما يكون على أوقات يعني متفاوتة، مش على طول، هذا على طول هذا مريض. بس لما تكون أوقات متفاوتة، هذا ضروري أهل البيت أو الشخص، الأشخاص اللي معاه في البيت ينتبهون لهالنقطة. إحنا ليش عائلة واحدة؟ عشان ننتبه لهذه الأشياء اللي تصير في البيت، عشان ندعم هذا الشخص، يعني لا نوقف تصير مشكلة بمشكلة، أو أنت عصبي، أنت نكدي، أنت ليه دائما إحنا نظرتنا سلبية لهذول الأشخاص؟ ليش ما أحاول أعالج المشكلة، أشوف وين المشكلة عشان ألقى حل؟ أنا ليش
1: المشكلة هذه الشخصيات صعب نتعامل معها أو صعب نلاقي لها حلول؟
3: لا لا لا، صدقني لو تفكك الموضوع ببساطة زي ما أنا قلتها، أنا ما أدري، أنا أشوف كذا، لو بحثت عن السبب الحقيقي، خاصة لما يكون الإنسان مش هذا أسلوب حياة عنده.
1: هل هل يعني هل مسؤوليتي أنا أني أبحث عن مشاكله وعن حلوله وعن شخصيته وعلاجه النفسي بعدين بتعامل معه عشان أعرف أتعامل معه؟
3: أجل إحنا ليش أهل؟ ليش إحنا في بيت واحد؟ ليش إحنا تحت سقف واحد؟ ليش إخوان؟ إيش وين مسؤولية الأب والأم؟ وين مسؤولية الابن؟ أحيانا ممكن يكون ترى الأب والأم عنده هذه المشكلة، وين مسؤولية البنت؟ إحنا ليش أسرة واحدة؟ إلا عشان نفهم بعض، نحتوي بعض. ليش البيت دائما مكان مريح؟ ليش إحنا دائما نقول إنه البيت مفترض يكون مكان للراحة، مش مكان لتفريغ طاقتك السلبية ولا مكان؟ كيف نبغى الإنسان يكون متوهج ومبسوط طول الوقت وعلى شخصيته اللي برا البيت؟ ابحث عن المشكلة. إحنا واجبنا إحنا كأسرة في بيت الزوجية، في بيت الأسرة الكبير، حتى الأصدقاء ما بعد، ترى هذا من واجب أنا أشوف أنه من واجبات الصديق. نحن صديق لما تشوف واحد من أصدقائك لفترة معينة مثلا، أو حتى لو كان عنده هذا أسلوب حياة، يعني شفته مثلا أو حسيت أنه في البيت شيء ومعاك شيء، حسيت أنه أحيانا متغير شخصيته، ليش ما ساعده؟ ليش ما أكون إنسان إيجابي طيب بحياة هذا الإنسان ويذكرك فيه طول الوقت طول العمر؟
2: مش
3: يعني بصمتك واضحة.
2: قد مرت عليك هذه الشخصية في مكان ما؟
3: الصراحة لا، بس زي ما قلت لكم عشان ما أكون صريحة معكم ومع نفسي، الصراحة أنا شايف أنه إحنا في بيتنا في عائلتنا في شخصيتين طبيعي، في نسخة حقيقية وكذا وعفوية وطبيعية جدا، هذه نعيشها كلنا في البيت، يعني نكون براحتنا مع بعض. ليش؟ لانه في البيت
2: هذا الشيء الطبيعي يا مشاعل، زي ما انت بتقولي طبيعي ان الواحد حيكون في بيته مختلف عن برا، بس لما يكون شخصيه متناقضه تماما، برا يضحك ويمزح ويتعامل مع الناس بكل اخلاق عاليه، ولما يجي البيت على طول يقلب ويبدا يصير انسان عصبي، يبغى ينكد على الكل، يبغى يقعد على كل حاجه وينتقدها. يعني في ناس بهذه الطريقة فعلا، يعني هو النقيض تماما برا البيت عن جوا البيت.
3: أكيد موجودين، بس برضو في نقطة بعد جت في بالي، بعض الصفات وبعض الأشياء ترى الواحد ما يعني هي تطلع عفوية، يعني الواحد ما يقدر يخبيها حتى لو حاول في البيت برا البيت. في أشياء ممكن يعني الواحد تتغير، في ممكن فعلا نقول إنه لا شخصية ثانية متقلب، بس في أشياء زي مثلا إيش، يعني خلينا نقول مثلا زي خفة الدم، واحد خفيف دم معروف انه خفيف دم ودائما ينكت ويضحك الناس، هذا حتى لو سافر في الطياره يعني تلاقي مسوي جو، يعني جو حلو حوالي الناس اللي. وفي البيت برضو حتى لو حاول، حتى لو كان في يوم من الايام مش في المود، لو مزاجه مو اوكي، لو عنده، حتلقين انه هذه الصفه هذه غالبه على طبع فيه، حتلقينها ظاهره في كل تصرفاته، خفه الدم هذه في كل تصرف، حتى هو زعلان حتلاقين فيه الا ما يرمي شيء يعني يخلي الكل يضحك وسط الزعل. هذه لما تكون اشياء يعني طبيعيه، انا قلت لك الشخصيات كل واحد عنده شخصيتين، شخصية تأثر فيها الأشياء الخارجية اللي هي في الأماكن العامة وبرا في العمل، وهذه تفرضها علينا يعني الحياة برا، أنه الواحد يتحكم في انفعالاته وكذا، لكن جوا البيت لا، الواحد يكون براحته. فلما تكون الموضوع مشكلة لا يحتاج تدخل طب يحتاج علاج، بس لما تكون لا زي ما قلت لكم الطبيعي أن الإنسان يعني يكون مع أهله براحته بأريحية تامة، والبيت للإحتواء، البيت عشان نفهم بعض، عشان نحس بعض، عشان نحل مشاكل بعض، عشان نوقف مع بعض، نساعد بعض ونساند بعض وندعم بعض. الحياة أجمل وأفضل.
1: جميل يا مشاعل،
2: شكرا يا مشاعل، شكرا لاتصالك ومشاركتك
3: حبيبتي، شكرا لكم، شكرا للموضوع، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك. وسهلا. أحيانا لا تكون يكون الموضوع يعني نكس أو عقدة نقص عند هذا الشخص
2: بالضبط،
1: ومو شرط ترى في الأسرة، ممكن يكون العكس، ممكن يكون في العمل تلاقي اصلا هو مضغوط في البيت وعنده يعني مو قادر يتحكم في بيته او يدير بيته بشكل صحيح فيطلعها على موظفينه. تلاقيه مثلا اول ما يتولى على احد او يصير مسؤول عن احد يطلع هذه السلطه فيه، او
2: ممكن
1: فهمت علي؟
2: فعلا فعلا، يعني يمكن كثير بي بي بتمر في الحياه علينا مواقف وشخصيات من هذا النوع، وفعلا ممكن مرتبط بموضوع النقص.
1: اكيد. خلينا نروح لفاصل اصدقائي، مكملين المشوار معكم، اللي حاب يشاركنا على 012-647-7154 و012-649-5154.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: كن حذرا يدا بيد نحو مجتمع بلا مخدرات، مع تحيات جدة اف ام.
3: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة، كلما حافظنا عليه نظيفا حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام. مكملين في موضوعنا اللي اليوم تكلمنا عن موضوع الشخص اللي بيظهر النسخة الأفضل منه للغرباء ولكن بيفقد صبره وبتطلع شخصية أقرب للسيئة مع الناس القريبين منه مع أهله. في علم النفس ملاحظة أنه الشخص يكون هادئ ومهذب في العمل أو مع الأصدقاء، بعدين يرجع للبيت ويصير أسرع غضب أو أقل صبر. لها أكثر من تفسير. المفارقة أنه هذا لا يعني بالضرورة أنه الإنسان يحب الغرباء أكثر من أهله، لكن أحيانا يصير العكس تماما.
3: أكيد، يعني خلينا نقول البيت بالنسبة للدماغ هو مساحة الأمان. خارج البيت بنكون أكثر انتباه لسلوكنا، نختار كلماتنا، نتحكم في انفعالاتنا.

0: الأسرة، الشعور بالأمان والقبول بيخلي الإنسان أحياناً يقلل هذا التحكم، لأنه يتوقع ضمنياً أنه هذول الناس هم أهلي وأكيد حيتحملوني.
1: أكيد. وضبط النفس كمان بيستهلك طاقة ذهنية طوال اليوم، ممكن يواجه الإنسان ضغط عمل، ازدحام، التزامات، التعامل مع أشخاص مختلفين، مواقف ممكن تستدعي منه أنه يضبط أعصابه، ولما يرجع للبيت يكون مرهق، فتقل قدرته على تنظيم انفعالاته. عشان كده يعني ممكن يتحمل موقف مزعج من زميله بعدين ينفعل في البيت بسبب شيء بسيط جدا.
0: يعني كمان خلينا نقول التوقعات من الأهل أعلى في العادة، وما نتوقع الكثير من الشخص الغريب، ولكن عشان كده بنتجاوز تصرفاته بسهولة. لكن مع الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الإخوة التوقعات بتكون أكبر، نتوقع منهم أنهم يفهمونا ويقدرونا ويراعوا ظروفنا، وكل ما ارتفعت التوقعات أصبحت خيبة الأمل أسرع.
1: طيب، من الشيء الغريب كمان أنه نخشى التكلفة الاجتماعية، لو ممكن أشخاص لو انفعلوا على مدير أو زميل أو شخص ما يعرفوه بشكل جيد ممكن يخسر هذه العلاقة أو فرصة أو تتغير صورته عند الناس. عشان كده ممكن بنضبط أنفسنا داخل الأسرة، في شعور بأنه العلاقة هذه مضمونة، وهنا ممكن يقع الإنسان في خطأ خطير أنه يتعامل مع المحبة وكأنها ضمان بيسمح له على التجاوز.
0: أكيد. كمان تراكم التفاصيل الصغيرة داخل الأسرة، الغريب غالبا نتعامل معاه في موقف محدد وينتهي، لكن أفراد الأسرة بيعيشوا معانا التفاصيل اليومية والمصاريف والمسؤوليات، الأطفال، المواعيد وغيره من هذه الأشياء. عشان كده أحيانا ما بيكون الغضب بسبب الموقف الحالي، ولكن بسبب تراكمات لم تناقش.
1: أكيد. وظاهرة نقل الانفعال كمان، في علم النفس ممكن ينقل الإنسان مشاعره من مصدر إلى آخر، بمعنى إيش؟ إنه المشكلة صارت في العمل مثلا، لكن ما استطاع التعبير عن غضبه هناك في العمل، فيرجع للبيت وينفجر في موقف بسيط، وهنا الشخص اللي تسبب في الضغط ومو هو الشخص اللي تلقى الغضب.
0: أكيد. كمان الألفة ممكن تخلينا نتوقف عن بذل الجهد. في بداية العلاقات ننتبه للكلمات والنبرة والاعتذار والشكر، لكن مع مرور السنوات ممكن تصير العلاقة مألوفة جدا ويقل هذا الاهتمام. يعني نعتذر للغريب إذا صدمنا فيه مثلا ونشكره على خدمة بسيطة، لكن في البيت ننسى إن نقول شكرا مثلا لشخص بيقدم لنا أشياء بشكل يومي.
1: أكيد. طيب إيش الحل؟ الفكرة مو إنه إحنا نعامل أهلنا برسمية الغرباء، ولكن نعطيهم نفس القدر من الاحترام وضبط النفس قبل ما نرفع أصواتنا على شخص من أهلنا. ممكن نسأل أنفسنا سؤال بسيط جدا، لو الشخص موجود أمامي الآن زميل في العمل أو شخص قابلته لأول مرة، هل كنت راح أتكلم معاه بنفس هذه الطريقة؟ راح أسوي نفس هذا التصرف مثلا إذا كنا في الشارع في مكان عام؟
0: يعني إذا كانت الإجابة لا، ممكن تكون المشكلة ما هي في الموقف إنه هو يستحق الغضب، ولكن إننا سمحنا لأنفسنا داخل البيت بالشيء اللي ما نسمح فيه لأنفسنا في الخارج.
1: أكيد. الغريب كمان إنه يشاهد أفضل نسخة مننا لساعات قليلة، يعني لكن أهلنا بيعيشوا معنا العمر كله، يعني الغرباء بيشوفون اللي ساعات قليلة يعني في اليوم. لكن أهلنا
0: يعني مو بالضرورة، ممكن يكون في العمل هو قاعد خلينا نقول 8 ساعات في هذا الدوام، وفي هذه بيئة العمل تشوفوا إنسان منضبط وتعاملاته مع الآخرين ممتازة، لكن يخرج برا يتغير الموضوع.
1: أكيد. عشان كده ممكن نقول إنه جودة أخلاق الإنسان ما بتظهر فقط في طريقة تعامله مع الناس في الخارج، لكن أيضا في الطريقة اللي يتحدث فيها مع أقرب الناس لي لما يكون تعبان أو مضغوط أو مختلف معهم حتى.
0: أكيد. طبعا اليوم مستمعين احنا نتكلم عن هذه الفكرة، ليش بعض الأشخاص بنتعامل معاهم بنلاقيهم برا البيت أشخاص في منتهى اللطف والذوق، وداخل بيوتهم بيكونوا شخصية مختلفة تماما، ممكن يعني يفقد أعصابه، يتعامل بطريقة مختلفة، ممكن يكون حتى بعض الصفات يعني تلاقيه كريم برا مع أهل البيت لا.
1: الفكرة عشان الناس تقول عنه كريم ممكن. أو عشان الناس تقول عنه هذا شخص راقي فبيتعامل بهذه الطريق، زي اللي يتكلم إنجليزي كثير عشان الناس تقول يعرف إنجليزي، فهمتي؟
0: بس يعني شوف، في النهاية الإنسان أتوقع أنه هو يعرف الصح من الغلط، مدام هو عارف أنه هذا الشيء ما يصير يتعامل أو هذا التصرف ما ينعمل مع الناس، معناته أنت عارف أنه هو غلط، فلازم تغيره من أساس الشيء. ليش تقول لا عادي أتعامل بهذه الطريقة مع أهل البيت؟
1: أحيانا تكون المشكلة أنه عن من الطرف الثاني، انه قبل انه شخص تعامل معاه بهذه الطريقه طول الوقت، انا اتحملك مره مرتين، تكون مضغوط، تكون عندك مشكله، لكن أنا أقبل تيجي تفرغ طاقتك السلبية كلها في

0: فيا وانا اسكت لا.
1: ما هي هنا المشكله
0: من الطرفين، ممكن تكون المراه هي المضغوطه وما مثلا شخصيتها راقيه في العمل وترجع تتعامل مع زوجها بطريقه
1: ممكن ممكن, ممكن. مو بس الرجل ممكن
0: بالضبط. الفكره في اللي يقبل التعامل بهذا الطريق،
1: تعرف لما الواحد من البداية هو يكون بيتعامل باحترام وبزوق وإنه هو إنسان يعني بيمشي الأمور وما تبغى ما يبغى الأمور تتعقد، وبعدين يكتشف إنه الطرف اللي قدامه لا هو بدأ يستغل هذه الحاجة فيه ويخليه هو متنفس لكل مشاعره السلبية.
0: أنا أشوف إنه ما في أحد حيتمادى إلا لو أنت ما حطيت حد في أي شيء في الدنيا، في أي تعامل مع الناس. لو أنت سكت عن حقك مرة واثنين وثلاثة، الشخص اللي قدامك ممكن يتمادى ببساطة، وأنت حتضطر تقبل لأنك أنت عديت كثير لو
1: ممكن
0: سنوات طويلة.
1: بس تعرف يعني في أي علاقة دائما في الغالب حيكون في طرف أقوى من طرف. الطرف اللي أقوى إذا كان هو اللي بيتحكم في الأمور، وهو هذه الشخصية اللي تكون يعني شديدة وقاسية وأخلاقها صعبة، هتلاقي الطرف الثاني ما هو قادر إنه هو يوقف قدامه.
0: أكيد. خلينا نروح لفاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: مستمعينا في كل مكان، اليوم كان موضوع حلقتنا يتكلم عن الأشخاص اللي ممكن يكونوا خارج البيت بشخصية مثالية وداخل البيت بيكونوا بشخصية مختلفة تماما على النقيض من الشخصية الثانية. ممكن يكون تعامل مع الزملاء مع الأصدقاء بطريقة جدا جميلة، ومع الأهل والأولاد بطريقة مختلفة تماما. ويعني الصراحة كانت نقاشات جميلة مع المستمعين كثير،
3: وفي نقاشات أجمل يا جماعة صارت في الكواليس تعرفوها بكرة. يعني قررنا أن الموضوع اللي تكلمنا عليه في الفاصل كان في نقاش حاد عن موضوع أسري،
2: بإذن الله
3: بكرة إن شاء الله راح تكون أتوقع حلقة نارية
2: بإذن الله. طبعا إحنا بنشكر كل اللي استمعوا للحلقة وكل اللي شاركونا واتصلوا علينا، يعطيكم العافية، شكرا لكم جميعا. وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم، لكم تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم زميلي مصطفى بخش، وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا وسام بحة. إلى اللقاء،
3: في أمان الله.

0: على هواك.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: أخبار الطقس على جدة FM.
5: أخبار الطقس على جدة FM ليوم 12 أغسطس. بمشيئة الله تعالى يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، مع فرصة تكون الضباب خلال الليل وساعة الصباح الباكر على أجزاء الساحلية منها، كذلك على الأجزاء من سواحل منطقة تبوك. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، كما تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي. أما حالة البحر فخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
4: أخبار الطقس على جدة FM.

0: في 60 ثانية.
1: عاصمة المستقبل الرياض تستضيف منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لترسيخ ريادتها التقنية المسؤولة. استثمار في الطاقة الواعدة، ميسك تطلق حاضنة المبادرات لتمكين 12 مشروعاً شبابياً نحو الاستدامة المجتمعية. في التفاتة لجمال لغة الضاد، مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يفتح باب المنافسة في مسابقة حرف. في تفوق أكاديمي سعودي جديد، برنامج الرياضيات الاكتوارية والمالية بجامعة الأميرة نورة يحظى باعتراف دولي رفيع المستوى. أخيراً، وبهدف حماية البيئة البحرية، كاوست تبتكر تقنية رائدة تمنح الشعب المرجانية مناعة استباقية لمواجهة الأمراض.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
0: استدامة الآن على جدة FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم استدامة. يقول العلماء إن الأرض تتحدث بلغتها الخاصة، مرة عبر موجة حر غير مسبوقة، ومرة بأمطار غزيرة، وأخرى بجفاف يمتد لسنوات. وبين هذه الرسائل المناخية تبرز ظاهرة تحمل اسما بسيطا لكن هذا التأثير يمتد عبر القارات، النينيو. هي ظاهرة تبدأ من مياه المحيط الهادي لكنها لا تتوقف عند حدوده، بل قد تمتد آثارها لتؤثر في أنماط الطقس ودرجات الحرارة وكميات الأمطار في مناطق مختلفة من العالم، بما فيها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. ومع تصاعد تأثيرات التغير المناخي تتزايد التساؤلات، هل أصبحت آثار النينيو أكثر حدة؟ وكيف يمكن أن تنعكس على بيئتنا ومواردنا الطبيعية؟ وهل نحن أمام تقلبات مناخية عابرة؟ أم أن العالم يدخل مرحلة جديدة تتطلب مزيدا من الاستعداد والتكيف؟ في حلقة اليوم نقترب من هذه الظاهرة ونستعرض حقيقتها العلمية وعلاقتها بالتغير المناخي وتأثيراتها المحتملة على المملكة والخليج وجهود المملكة في تعزيز الاستدامة والتكيف مع المتغيرات المناخية. فأهلا بكم في برنامج استدامة عبر أثير الجميلة إذاعة جدة في حلقتنا اليوم، النينيو حين تتحدث المحيطات ويتغير المناخ.
1: استدامة.
0: متابعين الكرام، معكم نهى الجديبي إعدادا وتقديما، وشريك النجاح زميلي عبد اللطيف جميل عنبر إخراجا، بكل سرور. مستمعين الكرام، تتابعوننا من خلال ترددات الإذاعة إذاعة جدة، ومن خلال تطبيقي الأولى وسعودي راديو بلس ذات الأيقونة الحمراء إذاعة جدة، معكم أينما كنتم. فأهلا بكم في استدامة.
1: استدامة، تقرير وخبر.
0: إذن مستمعين الكرام، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية متسارعة، تتجه أنظار العلماء وخبراء الأرصاد إلى واحدة من أبرز الظواهر المناخية الطبيعية، وهي ظاهرة النينيو التي تؤثر في أنماط الطقس ودرجات الحرارة وكميات الأمطار في مناطق واسعة من العالم، وقد تمتد آثارها إلى منطقتنا بما فيها المملكة

0: العربية السعودية ودول الخليج العربي، ومع التوقعات المناخية الحديثة لعام 2026 تزداد أهمية فهم هذه الظاهرة والتعرف على علاقتها بالتغير المناخي ومدى تأثيرها على البيئة والموارد الطبيعية وعلى حياة الإنسان والقطاعات الحيوية المختلفة. التقرير التالي بصوت الزميلة روان عاشور فيه المزيد من التفاصيل.
1: يشهد العالم في السنوات الأخيرة تصاعداً في الظواهر المناخية المتطرفة، من موجات حر غير مسبوقة إلى فيضانات وجفاف وحرائق غابات، ما جعل قضية التغير المناخي في مقدمة الاهتمامات العالمية. وفي خضم هذه التغيرات تعود ظاهرة النينيو إلى الواجهة باعتبارها إحدى أهم الظواهر المناخية الطبيعية التي تؤثر في أنماط الطقس حول العالم. والنينيو هي مرحلة دافئة من ظاهرة التذبذب الجنوبي إنسو، وتنشأ نتيجة ارتفاع غير اعتيادي في درجات حرارة سطح المياه الاستوائية للمحيط الهادئ، الأمر الذي يغير حركة الرياح والتيارات الجوية ويؤثر في توزيع الأمطار ودرجات الحرارة على مساحات واسعة من العالم. وتؤكد الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي نوا أن آثارها لا تقتصر على المحيط الهادئ، بل تمتد إلى قارات ومناطق بعيدة عبر تغير أنماط الغلاف الجوي. وتشير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن عودة النينيو تتزامن مع استمرار الاحترار العالمي الناتج عن النشاط البشري، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة احتمالات تسجيل درجات حرارة قياسية عالمياً، مع ارتفاع فرص موجات الحر والأمطار الغزيرة في بعض المناطق والجفاف في مناطق أخرى، مما يضاعف من المخاطر المناخية والاقتصادية والبيئية. أما في المملكة العربية السعودية، فقد أوضح المركز الإقليمي للتغير المناخي بالمركز الوطني للأرصاد أن النينيو قد تزيد من احتمالية ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية، كما قد ترفع فرص هطول الأمطار في بعض مناطق المملكة، خاصة المناطق الغربية والجنوبية الغربية خلال مواسم معينة، مع زيادة احتمالية السيول نتيجة التقلبات الجوية، بينما تختلف التأثيرات من منطقة إلى أخرى تبعاً للتضاريس والأنظمة الجوية المحلية. وفي منطقة الخليج العربي قد تؤدي هذه الظاهرة إلى صيف أكثر حرارة ورطوبة، مع ارتفاع حرارة مياه الخليج وزيادة الضغط على استهلاك الكهرباء وموارد المياه، إضافة إلى انعكاسات محتملة على البيئة البحرية والشعاب المرجانية والثروة السمكية، في وقت تؤكد فيها الدراسات أن التغير المناخي قد يزيد من حدة تأثيرات النينيو مقارنة بما كان يحدث في العقود الماضية. ويرى العلماء أن النينيو ليست سبباً للتغير المناخي، لكنها تتفاعل معه، فهي ظاهرة طبيعية متكررة، بينما يؤدي الاحترار العالمي إلى رفع خط الأساس لدرجات الحرارة، ما يجعل تأثيرات النينيو أكثر وضوح وشدة في كثير من الأحيان. ولهذا تركز الجهات العلمية على أهمية التنبؤ المبكر ورفع جاهزية القطاعات الحيوية وتعزيز خطط التكيف مع التغيرات المناخية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.

0: جدة اف ام على هواك. استدامة، تقرير وخبر، لقاء الأسبوع.
1: إذن أعزائي المستمعين، للحديث بمزيد من التفصيل عن ظاهرة النينيو وعلاقتها بالتغير المناخي وتأثيراتها المحتملة على المملكة العربية السعودية ودول الخليج، يسعدنا أن نرحب بضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة الدكتورة هيفاء بنت محمد عادي النفاعي، أستاذ مساعد قسم الجغرافيا تخصص مناخ في جامعة أم القرى. أهلا ومرحبا بك دكتورة هيفاء، حياكم الله.
2: حياكم الله أستاذة نهى وأسرة البرنامج والمستمعين الكرام، يسعدني أن أكون معكم اليوم للحديث عن إحدى أبرز الظاهرات المناخية التي تكرر حدوثها والحديث عنها في وسائل الإعلام، فبإذن الله عز وجل تكون حلقة
1: مثري
2: أو لقاء مفيد ومثري للمستمعين الكرام
1: بإذن الله تعالى. يعني كثر الحديث عنها كثير.

0: كثيرا من خلال طبعا الأخبار والبرامج، فلا بد أن نضعها تحت دائرة النقاش. يعني ظاهرة النينيو والتغير المناخي، كيف يتأثر مناخ المملكة والخليج؟ يعني مبدئيا ماذا نقصد قبل ما ندخل في التغير على منطقتنا، يعني المملكة العربية السعودية والخليج، بداية ما هي ظاهرة النينيو؟
1: ظاهرة النينيو هي عبارة عن ظاهرة مناخية طبيعية تحدث في المحيط الهادي في الجزء الاستوائي من المحيط، وهذه ظاهرة قديمة جدا عرفت منذ القرن 19. أول من لاحظها وهذه الظاهرة هم صيادي البيرو، صيادين على السواحل لاحظوا أن المياه أصبحت أكثر دفئا، وبالتالي انخفضت أعداد الأسماك، أسماك الأنشوجة التي يعملون الصيادين على صيدها، وهم أول من أطلق هذا الاسم النينيو على هذه الظاهرة. فلم يكن إطلاق هذا الاسم من قبل العلماء، بل كان من قبل الصيادين. والاسم هذا مشتق من حدث ديني يحدث في شهر ديسمبر، لذلك تعني هذه الكلمة وهي كلمة إسبانية الطفل الصغير أو الطفل المسيح.
0: نعم طبعا، ماذا نقصد بهذه الظاهرة وكيف تنشأ؟ وشكرا على المعلومة.
1: هذه الظاهرة سببها هو حركة الرياح التجارية الشرقية.
0: نعم.
1: عندما تضعف قوتها هذه الرياح أو تتوقف جزئيا، فتعمل على رفع درجة الحرارة. كيف يحدث ذلك؟ ما هي الأحوال الطبيعية حتى نفهم هذه الظاهرة؟ في الأحوال الطبيعية الرياح التجارية تدفع المياه الدافئة من الشرق إلى الغرب، فتندفع من السواحل القريبة من أندونيسيا وإستراليا شرقا، عفوا من سواحل الإكوادور شرقا ناحية الأندونيسيا وإستراليا، بالتالي المياه الباردة في أعماق المحيط تصعد إلى الأعلى مكان المياه التي تحركت شرقا. المياه التي تندفع نواحي استراليا واندونيسيا غالبا ما تسببه الامطار في تلك النواحي، وهذا الامر الطبيعي، ولكن عندما تضعف قوه هذه الرياح او تتوقف جزئيا تعود المياه الدافئه الى وسط وشرق المحيط الاطلسي، وبالتالي المحيط الهادي، وبالتالي فانها تؤثر على الأنظمة الجوية في الطبقات العليا من الغلاف الجوي. ما الذي ينتج؟ ينتج حدوث أمطار غزيرة وفيضانات في الأجزاء في الإكوادور، البرازيل، البيرو، بينما النواحي من العالم التي كانت بالعادة تحدث فيها سقوط للأمطار في أستراليا وإندونيسيا يحدث لها الجفاف.
0: نعم، تصبح العلاقة عكسية يعني.
1: بالضبط.
0: نعم، يعني الظاهرة عفوا يعني تصبح تعكس التوجه الدائم
1: الطبيعي.
0: نعم الطبيعي. طب ما هو الفرق بين النينيو واللانينيا؟
1: اللانينيا هي عكس النينيو.
0: نعم،
1: يحدث فيها شدة في سرعة رياح التجارية الشرقية، ينتج عنها برودة أعلى في مياه المحيط الهادئ، والاسم وضع العلماء يقصد به الطفلة اللامينية.
0: نعم.
1: الطفلة.
0: نعم.
1: عكس الاسم النينيو الذي وضعه الصيادين.
0: نعم. نعم. نعم. لأنه في اللغة الإسبانية زي اللغة العربية الأو تعني المذكر والآ تعني المؤنثة.
1: نعم.
0: نعم، فبتكون الظاهرة، نعيد، أنه النينيو واللانينيا.
1: أيوة، هي ظاهرتين طبيعيتين تحدث في مياه المحيط الهادئ الاستوائية.
0: نعم، هل النينيو ظاهرة يعني تعتبر طبيعية أما إنها يعني أو إنها نتيجة للتغير المناخي؟
1: هي عبارة عن ظاهرة طبيعية وهي جزء من مناخ الأرض.
0: نعم، ولكن عند حدوثها يحصل التأثير.
1: عند حدوثها هذه الظاهرة إذا توافق حدوثها مع تغيرات مناخية، هنا نلاحظ حدوث الحالات المتطرفة الشديدة المناخية.
0: نعم.
1: ارتفاع شديد في درجات الحرارة غير المعتاد، أعلى من المتوسطات، حدوث أمطار غزيرة، فيضانات، حدوث.
0: نعم.
1: جفاف في مناطق مختلفة من العالم.
0: نعم، طب لماذا يهتم دكتورة هيفاء العالم بها رغم أنها يعني بتحدث في المحيط؟ ممكن شخص يقول يعني ظاهرة في المحيط الهادي وبعيد.

0: ايه ده، انا ليش العالم يهتم فيها؟ يعني هو
1: المحيط
0: الاثر، لانه الاثر تبع الجفاف وال
1: لأن
0: يمتد.
1: المحيط أي نعم المحيط الهادي أستاذي فاضل ليس محيط معزول،
0: نعم
1: بل هو جزء من النظام المناخي العالمي. مساحة المحيط الهادي هائلة تبلغ 169 مليون كيلومتر مربع، لذلك أي تغير كبير فيه ينعكس على الطقس والمناخ في مناطق كثيرة من العالم، حتى لو كانت تبعد مئات الكيلومترات،
0: نعم
1: لأن الظواهر المناخية مرتبطة في بعضها البعض والعلاقة بينها معقدة جدا.
0: نعم إذا هذا يدخلنا للمحور الثاني في حلقتنا اليوم، العلاقة بين النينيو والتغير المناخي. فكيف يؤثر، يعني أول سؤال في هذا المحور، كيف بيؤثر الاحتباس الحراري في شدة وتكرار ظاهرة النينيو؟
1: الاحتباس الحراري يعمل على رفع درجة حرارة الأرض والمحيطات، فإذا جاء النينيو وحدث النينيو في هذه الفترة في ظل الاحترار فإن آثارها قد تصبح أكثر شدة، مثل موجات الحر، تزداد موجات الحر أو يزداد أمدها، يعني تزداد الأيام الحارة، يكون هنالك تكرار في الأيام الحارة على غير المعتاد، الأمطار تكون معدلاتها أعلى من المعتاد، حدوث جفاف في بعض مناطق العالم، لا لأنها تحدث في مناخ أصبح أكثر دفئة، فبالتالي تكون الظواهر أكثر حدة.
0: يعني هنا الآن إذا يعني أصبح العالم يشهد أحداث مناخية أكثر تطرف بسبب تداخل الظاهرتين مع بعض؟
1: ممكن أن يحدث.
0: نعم.
1: ورصدت عالميا.
0: نعم. كيف يمكن أن تستمر آثار النينيو حتى بعد انتهائها؟
1: ظاهرة النينيو تأخذ وقت طويل، يعني تقريبا من 9 إلى 12 شهر من السنة، لذلك استمرار آثار النينيو قد يمتد حتى بعد انتهاء هذه الظاهرة. لأن المحيطات والغلاف الجوي لا تعود إلى حالتها الطبيعية فورا، فهي تستغرق بعض الوقت حتى تعود إلى طبيعتها، بالتالي تبدأ تخف الآثار هذه تدريجيا، ممكن أن تكون تتوقف إذا قطع يعني انتهى السبب، ممكن أن تخف حدة هذه الآثار.
0: نعم. أبرز المؤشرات دكتورة هيفاء التي يراقبها العلماء للتنبؤ بحدوث ظاهرة النينيو.
1: من أبرز هذه المؤشرات مراقبة درجة حرارة سطح مياه المحيط، فالعلماء يعتبرون هذا من أقوى المؤشرات ومن أهم المؤشرات التي تنبئ بحدوث ظاهرة النينيو، فهي أول مؤشر. كذلك يراقبون سرعة الرياح التجارية، مقدار سرعتها إذا كانت في معدلاتها الطبيعية أم ازدادت أم انخفضت. كذلك الضغط الجوي بين شرق وغرب المحيط الهادي، هذه نقطة جدا مهمة أيضا يركزون عليها العلماء، يستعينون في ذلك بوسائل متعددة مثل بيانات الأقمار الصناعية، العوامات البحرية، أيضا النماذج المناخية وهي اتجاه حديث في الدراسات المناخية، يعتمدون عليها في تقدير أثر في تقدير حدوث هذه المؤشرات، ارتفاعها، انخفاضها، تغيرها.
0: نعم. دكتورة هيفاء، بعد حناخد فاصل وبعده حنتكلم عن التأثير على المملكة العربية السعودية، كيف بتأثر ظاهرة النينيو على درجات الحرارة في المملكة العربية السعودية، ولكن بعد هذا الفاصل القصير
1: إن شاء الله.
2: استدامة.
0: وطبعا نرحب من جديد في الدكتورة هيفاء محمد عادل النفاعي، أستاذ مساعد في تخصص الجغرافيا، تخصص المناخ في جامعة أم القرى. حياك الله من جديد دكتورة. وطبعا اليوم احنا بنتكلم عن ظاهرة النينيو حين تتحدث المحيطات يتغير طبعا المناخ، وكنا بنتحدث قبل هذا الفاصل القصير انه التأثير على المملكة العربية السعودية، هذا المحور الثالث في حلقتنا اليوم، كيف تؤثر النينيو على درجات الحرارة في المملكة؟ كيف بتأثر دكتورة؟
1: بشكل عام أستاذة نهى، رصدت بعض الدراسات وجود ارتباط بين سنوات النينيو وارتفاع درجات الحرارة في المملكة العربية السعودية، لكن هذا الارتباط ليس ثابت في جميع السنوات، فحتى يعني اليوم نحتاج مزيد من الدراسات، مراجعة السجلات المناخية، مراجعة أحداث النينيو التي حدثت، محاولة الربط والتأكد، لأنه إطلاق الأحكام صعب جداً.
0: نعم
1: نحن في المملكة العربية السعودية نحتاج مزيد من الدراسات حتى نكون على ثقة فيما نطلقه من

0: نعم، هل تزيد مثلا من موجات الحر لها علاقة بالأمطار الغزيرة أو السيول في بعض المناطق؟
1: بالنسبة لموجات الحر أسبابها كثيرة،
0: نعم.
1: لكن حدوث النينيو نعم نعم بالتأكيد قد يحدث احتمال لحدوث موجات حر أو تزيد شدتها، خاصة إذا تزامنت مع الاحترار العالمي. لكن ما نستطيع أننا نقول أن كل موجة حر سببها النينيو وحدها.
0: نعم.
1: فالنينيو وحده لا يستطيع أن ينشئ موجة حر، لكنها قد تهيئ ظروف لزيادة شدتها. فأسباب حدوث موجات الحر عديدة، منها سيطرة المرتفع الجوي على شبه الجزيرة، الجو شبه المداري فوق شبه الجزيرة العربية. هذا المرتفع يؤدي إلى هبوط الهواء، تسخينه. إحنا أجواءنا خلال فترة الصيف السماء صافية، فترة الإشعاع الشمسي طويلة، هذه من أقوى الأسباب التي تؤدي إلى حدوث موجات الحر في المملكة، بالإضافة إلى العوامل الأرضية مثل جفاف التربة، مثل كذلك من بعض العوامل الكتل الهوائية الناشئة في المناطق الصحراوية. كل هذه عوامل تسبب موجات الحر في المملكة العربية السعودية بشكل أساسي.
0: نعم.
1: إذا ما تزامنت مع حدوث النينيو بالتأكيد ستكون تأثيرها أشد وضوحا.
0: نعم، هل تتأثر يعني أيضا مواسم الغبار والعواصف الرملية؟
1: نعم، هنالك دراسة أعدت في هذا الجانب للدكتور فهد الكليبي عن العوامل المناخية المؤثرة على التباين السنوي والعقدي لكل 10 سنوات في نشاط الغبار في المملكة العربية السعودية. تقريبا هم حللوا فترة من عام 2014 إلى عام 1985 إلى عام 2014، ووجدوا أن هنالك ارتباط بين الحرارة، الأمطار والرياح وبين مؤشرات النينيو.
0: نعم.
1: وخلصوا إلى أن العواصف الغبارية أن ظاهرة النينيو تؤثر على العواصف الغبارية ولكن بشكل غير مباشر. كيف بشكل غير مباشر؟ من خلال تأثيرها على عناصر المناخ الأخرى مثل رفع درجات الحرارة. إذا ارتفع درجات الحرارة تنشط الرياح، إذا نشطت الرياح أثارت الغبار الأتربة وبالتالي تشكلت العواصف الغبارية.
0: نعم طبعاً دكتورة، هل تختلف أثارها بين مناطق المملكة؟ لأنه يعني نقسمها حسب التضاريس، يعني المنطقة الغربية مثلا هل تتأثر أمطار مكة والمدينة المنورة وجدة والباحة وعسير؟ يعني في اختلاف وتباين بين مناطق المملكة؟
1: بالتأكيد
0: يمسكها منطقة منطقة؟
1: لا بأس، مثلا المنطقة الغربية
0: نعم.
1: مكة وجدة والمدينة. الدراسات التي عدها الباحثين السعوديين في هذا المجال أكدت أن هنالك تأثيرات مباشرة على الأجزاء الغربية من المملكة العربية السعودية، السواحل الغربية، السواحل الجنوبية الغربية. ممكن أن تؤثر ظاهرة النينيو في كميات هطول الأمطار، وهذا الأمر رصد في دراسة شملت أجزاء واسعة من المملكة العربية السعودية. في المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية هي أكثر المناطق وجدوها تأثراً بهذه الظاهرة. ففي دراسة في عام 2020 ذكرت بأن المنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية منها الرياض والقصيم تعد من أكثر مناطق المملكة التي زاد فيها تكرار الأمطار الشديدة خلال سنوات النينيو. يعني موسم المطر خلال سنوات النينيو كان أشد. هذا بالنسبة هذا بالنسبة للمنطقة الوسطى. بالنسبة للمنطقة الشرقية شهدت تغيرات في درجات حرارة في بعض خصائص الرطوبة خلال سنوات النينيو، لكن لم تثبت بشكل واضح جدا. هذا بالنسبة للمنطقة الشرقية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية وجدوا أن هنالك ارتباط سلبي.
0: كيف انبطاء ارتباط سلبي؟
1: أيوة، أي انخفاض كميات الأمطار. يعني إحنا نعرف أن أمطارنا في جنوب المملكة العربية السعودية هي أمطار صيفية.
0: نعم صحيح.
1: وجدوا أن هنالك انخفاض بين كمية الأمطار الصيفية في جنوب غرب المملكة العربية السعودية تزامن مع حدوث ظاهرة النينيو، هي أدت إلى تأثير سلبي على كميات الهطول الأمطار في جنوب المملكة العربية.
0: ليست الأمطار كالمعتاد يعني.
1: أيوة، انخفاض في كمياتها.

0: بالنسبة لشمال المملكة العربية السعودية، أيضا في دراسة التي عملت عام 2020 ذكرت أن شمال المملكة العربية السعودية لاسيما الشمال الشرقي منها يشهد زيادة في فرصة حدوث الأمطار الغزيرة خلال سنوات النينو. لكن دعيني أؤكد على نقطة أستاذتي الفاضلة، أنه بشكل عام تشير الدراسات التي أعدت في المملكة العربية السعودية أن ظاهرة النينيو يتضح أثرها أكثر على عنصر المطر أكثر من عنصر الحرارة.
1: على عنصر
0: المطر أكثر من الحرارة.
1: نعم.
0: لكن لابد أن نؤكد على نقطة، أننا نحتاج المزيد من الدراسات، لأنه إطلاق الأحكام أنا ما أؤيده.
1: نعم.
0: إلا إذا استندنا على عدد من الدراسات و شملت مناطق المملكة العربية السعودية لنطلق أحكام نقتنع،
1: يعني مزيد من الدراسات، العودة إلى الكثير من ظاهرة النينيو في السنوات السابقة ومقارنتها يعني بالسنوات
0: المجلات المناخية المرصودة واستخدام النماذج المناخية حتى نكون على وضوح، لأن هناك كثير من العوامل المناخية العالمية التي تؤثر في ظواهر المناخية خاصة الظواهر المتطرفة.
1: نعم، لكن لا ننكر أنه هذا الموسم الأمطار أقل وفيه درجات حرارة أكثر ارتفاعا. نعم.
0: هذا مرصود من فترة طويلة.
1: نعم.
0: في اتجاهات يعني درجات الحرارة، يعني مثلا في دراسة اللي عملتها عن شمال المملكة العربية السعودية في محمية الملك سلمان.
1: نعم.
0: للفترة من 1980 إلى 2023 هنالك اتجاه عام في ارتفاع درجات الحرارة يقابل اتجاه عام انخفاض كميات الأمطار الهائلة، لكن الارتفاع في درجات الحرارة لا نبالغ فيه.
1: لا نبالغ في
0: هذا، لا، لأنه كل عقد يعني كل 10 سنوات كان يتراوح ما بين 3 من 10 إلى 4 من 10 درجة مئوية، يعني إحنا نتحدث عن أقل من درجة، تقريبا أقل من نصف درجة مئوية.
1: نعم. طيب دكتورة، هل لك إضافة في هذا النقطة؟
0: لا عزيزتي.
1: نعم. طيب ننتقل للخليج العربي، جيراننا يعني، كيف تتأثر دول الخليج وهل تأثيرها بالطريقة ذاتها نفسها؟
0: دراسات التي تناولت موضوع دول الخليج ليست أيضا كثيرة، لكن لا نستطيع أن نقول أنه يتأثر بالطريقة ذاتها، لأنه تختلف الاستجابة للمؤثرات هذه بين كل دولة حسب موقعها الجغرافي.
1: نعم.
0: العوامل المناخية المحلية التي تؤثر فيها، لذلك لا يمكن أننا أن نعمم التأثير على جميع دول الخليج. فعلى سبيل المثال في دراسة لفهد السنافي عن تقلبات مناخ الخليج ذكر أن تأثير النينيو يختلف بين شمال الخليج وجنوبه، وأن استجابة عناصر المناخ ليست متشابهة بين دول الخليج، فهذه ذكرها أحد الباحثين في هذا المجال.
1: نعم. هل ترتفع حرارة مياه الخليج؟
0: حتى الآن لا نملك أدلة على أن ارتفاع مياه الخليج أو حتى مياه البحر الأحمر مرتبطة بظاهرة النينيو. بالنسبة لمياه الخليج العربي هنالك عوامل يعني محلية مثل الإشعاع الشمسي، درجة حرارة الهواء، الرياح، هذه عوامل تؤثر على درجة حرارة مياه. في عوامل إقليمية مثل تبادل المياه بين بحر العرب والخليج العربي عن طريق مضيق هرمز. لذلك ما نستطيع أننا ننسب أي تغير في درجة حرارة مياه الخليج إلى ظاهرة النينيو.
1: نعم. طيب بالنسبة لإنعكاس يعني ذلك على البيئة البحرية والثروة السمكية،
0: حتى الآن أستاذتي الفاضلة ما نستطيع، لأنه لو ثبت تأثير النينيو على ارتفاع أو تغير درجات حرارة مياه الخليج بالتأكيد سوف ينعكس هذا التغير في درجات الحرارة على الثروة السمكية، على الشعاب المرجانية، ولكن بما أننا لا نملك أدلة تثبت تأثيره على مياه الخليج ورفع درجة حرارتها، بالتالي لا نستطيع أن نتحدث عن النقطة هذه ونقول أنه يؤثر أو لا يؤثر، هذا أمر صعب جدا. لذلك نحن في المملكة العربية السعودية وفي الخليج العربي نحتاج المزيد من الدراسات حتى نكون على بينة في هذا الأمر.
1: أوكي دكتورة، يعني إحنا الآن تناولنا التأثير واستعرضنا على السعودية ودول الخليج، بعد ذلك سننتقل بإذن الله تعالى بعد الفاصل للمحور الخامس اللي هو التأثير

0: على القطاعات الحيوية، طبعا الزراعة، المياه، الموارد، الطاقة، ولكن بعد الفاصل
1: إن شاء الله.
0: تمام، شكرا.
2: استدامة. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالث مساء على جدة FM. استدامة.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام من جديد. وطبعا اليوم في استدامة، ظاهرة النينيو حين تتحدث المحيطات ويتغير المناخ. طبعا معنا في هذا اللقاء بكل سرور الأستاذ المساعد الدكتورة هيفاء بنت محمد عادي النفاعي، تخصص قسم جغرافيا تخصص مناخ في جامعة أم القرى. نرحب بك مجددا دكتورة هيفاء، حياك الله.
1: حياكم الله.
0: أهلا وسهلا دكتورة. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن أنه حنتناول موضوع التأثير على القطاعات الحيوية كالزراعة والمياه وطبعا الطاقة الكهربائية، فنبدأها خطوة خطوة. كيف ممكن تتأثر المحاصيل الزراعية بظاهرة النينيو؟
1: في هذا المجال ننظر أين الدول الأكثر تأثراً حول العالم؟
0: جميل.
1: ولو نعيد الحديث عن كيف تحدث هذه الظاهرة، هو عندما تتحرك الرياح وتدفع المياه الدافئة من سواحل أندونيسيا وأستراليا غرباً باتجاه سواحل أمريكا الجنوبية شرقا، فأكثر الدول هنا تتعرض للجفاف هي أندونيسيا، الهند، أستراليا.
0: أستراليا نعم.
1: أي تؤثر بالتالي، هذه الدول تعتمد على مصادر طبيعية، مياه الأمطار تحديدا في عمليات الزراعة.
0: نعم.
1: فمثلا في أحد السنوات أندونيسيا تعرض قطاعها الزراعي إلى انخفاض في إنتاج الأرز.
0: نعم، وهو يعني يعتبر عندهم يعني حيوية، يعني
1: عندهم
0: قطاع حيوي الزراعة والأرز خصوصا.
1: الزراعة ومصدر التصدير العالمي، يعني تعتبر سلة إمداد غذاء للعالم. نعم. خاصة في منطقتنا الخليج.
0: نعم، كذلك يعني في خطر لما نذكر الزراعة دائما والجفاف لابد أن نذكر الحرائق، يعني حرائق غابات، مشاكل من هذا النوع بتحصل بسبب الجفاف.
1: نعم تحدث. كيف تحدث؟ دائما لابد أن نتأكد من نقطة أنه نعم. الحريق لا ينشأ بشكل طبيعي، إنما تكون هنالك شرارة.
0: نعم.
1: عود الثقة بشكل مقصود أو غير مقصود
0: مع الجفاف الشديد. نعم.
1: الجفاف، الأغصان المتكسرة، الأوراق، هذه جميعها هي عبارة عن الحاضنة للشرارة.
0: نعم، تعتبر الوقود الأساسي لأنه يحصل هذا الحريق.
1: نعم. بالإضافة إلى اتجاه الرياح.
0: واتجاه
1: الرياح سرعتها تؤدي إلى زيادة انتشار الحرائق وحدوث حرائق الغابات.
0: نعم.
1: بالنسبة نعود إلى موضوعنا، المحاصيل الزراعية وتأثر العالم، كذلك الهند عانت من تراجع في إنتاج فول الصويا، فهذه كانت أثار سلبية عانت منها هذه الدول بسبب ظاهرة النينيو. لكن ما هو الوجه الآخر؟ الوجه الإيجابي.
0: نعم.
1: في البرازيل والأرجنتين شهدت تحسن في إنتاج الذرة وفول الصويا بسبب زيادة الأمطار.
0: نعم.
1: لأنه حدث العكس، بدل أن تسقط الأمطار على أجزاء شرق المحيط الأطلسي سقطت على غربه في البرازيل و أمريكا الجنوبية عموما، أصبح التحسن في الإنتاج الزراعي في تلك النواحي من العالم. فهذا نعم. من أبرز الآثار على المحاصيل الزراعية.
0: نعم طبعا، وبعض الدول حيصير فيها فيضانات، يعني

0: دكتورة يعني نتكلم الآن عن جفاف وزيادة أمطار، فهل سيحصل يعني زيادة استهلاك للمياه؟ لأنه الجفاف تم ما عندهم مياه للزراعة
1: نعم هذا عانت منه أستراليا،
0: نعم
1: كذلك الهند وأندونيسيا، كان هنالك ضغط على المياه لأنه يتوافق حوزتها بظاهر مع مواسم الزراعية، بالتالي أصبح هنالك ضغط على المياه وعانوا بشدة في فترة من الفترات بسبب ظاهرة النينيو، فكان هنالك زيادة في استهلاك المياه وضغط أيضا على الموارد المياه.
0: نعم.
1: منظمة اليونسكو والمنظمة العالمية للأرصاد ذكروا بأن أستراليا واجهت موجات جفاف أدت إلى انخفاض مخزون السدود. أيضا في جنوب أفريقيا انخفاض في مياه الري. في أمريكا الوسطى حدث أيضا تراجع في تدفق مياه الأمطار، هذا كله حدث بسبب ظاهرة النينيو، وهذه حدث قريبة يعني حدثت في عام 2023.
0: نعم قريبة جدا، والآن أصبح العالم أكثر رصدا طبعا لهذه الظاهرة. نعم
1: نعم
0: يعني صار يهتموا في أنه لازم يلاحظوها عشان التأثيرات وكيف يتلافوا هذه يعني تأثيراتها.
1: نعم.
0: طب دكتورة نيجي نتكلم عن إنعكاس وكيف ينعكس ارتفاع درجات الحرارة على استهلاك الكهرباء والطاقة، يعني هنا هذه مورد حيوي
1: علاقة طردية. العلاقة طردية
0: كلما زادت الحرارة ازداد استهلاك،
1: وإحنا أكثر مثال.
0: نعم يعني فاتورة الكهرباء
1: بالتأكيد.
0: نعم وصحت
1: التصاعد المتزايد لفاتورة الكهرباء من شهر 4 أبريل إلى شهر تقريبا شهر 12.
0: نعم وكمان يعني نذكر إنه واس قبل تقريبا أكثر من شهر تقريبا يعني ذكرت إنه ظاهرة وقريبا كذلك قبل أسبوعين إنه
1: هي رصدت الآن 2026.
0: نعم وإنه في امتداد لأثرها ومداها. طب وصحتنا طيب دكتورة، تقلبات المزاجية مع الحر. لا في ناس بيزيد عندهم المطر، يعني احنا نتكلم عن جزء.
1: انا اختلف معك احنا لابد ان نكون متكيفين.
0: لا اكيد طبعا الانسان يتكيف اكيد.
1: لابد احنا نكون نموذج التكيف العالمي،
0: واحنا ابناء الصحراء لابد نكون متكيفين دائما.
1: بالضبط لابد ان نكون متكيفين. بالنسبه لمواجهه موجات الحر سواء او ارتفاع درجات الحراره في المملكه العربيه السعوديه او في دول الخليج او في اي منطقه من العالم، الانسان في هذه الفتره لابد ان يعني انا لست مختصه في هذا المجال لكن من واقع التجربه لابد من الاكثار من شرب السوائل البارده
0: وعدم التعرض المباشر للشمس في ذروتها. نعم يعني مثلا بعض الدول خلال هذا الفترة رصدت إنه الله اليوم دا يعتبر أحر يوم عندنا في السنة، يعني بعض الدول الإسكندنافية والأوروبية اللي أصلا مش متعودين على الارتفاع في درجات الحرارة، فهم عندهم 27 درجة يعني موت حر مش زينا إحنا، فلأنه مش معتاد على هذا النمط من درجات الحرارة.
1: أجسادهم غير معتاد.
0: نعم. طيب نتكلم عن الأثار القريبة والبعيدة دكتورة، يعني ظاهرة النينيو كما ذكرت إنه هي امتداد أثرها من 9 شهور ل 12 شهر، وفي يمكن في مدى آخر كجغرافيين كمناخيين، فالمدى القريب والمدى البعيد لارتفاع درجات الحرارة لتغير توزيع المياه لموجات الغبار الأكثر شدة للفيضانات لاستهلاك الطاقة للسيول المفاجئة، يعني كيف نحصرها على المدى البعيد والمدى القريب؟
1: بالنسبة للمدى القريب أكثر ما يمكن أن نلاحظه هو تأثيرها على الأمطار، يعني
0: نعم.
1: بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية أو حتى في أي مكان في العالم تأثيرها على الأمطار.
0: نعم.
1: الأمطار هو أكثر عنصر ممكن أن يلاحظ، يأتي في المرتبة الثانية درجة الحرارة. ليش نقول إنه الأمطار؟ لأنه الأمطار دائما مكانية ليست في درجة الحرارة، درجة الحرارة ممكن يعني تغطي إقليم كامل تماثل في درجات الحرارة، الفروقات تكون بسيطة، لكن أكثر عنصر ممكن لاحظه على المدى القريب هو الأمطار ودرجات الحرارة. الأمطار بالتأكيد يرتبط بها السيول والجفاف، الحرارة يرتبط فيها الجفاف. موجات الغبار ممكن أن تحدث إذا كان هنالك

0: نشاط عالي في سرعة الرياح.
1: نعم.
0: بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة هذه بفضل الله يعني شهدت انخفاض في العواصف الغبارية وانخفض ملاحظ والحمد لله، ونتمنى أنه تديم هذه الأجواء علينا يعني حر وغبار صعبة جدا.
1: أنا أتوقع لله. يمكن زيادة السعودية الخضراء الكثافة للزيارة زيادة التشجير هذا له التأثير يعني الإيجابي لمسناه.
0: بالتأكيد.
1: وهو أصلا يعني لو ما كان في عندنا هذه الاهتمام بالتشجير أتوقع أن درجات الحرارة ستكون أكثر شدة، ولكن هو
0: وهذه النقطة نعم هذه النقطة أنا أكد عليها دائما أنه تأثير التشجير والمشاريع التي تبنتها المملكة العربية السعودية السعودية الخضراء أو الشرق الأوسط الأخضر سوف نجد آثارها في السنوات القادمة.
1: نعم. طيب هنا ينقلنا لي طبعا قبل بس ننتقل للمدى البعيد مخاطر السيولة المفاجئة على المدى القريب
0: ممكن أنها تحدث.
1: نعم.
0: يعني إذا حدث ظاهرة النينيوم وصادف يعني حدوث عاصفة مطرية تؤثر في شدتها ممكن أن تحدث هذه، وإحنا الآن مقبلين على فترة تقلبات حادة بالمناسبة هي تقلبات طبيعية دائما اللي تسمى بحال فترات عدم الاستقرار الجوي، الآن إحنا مقبلين على هذه الفترة ممكن تزداد عندنا حدة العواصف المطرية ممكن نلاحظ زيادة في كميات ممكن أن تحدث خاصة أنه رصدت ظاهرة النينيو.
1: نعم. طيب دكتورة على المدى البعيد يعني ما هي أبرز التأثيرات التي قد يلاحظها المواطن خلال السنوات القليلة المقبلة على المدى البعيد؟ يعني زيادة الإجهاد المالي المائي وزيادة مخاطر ارتفاع مخاطر التصحر الجفاف الحرائق تغير الأنظمة البيئية ضغوط على يعني الأمن الغذائي تحديات أمام المدن والبنية التحتية، يعني ماذا لو استمرت معدلات الاحترار الحالية؟ يعني إيش حيكون على هذه على نمط هذه النقاط التي ذكرناها؟
0: أيوة. طيب خلينا يعني نرجع لنقطة إنه نكون يعني نحن على علم بأن ظاهرة النينيو مؤقتة.
1: نعم.
0: هي ليست ظاهرة دائمة.
1: لكنها تتكرر في الحدوث.
0: هي تتكرر لكنها مؤقتة وتضعف تأثيراتها تدريجيا.
1: نعم.
0: فالتأثيرات بعيدة المدى لا يمكن جزم بها لأن هنالك ظواهر أخرى مناخية قد تتزامن معها وقد لا، فلا يمكن أن نرجع أي سبب لأي ظاهرة متطرفة إلى النينيو.
1: نعم أكيد، ولكن إحنا نتكلم على أنه بصفة عامة على مستوى العالم وعلى مستوى المملكة، الحمد لله المملكة ذكية جدا في أنه تنظر لهذه يعني مثلا الحمد لله مثلا احنا عندنا الامن الغذائي جوا وبحرا وبرا، يعني امن غذائي في المحاصيل الزراعيه، امن غذائي في الثروه الحيوانيه، امن غذائي في الثروه السمكيه، يعني مثلا في دول ذكرنا انه هي مثلا اعتمادها الكامل على الارز على الزراعه ما هي مهتمة مثلا بأمن غذائي آخر، فهنا يصير في تأثر فما في توزيع للثروات، فالمملكة الحمد لله في هذه النقطة يعني رصدتها بطريقة يعني من بداية الرؤية إنه في اهتمام بكل الجوانب ومكافحة أخطار طبعا مخاطر التصحر، وأنشأت لذلك مركز الوطني لطبعا تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. نعم.
0: إضافة يعني لما ذكرت أستاذ فاضل المملكة العربية السعودية من أقدم الدول المشاركة والمساهمة في المؤتمرات الدولية المناخية، هي تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال.
1: جميل.
0: وتجارب متعددة ومبادرات كثيرة، لو نتحدث عن دور المملكة العربية السعودية نحتاج حلقة ولقاء خاص.
1: أكيد طبعا.
0: إنجازات المملكة العربية السعودية في هذا المجال خاصة في الفترة الأخيرة ومع انطلاق رؤية 2030 نحن لاحظناها، نكون صادقين أننا لاحظناها، ويعني جهود المملكة عظيمة جدا في هذا المجال.
1: حقيقة هي المبادرة على مستوى الشرق الأوسط في السعودية الخضراء وفي طبعا الشرق الأخضر, الأخضر
0: الأخضر.
1: نعم نعم, فهي كانت مبادرة وعلى كانت الأساس يعني في هذه النقاط, لأنه عندها بعد نظر ومتابعة لرصد طبعا للمناخ وطبعا مشاركتها الدائمة كما تفضلتي في المؤتمرات والفعاليات التي تختص بهذا الشأن. فماذا لو يعني في تساؤل مثلا انه احد المستمعين بيقول مثلا في عقليته الان, طيب لو الدكتورة بتقول انه في استمرار في درجات الحرارة وارتفاعها على مستوى العالم وامر طبيعي, ماذا لو استمرت معدلات الاحترار الحالية بشكلها الحالي, كيف راح يكون مناخ المملكة بحلول مثلا رقم 2050 مثلا؟
0: يعني هذا السؤال يدخلنا في التغير المناخي.
1: نعم,
0: هذا السؤال يقودنا إلى التغير المناخي. إذا استمرت معدلات الاحترار الحالية, من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية ارتفاع في متوسط درجات الحرارة, من المتوقع حدوث زيادة في تكرار وشدة موجات الحر, تكرار الأيام الحارة, تغير في أنماط فطول الأمطار, هذا أمر محتمل جدا, حدوث الظواهر المناخية المتطرفة مثل أمطار غزيرة, سيول في بعض المناطق, قد يؤدي هذا إلى ضغط على الموارد المائية وعلى الطلب على الطاقة. لكن ما أخذ أن نكون متشائمين,
1: أكيد لأنه في استعدادات, يعني إن قلنا هذا إلى المحور أنه ما هي استعدادات المملكة وماذا تفعل المملكة, كيف بتستعد للتغيرات المناخية؟
0: أي قبل ما أجاوب على هذا السؤال, دعيني أستاذة يعني أناقش هذه النقطة, نقطة ارتفاع درجات الحرارة وكيف نتكيف معها. ما دوري أنا كفرد, ما هو دوري؟ مثلا خلينا نتحدث الآن, يعني إحنا في علم المناخ ما ندرس الظاهرة المناخية ليوم أو سنة أو أسبوع, إحنا ناخذها عقد يعني أو أكثر عفوا من عقد, ناخذها 3 عقود 30 سنة. إحنا لما نتحدث لنا الدورة المناخية حتى أصف مناخ أي مكان أحتاج إلى سجل مناخي مدة 30 عام. لأنه المناخ هي ظاهرة ديناميكية حركية, ولكن التأثيرات التي تحدث فيها ما نستطيع أن إحنا نحكم من خلال بيانات سنة أو 20 سنة, في أقل تقدير 30 سنة. لذلك حتى عام 2050 كم تتوقع أن تكون درجة الحرارة, متوسط درجة الحرارة؟
1: والله أنا عندي تفاؤل علشان في السعودية الخضراء وفي يعني لما تزيد الأشجار أكيد الجو بيصير ألطف, فأنا
0: حكون لكن دعينا نقول بغض النظر عن المشاريع هذه,
1: يعني كم حتكون
0: لو في أسوأ
1: الحالات, يعني أقول أنه 35.
0: لا كثير جدا.
1: 27. طيب
0: إيش رأيك نتحدث بلغة الأرقام المرصودة فعليا؟
1: طيب كم تتوقع؟
0: الآن متوسط درجة الحرارة من عام 1970 إلى عام 2000 كان 21 درجة. أنا أتحدث الآن عن منطقة في شمال المملكة العربية.
1: نعم.
0: متوقع أنها ترتفع في فترة منتصف القرن, يعني من عام 2041 إلى عام 2060 في الظروف الاعتيادية ارتفع إلى 23 درجة في أسوأ الاحتمالات, لأنه إحنا لما ندرس المناخ المستقبلي لازم نحط في بالنا مقدار الانبعاثات الكربون. في أسوأ الأحوال 23 درجة.
1: طب أنا عندي توقع مختلف, يعني يمكن عشان إحنا بنتجه للحياد الصفري, فخلينا نقول إنه حتكون درجة الحرارة 20.
0: أنا أتكلم من واقع النماذج.
1: النماذج محترمة أكيد, والتنبؤات وأصحاب المناخ ما يزعلوا مني أكيد طبعا, لكن أنا عندي تفائلولة شوية علشان موضوع
0: ممكن.
1: المشاريع ممكن اللي بنقوم فيها والأهداف اللي بنحققها, إنه ممكن مع الحياد الصفري وزيادة المسطحات الخضراء وأيضا الوعي البيئي والاستدامة في التصرفات والوعي البيئي كلها توجهات عالمية وتوجهات سعودية, فأكيد أنه ممكن تنخفض درجات الحرارة ما تزداد.
0: ممكن. فأنا أقول لك أستاذة أنه خلال 50 سنة, يعني إلى 2060 أسوأ الاحتمالات هو ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين.
1: أسوأ الاحتمالات. طيب الحمد لله, يعني مع ثبات طبعا مع ثبات المتغيرات الحالية. انه ما يكون ما اخذنا انه في تشجير.
0: أي يعني ما نعم. إيه ما اخذنا هذه الامور في الاعتبار.
1: ما اخذنا هذه الامور في الاعتبار وهذه هي الدراسات
0: بها. في اسوء الاحتمالات
1: في اسوء
0: يعني
1: الاحتمالات
0: 2060 يعني تخبرنا النماذج المناخيه ان هنالك زادت تكون مقدار درجتين مئويه. هذه تعتبر زياده كبيره
1: نعم.
0: بالمناسبه
1: طيب دكتور.

0: تزيد من ارتفاع درجات الحرارة، وحركة السيارات في الشوارع هي مصادر للطاقة. لذلك في مناخ المدن دائما نهتم بما يعرف بالجزر الحرارية، نبحث عن أكثر المناطق المولدة للطاقة الحرارية في المدن ونحاول خفضها، وهذا من النقاط التي تعمل رؤية 2030 عليها.
1: يعني خلينا نقول هندسة المدن؟
0: لا، ما هو هندسة المدن، أنا أتكلم عن البيئة المناخية للمدينة.
1: نعم.
0: ففي تخطيط المدينة لابد أن نحرص على التشجير.
1: التشجير، نعم.
0: أيوة، مثلا معيار منظمة الصحة العالمية ماذا يقول في هذا المجال؟ كل فرد يحتاج إلى 9 متر مربع مساحة خضراء كحد أدنى، والأفضل أنه 50 متر مربع. أحد الباحثين سيسل وضع قاعدة جميلة، 3 30 300.
1: 3 30 300. نعم.
0: أي يقول بأنه كل شخص له على الأقل 3 أشجار. هذه 3.
1: يا الله، جميل.
0: 30. هذه الصورة اللي في بالك كانت في بالي.
1: نعم.
0: الصورة التخيلية الآن وأنت جالسة 3 أشجار جميلة جدا.
1: نعم.
0: 30، أي أن 30% من مساحة الحي لابد أن يكون مغطى بالأشجار.
1: أشجار وليس مسطحات خضراء فقط. نعم.
0: وراح نتحدث بإذن الله عن دور الأشجار.
1: نعم. أيوة دكتورة، في دقيقتين لأنه إحنا في الدقائق الأخيرة للختام. نعم.
0: إن شاء الله. 300، أنه لا يبتعد أي مسطح أخضر أكثر من 300 متر عن ممكن مكان السكن.
1: إذن نتكلم أيضا الآن عن هندسة المدن وتخطيطها. يعني هذا إحنا يعني هذه الحلقة بنوجهها لصانعو القرار في هندسة المدن وتخطيطها.
0: تخطيط المدن.
1: نعم. 3 30 300، وأيضا مراعاة أهل المناخ في الاختصاص، إنه أكيد في موضع من المدينة شمالها جنوبها وسطها بتكون درجات الحرارة هنا أكثر، وهذه درجاتها أكثر انخفاضا، هذه المنطقة تعتبر وادي، هذه المنطقة تعتبر تل، حتى في خريطة مدينة جدة نفسها يعني في عندنا أودية، في عندنا تلال، وحتى هي في مدينة واحدة ولكن تختلف. فمع مراعاة تفاصيل تضاريس وجغرافية كل مدينة وكل حي.
0: أي بالتأكيد.
1: فالحد الأدنى نقبل بثلاثة أشجار فقط. 3 لكل فرد، وثلاثين شجرة في كل حي، وثلاثمائة.
0: 30% من مساحة الحي.
1: 30%
0: من مساحة تكون عبارة عن أشجار.
1: نعم. وثلاثمية.
0: المسافة أقل مسافة تبعد بين السكن والحديقة.
1: جميل. حقيقة. احنا نحب نختم بهذا الكلام الجميل، واكيد في توجيه للفرد انه يكون يساهم في تخفيف اثار التغير المناخي بوعيه واستهلاك الواعي وترشيده طبعا للطاقة والمياه، لانه بيكون لها اثر حقيقي. كلمة ختامية دكتورة في هذا اللقاء.
0: في هذا اللقاء انا يعني لابد ان نعلم ان التغير المناخي مسؤولية مشتركة، ودور الحكومات بالتأكيد أنه مهم، لكن دور المجتمع لا يقل أهمية. فترشيد استهلاك الكهرباء، المياه، الطاقة، المحافظة على البيئة، زراعة الأشجار، هذه عوامل تساعدنا في بناء مستقبل أكثر استدامة. لابد أن يكون لدينا ثقافة ومعرفة في الظواهر المناخية، ما نبالغ في مخاوفنا ولا نقلل من أهمية الأمر، لابد أن يكون هنالك توازن.
1: نعم.
0: حتى يكون الإنسان قريب من المناخ ونفهم المناخ. أنا أقول دائما نراقب السماء، تأمل السحب. الله عز وجل دعانا للتفكر والتدبر، قل الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ويقول عز وجل والسماء بنيناها وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. التفكر في خلق الله يدفعنا إلى
1: الحفاظ على
0: بالحفاظ على البيئة
1: والامتنان.
0: أنا في نقطة أخيرة أنا بأكد عليها، أنا ضد قطع الأشجار وفكرة استبدال شجرة بشجرة. لماذا؟ لأن الأشجار كبيرة الحجم لها قدرة أعلى على تخزين وعزل الكربون، وبالتالي المحافظة على جو نقي.
1: نعم.
0: وخفض درجات الحرارة، لكن ثبتت يعني من خلال الدراسة.
1: لكن الآن توقفوا عن قطع الأشجار واستبدالها، حتى أثناء يعني عملية الهدد قبل سنوات لجدة لم تقطع شجرة، كل الأشجار حوفظ عليها.

0: خوف
1: تركت كما
0: عليه،
1: هي.
0: وهذا هو المهم.
1: نعم نعم
0: لأن الأشجار الصغيرة لديها قدرة أقل حتى لو كان عددها أكثر، لكن شجرة واحدة قد يكون تأثيرها أكبر من تأثير
1: هي
0: مجموعة من الأشجار.
1: أكيد هي تركت الأشجار حقيقة المستدامة
0: أي
1: كما هي، وأضيفت أشجار في المناطق التي بدون أشجار حقيقة. يعني نشكرك دكتورة هيفاء بنت محمد عادي النفيع، الأستاذة المساعد في قسم الجغرافيا تخصص المناخ جامعة أم القرى، شكرا جزيلا لك. وضعنا ظاهرة النينيو تحت الطاولة وفوق الطاولة لمناقشتها بهذا الجمال في استدامة. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية.
1: أهلا وسهلا.
2: استدامة.
1: هكذا أعزائي المستمعين وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من استدامة، حيث أدركنا أنه ما يحدث في أعماق المحيطات قد لا يبقى حبيس المياه، بل تمتد أثاره إلى الغلاف الجوي لتنعكس على الطقس والمناخ والموارد الطبيعية في مناطق بعيدة، ومنها المملكة العربية السعودية ودول الخليج. والظاهرة تحتاج دراسة أكثر ومتابعة أكثر، وتعرفنا على أنه اسم ظاهرة النينيو إسباني الأصل ويعني الطفل، وأوضحت الدكتورة أنه أطلقوا الصيادو الأسماك في سواحل البيرو والإكوادور لأنهم كانوا بيلاحظوا ظهور هذه الظاهرة قرب طبعا مناسبة دينية وقت عندهم اللي هو عيد الميلاد في نهاية ديسمبر بداية يناير بالنسبة لتلك الدول. طبعا منذ ذلك الحين أطلق وأصبح الاسم مصطلح عالمي في علم المناخ فقط لنفهم أصل التسمية. شكرا لكم، شكرا للضيفة الكريمة، وشكرا لوقتكم. كان معكم نهى الجديبي وعبد اللطيف جميل عنبر في برنامج استدامة، وطبعا إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة دمتم بخير. تذكروا دائما مع استدامة تحلو الحياة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: اخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الاثنين 10 أغسطس. بمشيئة الله تعالى يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، مع فرصة تكون الضباب خلال الليل وساعة الصباح الباكر على أجزاء الساحلية منها، كذلك على الأجزاء من سواحل منطقة تبوك. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، كما تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي. أما حالة البحر فخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: عاصمة المستقبل الرياض تستضيف منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لترسيخ ريادتها التقنية المسؤولة. استثمار في الطاقة الواعدة، ميسك تطلق حاضنة المبادرات لتمكين 12 مشروعاً شبابياً نحو الاستدامة المجتمعية. في التفاتة لجمال لغة الضاد، مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يفتح باب المنافسة في مسابقة حرف. في تفوق أكاديمي سعودي جديد، برنامج الرياضيات الاكتوارية والمالية بجامعة الأميرة نورة يحظى باعتراف دولي رفيع المستوى. أخيراً، وبهدف حماية البيئة البحرية، كاوست تبتكر تقنية رائدة تمنح الشعب المرجانية مناعة استباقية لمواجهة الأمراض.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في برنامج تجوال في جولة أثرية متجددة، ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كذلك نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر وتطبيقي سعودي راديو بلاس والتطبيق الأولى، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم، فإذاعة جدة معكم. يسعد بصحبتكم فريق العمل هذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، محدثتكم من أمام المايك بكل سرور نهى مبارك الجديبي، ومن الإخراج زميلي وسام غازي بحا.
1: تجوال على جدة FM.
0: أعزائي المتابعين، أعزائي المستمعين، نبدأ معكم جولتنا كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث، فلنبدأ. رئيس مجلس إدارة موهبة يهنئ القيادة بتصدر المملكة نتائج أولمبياد العلوم النووية الدولي إنسو 2026. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق النسخة الرابعة من مسابقة حرف. إطلاق النسخة السادسة من حاضنة مسك للمبادرات لتمكين 12 مبادرة شبابية. المنتدى السعودي للإعلام ينظم ندوة دولية ضمن فعاليات مبادرة SMF Connect للاتصال الدولي. صح الافتراضي يجري 11 جراحة روبرتية متتالية عن بعد، من بينها استئصال رئوي يسجل إنجازا عالميا. المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يعزز الاقتصاد المرتبط بمنظومة السجارة. مركز الإسناد والتصفية يحقق مبيعات تتجاوز 10.7 مليارات خلال النصف الأول من 2026. المركز السعودي للتنافسية والأعمال يقدم 2.9 مليون خدمة لقطاع الأعمال خلال النصف الأول من 2026. جمعية كبار القدر للمسنين تطلق برنامج استضافة الأطباء لتعزيز الوعي الصحي لكبار السن. غدا عودة الإداريين والمشرفين التربويين إلى مدارسهم. جامعة جدة تطلق رقم من صيفك لتنمية المهارات في تقنية المستقبل.
1: تجوال على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
1: تجوال على جدة FM.
0: أعزائي المستمعين، دورينا غير يدشن موسمه الجديد عبر قناة SBC وإذاعة جدة. دشنا برنامج دورينا غير مساء أمس الأحد 9 أغسطس 2026 عند الساعة 11 مساء موسمه الجديد عبر قناة SBC بالتزامن مع بثه عبر إذاعة جدة في تجربة تجمع بين التلفزيون والإذاعة والمحتوى الرقمي. ويتولى تقديم البرنامج خالد الشنيف وعبد الرحمن العامر بمشاركة نخبة من نجوم كرة القدم السعودية والمحللين والإعلاميين لمناقشة أبرز أحداث المنافسات المحلية وتقديم قراءات فنية متخصصة للمباريات وقضايا المشهد الرياضي. ويقدم دورينا غير في موسمه الجديد مجموعة من أدوات التحليل المتقدمة من بينها تقنية بيرو والواقع الافتراضي، إلى جانب التقارير الحصرية والمراسلين من الملاعب، بما يسهم في نقل تفاصيل المباريات والجوانب الفنية بصورة أكثر شمولاً. ويمتد أعزائي حضور البرنامج إلى المنصات الرقمية عبر محتوى مصاحب يواكب اهتمامات الجمهور ويجمع بين التحليل الفني والتغطية الميدانية والتفاعل الرقمي.
1: تجوال على جدة FM.
0: أعزائي المستمعين، تواصل المملكة جهودها في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المنشآت ورواد الأعمال، ويأتي المركز السعودي للتنافسية والأعمال في مقدمة الجهات الداعمة لهذه الجهود. للحديث عن دور المركز وخدماته يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي للمركز السعودي للتنافسية والأعمال الأستاذ خالد فهد الدغيثر. أهلا ومرحبا بكم أستاذ خالد.
3: حياك الله، أهلا وسهلا.
0: حياكم الله أستاذ خالد. نود بداية أن تحدثنا عن دور المركز في تسهيل بدء وممارسة الأعمال في المملكة، وما هي أبرز خدماته لرواد الأعمال؟ تفضل.
3: الله يحييك. بداية أنا بس ودي أرجع شوي في للحديث عن رحلة المستثمر، اللي هو المستثمر طبعا نحن نتكلم عن رائد الأعمال والمستثمر السعودي وغير السعودي بشكل عام في المملكة. قبل وجود المركز السعودي للتنافسية والأعمال وتحديدا قبل عام 2019، كان المستثمر أو التاجر يضطر أنه يراجع كل جهة حكومية على حدة. إذا بنفترض في البداية عند استخراج السجل التجاري راح يضطر يراجع عند وزارة التجارة، للربط السجل مع الشهادة الضريبية راح يضطر يزور بعدها سواء كان رقميا أو زيارة مراكز الجهات أو الهيئات الحكومية نفسها. فبالتالي كانت رحلة المستثمر أو التاجر تكون يعني فيها نوع من طول المدة وبرضو بعض الجهد اللي يتحتم على المستثمر لإنهاء كل الإجراءات. وبعض الأحيان كانوا بعض المستثمرين أو التجار يضطرون لاستخدام بعض المكاتب التعقيب اللي هي تمارس هالدور. الآن بعد وجود المركز، والعودة لسؤالك، المركز يعني يعنى بشكل يعني باختصار بتيسير إجراءات بداية يعني الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، لأنه يجمع كل الجهات الحكومية ذات الصلة في قطاع الأعمال تحت سقف واحد. والهدف طبعا تقديم الخدمات الحكومية الموجهة للقطاع اللي تشمل يعني طبعا التراخيص والتصاريح اللازمة لكل الأنشطة التجارية في كل القطاعات المستهدفة. طبعا هذا يؤدي إلى خلق بيئة أعمال جاذبة، وهذا هدف الأخير لنا كمنظومة للتجارة، بحيث تتطور البيئة الاستثمارية في المملكة، وهالشيء يعزز القدرة التنافسية والاستثمار والنمو في السعودية، ويحسن بالتأكيد من جودة المتطلبات الحكومية اللي أكيد طبعا تؤدي إلى تسهيل الرحلة بشكل عام في المملكة.
0: نعم.
3: الجزء الأخير في سؤالك اللي هو خاص برواد الأعمال، المركز يستقبل كل المستثمرين.
0: نعم.
3: ويشمل ذلك المواطنين وغير السعوديين وبالتأكيد رواد الأعمال. وجود جهة زي الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت موجودين معنا في كل الفروع، طبعا فروع المركز تتجاوز 20 فرع السنة هذه. الحمد لله حتى الآن تم افتتاح فرعين جديدين، فأصبح المجموع الكلي للفروع بجانب طبعا منصة الأعمال الرقمية 21 فرع. فبالتالي الرواد الأعمال والمستثمرين على حد سواء يتم خدمتهم واختصار الوقت والجهد عليهم في مراكز التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال.
0: جميل. طب كيف أسهمت منصة الأعمال في جمع الخدمات الحكومية في مكان واحد؟ وما طبعا أهم ما تقدمه للمنشآت؟ يعني حضرتك ما شاء الله ذكرت الكثير من الخدمات، ولكن نريد استزادة في ذلك.
3: طبعا المركز السعودي للتنافسية والأعمال مثل ما ذكرت لديه فروع مكانية.
0: نعم.
3: متواجدة فروع رئيسية في الرياض، جدة.
0: نعم.
3: والدمام، وباقي الفروع منتشرة المملكة. بجانب ذلك طبعا تتجي وهي يعني بذات الأهمية منصة الأعمال اللي هي تربط الخدمات الموجهة لقطاع الأعمال مع كل الجهات ذات العلاقة.
0: نعم.
3: طبعا المنصة تقدم يعني خدمات أو تزيد هذه الخدمات تقريبا في كل يوم أو أسبوع، لأنه في كل فترة يزيد عدد الجهات التي تربط في منصة الأعمال. الخدمات حاليا أكثر من 4800 خدمة تقدم من المنصة. أحيانا تؤدي إلى أن المستثمر أو رائد الأعمال السعودي وغير السعودي يعني تتم إجراءاته رقميا، واحيانا في اجراءات معينه تتطلب يعني بعض التوقيع فيضطر المستثمر او التاجر بالتوجه للمراكز. فبالتالي المنصه والفروع يعني يعملون على نفس الخط.
0: جميل. كيف تسهم؟
3: عفوا بس لو ازيد اسمح لي يعني قبل ما نطلع من المنصه. طبعا المنصه بجانب تقديم الخدمات فيها برضو خدمات نوعيه مثل خدمة المساعد الافتراضي، اللي هي من خلال المنصة بإمكانك الحديث مع أحد الزملاء المختصين في خدمة المستثمرين من خلال الصوت والصورة في الاتصال الفيرتشوال. وطبعا هذا يؤدي إلى الإجابة والاستفسار وتذليل بعض الصعوبات والتحديات اللي تواجه المستثمرين، فهذه برضو موجودة من خلال المنصة في خدمات نوعية كبيرة إن شاء الله بتكون بيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب
0: بإذن الله تعالى. كيف تسهم خدمات توثيق المتاجر الإلكترونية والرمز الإلكتروني أستاذ خالد في تنظيم التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقيتها؟
3: جميل. طبعا هذه خدمات كلها يعني الهدف الأساسي منها هي حماية المستثمر وصاحب العمل على حد سواء. إذا بنتكلم بداية عن توثيق المتاجر الإلكترونية، هي خدمة يعني توفر العديد من المزايا، لكن أهم ميزة فيها هي مكافأة الاحتيال. مثل ما تعرفين الحين
0: التزوير يعني
3: أو المتسوقون، خلينا نقول يعني لما تجيهم بعض الإيميلات يشوفون بعض العروض اللي تطلع لهم رقميا في منصات التواصل الاجتماعي، فبالتالي وجود توثيق التجارة الإلكترونية من خلال المركز السعودي للتنافس الأعمال هذا يؤكد أنه هذا المكان مصرح
0: وآمن
3: وتحت الإجراء. نعم، فهذه يعني أكيد كان مثل ما قلت لك هي تحمي العميل وتحمي برضو صاحب التجارة ويتعزز طبعا الموثوقية، وهي تحمي كل الأطراف التعاملات التجارية يعني وليس فقط أصحاب العمل. الخدمة الثانية هي خدمة الرمز الإلكتروني الموحد، هو يجي بعبارة يعني بصيغة QR code يكون موضوع في واجهة المحل أو عند الكاشير. الهدف منه هو جمع كل التصاريح والرخص. إذا تسمحين لي، دائما لاحظ زمان أو في بعض الجهات أو حتى يمكن تحديدا في بعض الفنادق تحصلين خلف الاستقبال في العديد من الشهادات والرخص والتصاريح. الهدف من الرمز الكيار كود يجمعها كلها في كيار كود واحد، بحيث أن يجي العميل أو برضو المفتشين الجهات، سواء مفتشين هيئة الزكاة أو مفتشين وزارة التجارة أو مفتشين وزارة البلديات والإسكان، من خلال ضغطة واحدة في سواء التطبيقات الخاصة بالمفتشين أو من خلال أجهزة العملاء، بالتحقق من التصريح وترخيص المحل هل هو قائم أم عليه بعض الإشكالات. فهي برضو مثل خدمة توثيق المتاجر الإلكترونية، الهدف الأساسي منها هي حماية كلا الطرفين.
0: جميل. طب ما هي أبرز خطط المركز القادمة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيته، يعني التنافسية في المملكة؟
3: هو المركز يعني يعمل على الدوام، يعني يعتمد المركز على آليات عمل مستمرة لرصد ومعالجة طبعا كل العوائق الإجرائية اللي تواجه المستثمرين السعوديين وغير السعوديين. طبعا استقبال الملاحظات والبلاغات يعني على الدوام. هناك برضو منصات مثل منصة استطلاع، منصة مرئيات الخاصة بالقطاع الخاص، كلها تعمل على يعني على مدى الأسابيع دوام الأيام، فبالتالي الخطط المستقبلية كلها مربوطة فيها يعني. وهالإصلاحات طبعا التي تجري من خلال التعاون طبعا مع كل الجهات الحكومية ذات الصلة، هي تكون يعني بمثابة ما يجري في الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي يليه أو في الشهر القادم، فبالتالي

0: نعم.
1: تذليل كل الصعاب والتحديات اللي واجه. هذا باختصار يعني.
0: كل التوفيق بإذن الله تعالى، وشكرا لكم أستاذ خالد فهد الدغيثر المتحدث الرسمي للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، شكرا لكم.
2: تجوال على جدة FM.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
2: تجوال على جدة FM.
0: أعزائي المستمعين والمتابعين، في كل صيف ومع ارتفاع درجات الحرارة تزداد أهمية المحافظة على الغطاء النباتي والمناطق الجبلية التي تمثل ثروة وطنية وبيئية مستدامة، إلا أنه بعض الممارسات البشرية الخاطئة قد تتسبب في اندلاع حرائق تلتهم الأشجار والأعشاب وتخلف آثاراً تمتد لسنوات على البيئة والحياة الفطرية. في إطار تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية نرافقكم في هذا التقرير بصوت الزميلة ريهام قبوري.
6: تمثل المناطق الجبلية والغابات والغطاء النباتي في المملكة ثروة بيئية وسياحية مهمة بما تضمه من تنوع نباتي وحياة فطرية وما تؤديه من دور في المحافظة على التوازن البيئي والحد من التصحر وتحسين جودة الهواء، إلى جانب كونها وجهات يقصدها الزوار للاستمتاع بالطبيعة خلال موسم الإجازات. لكن هذه الثروة الطبيعية قد تتعرض لمخاطر كبيرة نتيجة حرائق الغابات والمناطق الجبلية التي يكون الإنسان سبباً رئيسياً في كثير منها، سواء بسبب الإهمال أو الممارسات غير المسؤولة. فإشعال النار في غير الأماكن المخصصة أو ترك مواقد الشواء دون إطفائها بشكل كامل أو رمي أعقاب السجائر أو التخلص من النفايات القابلة للاشتعال، جميعها سلوكيات قد تتحول في لحظات إلى حرائق واسعة يصعب السيطرة عليها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأعشاب ونشاط الرياح. ولا تقتصر أثر هذه الحرائق على احتراق الأشجار والنباتات فحسب، بل تمتد لتدمير المواطن الطبيعية للكثير من الكائنات الفطرية، وتلحق أضراراً بالتربة وتزيد من احتمالات انجرافها، كما تؤثر في جودة الهواء نتيجة تصاعد الأدخنة، وتؤدي أيضاً إلى خسائر اقتصادية وسياحية، وقد تهدد سلامة المتنزهين والسكان القريبين من مواقع الحرائق. كما تحتاج البيئة بعد اندلاع الحرائق إلى سنوات طويلة حتى تستعيد توازنها الطبيعي، وهو ما يجعل الوقاية الخيار الأفضل والأقل تكلفة مقارنة بمعالجة الآثار المترتبة على تلك الحرائق. ولهذا تعمل الجهات المختصة في المملكة على تنفيذ برامج توعوية ورقابية، إلى جانب تكثيف أعمال الرصد والاستجابة السريعة وتفعيل دور فرق الإطفاء والإنقاذ وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في مراقبة المناطق الطبيعية بما يسهم فيها سرعة اكتشاف الحرائق والحد من انتشارها. وفي المقابل يبقى للمجتمع دورا محوريا في حماية البيئة من خلال الالتزام بالتعليمات وعدم إشعال النيران إلا في المواقع المخصصة والتأكد من إطفائها بالكامل قبل المغادرة وعدم رمي المخلفات أو المواد القابلة للاشتعال والإبلاغ فورا عن أي دخان أو حريق يتم رصده بما يسهم في سرعة التدخل وتقليل حجم الأضرار. إن المحافظة على الغطاء النباتي ليست مسؤولية الجهات المختصة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي الفرد، فكل شجرة نحافظ عليها اليوم هي استثمار في مستقبل أكثر استدامة وبيئة أكثر أماناً وإرثاً طبيعياً تستفيد منه الأجيال القادمة. ختاماً، تبقى الوقاية خير وسيلة لحماية المناطق الجبلية والغطاء النباتي من الحرائق، فبسلوك مسؤول ووعي مجتمع نستطيع أن نحافظ على ثرواتنا الطبيعية ونضمن استمرارها مصدراً للجميع.

0: الجمال والحياة والتنمية المستدامة.
1: إذن مستمعين الكرام، استمعنا للتقرير الخاص بحرائق الغابات بصوت الزميلة ريهام قبوري.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
2: تجوال على جدة اف ام.
1: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، أطلقت جمعية كبار القدر للمسنين بمنطقة الحدود الشمالية برنامج استضافة الأطباء في مبادرة تفتح أبواب الوعي الصحي وتقرب الاستشارة الطبية من كبار السن وتعزز ثقافة الوقاية لحياة أكثر صحة ونشاطا وطمأنينة. للحديث أكثر عن دور الجمعية وما تقدمه من خدمات وبرامج ومبادرات في خدمة كبار السن، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف رئيس جمعية كبار القدر للمسنين بمنطقة الحدود الشمالية الأستاذة سبيتا عبد الله سويلمي. أهلا ومرحبا بك أستاذة سبيتا.
4: أهلا وسهلا، حياكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
1: حياك الله أستاذة سبيتا. يعني نود بداية أن نتعرف أكثر على جمعية كبار القدر للمسنين بمنطقة الحدود الشمالية وما هي أبرز أهدافها ودورها في خدمة يعني كبار السن، تفضلي.
4: جمعية كبار السن اللي هي جمعية المسنين كبار القدر هي جمعية أهلية مرخصة من المركز الوطني وتحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعتني بكبار السن من عمر 60 فما فوق. تسعى هذه الجمعية إلى الاهتمام بكبار السن وتقديم البرامج والخدمات لتلبية احتياجاتهم الصحية والنفسية والاجتماعية والمادية والترفيهية. رسالة رؤية هذه الجمعية هي تجويد حياة لكبارنا والعمل بما ورد في الآية القرآنية قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. رسالتنا بالجمعية تقديم أفضل الخدمات الإنسانية لكبار السن من خلال عمل مؤسسي ومبادرات نوعية وبرامج وأنشطة مبتكرة تخدم المسن بهذا العمر. أهداف الجمعية طبعاً أنها تكون حياة كريمة ومجودة لكبار السن حسب ما ورد في أهداف رؤية المملكة 2030، تقديم رعاية متكاملة لكبير السن، دعم حقوق كبير السن، توعية المجتمع بأهم الطرق التعامل لكبير السن في هذه المرحلة، تقديم طبعا توعية للأسر ولذوي كبير السن عن كيفية رعاية كبير السن في هذه المرحلة، كذلك استثمار خبرات وقدرات كبار السن ورفع مستوى الوعي بأهمية رعايتهم وطرق التعامل معهم، تقديم المساندة للمسنين وأسرهم بما يساعدهم على تخطي متطلبات هذه المرحلة. هذه أهم الأهداف اللي تسعى لها جمعية المسنين كبار القدر في منطقة الحدود الشمالية عرار.
1: جميل جدا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يكون لها فروع في جميع مناطق المملكة.
4: الله أماني.
1: بإذن الله تعالى. طيب حضرتك ذكرتي الآن أبرز الخدمات والبرامج أو فقط الخدمات، يعني هنالك؟
4: لا، أنا ذكرت أبرز الأهداف.
1: أبرز الأهداف، نعم. نعم. طب ما هي أبرز الخدمات والبرامج المنبثقة من هذه الأهداف التي تقدمها الجمعية لكبار السن، وكيف يعني تعملون على تلبية احتياجاتهم يعني الصحية والاجتماعية وتعزيز طبعا جودة الحياة لهم؟
4: الخدمات اللي تسعى جمعية كبار السن لتقديمها للمسنين أو لهذه الخدمات هي الرعاية الصحية للمسنين بالتعاون مع القطاع الحكومي في وزارة الصحة.
1: نعم.
4: وتقديم خدمات نفسية واجتماعية وترفيهية خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل المهني لكبير السن.
1: نعم.
4: خدمات الرعاية المنزلية بالتعاون مع فروع الرعاية المنزلية في المستشفيات في منطقة

0: خدمات علاجية وقائية بتحسين حياة كبير السن بالتعاون مع القطاع الخاصة وطبعا والقطاع الثالث اللي هو التعاون مع الجمعيات الأخرى التي تكون طبعا مستهدفة لكبير السن أو أسرة كبير السن، خدمات تدريب وتأهيل، وكذلك خدمات إلكترونية توعية كبير السن ببعض المخاطر الإلكترونية.
1: نعم، في الجانب الصحي تحديدا أستاذة سبيتا، يعني كيف تسهم الجمعية في تعزيز الوعي والوقاية لدى كبار السن، يعني خصوصية المرحلة، وتسهيل طبعا حصولهم على الاستشارات والخدمات الطبية المتخصصة؟
0: طبعا الجانب الصحي هو الجانب الأول والمستهدف أولا في أهداف جمعية كبار السن، حيث نسعى إلى تقديم توعية صحية لكبير السن في الجانب الصحي عن طريق المحاضرات والندوات واللقاءات لتوعية كبير السن بأهمية الاهتمام بصحته وتوعية أسرته بكيفية الاهتمام بصحة المسن، وتقديم أهمية طبعا في مرحلة متقدمة لكبير السن يحتاج إلى توعية لكيفية الاهتمام بنفسه عن طريق طبعا الفحوصات الدورية للمسن والكشف المبكر عن لا سمح الله إذا كانت هناك أمراض للمسن، تقديم توعية لأهمية التغذية الصحية.

0: لأي كدمات تؤثر عليه بهذا العمر، فتح باب الاستشارات الطبية وربط المرضى أو كبار السن ربطهم بمتخصصين في قسم الرعاية، رعاية المسنين بالمستشفيات، السعي لتسهيل وصولهم إلى الخدمات الطبية بأبسط جهد وأبسط معاناة لهم.
1: نعم، طب بمبادرة استضافة الأطباء، هذا البرنامج الذي أطلقته الجمعية، ماذا عنه؟
0: بالنسبة لبرنامج استضافة الأطباء في جمعية المسنين، هو برنامج يسعى إلى توفير رعاية صحية شاملة ومتخصصة لكبير السن وتسهيل حصول على الكشوفات الصحية والاستشارات الطبية دون أي عناء أو أي تنقل.
1: جميل.
0: وتقليل مشقة التنقل على المسن عشان يحصل على المعلومة.
1: نعم.
0: فمن ضمن أهداف هذا البرنامج هي الرعاية الطبية المتخصصة بتوفير استشارات وأطباء زائرين متطوعين لتقديم التوعية والتثقيف بالعناية بكبار السن، التشخيص المبكر لا سمح الله للأمراض المرتبطة بتقدم في العمر مثل الأمراض الزهايمر وأمراض أي مرض مزمن يعاني منه كبير السن، أو وضع خطط علاجية له بالتعاون مع الفريق، دعم وتثقيف مقدمي الرعاية بتدريب المرضى الممرضين وأفراد الأسرة على كيفية رعاية المسن، تحسين جودة حياة المسن بالارتقاء بالصحة العامة للمسن عن طريق تقديم الاستشارات الصحية والعلاج الطبيعي والدعم النفسي المباشر.
1: نعم.
0: وكذلك تفعيل المسؤولية المجتمعية بتشجيع الكفاءات الطبية والكوادر الصحية على العمل التطوعي وخدمة المجتمع.
1: نعم، طبعا في ظل الاهتمام المتزايد بجودة حياة كبار السن، ما هي الرسالة التي تودون يعني وتحملها الجمعية للمجتمع، والدور الذي تتطلعون إليه من الأسرة والمجتمع في دعم كبار القدر كبار السن وتمكينهم؟
0: طبعا رسالة جمعية كبار السن، رعاية المسنين حنا نعتبرها ما هي مرحلة نراها يعني أو مثلا شيء عابر نراها ورسالة لنا، بل هي قيمة وخبرة وذاكرة وطنية تستحق التغذية والتمكين.
1: نعم.
0: والاحتفاء. ونحن نسعى دائما إلى تعزيز مكانة كبير السن في المجتمع.
1: نعم.
0: توفير بيئة آمنة له في جميع الجوانب لتحفظ له كرامته وتدعم له استقلاليته والاستفادة من خبراته وتمنحه فرصة المشاركة والعطاء. بالنسبة لأسرة كبير السن، أسرة كبير السن هي الشريك الأول لنا ولجميع القطاعات في رعاية كبير السن. فنأمل من الأسرة أنها تكون أكثر اهتمام واحتواء لكبير السن. تسعى إلى التواصل المستمر مع كبير السن، المحافظة على كرامته واستقلاليته ومنحه فرصة الاختيار وفرصة المشاركة فيما يستطيع.
1: نعم، يعني جودة حياة متكاملة.
0: أي أبدا، لأن كبير السن في المرحلة هذه يتحسس من أي انعزال، يعتبر نفسه أنه ما له فائدة بالمجتمع.
1: هو لا، هو مقدم للدولة وقدم للوطن وقدم للأجيال، هم أساتذة يعني
0: بيت الخبرة.
1: نعم.
0: بيت الخبرة
1: وهم هم المعلمين والأساتذة والأطباء ويعني متنوعين، يعني حقيقة متنوعين من كل المجالات. نتمنى لجميع يعني كبار السن الذي في يوم من الأيام سنصبح معهم ومنهم أنه ينعموا بحياة أفضل وبجودة حياة، ونكون طبعا في نراهم في أحسن صورة وفي أحلى جودة حياة. شكرا.
0: آمين. وحنا الحمد لله في وطن وفي ننفذ توصيات ولاة أمرنا.
1: نعم.
0: ومن ضمن أهداف رؤيتنا زي ما سبق أني قلت، من ضمن أهداف رؤيتنا هي تجويد حياة كبار السن.
1: نعم.
0: والاهتمام بهم وجعل المرحلة هذه من أفضل المراحل في عمرهم.
1: نعم، مرحلة الاستمتاع بعد التقاعد بإذن الله تعالى.
0: أي نعم.
1: شكرا لك يا أستاذة سبيتا عبدالله سويلمي، رئيس جمعية كبار القدر للمسنين بمنطقة الحدود الشمالية.
0: حياكم الله.
1: أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا، مع السلامة.
1: مع السلامة.
2: تجوال على جدة FM.
1: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، بهذا وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم من تجوال. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، وشكرا لطبعا ضيوفنا الكرام الذين رافقونا في حلقة اليوم.

0: كان معكم فريق العمل هذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، كنت معكم بكل سرور نهى الجديبي، ومن الإخراج زميلي وسام غازي بحا. دمتم بخير وبمشيئة الله تعالى غدا لنا موعد ولقاء. في أمان الله، مع السلامة.
1: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع اشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام،
1: مع الأندية،
2: كل الأندية،
1: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع.

0: اليوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: عاصمة المستقبل الرياض تستضيف منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لترسيخ ريادتها التقنية المسؤولة. استثمار في الطاقة الواعدة، ميسك تطلق حاضنة المبادرات لتمكين 12 مشروعاً شبابياً نحو الاستدامة المجتمعية. في التفاتة لجمال لغة الضاد، مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يفتح باب المنافسة في مسابقة حرف. في تفوق أكاديمي سعودي جديد، برنامج الرياضيات الاكتوارية والمالية بجامعة الأميرة نورة يحظى باعتراف دولي رفيع المستوى. أخيراً وبهدف حماية البيئة البحرية، كاوست تبتكر تقنية رائدة تمنح الشعب المرجانية مناعة استباقية لمواجهة الأمراض.
2: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم إلى النافذة الأسبوعية الرياضية في البرنامج اليومي نقاش. وكما نؤكد دائما هذه النافذة الرياضية ليست للقراءة الفنية في مجريات الأحداث، بل القراءة الاستراتيجية للوضع الرياضي في المملكة العربية السعودية مع ضيفنا الدائم الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. واليوم موضوعنا عن صناعة النجم المتكامل، مشروع تحول وطني رياضي. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، يقدم لكم التحية زميلي محمد المرحبي في الإعداد، وهذه تحية لكم مني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي وسام غازي بحا في الإخراج.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. إذن صناعة النجم المتكامل، مشروع تحول وطني رياضي، هو موضوعنا اليوم في نقاش. أرحب بضيفنا الدائم في هذه النافذة الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. في البداية دكتور، لو تعطينا تعريف للنجم المتكامل في عالم كرة القدم، وما أبرز الصفات اللي يجب أن يتميز بها؟
3: حياك الله أستاذ عزام، وأهلا ومرحبا بك وبفريق الإعداد لديك وإذاعة جدة والمستمعين. فيما يتعلق المتكامل، في البداية أنا أغتنم الفرصة للتذكير بشيء أنا دائما أذكره، وهو أن الرياضة أصبحت مكون ثقافي، مكون تنموي، مكون اجتماعي، وجزء من بناء الشخصية للاعب الذي يصبح نجم، وحتى للاعب الذي ما يصبح نجم. فلذلك يعني هي أصبحت مسألة تكاملية. أما اللاعب المتكامل فلو تذكر سابقا احنا تكلمنا عن تكوين اللاعب أو مكونات اللاعب أو خصائص اللاعب، قدرات اللاعب، هذه الأشياء يمكن تصنيفها على ثلاثة أقسام. طبعا احنا ما نتكلم كلام فني أو مباشر، لكن عموما اللاعب زي ما ذكرت مكون من ثلاثة أبعاد، وكل بعد فيه الكثير من التفاصيل. البعد الأول هو الجانب البدني، وفيه أشياء كثيرة، منها القياسات البدنية ومنها اللياقة البدنية، وكل واحدة من هذه لها العديد من الفروع والعديد من أدوات التطوير والعديد من أدوات القياس. هذا جانب. الجانب الثاني هو الجانب الفني، وهو متداخل طبعا مع السابق، كل الجوانب متداخلة.

0: بعضها. يدخل فيها الاستعداد الذهني، الاستعداد التكتيكي، المهاري، كيف اللاعب داخل الملعب يقوف اللاعب، أشياء كثيرة ما نبغى نخش في مواحي التفصيلية الفنية زي ما أنت ذكرت، لكن عموما هو الجانب الفني. المحور الثالث الجانب النفسي أو الشخصي أو السيكولوجي، شخصية اللاعب هذه أيضا متداخلة مع الفرعين الأولين السابقين، حتى أن المهارة يسمونها رياضيا الجانب النفس حركي، فيها جزء حركي وجزء نفسي. ويدخل في الجانب النفسي أيضا أشياء كثيرة تتداخل مع هذا الجانب حتى علوم أخرى. طيب اللاعب المتكامل هو اللاعب الذي عنده مستوى عالي في كل الفروع الثلاثة، يصبح متكامل بدنيا كويس في كل تفاصيل الناحية البدنية، فنيا داخل الملعب جيد جدا، نفسيا وشخصيا وسيكولوجيا اللي أنت تسميها المذر بورد أيضا متميز فيها. إذا وصلت أنا اللاعب بهذا الشكل أنا وصلت للاعب متكامل.
1: طيب دكتور، من خلال خبرتك ليه الآن صار في تركيز ليس فقط في الأندية السعودية بل على مستوى العالم على العامل النفسي؟ يفرق كثير في هذا الجانب؟
0: طبعا يفرق، كل واحد من الثلاثة الأبعاد يفرق.
1: لا بس في السنوات الأخيرة في تركيز على الذهنية والجانب النفسي.
0: أي أقول لك ليه؟ يعني الجانب النفسي يساعدنا في أن اللاعب هو يقدر يطور نفسه، هذه واحدة. الثانية القضاءات الرياضة غير اللي عندنا، قفزوا كثير في الناحية البدنية والفنية، فصار يعني تركيزهم أكثر على الناحية النفسية لأنها راح تكفز بكل مستوى اللاعب المتكامل. إحنا دائما نتكلم عنها، لأن شغلنا بصراحة ما هو كامل على اللاعب، فننادي أن اللاعب هو لازم يكون منضبط، لازم يكون عنده عقلية، لازم، وإحنا ما صنعنا له البيئة وأعطيناه الممكنات أن تتطور العقلية لديه، أو جبنا نماذج واقعية من شغلنا إحنا كمنظومة رياضية. طبعا أداة المنظومة الرياضية في هذا العمل هو النادي، لكن الآن إحنا زي ما ذكرنا سابقا عندنا مشكلة في النادي، لذلك نحتاج إلى مشروع خارج النادي يحقق كل ما نريده من النادي، كل ما يريده النادي، وبالتالي تتحقق المعادلة ويستطيع النادي أن ينفذ ما هو مطلوب. فالناحية النفسية هي مهمة في نفس مستوى الجوانب الأخرى، لكن الناس ركز عليها لأنها ما قدرت تطور اللاعب، فتبغى من اللاعب هو يكون يأخذ زمام المبادرة.
1: طيب
0: لكن اللاعب في حيرة ما يقدر يأخذ زمام المبادرة إذا كان الوضع بهذا الشكل.
1: طيب دكتور، لو مهم جدا الجانب النفسي طبعا. في دائما ملاحظات على الذهنية، وبعضهم يسميها العقلية للاعب، بالذات اللاعب
0: يسميها المذر بورد،
1: أي المذر بورد، السوفت وير والهارد وير كلها كلها مهمة. اللاعب السعودي في دائما يعني يكون جيد من ناحية المهارات، بدنيا مقبول، لكن من الناحية الذهنية يكون فيه تصرفات بعيدة جدا عن أنه يكون لاعب محترف. ومن الناحية النفسية رغم أنه يجي لاعبين أجانب ومغتربين عن بلادهم، ومع ذلك يتأقلمون نفسيا، يكونون منسجمين مع الذهنية الاحترافية، مع أنه أنت عندك كلاعب سعودي ميزات نوعية أنه أنت في بلدك وبين أهلك، ومع ذلك يتفوق في كثير من الأحيان اللاعب الأجنبي في ناحية الذهنية، ناحية العقلية الاحترافية، وحتى الناحية النفسية على اللاعب المحلي. أين الخلل؟
0: طيب أنا أقول لك أنا أين الخلل بين قوسين في عملنا إحنا. اللاعب الأجنبي الذي جينا من برا قد خاض التجربة الاحترافية بشكل احترافي، ولاعبنا ترى لاعب عادي، لاعب جيد، ويمكن في الانضباطية وجانب السوفت وير إذا طبق العمل الرياضي الصحيح ستجد اللاعب السعودي أحسن من اللاعب الأجنبي. وفي أشياء كثيرة، لأن عندنا إحنا بيئتنا الاجتماعية عموما فيها ما يؤدي إلى إمكانية تكون الثقافة الاحترافية الانضباطية. إحنا عندنا مثلا الصلوات الخمس، الصلوات الخمس لها مواعيد ولها مواقيت ولها أماكن ولها تفاصيل، كلنا نعمل فيها الصغار والكبار، هذا جانب تعليم انضباطي مذهل، حتى يتكلم عنه مدربون أجانب من البرازيل ومن أوروبا

0: لو أنتم بس يعني لو تعملون في الرياضة كما تعملون في الصلاة نجحتم، لكن العمل الرياضي ما هو بالشكل
1: مع الفارق طبعا يا دكتور، الصلاة فرض من الله سبحانه وتعالى وأهم من أي نشاط آخر.
0: بس الصلاة تعويد على الانضباط.
1: نعم
0: خلاص، أنا حقق عندي تجربة انضباط، معناته أني أقدر انضبط، بس وصلني إلى مرحلة الممكنة أني أعمل هذا الانضباط، لكن الواقع لدينا ما حقق تجربة احترافية حقيقية. بس هذا هو الشغل، تذكر احنا تكلمنا عن الكبسولة الاحترافية، جرعة تدريبية تأهيلية يعني تعيش اللاعب 3 شهور تجربة انضباط، هذه لو حصلت خلص طلعت لك مجموعة قادرة على الانضباط. فما هي المشكلة الكبيرة هذه؟ المشكلة في كيفية ان احنا نهيئ النجم، نختار الموهبة العالية الفائقة الاستعداد في احد الثلاثة الجوانب، تفينا جانب واحد منها عشان نشتغل على الجوانب الاخرى، نطلع لاعب متكامل.
1: طيب هذه
0: مشكلة اللاعب، انا اشوف انه مظلوم. انت هيئ للاعب امكانية الانضباطية بشكل صحيح زي ما هي مهيئة للاعب المحترف برا، بعدين حاسب اللاعب.
1: طيب هذه من يتحملها؟ من المسؤول عنها؟
0: تحملها، انا اقول لك هي شغل الاندية، لكن الاندية غير قادرة الان، فلازم من المنظمة الرياضية كلها تتحمل تدعم الاندية، لازم من مشروع موازي. الفكرة هذه سنة قدام مهي اليوم، يعني هذه الفكرة من 20 سنة انه نحتاج مشروع موازي حتى اولا نمكن الموهبه وتجي الموهبه حاضره مجهزه، حتى نصنع حاله انضباط يشوفها كل العالم، حاله احترافيه، كبسوله احترافيه الكل يشاهدها والكل يعايشها واللاعبون يعيشونها، بعدين تطلع لي مخرجات. المخرج هذا هو النموذج الجديد، وهو الذي سوف يغير الواقع.
1: تمام،
0: سوف تاتي الاجيال من بعده. ما هو يعني يجي أخو اللاعب الشقيق اللي في البيت شايف أخوه محترف حقيقي خلاص تعلم نواحي الاحتراف، لكن واقع الاحتراف عندنا ما هو بهذا الشكل. أنت بس تعال تمرن وتعال يحضر التزم بالمواعيد، هذا أكثر شيء، لكن كوننا أنا أصنع ثقافة داخل العقلية ما هي موجودة، وهي حقيقة مهمة الأندية. ثم أرى أن اللاعبين الكبار في الدول اللي في مثلا أفريقيا، آسيا الشرقية اللي صار عندهم محترفين، في أوروبا، أمريكا اللاتينية، أوروبا، ما هو شرط نادي البلد اللي يؤهل اللاعبين، إحنا بس اللي أنديتنا تؤهل لاعبين. لكن مثلا عندك مصر هذه القريبة يمكن 7-8 لاعبين برا في أوروبا، المغرب كلهم في أوروبا،
1: وحصدوا نتيجة ذلك،
0: ولذلك حصدوا. إحنا لازم نعمل مشروع هذا التحول اللي ذكرت حتى نوصل لهذا، نفتح النافذة بشكل صحيح ونفتح الأبواب ليدخل الهواء إلى الجو الرياضي عندنا.
1: جميل هذا التعبير، عجبني، يدخل هواء نقي.
0: نعم أيضا
1: ريفرش.
0: لا طيب. بد من شوية، لا بد من حركة ذكية، خطوات ذكية توصلنا لهذا الحال.
1: طيب
0: الأندية الآن غير قادرة بصراحة، الآن بعد كم يوم الدوري، بعد 3 أيام ولا كم، ودوامة الدوري، طاحونة الدوري إلى نهاية الموسم، بعدين راحة، بعدين دوري جديد. لا بد من مساندة الأندية لمشروع موازي، وسوف تستفيد الأندية وسوف تفرح الأندية بهذا.
1: طيب خلينا نطلع فاصل يا دكتور، ثم نعود مرة أخرى معكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام
3: مع الأندية،
4: كل الأندية
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: يا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة اف ام.
7: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
6: 29 مع مريم العمري من الأحد

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: صناعة النجم المتكامل، مشروع تحول وطني رياضي، هو موضوعنا اليوم في نقاش. وجدد الترحيب بضيفنا الدائم في هذه النافذة الرياضية من البرنامج اليومي نقاش، الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. دكتور عبد الرحمن، ما زلنا في الجانب النفسي. البعض يتهم اللاعب السعودي على أنه يخرج كثيرا خارج المستطيل الأخضر، يتأثر بآراء الجماهير، ضغوطات الإعلام. برأيك هل هذا سبب في أنه إلى الآن ما وصلنا للعقلية الاحترافية القادرة على أنه تواكب منجزات المشروع الوطني الرياضي؟
3: لا، أنا رأيي مختلف عن هذا تماما. اللاعب ليس مسؤول عن هذه الجزئية، وأصبح الآن العالم كله اللاعبين برا يخرجون خارج إطار المستطيل الأخضر ويشاركون في السوشيال ميديا، وليست هذه هي القضية. القضية أن ما عندنا شغل احترافي متكامل. صح الاحتراف من عام 90، لكنه ما يبني اللاعب السعودي بشكل حقيقي، وإلا لكان يعني كذا بكل بساطة لكان قد ذهب لاعبون سعوديون للاحتراف الخارجي، لو أن البناء داخل هنا داخل المملكة للاعب السعودي بشكل سليم. ما أحمل حد شخص المسؤولية، لكن المنظومة كلها فيها قصور.
2: يعني الإشكالية في الإعلام وفي ضغوطات الجمهور؟
3: لا، هذه ما هي قضية، هذه كلها ما هي قضية. برا تحصل صراعات حتى داء يدو متشابك بالأيدي لهذه الأسباب، ما تؤثر على مستوى اللاعب. ما هي القضية هنا؟ القضية أن لو عندي أنا مجموعة لعيبة في مستوى اللاعب المحترف الخارجي لذهب جزء منهم للخارج، ولتأثر الموجود هنا بالذي لاعب خارج، وما تؤثر هذه النواحي الإعلامية. صح النواحي الإعلامية قد يكون لها تأثير على تأثير الأجواء، لكن ما تؤثر على مستوى اللاعب إلا في حالات نادرة جدا. لو عندي أنا مثلا افرض كذا، تخيل عندي أنا في السعودية عندي مثلا 30-40 لاعب في مستوى احترافي عالي ما يقل عن المحترفين اللي نستلمهم، وعندي 20 لاعب في الدوريات الأوروبية، الآن عندي 50 لاعب. إذا حصل لاعب مشاكل خارج الملعب، إيش يعني هيكون تأثيرها على مستوى اللاعب السعودي وعلى تشكيلة المنتخب؟ لا شيء، لا تذكر. ما هي هذه القضية؟
2: بس إحنا يا دكتور،
3: كيف نصنع جيل، نبني جيل محترف حقيقي؟
2: بس إحنا يا دكتور نتكلم عن المجتمع السعودي، في ترابط اجتماعي، في مراعاة لعادات وتقاليد، في يعني تجي ضغوطات على اللاعبين حتى لو سوى حركة عفوية ما يقصد فيها شيء، نظرا لأنه المجتمع عنده مقاييس صارمة، يمكن يجي ضغوطات كبيرة جدا من الإعلام ومن الجمهور، خصوصا مع انتشار السوشيال ميديا،
3: يعني
2: تتسبب في خروجه ذهنيا عن المستطيل الأخضر.
3: أيوة، حالة واحدة. طيب حالتين، كم قد حصلت حالات؟ أنا ما أذكر أني شفت لاعب يعني خرج من المنظومة الرياضية أو هبط مستواه بشكل كبير بسبب زي هذا. وإنت حصلت زي هذا، أنت تقول مجتمعنا ذو ضوابط ومعايير، هذه المعايير هي كلها ممكن تعجز نجاح اللاعب. فأنا ما أعتبر هذا عامل مؤثر أنه خلانا مستوانا منخفض أو خلى ما في لاعبين قادرين يكونوا محترفين خارجيا. هذا هو الهدف الأساس. مشاكل بسيطة داخل الدوري هذه طبيعية وتحصل في كل الدوريات، وتحصل أكبر منها بكثير. يعني إحنا لو نفتح الصفحات في الدوريات الأمريكا اللاتينية ولا الدوريات الأوروبية ستشاهد أشياء أكبر بكثير مما نشاهده عندنا. ما هي هذه القضية؟ في مسألة الاحترافية، في مسألة مستوى اللاعب السعودي، في مسألة مستوى المنتخب السعودي. هذه حاجة هامشية.
2: طيب دكتور، بالعودة إلى عنوان الحلقة، صناعة النجم المتكامل، أبرز ما تقوم عليه عملية هذا البناء اللي نبغى نوصل له.
3: أيوة، لو أنا أبغى يعني هذا هو جوهر فكرة عمل المشروع الذي احنا تكلمنا عنه، يعني كمشروع وطني لصناعة القدم وتقديم كوكبة أو جيل. أنا عندي اللاعب مثلا في ظرف معين أو وقت معين أو وسن معين وواقع معين للاعب، هذا اللاعب نحوله إلى أرقام. أوكي، مأخوذ في الاعتبار نسبة هذه الأرقام الصحية وتاريخه الرياضي والغذائي البدني. أنا أقول تاريخ اللاعب يعني ما هي فترة طويلة، ممكن أنا أقدر أحل تاريخ اللاعب عمره 8 سنوات، أعرف تاريخه الغذائي منذ إلى السن كيف وصل إلى هذا المستوى من نقطة معينة. طيب أنا أخذ قياسات اللاعب، أخذ استعداداته وتفاصيل تكوين في المحاور الثلاثة اللي ذكرتها لك سابقا، كل هذه أحولها إلى أرقام. تمام، أنا أضع لاعب نموذج متكامل. طبعا يفترض أن احنا في البداية احنا نشتغل على موهبة معينة في جزئية واحد من هذه الثلاثة، أو قد تكون في جزئية داخل أحد الأجزاء الثلاثة، يكون متفوق جدا في هذا، في هذا الجانب معين، مثلا بدني سريع جدا جدا أو قوي جدا جدا أو مهارة عالية جدا جدا أو شخصية قيادية إلى آخره. أنا عندي الآن يعني داتا وعندي حالة، من هنا تبدأ الصناعة.
2: ومن يشترك، من يشترك في معرفة هذه الداتا؟ أنت تكلمت عن تخصصات مختلفة، البدني يختلف عن النفسي، يختلف عن القيادي.
3: صح، أحسنت، هي أصبحت علم ومتداخل مع جميع فروع العلوم. هذا موجود في الأندية الأوروبية زي السلام عليكم يعني بالبلد، يعني بكل سهولة موجود في برشلونة، في مانشستر يونايتد، في عد وغلط كل الأندية الأوروبية الكبيرة. المشروع هذا كله حاصل موجود فيها بشكل آلي، وما هو من اليوم، من 40 سنة. احنا بس ما قدرنا وانديتنا ما استطاعت، ولذلك انا اقول لك اكثر من مره ان نحتاج نساعد الانديه ان تعمل هذا. نحتاج الى خبراء في الناحيه البدنيه، مدربين متخصصين شويه فيسيولوجي، واحد فاهم سيكولوجيه اللاعب والاعداد النفسي للاعب، مدرب خبير او متمرس وعارف التكتيك والنواحي الفنيه للاعب، خلاص كفينا. طبعا المشروع العام اللي ذكرنا مراحله سابقا، احتاج انا مجموعه من فرق عمل تبحث وعلى بناء على سيستم معين للداتا، خلاص انا انزل الداتا واعرف قياسات اللاعبين، وانا وصلت الى مرحله اني بدات هنا اصنع لاعب متكامل. اقفز باللاعب في الحاجه اللي هو متفوق فيها قفزات وهو سهل عليه انه يقفز فيها، ثم انا في نفس الوقت احاول ابني اللاعب في النواحي الاخرى بناء عالي عالي عالي الى يصل الى اعلى مستوى يمكنه الوصول اليه بعمل علمي، ما هو بتدريبه بس. قد احتاج تدخل طبي، قد احتاج حاجه اسمها اندوكراين، قد احتاج شغل على الفسيولوجي، قد احتاج تركيز معين على شيء معين، هذا شغله الخبراء. بس انا امكن الخبراء من ان يؤدوا احسن ما لديهم. الواقع عندنا لا، ما يخلي الخبراء يؤدوا ما احسن ما لديهم، نجيب احنا خبير عالمي كبير ونعطيه واقعنا كله وراح يروح يتصرف، يعني يبدا يراوح في المشكلات، ما يقدر يوصل لك ولن يستطيع، لأنه خبرته مبنية على جهد في بيئة مهيئة أن يقدم أحسن ما لديه. جبناه إحنا في بيئة غير مهيئة، لن يستطيع أن يقدم أحسن ما لديه، ولن يستطيع أن يحل لك الإشكالات، لأن حل الإشكالات تبغى واحد ثاني خبير في حل الإشكالات وليس خبير في الفنية اللي أنت جبتها الخبير التدريبي أو الطبي من أجله. هذه يعني إن كنت قدرت أوصل الفكرة.
2: نعم، طيب خلينا نتكلم الآن في الواقع. باقي كم يوم على الدوري، ونفس السيناريو اللي صار في كل المواسم السابقة، استقطاب نجوم عالميين باهتمام أقل بصراحة باللاعب المحلي. الآن وش الدور اللي يجب على اللاعب المحلي إنه يقوم فيه عشان يستفيد من خبرات هؤلاء النجوم الدوليين الأجانب الموجودين؟ يعني كيف نصل إلى غرفة ملابس نموذجية يقدر يستفيد منها اللاعب السعودي؟ لأنه إلى الآن ما تغير الواقع، لكن هو كيف يبدأ يغير الواقع بالاستفادة من هذه النماذج؟
3: أنا أقول لك يعني إحنا الآن زي ما تفضلت الواقع يعني أن

0: النادي لن يبني اللاعب البناء الحقيقي. فاحنا نبغى يعني تقدر تقول انقاذ ما يمكن انقاذه من خلال اللاعب
1: نفسه.
0: اذا انت ما هي لك ان تشتغل على نفسك. طبعا هذا ان حصل فلن يكون بشكل عام لكل اللاعبين، ما تقدر الا تجيب اللاعبين وتشتغل عليهم كنموذج احترافي. لكن اللاعب اللي استطاع ان يصل الى ان يكون موجود في تشكيله نادي من ال 18 نادي في دوري روشن، وهو بجانب لعيبه كبار زي ما تفضلت، ترى كلهم قاعدين يسعون. انا متاكد ما في لاعب وصل الا وقاعد يحاول ان يستفيد. لكن استفاده اللاعب من لاعب اجنبي هي مجرد احتكاك فقط، لكن نواحي الاستفاده اكثر من الاحتكاك. كيف بناء العقليه، كيف انا اجل اللاعب وابني معاه شخصيه اللاعب، انا اساند اللاعب في بناء شخصيته. هذا ترى يحصل في اوروبا، حتى أصل عندهم الثقافة غرفة هذه اللاعبين. أما بالواقع هذا لا، ما تغرس يعني يدو اللاعب اللي فرصة أنه يكون يجب لاعب جانب يعني مفتح عليه صندوق فيها نجوم على أو بديل عنده نجوم ممتازين لا يقلوا، لكن بالاحتكاك راح أستفيد بنسبة يعني يدو أحني أن أبقى في النادي. لكن ما يعني حصل إنه استفادة أن تؤهلني أن أذهب إلى أوروبا. وأتوقع ما تحصل إن حصلت للاعب واحد، والسنة الجاية ممكن على طول الموسم يظهر لك لاعب واحد قادر أن يلعب في دوري أوروبي متوسط المستوى. مهمة اللاعب هذه في حدودها، المهم أنا أبقى في الدوري أنتقل من نادي لنادي. هذه بالنسبة لي أقصى طموح يستطيع أن يصل إليه اللاعب، خصوصا أنه إذا تعدى سن 22 سنة فما عنده الكثير لكي يقفز فيه. لا بد أن تكون القفزة من شغل الأندية. ترى كل النجوم العالميين الآن وفي عبر التاريخ قفزت بهم الأندية بإعدادها، ما قفزوا لاعب لوحده وراح فارغ نفسه على الجميع إلا حالات نادرة، يعني تقدر تقول مارادونا بس أو النجوم أعظم النجوم كلها. لكن أنه اللاعب هو يبني نفسه بنفسه في خلال منظومة هي صعبة ترتيبتها مرهقة، احنا نطالب اللاعب بأكثر مما يستطيع. بينما نفس اللاعب هذا لو أهل وحصل فيه اعتناء رياضي محيط فيه يمكن يروح يلعب في أوروبا بكل ارتياح. وأنا ضربت على هذا مثال، ترى في أمثلة كثير بس أنا أذكر لك مثال كتبت عنه مقال أيام اعتزاله، وهو اللاعب نواف التمياط، وكذا كان كتبت بعنوان في جريدة الرياضية هل فشلت الرياضة السعودية في استثمار أو موهبة نواف التمياط. نواف التمياط كناحية شخصية البعد الشخصي السيكولوجي ممتاز، البعد المهاري والتكتيكي ممتاز، لكن البعد البدني ما كان بالمستوى. طيب هو كيف يقدر ينمي نفسه، كيف يروح يشتغل عند كراين على نفسه؟ ما يقدر، لابد النادي. ولذلك كان موهبة ممكن تكون عالمية وغيره كان النجوم حتى في بالشكل هذا، يعني التكوين البدني والمهارة العالية في عدد كثير. يعني أنا أذكر لك مثلا مرحوم قديم هذا سلوب شهوب خالد قهوجي، مجموعة كذا عندهم حس مهاري عالي وتكوين بدني ما هو عالي. لو فيه الشغل الاحترافي اللي برا كان هذا يأخذ على جنب سنتين يبنى بناء، زي ما بني ميسي منذ الصغر، وهو لو ما بني ولو ما اعتنى فيه نادي كان لا يمكن يظهر ولا يمكن يعمل اللي أنت السؤال تقول عليه قبل شوية يبني نفسه مهما احتوك بلعيب أكبر. لكن برشلونة شافوا هذا اللاعب حس مهاري عالي أرجنتيني، يعني دماغه فيه مهارة، يبوه جلسوا يبنون فيه سنوات ويمكنونه حتى تمكن بعدها حتى قاد منتخب بلاده وكأس العالم. الآن هم الأسبان بدأوا خلص ما عاد يعملون هذه التجربة مع لاعب غير أسباني.
1: نعم.
0: أنا عندي لاعب حس مهاري عالي أبحث عن اللاعب يفيد منتخب بلادي فيما بعد. ولذلك ظهر كافي وظهر الصغار المجموعة ذي لامين جمال كوبارسي مجموعة صغار يبنون بناء، ما هو اللي يبني نفسه.
1: نعم. طيب أنا استأذنك يا دكتور، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله،
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: صناعة النجم المتكامل مشروع تحول وطني رياضي هو موضوعنا اليوم في نقاش. مجدد الترحيب بضيفنا الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب. دكتور، وانت يعني تتحدث عن موضوع استفادة اللاعب السعودي من النماذج الاحترافية الأجنبية الموجودة عندنا، يعني لما تذكرت الواقع وهو من المضحكات المبكيات للأسف أنه اللاعب الأجنبي يجيب عقلية احترافية، وعندهم لما كان في أوروبا تمارين صباحية وتمارين مسائية ويجلس في النادي ساعات أطول، يجي يتفاجأ أنه معظم الأندية تمارينها مسائية أبو ساعتين وانتهى الموضوع. فالعكس يصير اللاعب الأجنبي هو اللي يتأثر يتأثر سلبياً بالبيئة الموجودة هنا.
3: صحيح، أنا أشكرك، أنت أكدت كلامي. ليس المسؤول اللاعب الأول، ولا نحمل اللاعب المسؤولية. البيئة العامة، عمل الأندية، احترافية الأندية هي الأساس التي تبني اللاعب، حتى لو عنده نواحي قصور تكملها، لو عنده عدم انضباطية تعالجها. واقع أنا مختلف عن واقع اللي برا، خلاص هذا يؤكد كلامي 100%. أنت استحضرت المثال هذا، ولذلك كثير من اللاعبين المحترفين يجري برامج خاصة مع مدرب خاص، يعني ما يجلس ينتظر النادي لأنه يخاف ينخفض مستواه، خصوصا البدني. الاستعداد المهاري ما ينخفض بسهولة إلا إذا بعد فترة طويلة الحس، يعني حساسية الكرة تنخفض إذا توقف فترة طويلة، يستعيدها بسهولة. لكن الناحية البدنية، الجاهزية البدنية لما ما تستعاد سهولة أو إذا انخفض، لازم يحافظ عليها بالتمارين وبنسب جرعات معينة، يعني أشياء معروفة. هذا الحاصل عندنا. طيب إذا هذا يؤكد الكلام، لازم نحن نغير الواقع الموجود لدينا.
2: حتى أحد اللاعبين الأجانب ذكر رقم، يعني قال إنه معدل ساعتين بس في اليوم.
3: ساعتين قليلة مرة، ومن المحترف على الأقل الكلب احترف دوام 8 ساعات تبرمج، أو في ما يفيد اللاعب علشان يفيد النادي. هذه باختصار العملية، ولذلك ما نميت القدرات،
2: وخصوصا التمارين الصباحية اللي ترتب جدول النوم. يعني في معظم الأندية ما في تمارين صباحية
3: ترتب الاحترافية بشكل كامل. ولذلك أنا من البداية أقول لك هي مهمة النادي، ولكن النادي الآن غير قادر على توليها بصراحة، ولن يتم الترانسفير هذا إلا إذا كان عندنا برنامج خارج الأندية موازي يجعل الأندية تشتغل عليه بعد ما ينجح البرنامج. مثلا أنا أضرب مثال لاعب محترف في أحد الأندية، أدى تمرين معين، أنا لقطة تم تداولها قبل سنة ونص كده من أحد أندية الصندوق، تمرين معين ما يمكن تنفيذه وهو بسيط للغاية أمام أعينك، لكن ما يمكن تنفيذه إلا بوجود مستوى عالي من قوة عضلية لأحد العضلات معينة، العضلة الخلفية الفخذ، وجنبه 4 لعيبة.

0: استطاعوا ينفذون الحركة.
1: مم.
0: ما استطاعوا.
1: وبعضهم يجيله إصابة وقت التمرين.
0: وبعضهم ممكن يصاب بتمزق لو شد على العضلات. طيب هذا معناته أنه من البداية ما فيها الانتماء العضلي. من البداية ما هي مسؤولية اللاعب؟ ليش ما من يوم دخل النادي وهو في سن البراعم ما بني البناء الحقيقي؟ يعني هي صح كل شيء مرتبط بكل شيء، لكن المهم الأساس على النادي، والنادي منشغل عنها زي ما تفضلت قبل قليل. ولذلك لابد من دعم المنظومة الرياضية في ما سميناه تحول رياضي وطني.
1: طيب دكتور، كثيرا ما يطرح مفهوم النمذجة في تطوير المواهب الرياضية. من هم اللاعبون الذين يمكن الاستفادة من تجاربهم كنماذج ملهمة، وكيف تطبق هذه النمذجة عمليا داخل المشروع؟
0: سؤال كبير. النمذجة الموديلايزيشن ان يكون عندي نجم بمواصفات معينة انا اقدر اكون اقول هذا لي واوصل الى مستوى. زي ما ذكرنا سابقا كثير من اللاعبين يقول لك انا مثلا الاعلى اللاعب فلان. فبداية اني احتاج ان تكون عندي اللاعب اللي اذا انت سألت يعني من هم اللاعبون، علشان اقدر انا اذكر اسم لاعب لابد ان يكون عندي مبررات قوية لكي استطيع ان اقول هذا اللاعب نموذج. خصائص متكاملة، خصائص قوية في النواحي التكامل اللاعب اللي ذكرناها، اللي اختصرناها بعناوين كبيرة: بدني، فني، شخصي او نفسي. فانا اقول لك اولا جيل 84 هذا نماذج، معظمهم نماذج، اذا ما قلنا كلهم، كلهم لانهم الجيل الذي نجح حق الناحيه النفسيه كلهم ممتازين فيها. يعني قد نقول في الحراس عندنا نماذج بعدهم، وحصلت نمذجه حتى في الحراس. يعني عندي مثلا ابناء دعية، جاء محمد دعية بعد عبد الله دعية. عبد الله دعية من جيل 84، محمد دعية استمر الى 2006 لما عدنا 25 سنه. اما جيل 84 كلهم كبار، يعني لم يتكرر.
1: ألو دكتور تسمعني؟
0: حتى جاء أنا بس أذكر بعض الأسماء معك، بس أذكر أسماء جيل 84. مثلا عندي ماجد عبد الله نموذج في المهاجم الرائع المتكامل في الضربات الرأسية، التكوين البدني، ترى التكوين البدني معجان جاني ماجد صالح، طول 182 سنتي وفي نفس الوقت وزن 82 كيلو. هذا اللاعب المثالي في كرة القدم، النظام العضلي الممتلئ، الطول يساوي الوزن يساوي الطول بالسنتي ناقص 100 في حدودها. يعني هذا النموذج. المجموعة ما كانت نماذج: صالح خليفة، ناصر المنصور، عبد الشكور، عبد الجواد، حسين بيشي، خميس المصيبيح، خليفة. أنا حافظ أسمائهم كذا، شاي النفيس رحمة الله عليه، المعدي، الجار الله، بندر الجار الله. هذا بندر الجار الله كان احتياطي المهاجم رقم 4، الآن ما في مستوى بندر الجار الله الله يمسيه بالخير. عندنا مثلا محيسن هذا حالة. ليش أنا أقول لك محيسن حالة؟
1: كان صغير في العمر يمكن 17 سنة.
0: أيوه بالضبط. يعني اختيار جريء وعبقري من الكابتن خليل البياني يوم مسك المنتخب بعد دجالو الذي هو من أعظم مدربي التاريخ، غير في التشكيلة، جاب 6 من ضمنهم محيسن. محيسن 17-18 سنة دخل سنغافورة، أعطاه الفرصة، تمكين، كان أساسي، كان ثاني الهدافين، الهداف ماجد 6 ومحيسن 5. يعني خصائص إن محيسن احتاجها اليوم: السرعة العالية، المهارة المرتبطة، سرعة التنفيذ، دقة التنفيذ، ترى يعني حاجة ما تكلمنا عنها سريعا. المهارة الاستثنائية كانت موجودة عند بعض اللاعبين. يعني ممكن أذكر لك اثنين ثلاثة اللي ما عندهم المهارة، يعني ماجد عبد الله، يوسف، خالد مسعد، ويجي بعدهم لعيب عندهم مهارة بس ما هي استثنائية. كيف فكرة الاستثنائية؟ أن اللاعب يبتكر مهارة مع الموقف. مثلا اليوم في لعيبة مهارات، بس إيش؟ متدرب على مهارات. لا، اللي استثنائي في استعداد مهاري، أي مهارة يقدر يطبقها وحسب الظرف يقدر يطبق مهارة. أنا كان عندي محيرين يطبق مهارة، والمهارة صعبة، دوران، نصف دوران يمكن لو أحد يذكرها من القدامى، إذا اشتبك مع لاعب على الجناح، محيط الجناح اليسار مع الظهير اليمين، يعمل نصف دوران

0: ثم يحيد اللاعب وينطلق. هذه ما شفتها إلا عند الحيتم وإلى الآن، شفتها في ملاعب الحواري عند لاعب ما أدري شو أذكر اسمه، اسمه عياشي وجيدة. هذا اللاعب كان يطبق نفس دوران الحيتم بس بطريقة أخرى، بالقدم اليمنى والحيتم بالقدم اليسرى في نفس الجناح، ما شفت غير الاثنين يطبقها. فأبغى زي الحيتم، أبغى نموذج. طبعا جت بعدهم نماذج مثلا مسعد نور، يعني مجموعة كذا، لكن أنا أقول نموذج يعني عنده تفوق.
1: نعم.
0: الجزء الثاني من كلامك كيف أنا أحقق النمذجة، هذا شغل دقيق بصراحة، وقد يكون برنامج داخلي داخل برنامج أو مشروع اللي ذكرناه، المشروع الوطني لصناعة النجوم كرة القدم، نسخة مصغرة من المشروع داخل المشروع. أنا زي ما ذكرنا سابقا أنه المشروع أبحث عن الموهبة الخام على مستوى أنحاء المملكة، بعدين أختار منها، بعدين أؤهلهم مرحلة تأهيل أولى في كل النواحي الثلاثة، وأركز على ناحية اللاعب اللي اللاعب موهوب لديها، ثم بعدين أدخل تصفية أخرى ثم كبسول الاحتراف ثم تجهيز الاحتراف. كل هذه تيجي في النموذج، بس أنا قاعد أشتغل أبغى نموذج زي مثلا صالح النعيمة، أبغى قائد منتخب مجد زي صالح النعيمة، ولا جاني لاعب بروسيا زي محمد عبد الجواد، ولا جاني مهاجم ثاني في مستوى يعني في رحمة الله عليه، وبقية الكوكب اللي كانت يعني بدأ صناعة المد نمذجة داخل المشروع على لاعب يكون مشابه فنيا وبدنيا وتكوينيا للاعب سابق كان نموذج كبير.
1: طيب
0: فكرة النمذجة داخل المشروع.
1: نعم. طيب أبغى أعرف رأيك يا دكتور، أنت تكلمت في كلام مهم اللي هو حقبة الثمانينات اللي كان فيها منجزات كبيرة للمنتخب الوطني. البعض يرجع ذلك ليس فقط إلى مهارة اللاعبين والإمكانياتهم، البعض يرجع ذلك إلى أنه إحنا كنا ماشيين على المدرسة اللاتينية اللي تعتمد على المهارات الفردية، وهي الميزة الأبرز لدى معظم اللاعبين السعوديين. لما انتقلنا إلى المدارس الأوروبية اللي تعتمد على الجانب البدني، عندنا اللاعبين ما عندهم هذا الجانب قوي، ضاعت هذه المدرسة اللي نجحنا فيها، وكان يفترض أنه إحنا نكمل بنفس هذا النموذج على اعتبار أنه اللاعب السعودي مهاري أكثر من أنه بدني.
0: طيب أنا أقول لك تعليقا على هذا السؤال، الحقيقة أنه نجحنا لأن الموجود المبدأ تمكين الموهبة بشكل حقيقي متكامل،
1: والمدرسة
0: جزء من هذا المدرسة التدريبية، وتغيير المدرسة قد يكون له تأثير كبير بس ما يضع في المستوى. رجع على 98 من مدربنا برازيلي نفس المدرسة، 2006 اللي كانت فيها خسارة كبيرة أيضا من نفس المدرسة اللاتينية. القضية في تمكين الموهبة في شغلنا في الأندية وليست المدرسة التدريبية للمنتخب فقط، لو أننا شغالين بشكل سليم راح نختار المدرسة الأنسب. فكان موضوعنا هو تمكين الموهبة، ما حصل في نجاح 84 هو تمكين الموهبة، كل اللاعب الكل مقتنع بكل لاعب وكل لاعب مقتنع بكل لاعب، وتذكر ذكرنا قصة ماجد وصالح وكلهم على نفس المستوى الشخصي والنفسي والبدني، والجمهور جميع الجماهير مقتنعة بكل اللاعبين. انحصر موضوع تمكين الموهبة، فأصبحت المدرسة تؤثر التدريبية، وأصبح أي شيء بسيط يؤثر غير حتى المدرسة التدريبية الإشكالات الموجودة، فأصبح ما عندنا خامة كبيرة كمواهب. يعني أنا أقول لك أفرض أنه جاء مدرب بعقلية مختلفة ما نحن، لكن ما معناته نخرج من الدور الأول من كأس آسيا بمجموعة بأسماء القدرات اللي تأخذ كأس آسيا تقدر تأخذ كأس آسيا، وكيف ما هو كأس نوصل الدور الأول ونقعد نخسر الكأس.
1: يعني ما تشوف الحل إنه نرجع للمدرسة اللاتينية؟
0: الحل هو تمكين الموهبة وصناعة النجم وبعدين تجيب أي مدرسة. أما كتدريب فأنت كتدريب منتخب فلا، البحث لازم على المدرب الوطني، الشغل على الوطني، حتى لو كان عندك مدرب أجنبي لازم عندك خطة لإحلال مدرب وطني.
1: وغير كذا انه موضوع معظم الأندية الآن عندها المدارس الأوروبية ما عاد في لاتيني.
0: ما هي القضية هذه؟ ما هي القضية؟ القضية اشتغل لتمكين الموهبة. هل اللاعبين الآن الموجودين السعوديين في دوري روشن والسعوديين في دوري يلو هل هم أحسن المواهب السعودية في كرة القدم في مستوى المملكة؟ على مستفهام. اثنين، هل هؤلاء أهلوا التأهيل الحقيقي الذي يؤهل به في عالم الاحتراف الحقيقي؟ على مستفهام. إذا أجيب على هذين السؤالين فهمنا.
1: طيب يا دكتور، وش أبرز المخرجات المتوقعة من هذا المشروع، مشروع التحول الوطني الرياضي، وكيف يمكن للوسط الرياضي الاستفادة من هذه المخرجات وتوظيفها بشكل عملي؟
0: أشوف أبرز اشتغلنا المشروع كما هو يعني مخطط له، ممكن فهو مشروع استثماري، المستثمر فيه راح يكسب ماليا، هذا ناحية. مخرجات المشروع ستكون كوكبة من اللاعبين، جيل من اللاعبين أصحاب مستوى عالي في ومتكامل في نفس الوقت، صناعة الناحية البدنية سواء قياسات أو قدرات مستوى عالي جدا، أعلى من أعلى لاعب سعودي موجود الآن. الناحية الفنية اللي هو الأداء الفردي والتكتيكي مستوى عالي فني أعلى من أعلى لاعب موجود الآن. الناحية الشخصية اللي هي الناحية النفسية والناحية القيمية والانضباطية الأخيرة أيضا على مستوى عالي أعلى من أحسن لاعبين موجودين سعوديين الآن. هذه المخرجات إذا وصلنا إلى 100 لاعب بهذا المستوى فإحنا يعني جلبنا كوكبا من النجوم، جيل نجوم سوف يكون جيل قوي. كيف استفيد من هذه الكوكبة التي صنعتها على أعين المشاهد السعودي، على أعين الأندية السعودية، على أعين العالم؟ أوكي، اشتغلت عليه في برنامج على مدى مثلا سنتين أو 3 سنوات، يكون استفادة منها برنامج آخر لضخ هذه الكفاءات في الأندية بعدالة. ولها طبعا هذه معايير كثيرة، من ضمنها رغبة النادي، ومن ضمنها أسعار اللاعبين، ومن ضمنها عدالة التوزيع. حتى أني أنا مثلا يعني مسألة الضخ هذه يمكن لو أنا أقول لك الآن وهي غير موجودة يمكن المستمع الكريم يقول كيف أنا ضخ. طيب الآن ضخت في الأندية لعيبة من برا بمليارات، الآن أنا أبغى أحضر أحسن خامة ممكن تحضر في السعودية وأضخها للأندية. فيعني ما حد يعترض على فكرة الضخ لأنه حصل الضخ وحاصل الآن. يعني أعمل قوة فنية لكل الأندية، هذه كيفية الاستفادة منها. فمثلا يصبح عندي ضخيت لكل لاعب 6 لاعبين، لكل نادي 6 لاعبين من هذه المواهب بشكل متوازن، بشكل يحقق عدالة وشفافية، ما عليها أي ملاحظات، وعندي أنا البرنامج اللي يقدر يحقق العدالة والشفافية بحيث تنتهي كل لاعب يأخذ 6 لاعبين، كل لاعب يأخذ 6 لاعبين ولا ينتقد العمل أبدا في التوزيع. خلاص قفز مستوى الدوري. من بعد هذا العدد في عندي حوالي 20 لاعب أنا تجي الأندية الأوروبية تطلبهم.
1: طيب.
0: وعلى مسؤوليتي أنا. هذه الاستفادة من المخرجات، هذه المخرجات وهذه كيفية الاستفادة منها. الصورة واضحة من يعني منذ البداية قبل ما أبدأ. احنا مشكلتنا في بعض المشاريع ان نبدا وما عندنا الصوره الواضحه لانتهاء المشروع. لا، مشروع هذا فيها
1: صورة لا، واحيانا نبدا في مشروع ويجي شخص أيوة. جديد مسؤول يهدم ما بنينا ونبدا من الصفر.
0: ايوه للاسف. فلا، هذه الخطه واضحه من البدايه وواضحه من النهايه، والمخرجات وبعد المخرجات انطلاقه جديده لافق رياضي اقوى ان شاء الله تعالى.
1: طيب كالعادة دائما الوقت يداهمنا، باقي معايا أقل من 2 دقيقة، متى برأيك لو بدأنا من اليوم في هذا المشروع متى نبدأ نحصد نتائجه على مستوى المنتخب؟
0: على المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم نحصد نتائجه على مستوى المنتخب بعد 2 سنين.
1: كنتائج ولا كمستويات ومنافسة؟
0: خلص نتائجه أن يدخل المنتخب مجموعة قوية، خلص هذه بداية النتائج. يعني هو المشروع من أول ما ينتهي تبدأ مرحلة جديدة، تبدأ صفحة جديدة قوية، فمخرجاته ستدخل الأندية وستكون هي قادرة على تمثيل المنتخب.
1: لا، في 2 سنين يا دكتور، هل بنوصل لمنتخب منافس ولا منتخب بطل؟
0: لا لا لا أقول لك بطل، منتخب منافس الآن لو حقق سلامي من البكرة، فريق عمل فني.

0: ضخ الجيل هذا في الأندية السعودية وأندية أوروبية بطل آسيا بكل سهولة.
1: إن شاء الله نستعيد عرش آسيا مرة أخرى وتكون انطلاقة لمستويات أعلى في كأس العالم. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا، شكرا جزيلا لك.
0: الله يسلمك، شكرا لكم.
1: الشكر لكم أنتم مستمعي الكرام ومشاهدي الكرام أيضا لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش. هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي وسام غازي بحا. نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.

0: يا رب. سبحانك سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن محمد رسول

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك. حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلا وهواء نقيا وجمالا لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة FM.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
5: الدوري الأهم بالمنطقة.
6: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
5: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
7: حاول عدى، الله الله.
5: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
8: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام. 5 4 3 2 1 0.
2: مسيناكم مسونا وعلى جدة اف ام دائما وابدا لاقونا. اسعد الله مساكم مستمعينا واصدقائنا واحبتنا وكل اللي حقيقي ناطرينا وكل اللي ولهلين علينا وكل اللي كل يوم الساعة 4 يقولون يلا وين برنامج في الزحمة. راح ننطلق مع أحلى برنامج على مستوى الكرة الأرضية واللي بينافس جميع البرامج بجميع محتوياتها بمختلف محتوياتها الموجودة بمختلف أيضا اللغات مو بس اللهجات. يا هلا ويا مرحبا فيكم مع مشوار جديد من برنامج في الزحمة. معايا أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد. ساعتين أصدقائي رح أكون فيها معاكم، رح نسولف ورح ندردش ورح نكون فيها مع بعض، رح ننبسط إن شاء الله. كل اللي عليكم فقط إنكم تكثفون الاستماع من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو وأيضا على صفحتي الشخصية، وأيضا لا تنسون أصدقائي سعودي راديو بلس. الساعة الأولى مثل ما تعودنا أصدقائي رح تكون عبارة عن سناكة، وسناكتنا اليوم سناكة ظريفة ولطيفة اليوم، يعني الأسبوع هذا صراحة السناكات عندنا سناكات مرة ظريفة ومقرمشة من الآخر. اليوم أيضا سناكتنا رح تكون سناكة out of the box، قلت لكم out of the box يعني معناته فيها نوع أو ضرب من الجنون. سناكة عجيبة، سناكة غريبة رح ندردش حولها، رح نشوف صراحة الإبداع دائما في الطرح، الإبداع دائما في التسويق في الماركتينج. رح نشوف صراحة شيء عجيب وغريب صراحة. أنا لما قريتها كثير عجبتني قلت خليني لازم صراحة أصدقاء البرنامج لازم يشاركوني في سناكة اليوم. فاللي حابين يشاركوني رح تكونون على 800-244-2828. أيضا ساعتنا الثانية رح تكون عبارة عن مقولة، ومقولتنا اليوم مقولة صراحة جميلة ومقولة رائعة ومقولة نوعا ما فلسفية، ولكن رح يكون فيها أتفق وأختلف لأنها لخبير التنمية البشرية الدكتور إبراهيم الفقيب. تكلم عن شغلة كثير حلوة الدكتور إبراهيم الله يرحمه. فاللي حابين يشاركوني رح تكونون من خلال أرقامنا التالية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقاء أنكم ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. ساعتين من الإبداع وساعتين من الجمال وساعتين من أحلى وأجمل المنوعات اللي رح تسمعونها وتستمتعون فيها أصدقائي بالأحلى الأغاني والمطربين الفنانينكم اللي تحبونهم. كل اللي عليكم تثبتوا موجتنا وتسمعوني وتستمتعون معاي وأيضا مع مخرجنا وسام البحر. ويلا بينا.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: أميكس حياكم الله أصدقائي، أهلا ويا مرحبا بالمبدعين والرائعين والجميلين وأصحاب الكومنتات الجميلة التشجيعية التحفيزية. يعني صراحة في ناس يقول لكم تنحط على الجرح يبرى، يعني شكرا صراحة على الكلام الحلو. لما الواحد يجي يقرأ الكلام يقول إيش هالجمال وإيش هالروعة وإيش هالأشخاص حقيقي اللي دائما بيبعثون من خلال حروفهم وكلماتهم رسالة، رسالة شكرا، رسالة تحفيز، رسالة بتخلي الإنسان لما يقرح يتفائل كثير. جلال الحداد مساك الله بالخير أمينة، دوم متألقا براس الإذاعة إن شاء الله، أسأل الله أني أكون دائما يا أخوي جلال أني دائما عند حسن ظنكم، وشكرا على الكومنت اللطيف. أيضا لؤي شكرا يا لؤي، هلا والله مليون مرحبا بالبرنامج الأول بدرب التبانة. أنا أقولها لكم من زمان من زمان، وإحنا بنروح بتشوفوا أنا راح أسوي مثل سناكة اليوم، بما إحنا على مستوى درب التبانة راح أسوي مثل يلو أي مثل سناكة اليوم. بس ممنونة لك حقيقي كثير، ممنونة على الكلام الجميل. وأيضا مازن الغانمي ممنونة لك دائما 4 سنوات صراحة يا مازن، وإنت مع برنامج في الزحمة مع هالكلام الجميل والحروف الجميلة والتشجيع والتحفيز صراحة، سواء لي أو حتى لزملائي، سواء كان وسام أو معتز أو مناهل أو أي واحد بيكون موجود في برنامج في الزحمة. نروح مع بعض لسناكات اليوم.
1: سناك

0: اليوم شوفوا انا ما قلت الكلمه اللي قالها وسام، قال امينه شلون اهون ماكو طيران اليوم ولا وش الوضع؟ وسام عشان قلتها اكو مازن الغانمي، عطى مازن عطى مازن عط مازن عطى عاش مازن، هلا هلا هلا، تستاهل تستاهل التحيه يا مازن. تستاهل. وينكم يا جماعه؟ شوفوا بما انا شايفه وسام متحمس، لما اللي بيكتب هات السناكه راح نعطي السناكه، راح نعطي اقصد التحيه، لكن خلينا نروح للسناكه. بنروح للسناكه وسام
1: سناك.
0: ايوه شو الحمد لله. وسام شكلي بعطيك اياها انا. عموما سناكه اليوم اصدقائي بتقول هي سناكه عجيبه وغريبه، رجل معلق داخل لوحات اعلانات دعايه تصدم الامريكيين. تخيلوا رجل معلق في لوحه اعلانات، لوحه اعلانات مره كبيره زي اللي بنشوفها، يعني مرة الإعلان فوق فوق فوق فوق حيل فوق، إعلان جدا كبير أصلا، الإعلان موجود في هوليوود. فتخيلوا الإعلانات هذه شلون بتكون مرة حيل كبيرة، كبير الإعلان ورجل داخلها معلق، لكن يا ترى شنو سالفة هالرجل وشنو سالفة هالإعلان؟ الاستاكة بتقولكم في مشهد غير مألوف أصدقائي لفت أنظار المارة في الأي في لوس أنجلوس، وفاجأ العديد من الأمريكيين. ظهر رجل داخل غرفة معيشة، هذه الغرفة أصدقائي مفروشة، بنيت فوق لوحة إعلانية في هوليوود، قبل أن يتضح أن المشهد جزء من حملة ترويجية لفيلم الخيال العلمي والإثارة الجديد البيت الأخير أو The Last House. تخيل لوحة إعلانية موجود فيها بيت، بيت حقيقي، بيت موجود فيها بيت، وفيها داخل البيت هذا في رجال، رجال عايش قاعد رايح جاي، والناس المرة تشوفه، الناس مستغربة شنو السالفة. يقولكم بنيت غرفة المعيشة على ارتفاع نحو 30 قدما، تخيلوا فوق 30 قدم، يعني شوفوا قد ايش الارتفاع، فوق شارع سانست بوليفارد. طبعا ظهر بداخل هذا البيت مؤدي حقيقي خلف نوافذ شفافة، نوافذ مرة حيل كبيرة، في نافذة مرة كبيرة وفيها رجال مؤدي قاعد عايش في اللوحة الإعلانية هذه فوق، قاعد يناظر الناس رايح جاي، يتغدى ياكل يشرب القهوة، وهو موجود والناس في الشارع رايحة رادة بتناظره بتشوفه. طبعا وضمت الغرفة أيضا كتب ألعاب وألعاب ورق وأيضا منظار، فيما استخدم الرجل لوح أبيض للتواصل مع الأشخاص في الشارع. هذا حسب ما هو موجود. طبعا أنا لما جيت صراحة قريت إيش اللي مكتوب، حقولكم إيش اللي مكتوب في اللوحة. البيت موجود بيت كامل، في داخل رجال في شباك كبير، ومكتوب على البيت The Last House، مكتوب عليه كذا فوق الباب، الباب مقفل، مكتوب فوق الباب The Last House، والشباك الكبير مكتوب تحت جملة رح نقراها، الجملة مو جوعانة مو الجملة جملة مو الجملة جملة شنو رح أقرأ لكم شنو الجملة اللي مكتوبة طبعا تحت هذا الشباك. طبعا السناكة أيضا بتقلكم أصدقائي لم يكن الرجل مجرد جزء من ديكور إعلاني، لا، الرجل الموجود في اللوحة الإعلانية هو مو مجرد جزء من ديكور الإعلان، لا، استعانت به أحد الشركات الإنتاج اللي التطبيقات اللي إحنا بندفع لها علشان نشوف الأفلام، شركة جدا معروفة بحرف الـ N، معروفة جدا، إيه اللي مسوية هذا الإعلان ليقيم طبعا هذا الرجل داخل المساحة المبنية فوق الشارع في محاولة لمحاكاة أجواء فيلم، لمحاكاة أجواء الفيلم. تخيلوا هذه الشركة أو هذا المنصة عاملة هذه اللوحة الإعلانية وحاطة داخلها هذا الرجال، ليش؟ عشان محاولة لمحاكاة أجواء الفيلم، وكان من المقرر أن تستمر إقامته المفروض من 6 إلى 8 أغسطس، وهذه سالفة اللوحة الإعلانية. طبعا بيقول لكم صممت الغرفة على هيئة منزل، المنزل مغطى بالنباتات، وفعلا البيت مغطى بالنباتات مع أثاث وتفاصيل منزلية، بينما حملت اللوحة الإعلانية رسالة تحت الشباك كذا مكتوب بخط بالبنط العريض كذا مكتوب How long can you survive؟ How long can you survive؟ الكلمة هذه أصدقائي أو الجملة هذه إشارة إلى الفكرة اللي يقوم عليها الفيلم أو الموفي. فهمتوا؟ أفهمكم أكثر. طبعاً هذه الجملة أو هذا الإعلان استندت إلى الحملة إلى القصة الرئيسية للبيت الأخير أو The Last House، اللي بتوجد عائلة نفسها، شوفوا قصة الفيلم إن بتوجد عائلة نفسها محاصرة داخل منزلها بدون وسيلة الخروج، بدون أي وسيلة الخروج، علشان كده حتى في اللوحة الإعلانية حاطين الباب مقفل. أنا عني رح أشوف الفيلم أول ما ينزل عندنا، أنا رح أشوفه بما أني تكلمت عنه. طبعا الباب مقفل، العائلة محتجزة داخل هذا الأسرة داخل هذا المنزل، بينما تبدأ مواردها في النفاذ وبيحيط فيها تهديد غامض من الخارج. عشان كذا كاتبين How long can you survive، يعني كم ممكن انك تقعد انك يعني تقاوم او انك لين انك تنقذ نفسك او انك تعيش، لان الموارد مالتهم قاعده تنخفض. طبعا بيتحول المنزل في الفيلم من مكان يفترض انه يوفر الامان الى مساحه مغلقه بتكافح العائله للبقاء على قيد الحياه داخلها. طبعا فيما ظهر التشابه بين الحملة وأحداث الفيلم في وجود الرجل داخل مساحة مغلقة لا يستطيع مغادرتها. الرجل قاعد داخل هذه المساحة، عشان كده الناس رح يردين شايفينه وهو قاعد في هذه المساحة، قاعد فيها يأكل ويشرب، يعني شغلة مجنونة حقيقي، شغلة crazy out of the box. أنا شفتها out of the box، إن رجال أنت رايح دوامك، راد من دوامك رايح، راد على هذا الشارع، أنت شايف رجال معلق فوق مكتوب the last house، ورجل موجود معلق، أنت شايفه قاعد عايش. أكيد مليون فكرة وفكرة، مليون تساؤل وتساؤل رح يجيكم. يقول بينما يتواصل مع العالم الخارجي من خلال اللوح الأبيض، لوح أبيض عنده، ويركز الفيلم على عائلة بتقودها شخصيتين تنتين غريتا لي وفانجر مورا، بعدما تغلق أبواب الشخصيتين دول، بعد ما يقفلون أبواب منزلهم والنوافذ في ظروف غامضة. طبعا بيقول لكم من الحملة أصدقائي تزامنت مع طرح الفيلم على منصة، على هذه المنصة من 7 أغسطس 2026 بدأت إقامة المؤدي. لما طرح الفيلم بدأ طبعا المؤدي بأدي دوره داخل هذه اللوحة الإعلانية من 6 أغسطس إلى 8 أغسطس، والبطولة بيشارك فيها نخبة من الفنانين مثل غريتا لي وفانجر مورا وريلي تشونغ، كثير صراحة، مجموعة كبيرة. طبعا العرض بدأ على المنصة، على هذه المنصة من 7 أغسطس، مدتها بتبلغ تقريبا ساعة و50 دقيقة، يعني almost ساعتين. طبعا أخيرا بيقول لكم إن هذه الحملة اللي أثارت اهتمام المارة ومستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما ظهر الرجال أو الرجل داخل اللوحة وكأنه بيعيش بالفعل في الغرفة المعلقة فوق الشارع، قبل أن يتضح ارتباط المشهد بالحملة الترويجية للفيلم، انتشرت صور ومقاطع للمشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار طبعا ظهور الرجل تساؤلات حول حقيقة وجوده داخل اللوحة، قبل أن يتعرف المستخدمون على طبيعة الحملة الدعائية الخاصة بـ The Last House أو البيت الأخير. This is our snack for today. حلو done yes done أمون. إيش رأيكم بمثل هذه اللوحات، مثل هذه الدعايات اللي بنشوفها إحنا، بنشوفها في الشوارع، بتستوقفكم رجل معلق داخل لوحة إعلانات. لو شفتوا رجل كذا معلق في اللوحة وعايش رايح راد، يا ترى شنو تتوقع ردة فعلكم؟ شنو ردة؟ تتساءلون؟ تحاولون تعرفون شو السالفة؟ تتذكرون لما نزلت في 2019 غصب؟ دعاية غصب، كلنا قعدنا نسأل، والسوشيال ميديا صارت ترندات على كلمة غصب. تتذكرون هذا الإعلان وكيف الدنيا قامت ومقعدت، وشنو معناته غصب وشنو اللي غصب أساساً؟ وكانت حملة ترويجية إعلانية للقناة السعودية الأولى بامتياز، نجحت بامتياز. أنا بشوفها صراحة فعلا نجحت، لأن هي شوفوا من مجرد كلمة خلت العالم كلها تقعد تستفسر يا ترى شو السالفة. الرجل هذا اللي قاعد في اللوحة الإعلانية، إيش رأيكم بمثل هذه النوعات اللي بتحفز الناس، بتخليهم يستغربون شو اللي قاعد يصير؟ إيش رأيكم أنتم بمثل هذه اللوحات الإعلانية؟ أعطوني أنتم لوحات إعلانية أو شغلات صراحة أو دعايات ما زالت مستمرة معاكم في ذاكرتكم إلين اليوم. إلين اليوم تشوفون منتج بتقولون هذا المنتج كانت دعايته 1 2 3 بيذكرني. أعطوني ترويجات إعلانية. The Last House رح تشوفونه، لما تشوفون دعاية زي كذا تروحون تخليكم تروحون تشوفون. أنا عني ما أحب السينما بصراحة، أنا مش من محبين السينما كثير، إلا إذا كان في فيلم بيستوقفني زي مايكل جاكسون وذا أوديسي، هذه تخليني أروح أشوفها. The Last House إيه ممكن أروح أشوفها لأنه استوقفني كثير الإعلان. تروحون تشوفونه ولا لا؟ إيش رأيكم ممكن لو عرض عليكم أنكم تسوون مثل هذا الإعلان ممكن تسوونه؟ حقيقي لو عرض عليكم تسوون إعلان بهذه الطريقة الغير تقليدية ممكن تسوونها ولا لا؟ يلا ابدوا شاركوني على الواتساب على 800-244-8888. ويلا بينا.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.
2: الزحمة على جدة FM.
3: سناك

ويلكم جايز، حياكم الله أصدقائي المبدعين والرائعين. وينكم؟ نبي الأفكار، نبي الأفكار. أمس صراحة ما قصرتوا، أمس حسنوا، يعني ما قصر فيه حسنوا ما قصر فيكم. اليوم نبي نشوف هذا المعلق في لوحة إعلانية على كم لوحة إعلانية في هوليوود. أعتقد كم قالوا، 5، أنا قلت لكم كم ارتفاعها، نسيت ارتفاعها، ما تتذكر وسام ارتفاعها كم؟ زين، اللوحة الإعلانية اللي فيها الرجل المعلق أصدقائي، اللوحة إعلانية طبعا أحد التطبيقات أو المنصات اللي بتعرض أفلام ومسلسلات، عرض لوحة إعلانية لشخص معلق في الهواء بالأي، طبعا هي نوع من مكتوب عليها The Last House، هو بيت عبارة عن بيت في شباك كبير والباب مقفل ومكتوب عليه The Last House، وطبعا الشباك الكبير مكتوب How long can you survive، يعني كم ممكن هذه How long can you survive، هذه إشارة إلى فكرة الفيلم اللي راح يعرضونه أو اللي already انعرض من يوم 7 أغسطس. طيب قلوا لي إيش رأيكم صراحة بطريقة اللوحة الإعلانية هذه، إن في شخص معلق فوق، تقعد أنت طول ما أنت رايح راد شايف أنت رجال يشرب القهوة، شوي يقرأ كتاب، شوي يأشر لك، شوي قاعد حاط إيدينه كذا وقاعد يتفرج عليك. يعني بصراحة ما يستفزكم الموقف؟ 30 قدم على ارتفاع 30 قدم، اللوحة الإعلانية، اللوحة الإعلانية مرة كبيرة، حيل كبيرة، ما يستوقفكم مثل هذه اللوحات الإعلانية؟ أنا بشوف هذه لوحة إعلانية out of the box، أبغى أسوي البرنامج بالزحمة كذا، لوحة إعلانية كذا صراحة تكون، أو أنا أقدم لكم البرنامج على ارتفاع 30 قدم. أوف الروعة، هيا الوسام أنت الإخراج وأنا أطلع عليهم من الشباك وأقدم برنامج، يحطون أسانسير طبعا.

ما اطلع بالدرج نو واي. اسانسير نطلع وقت البرنامج نقدم باللوحه الاعلانيه هذه مثلا في طريق الملك صح، في البرج هناك في طريق الملك. الله لويس هذه لازم اكتبها انا لازم اكتبها دزها لهم. في البرج ننط من البرشوت زين، هذه التكمله حقت وسام. كلنا طبعا في فوق طريق الملك يحطوا لنا لوحه اعلانيه مكتوب عليها في الزحمه جده اف ام والترددات، ممكن يكون في مايكات صوتي طالع منها غير اللي انتم تسمعونه، وانا بطالعكم من الشباك واقعد اقدم البرنامج ومعايا وسام معتز مناهل واتفر. طبعا هم بيخرجون عندهم شباك ثاني كذا يطلون عليكم يشوفون. تخيلوا مكتوب في الزحمه نكتبه بالعربي وبالانجليزي، عقب ما نخلص نطب نفك الشبابيك ونطب من البراشوت بالبراشوتات. ايش رايكم والله بفكره برنامج الزحمه كذا جاز؟ ابدوا شاركوني اصدقائي اشهر الاعلانات التجاريه اللي ما زالت عالقه في اذهانكم. في كثير اعلانات ما زلنا نتذكرها زي وشو، تذكروا وعطوني اكتبوا لي. هذه الوسائل الاعلانات هل بتحفزكم انكم تحضرون الفيلم او انكم تشترون المنتج؟ لما يكون ترويج له، الترويج يكون بطريقه يعني غير مألوفه، هل بيخليكم؟ احنا بنشوف الحين مثل العطور، ما العطور يجيبوا لكم المشاهير وتعطرون ويلا وهذا حلو وهذا، وهو ساد خشمه ومو قادر يتنفس من ريحة العطر بس عشان تجي تشتري، ولا يقول لك والله العظيم أنا ما أطلع ويتسبح لك بالعطر، وأول ما يقفل الموبايل يروح على طول يتروش دش ويغير ملابسه من ريحة العطر. قولوا لي الأساليب اللي تقنعكم فيها، تقنعكم مثل هذا الأساليب ولا لازم تجربون المنتج؟ لو عرض عليكم فكرة تأدون مثل هذه الدعايات الغير مألوفة ممكن تسوونها تعملونها، ترى باب للشهرة، تعتبر باب للشهرة إنك ممكن تكون قاعد 3 أيام أو أسبوع في زي كذا بيت معلق، ممكن تسوونها والمنصة معروفة مشهورة الكل راح يصورك بيقول إيش سالفة الرجال هذا المعلق، إيش عنده، إيش فيه هذا معلق، كل يوم رايحين جايينهم ينظرون فيك تخيل. يلا ابدوا معاي أصدقائي على 800-244-2828. فؤاد القطان حياك الله يا فؤاد منور، شكرا لك على كل الكلام الجميل اللي كاتبه وممنونة لك صراحة، شهادة اعتز وافتخر فيها وسام كبير على قلبي بصراحة الكلام اللي حضرتك كاتبه كل اللي قاعدين تكتبونه. أيضا مازل غانمي بالتوفيق أمينة بكرة الاتحاد يا رب. الجزرين الإماراتي، الجزيرة الإماراتي، تكفون اكتبوا لي الأسماء عدل، يعني تخيلوا أنا قاعدة أقدم البرنامج في طريق الملك أحطي لي استوديو فوق معلق وأقول الجزرين، والله مو حلو، العالم كلها في السيارات تشوفون السيارات نفسها تضحك. الإماراتي بالتوفيق عموما. إيه أمينة يقول بالنسبة لي كانت دعاية شوكولات كتكات بعد أيام التلفزيون السعودي القناة الأولى، وش هي هذه الدعاية ما أتذكر شو نقول. بسمة منورة يا بسمة حياك الله. أيضا مين عندنا أسوي أمينة والله أسوي أبوها بعد ما دام فيها فلوس أبو يزن، شفتوا الجرأة، في ناس جريئة ممكن يتعلق ممكن يقعد في مثل هذا الصندوق قاعد فوق يقول إيه أمينة سويها ليش ما سويها. هي عموما بتعتبر أسلوب من أساليب الشهرة، حلو أنا ممكن أسويها، ما أسوي أي دعاية بس دعاية ممكن تنقل لي نقلة نوعية إيه أسويها، أدش فيها. في كثير من دعايات المشاهير اللي سووها زي تذكرون الحليب حق الطفل الأجنبي، وفي عندنا إيش بعد وعندنا حليب هنا كان وشه بسرعة قول لي وسام، لا إيوه قول لي الشركة حليب، في عندنا علبة صورة طفل صورة، وتتذكرون حتى مو بس الحليب الأكل اللي يجيكم أكل مهروس جزر خوخ كان في صورة طفل، وفي منتجات فيها صور شوفوا سووها مرة واحدة في حياتهم، هذه تعتبر يعني لا يمكن أنها تتكرر، سووها مرة واحدة في حياتهم إلين الآن ما زال الناس تتذكر هذه الدعايات. حياك الله فضل السنيدي. طيب جبران حياك الله يا جبران منور عصريتنا وزحمتنا أمينة. معاش اللي زعلك طيب لا معليش طيب شكرا لك. عموما يقول إذا وصلت الإعلانات لمرحلة إن الرجل صار معلق داخل اللوحة خلاص ما عاد إعلان صار فيلم قصير، الله عليك حلو فعلا فيلم قصير فيلم ترويجي

فعلا فيلم قصير. وأنا عندي فكرة، لوحة إعلانية ثلاثية الأبعاد يكون فيها شخص يمد يده خارج اللوحة ويعطي المارة المنتج، كأن الإعلان نفسه خرج من اللوحة. عطى عطى طيران، عطى جبران، يعني في البداية قبعتها بس بعدين الحين رضيتني يا جبران. وسام عطى الطيران، عطي الطيران، عطي الطيران، هذه الفكرة بناخذها البرنامج في الزحمة. شنو هذا، شنو هذا الذكاء؟ لا أعرفك يا جبران، شنو هذا؟ خذ الطيران. خذ، عاش عاش عاش. لوحة إعلانية ثلاثية الأبعاد يكون فيها شخص يمد يده خارج اللوحة ويعطي المارة المنتج، كأن الإعلان نفسه خرج من اللوحة. أبدعت والله، جازت لي هذه، ودي أسويها البرنامج الزحمة، بس أتمنى من إدارتي إنها تعطيني في برج، في البرج على طريق الملك يسووا لي استديو فوق. مستعدة رح أقدم كل يوم منك، نفذوا لي الفكرة. طيب أيمن الجوهري، أعتقد I think، لا لا لا، هذا هذه طريقة إعلانية. هشام من جزان، حيك الله يا هشام. مطلوب، مطلوب عمال لقطف المانجا من الساعة 6 الصباح لغاية ما يكبس علينا صح. لا صاحب المزرعة أبوي. هذه وسيلة غير جيدة. من 6 الصبح لغاية ما يكبس علينا صاحب المزرعة، شنو هذا الترويج؟ هشام من جزان، هشام صراحة هذه قوية، هذه قوية والله. مو صاحب المزرعة اللي بيكبس، بيكبسون عليكم 911. عموما مهيب محمد، مساء النور أمونة، أنا لو عرض علي نفس هذا الإعلان أو إعلان ثاني يكون غريب نوعا ما، مستعد له بشروط إنهم يوفروا لي مقومات الحياة الأساسية من أكل وشرب وأيضا ونت ومجموعة كتب وعطر، ما يهم من الارتفاع أو أي مكان يحطوني فيه، عافية عليك. هو المكان 30 قدم مرتفع، حلو. تخيل تسوي دعاية لشركة فضاء ويخلونك تسبح في الفضاء لمدة أسبوع، تسبح مهيب، تروح إيه إيه. بشوف وسام قاعد يقول مين وش دخل العطر، وش يبي بالعطر؟ أجل تبي يختنق في البيت، يبي يختنق. لا لا لا لا، جبتها وسام، جبتها جبتها مهيب. وعطر، عطر هذا لما أنت تكون تعمل دعاية العطر تعطر الناس، والله العظيم شفت كيف ما كيف جبران قال تطلع اللوحة، تطلع إيدك وتعطيهم المنتج، هذا أنت تفك الشباك إنزين وتطلع العطر، يعطونك قزازة عطر هيوج كبير. يعطونك يا مهيب قزازة عطر، قزازة عطر شكبرها، وكل ما شفت حاجة وقف ولا شيء تعطره. والله رهيب، تعطره من فوق، ترش عليهم من العطر. عندك أوقات وكل مرة يزودونك، يزودونك ويحطون العطور هذه وانت تقعد تبخ على المارة، روعة والله. بخ علينا عطر، يقول تخيل مين انت نايمة ويجي أحد يدق عليك، يدق عليك مهيب يقول لك عطرنا، والله رهيبة. كأنه مطر، كأنه مطر، ولا معاه زي الخرطوم كذا يرش الناس بالعطر، أوف روعة. أكيد أسوي لهم معناه في الفضاء والمريخ، بس عجبتني صراحة، عجبتني حكاية العطر. شفت شلون طلعنا منتج؟ عساك بخير أمينة، الحمد لله نوعا ما أفضل. شكرا فضل السنيدي، يقول هذا خيال، الموضوع حلو لكنه خيالي ولا بالأحلام. هذا لا لا لا، هذا الموضوع حقيقة موجود، موجود في الأي موجود. الإعلان هذا لما تكون الناس مبدعة بتفكر خارج الصندوق، هذا اللي بينتج وهذا اللي احنا نبيه صراحة. فطوم تقول هات السناك نعطيها وسام، نعطيكي بعد شوي. يلا نروح، نروح حق منه أبو مرام، دعاية تخيلي دجاج 12 جناح، تبدأ بحرف السين، ما أدري ما أتذكرها كثير بس كان نوعا ما 12 جناح، الراس خفي دماغي على القناة السعودية الأولى أمينة. كنت موظف في ثلاجة معروفة، الثلاجة هذه معروفة والله، لو سووا لك لو سووا

محل دجاج، ثلاجات دجاج، صراحة المفروض يحطون دجاج برا، أشخاص أو دجاج كل من مر. إيه تتذكرون الدجاج؟ تتذكرونه إلا الدجاج؟ في شخص قالها وقعدنا كلنا إحنا ما ركزنا، يمكن ركزنا أكثر شيء على النطق، نطق الرجل كيف كان يقول الدجاج، الدجاج يعني هذا استوقفتنا مرة حين إلا الدجاج. وسام صراحة المفروض أنت تقولها إلا الدجاج، وسام قاعد يجيبها مضبوطة. كثير كلنا ركزنا عليها. أنا سويت، أنا هم بعد سويت دعاية لأحد يعني معروفة مرة، هم الشخصية كرتونية ماس كذا كان صراحة، وكنت بتكلم باللهجة النجدية وحقيقي ضحكنا ضحك على بعض المفردات. الصعب ترى الموضوع ما هو سهل، الموضوع ما هو سهل يعني، لأنه كان في التلفزيوني والبنت اللي كانت ممثلة كان لازم ألحقها بشفايفها، يعني أنا أتكلم أطالعها تخيلها وألحقها، هي كانت لبنانية فكانت تتكلم وأنا ألحقها بلهجتي. قعدنا يمكن 4 أو 5 ساعات وأنا ألحقها، وكلمة حرف واحد تختم فيه هي تسبقك ترجع تعيد. كان صراحة تجربة إكسبيرينس، اللي تجي هذه الإكسبيرينس جربوها جربوها، أنا استمتعت حقيقي، معني لما أسمع صوتي ما عرفتني يعني قلت ليش دعوا عليك، ليش غيرت كذا صوتي، مرة حين غيرته، بس هم عشان لازم يسرعونك، يسرعونه كدعاية وكزي الدجاج كذا، تجيب مصطلحات تستوقفهم. طيب حياك الله الجارحي منور، شكرا لك. وإعلانات شوف الكلمة، هذا جارحي، هذا وشو، هذا برجر ولا وشو، عشان أنا ما أقدر أنطق اسمه اللي إذا قلت لي وشو بالضبط، هذا وشو برجر، الكلمة الأولى ما عطتني أوحت لي إنه برجر، الكلمة الأولى كرياتيف أوكي لكن برجر أيوة. طيب حاجة بحرف الأم كرياتيف، ما أتذكر الإعلانات هذا عندنا في السعودية ولا عندكم في مصر، عموما الجارحي في مصر احنا بنشوف الإعلانات مالتهم إعلانات أسطورية، أنا بعتبرها إعلانات أسطورية، بالذات في مدام شو اسمه الشخصية الكرتونية نسيتها مو بهي. لا الشخصية الكرتونية بسرعة ذكرني بها يا الجارحي، مو فهيتا الشخصية الكرتونية اللي في بيت كذا بتسوي، أنا بتأمن الناس اللي بحب أشوف برامجها أبلة فهيتا، أبلة فهيتا الدعايات اللي بتيجي صراحة، أبلة فهيتا الدعايات اللي بتيجي تفرجوا عليها روعة روعة، تقول إيش هذا، إيش المخ الكائن البشري اللي قاعد فكر بهذه الدعايات. عندنا كمان ياسمين عبد العزيز وأحمد سعد سووا سلسلة من الدعايات جميلة رائعة رائعة صراحة. تتذكرون الثياب أيام البرد، البرد اشتد والشتاء بقى قد، نعمل إيه ندفى ندفى ما أقدر أقول الاسم، تتذكرون في شغلات لا صراحة كثير رائعة. سليمان التميمي، أنا بعد الثانوي توظفت بمحل عطور، سمعوا سالفة سليمان التميمي، قال لي شغلتك توقف عند الباب وترش وترش وتخلي الناس تجرب العطر، قلت سهلة. سليمان لما قال لمدير المحل بس توقف وترش يقول قلت سهلة. يقول لما بدأت الوظيفة أمينة والله ما هي سهلة يا مير، صعبة صعبة، اللي صح يسحب علي واللي يقول لي أنت اشتبي واللي يقول لي يا عمي من أبي عطر. طبعا كون أنك تقنع الكاستمر أنه يجي بس يشم يشم، وأنك تسحب جوة تسحب ريلة جوة المحل، لا بس يشم، تعطيه الورقة الصغيرة وتخليه يشم، هذه مو بسهلة يا تميمي يا سليمان، والله ما هي بسهلة، صعبة مرة حيل صعبة، أنا عارفة التسويق مو بسهل. أنا كنت في أحد الـ يعني الشركات كان عندها فريق تسويقي كبير، لكن كان مذهل، كان مذهل خرافي يا شيخ، كان تدري لو أنا منك حاطين عند الباب رش عطر،

كان أول ما أشوف مجموعة جاية وتناظرني أقوم أرش على نفسي العطر وأسوي إني دخت. دخت من حالات الريحة من جمال الريحة، وأقوم أصحى وأقول أوه أنت عاش. كان لازم تمثل، تطلع تطلع تطلع شوية برا. أستاذة أمينة ما شاء الله عليك صراحة تحيين الحلقة، أنت اللي تحيونها، أنت اللي تعطوني صراحة هذه الأفكار. رهيبين. لا أمينة، التسويق فن والمبيعات مدرسة. أنا كنت متواجدة فعلا، مدرسة مدرسة وفن وذكاء، ذكاء خارق علشان تعرف أنك أنت شلون تسوق للمنتج، المنتج اللي عندك شلون، مو بشرط حتى ممكن كلمة ما هي ما ترتبط، كلمة ما ترتبط يعني بالمنتج حقك، ممكن ما ترتبط فيه، ولكن أنت بيخليك أنت تبي تعرف شنو بالضبط هذه الكلمة، شنو زي غصب، شنو هذه الكلمة، فيخليك تروح للمنتج. زي أنا مثلا برنامج في الزحمة، ممكن أخلي شخص يأكل، ليش؟ لأن عندي سناكة، شخص يأكل يقرمش، شخص قاعد يقرمش، تبون تقرمشون؟ راح تعرفون من 4 لـ6، أكيد الناس يبون يعرفون شنو يقرمشون، راح يقرمشون برنامج في الزحمة من 4 لـ6. راح أكتفي بهذا القدر أصدقائي، شكرا لكم صراحة، أبدعتم أبدعتم أبدعتم. بس يا سليمان التميمي والله كنت جربت الوصفة اللي قلتها لك، أول ما تشوف الناس بخ عطر وسوينا أغمن عليك، أول ما يجون يصحونك على طول رشهم، قل لهم شموا الانتعاش، شموا ليش أنا أغمن عليك. أغمن علي. فاصل، راح نرجع نتواصل مع مقولة اليوم.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: متى بتتوب؟
2: المشكلة إن ما يتوب.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. حياكم الله اصدقائي، اهلا ومرحبا فيكم جميعا في مشوار برنامج في الزحمة في ساعتها الثانية. طبعا حي الله اللي متوهقين في الزحمه واللي طالعين الان الساعه 5:11 دقيقه، وراح هم بعد تكونون متواجدين في الزحمه. بكل اللي عليكم فقط تثبتوا موجتنا، موجه اذاعه جده اف ام، وتسمعوني وتستمتعون معي سواء من الترددات او التطبيقات او البث المباشر على منصه اكس على @jeddah_radio وايضا على صفحتي الشخصيه. يعني قبل أروح صراحة لمقولة اليوم، الجارح يحط دعاية أعتقد ماكو أحد فينا ما يتذكرها، من أقوى الدعايات، وسووا لها بوسترات وسووا لها تيشيرتات شغلات وحتى وكابات. تتذكرون لزيز يا لزيز يا راية؟ تتذكرون المشروب هذا الغازي يا لزيز يا راية؟ الشعر اللي شعره زي كأنه برق ولابس نظارات مدورة. والله العظيم الجارحي من جد هذه تعتبر من أقوى، بالرغم من أنها سيمبل بسيطة، مجرد رسمة شخصية. الشخصية هذه شوفوا كيف جابت العالم، لفت العالم كله، الكل صار يردد هذه الشخصية، صارت حتى شخصية متحركة. نروح مع بعض لمقولة اليوم، وأي مقولة بطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيدلي بدلوة بكل مصداقية وبكل شفافية، وشعارنا واحد ومتعارف عليه، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. مقولة اليوم أصدقائي هي لخبير التنمية البشرية الدكتور إبراهيم الفقي. الدكتور إبراهيم صراحة في مقولة له متداولة بشكل واسع وبشكل كبير، بتقول إن عينيك ليست سوى انعكاساً لأفكارك. يس، عيونك الثنتين ليست سوى انعكاس، هي لأفكارك، هي انعكاس، عيونه انعكاس لأفكارنا. يعني اللي بيقصده في مقولة الدكتور إبراهيم إن عيونك الثنتين أو اللي بيدور في داخلك بينعكس بطريقة أو بأخرى، شوفوا بينعكس بطريقة أو بأخرى على نظرتك للحياة. الشخص اللي بيحمل أفكار إيجابية غالبا بيشوف الفرص وبيشوف الجمال حتى في أحلك الظروف أو في أصعب الظروف. واللي بيسيطر عليه، لكن الشخص اللي بيسيطر عليه التشاؤم والخوف، ممكن يشوف العوائق والمشكلات حتى لما تكون في جوانب جميلة حولها ما بيشوفها، لأن شخصية متشائمة. يعني الدكتور إبراهيم الفقي بيقول إن إحنا ما بنشوف الحياة مثل ما هي، بل إحنا بنشوفها من خلال العدسة. شفتوا هي عدسة عيوننا، من خلال العدسة اللي صنعتها أفكارنا وأيضا تجاربنا ومشاعرنا. علشان كذا بينظر الشخصين إلى الموقف نفسه، فكل واحد فيهم بيشوف شيء مختلف. يعني أبسطها لكم، اللي بيدور في داخلنا بيغير الطريقة اللي إحنا بنشوف حوالينا. طيب، تتفقون مع الدكتور إبراهيم الفقي إن فعلا عيوننا هي انعكاس الأفكارنا اللي داخلنا؟ إحنا بنشوف الحياة إذا إحنا داخلنا كويس وحلو ومستمتعين وإيجابيين ومتفائلين، بنشوف الدنيا حلوة، بمبي بمبي بمبي، بنشوفها بمبي. ولكن لو كنا متشائمين بنشوفها بلاك سودا. صحيح هذا الكلام؟ عيوننا هي انعكاس للأشياء اللي إحنا بنشوفها، ولا مو صحيح؟ لا مو صحيح. ساعات اللي حولك، البيئة، هي اللي بتخليك تشوفها. ساعات ممكن ظرف أو موقف هي اللي بتخليك تغير نظرتك للأمور، حتى لو أنت شايفها بمبي بتخليك تشوفها سودة. شغلات كثيرة بتخلينا مو صحيح إن عيوننا، ساعات أشياء ثانية، ساعات ممكن مشاعرنا، ساعات ممكن لحظة استقبالنا، ساعات مودنا، مزاجنا، مو شرط إن عيوننا. ليش إحنا نلقي على العيون؟ يلا ابدوا شاركوني أصدقائي، سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. سمعوني أصواتكم، لا تنسون ترفقونها بالمفتاح، خطات بجدة على 012، والكم الواتسابيين على 8002442288. نروح لمبدع الجمال باسم. بونسوار باسم، شلونك؟
2: بونسوار يا أمينة،
1: يا هلا ومرحبا.
2: يا هلا.
1: شلون شلون مزاجك اليوم؟
2: لا مزاجي حلو
1: والله. انزين الحمد لله. أيوه. يلا انطلق.
2: ايوه اتالفت لك دعاية بعد.
1: اوه يا سلام. أيوه. هذا اللي ابيه. أيوه. هذا. أيوه. اللي ابيه.
2: قوية. آه. بس خلنا اقول لك الكلمات اللي عندي.
1: اوكي. الكلمات.
2: زانت بالزين ازين وفي الزحمة.
1: إيه؟
2: الزين اجمل بجمال. آه. حوار وموسيقى مع مينا ووساب.
1: نعطيك ولا ما نعطيك؟
2: أنا حسبتها ما عجبتك. أحسن يوجه.
1: عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش بمدع الجمال. أحنا كنا نبي نخوفك شوي. عاش بأسم عاش. شفتوا كيف لما الواحد ينطق ينطق الكلام الحلو الزين يرفع من معنوياتنا. حتى لو تشوف وسام شلون مبتسم. شلون ما عمري شفته مبتسم كثر ما مبتسم كذا لما تعطونا هالكلام الحلو. يلا
2: يستاهل كل خير.
1: تسلم.
2: على الأقل معاملته ممتازة.
1: كلهم والله فيهم الخير والبركة. بس أهلاوي عاد شكلك أنت أهلاوي بعد يا باسم ما أدري عنك.
2: أيوة أنا أهلاوي.
1: إيه خلاص خلاص عرفنا أجل عرفنا. باسم مع الدكتور إبراهيم الفقي ولا تختلف معه؟
2: المشكلة ما لحقت أسمع.
1: دكتور إبراهيم بيقول إن عينيك ليست سوى انعكاس لأفكارك. العيون الأشياء اللي بتشوفها بالحياة هي انعكاس لأفكارك.
2: لا مو شرط كذا قصته.
1: ها
2: اللي أنا أبغى أشوفها.
1: اللي أنت تبي تشوفها.
2: أي بعيني. أحول اللي قدامي ممكن أحوله على الشيء اللي أنا أبغاه.
1: معناته مو صحيح. معناته مو صحيح.
2: لا لا بالعكس يعني. مثلا في كثير كذا عمارة وفي وردتين.
1: أوكي.
2: عجب نظرت على الوردتين لأن عجبتني.
1: أيوة بس هو يقول اللي داخلك اللي داخلك هو بينعكس على عيونك.
2: أيوة مو أنا أقول لك اللي بداخلي أنا أبغى أحب الورد. طيب. فعجبتني وتركت العمارة يعني عشان كده أقول لك.
1: وجهة نظر يعني إذا كان الإنسان متشائم بيشوف في الدنيا بلون واحد. إذا الإنسان متفائل بيشوف الدنيا بألوان. أيوة. صح من عيونه. صح. صح
2: ايوه بعيوني. حول.
1: طيب وين مزاجك؟ ممكن مزاجك ما ياثر حتى لو كنت متفائل. ساعات مزاجك ياثر عليك يخليك تشوف الاشياء بطريقه غير جيده.
2: لا المتفائل حيشوف الدنيا حلوه. المتشائم حيشوف الدنيا ما حلوه. الموسوس يشوف الدنيا موسوسه.
1: يعني اوكي تتفق معناته معه.
2: ايوه
1: وجهه نظر. يلا أوكي.
2: بس خلنا اقول لك الدعايه قبل ما اطير.
1: اوكي يلا قول قول.
2: ايوه طبعا كلمة طلق.
1: ها اوكي
2: طلق.
1: ايه
2: وخلي جنبها فاضي شهر كامل. بعد شهر اكتب طلق الفائدة. ها مع وحلق برحلات بمفاجآت رحلاتنا.
1: هذه دعاية طيران.
2: طيران او سياحة.
1: أو سياحة ممكن في هذا في هذا المجال. أوكي حلوة. عموما والله أنا المفروض يعني أمس قلت لكم المفروض فكيت لكم الاتصالات. المفروض اليوم فكيت لكم الاتصالات أشوف مين المبدعين حتى تعطوني برومو نشوف مين اللي ممكن يعمل لنا برومو حلو البرنامج في الزحمة.
2: أبو مانجا.
1: أبو مانجا اللي حط
2: ال حد ما يكبس صاحب المزرعة.
1: أيوة هذا أبو المانجا ما أدري وين إيش كثر هالواتساب ولا بطلعها لكم مرة ثانية. يس هشام مطلوب عمال لقطف المانجا من الساعة 6 الصبح لغاية ما يكبس علينا صاحب المزرعة. أوكي شكرا لك يا باسم. سوولي خليني اللي عنده دعاية البرنامج في الزحمة خلينا نشوف ابداعاتكم. اكتبوها لي على الواتساب أو اتصلوا أعطونا دعايات اللي برنامج في الزحمة. نروح لمحمد. محمد الحربي بونسوار يا محمد.
3: بونسوار مستنون للجميع.
1: يا هلا مرحبا
3: جدا وطاقم البرنامج من يسمع محمد الحربي وخاصة لكم عبد العزيز.
1: تسلم شكرا لك منور يا محمد. ها يا محمد تتفق
3: نور دائما
1: تتفق ولا تختلف؟
3: بالنسبة لي أقول أشوف المتشائم يشوف كل شيء سوا يعني ما في فرق بين الأسود والأبيض. بينما المتفائل دائما واللي عنده نشاط يكون عنده تفرقة في الأشكال سواء باللون أو بالمعنى الحياة. يعني معنى الحياة أني أنا أشوف كل شيء بلونه صح يعني الأخضر أخضر والأحمر أحمر.
1: أوكي يعني مو يعني أنت تختلف معه مو شرط عيوننا هي اللي بتخل.
3: لا لا العيون أحيانا الواحد يكون في حالة يمكن تكون ما أدري أقول لك يعني مو نايم ولو نعسان ولو يقولون في حالة هذيان لكنه في حالة يعني عياء يمكن تعب ما بس ما يشوف الأشكال زي ما بس في حالة إنه يعني صاحي يكون يعني في قمة نشاطه فهو بيفرق بين الأسود والأبيض.
1: يعني الحالة حالة الشخص هي اللي تأثر عليه أكثر من عيونه.
3: نعم نعم لو كان
1: عليه.
3: يعني عنده كل شيء بس ما يقدر على كل شيء لأن هذه تجي في راحة البال مو تجي في كثرة المال أو كثرة الولد والمال يعني.
1: أوكي جميل حلو شكرا لك يا محمد. حاب تضيف شيء؟
3: دائما دائما بس حاب يعني أمسي عليكم متميزة الأستاذة أمينة العبد الله وجميع الطاقم البرنامج.
1: تسلم الله يعلي من قدرك مشكور شكرا لك يا محمد. طيب قبل لا أطلع الفاصل خبير التنمية البشرية الدكتور إبراهيم الفقي بيقول إن عينيك ليست سوى انعكاس لأفكارك. صحيح إن عيونكم هي انعكاس لأفكاركم. تتفقون تختلفون مع الدكتور إبراهيم سمعوني أصواتكم على 6477154 أيضا على 6495154.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: مع الأندية،
2: كل الأندية،
1: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: يا تيكي تاكا،
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
3: الزحمة على جدة اف ام.

هاي حياكم الله يا اهلا ومرحبا في الابداع في الجمال. شنو هذا؟ شنو اللي قاعده اشوفه انا على الواتساب؟ حقيقي مبدعين مبدعين، ابدعتهم بمعنى الكلمه. جبران اللوح اللي انت حاطها هذه صراحه تفوز معي اليوم مع برنامج في الزحمه معكم يحل المشوار. اول المطالعه عندي كامله، مطالعه in the crowd every afternoon you are in the right place. شوف مره كل في الزحمه كل عصر انت في المكان الصح. البوست هذا اتمنى انك تحط لي على منصه اكس، حط لي على منصه اكس. جبران بيقول انا اتفق مع الدكتور لان فعلا افكارنا بتاثر على نظرتنا للحياه. اذا كنت ايجابي بتشوف حتى الاشياء البسيطه جميله، واذا كنت سلبي ممكن تشوف كل شيء حولك بشكل مختلف، واحيانا نظره الشخص بتوضح اللي بداخله اكثر من كلامه. اماني العليان شلونك يا قلبي؟ الحمد لله تمام. تقول خذي هذه الدعايه لبرنامج في الزحمه مع امينه وبرنامج في الزحمه، الفقرات الجميله ورا بعض بلا رحمه.

0: ايوه يا بلا رحمه قويه هذه، تقول مع برنامج الزحمه تجد المتعه في اعلى قمه. حلو، احنا بالفعل في اعلى قمه ان شاء الله. تتفقون او تختلفون مع الدكتور، مع خبير التنميه البشريه دكتور ابراهيم الفقي، لما قال ان عينيك ليست سوى انعكاس لافكارك، يعني الاشياء اللي بتشوفها حلوه وجميله هذه كلها انعكاس لافكارك، حتى ترى اطلاق او اذا بتشوفها سوداء معناتها هذه ايضا انعكاس لعيونك، وانت بتشوف الاشياء السوداويه لان انعكاس اللي داخلك. ايضا الاحكام اللي احنا بنطلقها، الأحكام اللي إحنا بنطلقها لما نشوف أشياء وبنطلق عليها الأحكام، هذه كلها انعكاسات ممكن تكون داخلية، ممكن تكون التربية، ممكن تكون المجتمع، ممكن تكون الظروف، ممكن تكون الأشياء اللي أنت مريت فيها، ممكن زي ما قال الدكتور إبراهيم الفقي الانعكاس اللي داخلك أو عيونك. يلا تتفقون تختلفون مع الدكتور إبراهيم، شاركوني على 6477154، أيضا 6495154 بالإضافة إلى 6478544. شنو هذا يا وسام؟ عيدها. أشوف الأفكار قاعدة تتولد حتى أنت ما شاء الله. عيدها. في الزحمة، سمع ايش قال وسام، في الزحمة مع أمينة مش حتقدر تعدينا. بطل. يلا نروح للاتصالات. مازن شلونك يا مازن؟
1: تبغى المتعة، تبغى الانبهار، تبغى المتعة والجمال، ما مالك إلا في الزحمة مع أمينة العبد الله.
0: الله عليك، الله عليك. صراحة المفروض أنا قبل شوي عطيت وسام طقة والحين أعطيك الطيران بعد. أنت وسام تستحقون على طيران. أنا قاعدة أجمعها
1: عصرا على إذاعة جدة.
0: أنا قاعدة أجمع. يلا عاش وسام، عاش مخرجنا، عاش عاش مخرجنا، عاش مازن، عاش مازن، مازن احنا طلعناك اليوم مرتين، عاش مخرجنا، عاش عاش.
1: مشكورين مشكورين
0: والله، ابدعت صراحة. انا كلها قاعدة اجمع الافكار وان شاء الله راح تسمعونها كبرومو
1: ان شاء الله. امينة اذا كان في شكر هو الشكر لك انت على الجمال اللي تقدميه،
0: وانتم كمان
1: سنين اربع سنين يا امينة ما ادري كيف عدك معاه في الزحمة
0: والله، وان شاء الله انها اكثر.
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله انها اكثر الله كمان. طيب ايش رايك بمقوله، ايش رايك بمقوله
1: فعلا النظر، النظر اللي في بالك تشوفه.
0: يعني انت تتفق، انت تتفق اول شيء مع
1: اتفق معاه. طيب لك انت اليوم، لكن مثلا تفكر في شيء يطري لك شيء، النظر تشوفه،
0: تشوف الأشياء يعني، تشوف الأشياء فعلاً
1: اللي تفكر فيها، اللي تفكر فيها
0: بس، اللي تفكر فيها،
1: اللي تفكر فيها مو كل الأمور، في أشياء أجزاء عندك أنت تشوفها وفي طيب. أجزاء لا،
0: معناته أنت تختلف مازل، أنت تختلف. هو قال إن جميع الأمور اللي أنت بتشوفها ما هي إلا انعكاس،
1: حطيني
0: عيونك هي انعكاس الأفكارك، هي انعكاس. لكن أنت كلامك إن بعض الأمور، بعض المسائل، معناتها هذه مو صورتنا في الحياة أو رؤيتنا في الحياة اللي بنشوفها بعيونه، هي انعكاس
1: الرؤية، الرؤية للأساس، الرؤية للأساس فهي للتفكير دائما. لكن في أجزاء يا أمينة، أجزاء هي اللي إيش تخليك تفكر فيها وتشوفها،
0: تشوفها من منظار انعكاسك الداخلي.
1: أكيد
0: من منظر انعكاسك الداخلي. طيب هذه وجهة نظر، هذه وجهة نظر أيضا. طيب شكرا لك يا مازن، موتشي جراسياس، شكرا. طيب قبل لا أخذ يحيى، عمار، ولكم يا عمار، ولكم باك، منورنا من جديد يا عمار. عمار يقول لك معصب وضغطك واصل القمة، خذ لك كركديه واسمع الزحمة. والله مين اللي معصب يا عمار؟ مين اللي معصب ضغطه واصل القمة؟ عموما أنا ما أحب الكركديه كثير. عموما طيب خلينا نروح ليحيى. يحيى بونسوار، يحيى شلونك؟
2: طيب لونك، كيف الحال؟
0: حالي طيب إن شاء الله، طالما إني أسمعكم، شخبارك يحيى؟ عساك تمام؟
2: الله يسلمك، الحمد لله بخير وعافية.
0: نورنا
2: برنامجك المبدع طبعا، أحلى برنامج يعني على أحلى إذاعة.

0: سونيا.
1: تسلم، الله يعلم من قدرك وقدر كل اللي قاعدين يشاركون صراحة، والكومنتات الجميلة اللي قاعدين تكتبونها البرنامج في الزحمة. طيب ايش رايك بتصريح الدكتور ابراهيم الفقي، تتفق ولا تختلف معه ان الاشياء اللي احنا بنشوفها بعيوننا هي انعكاسات الاشياء اللي داخلنا؟
0: نعم
1: صحيح،
0: صحيح 100%.
1: اوكي ليش صحيح؟
0: لانك انت تشوف الشيء في نظرك انت بتحكم عليه، ويمكن يكون عكس ذلك، يمكن يكون انت نظرت يعني طبعا كذا بسلبي، ما نظرت بايجابي.
1: طيب لما انظر لشيء بايجابي او شغله غير ايجابيه، معناته هذا انا كذا، هذه شخصيتي صح؟
0: نعم صحيح.
1: صحيح
0: اكيد.
1: مو ساعات ساعات الظروف، مو ساعات الامور هي اللي تخليك النام.
0: في اشخاص ممكن الظروف، وفي اشخاص يعني ممكن ما عندهم ظروف، يعني شخص لشخص.
1: عموما وجهه نظر صراحه، وجهه نظر. يعني اذا انا مثلا دائما ارائي سلبيه، معناته او اني بشوف الاشياء دائما بنتقدها، دائما شخص نقاد نقاد نقاد، انت ما في شيء عاجبه، دائما قاعد ينقد، معناته هو قاعد يشوف الاشياء بصوره سلبيه، بصوره غير جيده، لانه داخليا غير جيد.
0: صحيح صحيح.
1: صح صح.
0: إيه؟
1: طيب
0: إيه؟
1: طيب يمكن هو شايف شيء احسن من اللي قاعد يشوفه، عشان كذا قاعد ينتقد.
0: لكن لو نظر بإيجابية ما أشوفها.
1: يمكن هو عنده رأي أفضل، يمكن هو عنده رأي أفضل، عشان كذا هو قاعد يعلق بسلبية.
0: لا لا، يمكن هو ما شارك تجرب، يعني شاف من كذا وعرف في تجارب الحياة.
1: اوكي وجهت وجهت نظر. شكرا لك عمون يحيى، والله
0: الله يحيي.
1: ها شكرا لك. شكرا
0: العفو.
1: شكرا. ترى من جد ساعات الواحد يقعد ينتقد الشيء مش عشان يحبط الناس أو يحبط الشخص، لأنه هو شايفه بطريقة أفضل، هو شايفه بطريقة أفضل، لكن ممكن اللي حوالينا شايفين لليمت معين. مش ساعات يقول لك في واحد يشوف لين عند خشمة، بس هو شغلة نازلة، الناس مثلا منبهرين فيها، لكن هو شايفه بصورة أفضل، فعلشان كذا هو ما هو سيء ولا هو متشائم ولا هو يعني شخصية سلبية أو توكسيك، هو شايف اصلا بطريقه افضل من الاوادم اللي قاعدين يشوفونها، بس عطوا سداح فرصه. عموما الدكتور ابراهيم الفقي خبير التنميه البشريه بيقول ان عينيك ليست سوى انعكاس لافكارك، يعني الاشياء اللي بتشوفها بطريقه صحيحه او بطريقه غير صحيحه، هذه كلها انعكاس للي في مخك، هي انعكاس لافكارك. تتفقون تختلفون مع الدكتور ابراهيم على 6477154، ايضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. كلمة مشاركة من خلال الواتساب، أو شاركوني بآرائكم على 8002442828.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: ويلكم جايز، حياكم الله أصدقائي بمشوار الأخير البرنامج في الزحمة الدقائق الأخيرة. فاللي حابين يشاركوني بمقولة اليوم لطبعا خبير التنمية البشرية الدكتور إبراهيم الفقي، لما قال إن عينيك ليس سوى انعكاس أفكارك، تتفقون مع الدكتور إبراهيم الله يرحمه لما قال إن عينيك ليست سوى انعكاس أفكارك؟ تتفقون أو تختلفون؟ شاركوني على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012، ولكم من خلال الواتساب أراكم أو كلمة مشاركة على 800-244-2828. وأبو رجاء لا غنى عن العصرية أمينة، حصة عصرية محفزة لبقية اليوم. شكرا يا أبو رجاء على هذا الكومنت التحفيزي والتشجيعي، ممنونة لك. أيضا صحيح أمينة، نعم نتفق معاه بهذه المقولة. اكتب لي اسمك، ما أنت كاتب ما شاء الله شما غطر البيضة، حطوا أسماءكم يا جماعة عشان أشكركم. قاعد يكتب اسماء صحيح، ضحكة طويلة. ما تبي تحط اسمك؟ على راحتك، بروح المحمود. طيب محمود مبارك، إيه مبارك، حياك الله يا مبارك. نروح لصديقنا الجميل والرائع محمود. بونسوار يا محمود، إزيك؟
1: الحمد لله، مساء الخير.
0: يا مساء الجمال، يا مساء التفاؤل، يا مساء السعادة، منورنا يا محمود.
1: ما شاء الله ما شاء الله، تكون بطيب حاجة.
0: ما شاء الله، لا ان شاء الله. هو شكله خلاص الفيروس بدا يودع، فعشان كذا حاسه بالجرعه. ومعاكم صراحه مع كلامكم والكومنتات، يعني سبحان الله، يعني اي انسان بالذات احنا المذيعين يا محمود، لما تجي تقرا كومنتات جميله وتحفيزيه حقيقه، تعطونا هذه الجرعه، هذه الجرعه الجميله، تخلونا على الهواء مثل العصافير، مثل الكتاكيت.
1: الانسان اذا شوفي نفسيا خلاص عضويا هو خير.
0: صحيح. طب انت ايش رايك بكلام الدكتور ابراهيم؟
1: والله الدكتور ابراهيم ربنا يرحمه كان طبعا نقله نوعيه في موضوع التنميه البشريه المرتبطه بالواقع، ان هو بيدي تجارب عمليه وكده بحيث تشجيع الشباب وعلى الانجاز وعلى التفاؤل وعلى التوجه الذهني الايجابي وكده، فربنا يرحمه ويجعله في ميزان خزاناته. انا متفق، لان فعلا العيون فعلا هي انعكاس الافكار. وكمان العيون بتبقى معبره جدا جدا عن الحاله الشعوريه والحاله النفسيه
0: اوكي
1: كده. انا متفق معاها.
0: تتفق معاها، بس هي انت قلت حاله تعبيريه، ولكن هو قال ان نظرتك او عينيك ليست سوى انعكاس الافكارك. لأفكارك يعني أنت من خلال عيونك بتشوف الأشياء يا بطريقة سلبية أو طريقة إيجابية، حتى طريقة حكمك على الأشياء من خلال عيونك، أن هذا أيوة يصير، هذا ما يصير، هذا كويس، هذا غير جيد، هذه كلها لما تحكم عليه.
1: نظرتك بعيونك هي
0: عينيك ليست سوى انعكاس لأفكارك اللي داخل راسك. صحيح عيوننا هي انعكاس لعيوننا. طب وحالتك المزاجية؟
1: العيون هي العكاس للأفكار، مش العكس. ده مظبوط، أنا متفق معاه.
0: طيب
1: بمعنى أن أنت أن إحنا ممكن نشوف نفس المشهد، ولكن بنفس المشهد بنشوفه بعيوني وأنت بتشوفها بعيونك.
0: صحيح.
1: ولكن الانعكاس بقى لأفكارك، توجهك الذهني، أنت بتشوف ده إزاي؟ هل ده هيبسطك فهيبان في عيونك السعادة والفرح والانبهار؟ هل هيحزنك المشهد؟ هل يعني ده اختلاف؟ يعني ممكن نشوف نفس المشهد مع بعض، وممكن واحد مثلا حيادي يشوفنا فبيقدر يشوف من عيوننا ونظرات عيوننا وتعبيرها، يقدر يقرا افكارنا او
0: ممكن، بس انعكاس لافكارك انت، انعكاس يعني اي شيء في الدنيا، ممكن
1: تشوف
0: افكارك الشخصيه طبعا
1: برضه.
0: إيه؟ يعني مزبوط. ممكن تشوف الدنيا ملونه وجميله وحلوه، وشخص ثاني يشوفها سوداء، هذه كلها انعكاس العيون، لان انعكاس لافكاره اللي براسه. صح صح صح،
1: ايوه صح، اللي هو طيب. توجه الانسان ان هو انطباعه عن الاشياء وعن الامور ده بينعكس في عيونه، ممكن ده صحيح.
0: طيب خليني اقول لك شغله ثانيه محمود، خليني اقول لك شغله ثانيه.
1: تفضل.
0: اذا انت قلت ايوه امينه، هي العيون هي انعكاس لافكارنا الداخليه. طيب ساعات الافكار هذه بتنعكس على العين بسبب الحاله المزاجيه اللي بيمر فيها الشخص. أنا ممكن أكيد. تكون أي طه ها أجل، مش انعكاس الأفكاري، ممكن انعكاس أني أنا عصبية، أنا عصبية طبعا. فصارت انعكاس عيوني انعكاس العصبيتي مش الأفكاري في هذه كل لحظة. ممكن عيوني انعكاس للحظة اللي أنا فيها، لحظة الفرح، للحظة الفرح طبعا. اللي قاعدة أعيشها أو لحظة التعاسة اللي أنا فهي ليست انعكاس الأفكاري، هي انعكاس لحالة النفسية.
1: طب الأفكار دي مش بتأثر على الحالة النفسية والحالة المزاجية؟
0: مش دايما.
1: سؤال،
0: مش دايما، ساعات بيصير تضارب. ليش في تضارب ما بين القلب والعقل؟
1: مين قال ان القلب والعقل بينهم تضارب؟
0: ايه، في عقلك يقول لك شيء وقلبك يقول لك شيء.
1: اديني مثال.
0: مثلا يعني غالبا لما اجي مثلا جايت لك وظيفه، الراتب مش جيد. أيوة. الراتب غير جيد. أيوة. عقلي بيقول لي خليني ارفض الوظيفه لان الراتب انا ما استحقه، انا استحق اكثر من كذا راتب.
1: لكن بيقول ان انا حابب الوظيفه دي وعايز اشتغلها، صح؟
0: اشتغلها لان يمكن انا ما الاقيش فرصه تانية، او الاشخاص دول كثير يعني انا راح اتعلم منهم.
1: بس اعتقد هنا ان الموضوع متعلق في المثال اللي حضرتك ضربتيه، متعلق بالعقل في كلا الامرين.
0: ازاي يعني؟
1: يعني انا كملت معاك ان ممكن لو انا الوظيفه دي بهواها وعايز اشتغلها والراتب مش على قدر التطلعات، ماشي، هنا ممكن يحصل تضارب، مش زي ما حضرتك ذكرت. فاهماني؟
0: في تضارب، الحاله النفسيه فيها تضارب. الافكار، شوف افكارك، حتى افكارك انعكاسك لافكارك الداخليه، الافكار وين يا محمود؟ في الدماغ.
1: الافكار
0: في العقل
1: بتتولد في العقل،
0: بتتولد
1: ولكن
0: في العقل.
1: ولكن قد يكون مصدرها مش العقل، قد يكون مصدرها القلب.
0: ممكن. عشان كده انا قلت
1: مش احنا ضربنا مثال قبل كده لما اتكلمنا عن العقل والقلب، ان يمكن استشهدت بآية انها ام لهم قلوب يعقلون بها، ام لهم قلوب يعقلون بها. فهنا انا دايما انا شايف ان العقل مش هو مصدر التفكير، الاثنين هو القلب.
0: مش انا معاك في هذه. العقل انا ما بشوفه دائما هو المتمم للافكار وللقرارات.
1: طيب شوف،
0: لان شوف محمود، حتى القرار ممكن تاخذه في الليل بعقلك وانت في يعني في قمه عقلانيتك، تصحى الصبح قلبك بثواني يرفض هذا القرار.
1: شوف يا استاذه امينه، احنا مش مختلفين برضه عشان وقته وعشان الناس المتصلين. خلينا نرجع للموضوع، موضوع العيون. انا شايف ان العيون افكارك بتنعكس في عيونك، وعيونك بتعكس افكارك. واعتقد ان العيون هي الشيء اللي قدام المجتمع وقدام الشخص اللي قدامك يقدر يستقر افكارك ويقدر يستقر حالتك المزاجيه ويقدر يستقر

راح أخذ كمان اللي كاتب البرنامج برومو للزحمة. الزحمة طويلة، خلي وقتك لذيذ، كل اللي تحبه من سناك ومشروبات يوصل لك وانت في مكانك. الله عليك والله عليكم، صراحة أبدعتم فعلا. كثير من أفكارنا اللي بتدور أو بتجول في داخل هذا الصندوق براسنا هي بتنعكس على عيوننا، بتنعكس على نظرتنا، بتنعكس على نظرتنا في الحياة وكيف طريقة حتى إحنا بنعيشها. فدائما خلك أفكارك جميلة وأفكارك إيجابية على أساس أنت تقدر، أنت وأنت تقدرون تعيشون الحياة بسلام وتعيشونها براحة وتعيشونها بفرح وبتفاؤل. لما تجون تتذكرون بكرة تقولون الله أمس كان حلو وبكرة رح يكون أحلى وأحلى، ورح يكون أحلى وأحلى فيكم وبمشاركاتكم. ممنون الكل اللي شاركوني حلقة اليوم من الاتصالات الواتساب وأيضا على منصة إكس، وأيضا كل الشكر والتقدير حقيقي لمخرجنا وسام بحم، وشكرا أمين العبدالله من خلف المايك والإعداد. نتروني بكرة في نفس الحزة ونفس التوقيت من 4 ل 6، مشوار جديد يجمعني معاكم ببرنامج في الزحمة.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: تيكي تاكا على جدة FM.

0: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. انطلقنا بالأمس أولى حلقات هذا الموسم، وفي انتظار الخميس انطلاقة دور الروشن للمحترفين، وحتى ذلك الحين لازالت الجماهير تتابع أنديتها، تتابع ماذا يحدث فيها، ماذا يستجد على مستوى الاستقطابات، على مستوى بين قوسين الإصابات. ويمكن بالأمس كان هناك خبر الحقيقة صادم لجماهير نادي الاتحاد بإصابة روجر فرنانديز بإصابة في الركبة، رباط صليبي. الحقيقة خبر مؤسف في لحظات استعداد الفريق هناك في الإمارات لخوض ملحق تأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة. لا شك أنه ظروف قاسية يمر فيها الاتحاد أمام هذا الخبر تحديدا. هذا من ناحية يمكن بس المستجدات. أيضا جماهير النادي الأهلي تتابع على جهة أخرى اطمئنانها فيما يخص إبانيز التجديد. أيضا جماهير النادي النصر تابعت الساعات الماضية مسألة الإعلان الرسمي عن التعاقد مع اللاعب البرتغالي كوستا. ما في شك وغيرها من الأندية. أيضا الهلاليون يتابعون ماذا يستجد بخصوص العناصر التي ينتظرون انضمامها أو تلك التي يأملون في أنه يتعامل معها وتتعامل معها إدارة الهلال. في ظل كل هذه الأمور أيضا إحنا اليوم أو اللحظات هذه لا زال المؤتمر الذي دعت له وزارة الرياضة، المؤتمر الدولي للقطاع الرياضي، ويمكن حتى كان في متابعة له وبدأت الحلقة ولا زال مستمر. أقصد هذا المؤتمر الدولي للقطاع الرياضي اللي يقام في مجمع الأمير فيصل بن فهد، واللي الحديث فيه الحقيقة طويل ويتعلق بتفاصيل الموسم المقبل والمستجد. يعني كان في حديث عن استراتيجية دعم الأندية لهذا العام، احنا نعيش العام الثامن من هذه الاستراتيجية، وحديث أيضا عن تحديثات درة المستقبل وعن نظام الرياضة وعن استعدادات الموسم المقبل القريب انطلاقه بتفاصيل أكثر، وإحنا بنتناولها إن شاء الله الحلقة القادمة بتفصيل. لكن هذا العموم المستجد لا زال جاري حتى الآن. وعندنا حديث أيضا كما عودناكم متابعة أشياء كثيرة. تكلمنا بالأمس عن أحوال أو آخر الأخبار فيما يتعلق بالنصر وأيضا الهلال والأهلي، وعندنا اليوم أيضا الحديث عن القادسية والاتحاد مثل ما ذكرت اللي ذكرت مستجدات. أنا عبد الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هاد الدغريري، من الإخراج سلطان المحياوي، مباشرة لعناوين تيكي تاكا. انتخابات اتحاد الكرة، خمسة خارج السباق والرزيزة وحيدا في المشهد، ماذا بعد الاستبعادات؟ القادسية رابع الموسم الماضي يرفع سقف الطموح، وروجرز يبدأ من نقطة يعرفها جيدا. الاتحاد أمام بوابة النخبة، الجزيرة غدا، وإصابة روجر تربك الحسابات قبل الموعد الآسيوي الثلاثاء. والنصر يحسم كوستا، وصفقة انتظرها طويلا، لكن ماذا بقي في فاتورة الصيف النصر؟ روشن يعود الخميس، ثلاث ليالي وثلاث مواعيد متزامنة تضع المشاهد أمام الاختيار الصعب.
0: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا على جدة اف ام. متابعتكم لنا تسعدنا كما أسعدتنا خلال المواسم الماضية، وأيضا تسعدنا متابعتكم عبر تطبيق سعودي راديو بلس. على هذا التطبيق رحب في اللحظة بضيفينا في هالحلقة. أبدأ بالترحيب بالزميل العزيز عاطف الأحمد الناقد الرياضي، حياك الله أبو رايف، مساء الخير.
2: مساء النور أبو أحمد، حياك الله وتحية طيبة لك ولشريكنا في هذه الحلقة، وأودا حميدا إن شاء الله وبإذن الله كالمعتاد أنه هذا البرنامج يقدم كل ما يليق بذائقة المستمع الكريم.
1: الله يحفظك. نرحب ايضا بالعزيز على الطرف الاخر منير آل خاتم الناقد الرياضي. حياك الله ابو بدر، مساء الخير.
3: مساء الخير ابو احمد، امس عليك ايضا، امس على الزميل في الطرف الاخر الاستاذ عاطف، ومساء على جميع المستمعين. وباذن الله موسم يعني يكون مثير جدا ويعني وحماسي، على الاقل نشوف يعني افضل جدد، خصوصا منافسات كثيره. وباذن الله على موعد باذن الله يعني يكون عندنا هذا الموسم موسم مختلف من ناحيه فنيه وكذلك جماهيريه.
1: طيب قبل ان نتكلم عن الموسم وتطلعاتنا الحقيقه لموسم شيق على مستوى كل المسابقات ويمكن اهمها دوري روشن، انا بروح النقطه الحقيقه هي شاغل المجتمع الرياضي تحديدا من كل التصنيفات، سواء فنيين، صحافه، جماهير، موضوع الكرسي الشاغر الذي ينتظر يعني التسميه الرسميه لرئيس الاتحاد السعودي لكره القدم، وهذه الانتخابات ملفها الحقيقه ملف دخل مرحلة مختلفة الساعات الماضية، يمكن تحديدا بعد إعلان لجنة الانتخابات القوائم الأولية واعتماد قائمة بدر رزيزة مقابل استبعاد باقي القوائم. وبحسب أيضا ما ذكرته أو ذكره الزملاء في صحيفة الشرق الأوسط، ارتبطت قرارات الاستبعاد

0: ترشح من بينها الخبرة وإجادة اللغة الإنجليزية، فيما كشفت مصادر للصحيفة تفاصيل إضافية بشأن حالتي حاتم خيمي وخالد الغامدي. أيضا مصادر الزملاء في صحيفة الشرق الأوسط قالت بأنه قائمة حاتم خيمي تدرس التقدم باستئناف على قرار الاستبعاد، وبالتالي المشهد الحقيقة يعني من مشهد تعدد المترشحين أو المرشحين أصبح في مرحلة حالية أمام مرشح واحد، قائمة واحدة معتمدة أوليا، مع يعني استذكارنا أنه في مسار الطعون والاعتراضات، واللي هو حتى الآن يعني حتى الآن ما في تقدم رسمي بهذا الأمر، كلها أخبار تتعلق بنوايا أو خلنا نقول تفكير في مسألة أو في هذا الأمر. أنا ببدأ معك أبو رايف، يعني هذه الجزئية أمام تطلعاتنا اللي ذكرتوها لموسم الحقيقة شيق، لكن هل الملف الحقيقة أيضا مهم جدا وفي تطلع إلى أنه يحسم، وإن كان في الحقيقة تطلعات أنه كنا ننتظر مشهد لتنافس قائمتين أصبحنا أمام قائمة وحيدة، هل الانتظار لذلك المشهد أمام قائمة وحيدة كيف تقرأ أبو رائف؟
1: والله أبو أحمد شوف، ما كنا نتمنى من بعد استقالة الأستاذ ياسر المسحل في أثناء كأس العالم، ما كنا نتمنى نوصل لهذه المرحلة. يعني كنا نتمنى أن يكون في انتخابات قوية، في قوائم قوية، في ملفات، في استراتيجيات تعرض على الشارع الرياضي السعودي بكل الأشياء المحتملة أو المتوقعة إنجازها من المجلس الجديد، خلينا نتكلم مجلس أو رئاسة الاتحاد السعودي الجديدة. إحنا بعدنا عن هذه الأمور، ما نعرف إيش الأشياء اللي ممكن تقدم من خلال المرشحين، واتجهنا لعملية الطعون وعملية الاستبعادات اللي أنا ما أشوف فيها يعني منطقية بأمانة، حتى لو كانت من ضمن المعايير أو من ضمن الاشتراطات أو من ضمن البنود حقت اللائحة، لكن ما هي بنود منطقية. اليوم بتتكلم على تختزل لي خبرة شخص له 30-40 سنة في المجال الرياضي في آخر 5 سنوات من نشاطه، تتكلم على لغة إنجليزية. يعني أنا ما أشوف إنها أوكي، حتى لو أنت حطيتها من ضمن الاشتراطات ووافقت عليها الجمعية العمومية، أنا أعتقد لازم يكون في موافقة الجمعية العمومية على هذه الاشتراطات، إنك تختزل سنين طويلة.
0: طيب أنت ليش ما تقول عن الجهة الأخرى؟ عذرني أنا معك في النقطة أبو رايف، إنه والله المترشح أو اللي أخذ على عاتقه أن يتقدم لهذه المهمة وعنده استعداد لها، إنه عنده من الأساس أمام الاشتراطات اللي طلع عليها والمحددات اللي طلع عليها مسبقا قبل إنه يعلن ترشحه، إنه عنده قصور فيها، عنده خلل فيها، عنده يعني أفضلية الغير عليه في
1: فهمه. أبو أحمد أنا ما أتكلم على
0: المعايير،
1: طلع على هذه الاشتراطات، أنا ما أتكلم، أنا أتكلم هل هذه المعايير منطقية؟
0: آه
1: يعني هي نفس المعايير،
0: ذات المعايير تتكلم عنها، مش استعداديات أو استعداد الأسماء.
1: لا ما همت الأسماء في النهاية القائمة اللي حتنجح والرئيس اللي ينجح كلنا داعمين له، بالعكس عندنا آمال وتطلعات إنه يحقق ما عجز عنه الآخرين. سنتكلم خلال الفترات الماضية، إحنا عندنا استحقاقات مهمة، وأنا أركز تحديدا على المنتخب السعودي لأنه يمكن الأهم الحلقة الأهم للاتحاد السعودي الآن هو المنتخب السعودي، عندك كاس الخليج وعندك كاس آسيا لتستضيف المملكة العربية السعودية، وبالتالي ما يهمني الأسماء بقدر ما يهمني المعيار. اليوم لو في رجل له 40 سنة يخدم في الرياضة وآخر 5 سنوات كان بعيد للحظات عن هذا الأمر، يملك من الخبرة الكافية لإدارة الاتحاد بكل جدارة، بسبب معيار تبعده عن هذه المهمة، خاصة لو كان عنده هذه الرغبة. فبالتالي أنا أشوف المعايير ما هي المعايير القوية اللي من خلالها يتم استبعاد أشخاص إنه عندهم القدرة على هذا الملف، وتحس إنه كأنه هذه المعايير مفصلة لشخص ما. مع احترامي للجميع، كلنا ثقة في الجميع، أي أحد حيجي ويستلم الاتحاد السعودي كلنا داعمين، هو عارف كل التحديات اللي موجودة، ولن نرضى يعني كشارع رياضي لن نرضى بأي، خلينا نقول ما أعرف كيف أوصفها أبو أحمد، إنه ما نرضى بأي تغييرات مستقبلية، إننا إحنا جينا في وقت ضيق، إحنا جينا لا انت

0: يوم عارف كل التحديات.
1: طيب
0: كفايه ما حصل.
1: طيب يعني بعيد عن هالنقطه وبعيد او تحديدا خلينا بعيد عن التسميات واسماء المرشحين، وانا بحول السؤال او بروح في هالجزئيه لاخونا ابو بدر الزميل منير. يعني مثل ما قلت لك بعيد عن الاسماء المترشحين هالمسؤوليه الحقيقه، وانا اعتبرها مسؤوليه بالدرجه الكبيره امام الحقيقه اهميه المستهدفات من خلال ما ينتظر ممن يعني يكون في هذا المسمى. احنا في الكرة السعودية نعيش مرحلة الحقيقة، مرحلة توسع، مرحلة استثمار، استحقاقات دولية مثل ما ذكر وذكرنا ابو رايف، احنا يعني نتطلع لها الحقيقة كجماهير رياضية انه نحقق اعلى المستويات فيها. المواصفات المطلوبة اللي تحتاجها الشخصية اللي تملأ هذا الشاغر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم متوفرة أو إلى أي مدى تراها متوفرة في الأسماء اللي ترشحت؟ وين تراها أكثر يعني درجة في الأسماء اللي ترشحت؟ يعني ما بين الأسماء، إحنا عندنا إحنا اسم واحد فقط موجود، القائمة الوحيدة اللي باقية في السباق.
2: يعني بحمل بصراحة يعني أول ما طرأ لي طبعا فتح باب الانتخابات، طبعا الانتخابات احنا نعرفها ان هي يعني عملية صحية يعني تسعى من خلالها الجهات اللي يعني بالنتيجة في الأخير ان نحصل على أفضل يعني مجموعة منتخبة يعني تعطي برامج يعني يستهدف ويحقق المستهدفات اللي يخطط لها أي جهة معينة. أرجع بس أقول بالنسبة

0: بدر زيزر صراحة، وأنا أعرف عن قرب بصراحة. أنا شفت أن هي من يمكن أكثر القوائم يعني توازن واكتمال، وأيضا معرفة للأنظمة والقوانين، وبالتالي حنا شاهدنا أنها يمكن هي أكثر كمال من بقية.
1: ليش؟ يعني لأن فيها لأن فيها اسمين تولوا مهام إدارة ناديين، القادسية والاتحاد.
0: يعني هذه نقطة، وهي أنا أعتبر يعني نقطة قوة بالنسبة للفترة الأخيرة، خصوصا نتكلم عن نادي شركات المتمثل بنادي القادسية، ونادي أيضا من أندية الصندوق اللي هو مثل لؤي مشعبي، وبالتالي هناك فيه يعني تمازج بين هذين التجربتين. بالتالي أعتقد أن أيضا خبرتهم الإدارية متميزة في هذا القطاع، وأيضا نجاحهم في التجارب الماضية. أنا أتكلم مثلا تكلم عن القادسية، يعني اليوم هو من أفضل القطاعات اللي دخلت الرياضة، وبينت يعني ان المشروع ساير بطريقه يعني تصاعديه، واليوم هو يمكن من افضل الانديه الشركات اللي اظهرت شكلها بشكل واضح، وعندهم يعني تطور واضح، ممكن ان خلال السنتين القادمه يكونون من افضل الانديه على مستوى المملكه. هذا واحد. اثنين، لما تتكلم ايضا عن لؤي مشعبي وتعامله المتميز في نادي الاتحاد، استطاع ان اعاده الاتحاد الى الواجهه من جديد وتحقيق بطوله الدوري والكاس. هذه نقطة أخرى. يمكن الأسماء الأخرى بصراحة كانت عندهم نقاط ضعف، وبالتالي ما عندهم يعني قراءة كافية للوائح، وبالتالي ظهرت المشاكل عندهم، سواء تتكلم عن عدم إتقان اللغة الإنجليزية، هذا واحد. وهي يعني بالمناسبة يعني أبو أحمد، هذه
1: يعني بس أمر صحي أن يكون هالملف بدون منافسة فعلية. أقصد
0: لا، أنا بالنسبة لي أنا ما كنت أتمنى، مثل ما قال أخوي عاطف، أنا ما كنت أتمنى نوصل إلى هذه النقطة، لكن اللي كنت أتمنى أن نشوف عملية انتخابية يتضح من خلالها وجود أكثر من متنافس، حتى يعني نشوف الأفكار، نشوف الطموحات، التحديات، لأن هذه التحديات هي اللي تصنع يعني المستقبل المشرق بإذن الله. هذا يعني شيء واضح بالنسبة لي. لكن الأمر الآخر، أنا ما يعني من الأسماء، يعني صحيح أنهم عندهم خبرات جيدة، مثلا نتكلم عن حاتم خيامي لاعب سواء كان إداري له نجاحات سابقة، لكن المأخذ عليه بصراحة هو عدم الاستمرارية. يعني أنت لو تلاحظ مسيرته في الناحية الإدارية ما قاعد يستمر، وبالتالي استعان بخبرته في نادي الخلود، وبالتالي ما أثبته، وهذه نقطة ضعف بالنسبة لحاتم خيامي. الأمر الآخر بالنسبة إلى اللغة الإنجليزية، أنا أشوفه بصراحة ليست يعني أنا أشوف الهاجس الأكبر، لكن في الأخير حنا أمام نتيجة قرار الجمعية العمومية اللي هي اتخذت ووافقت على النظام الأساسي أبو أحمد. يعني لما نرجع ونقول أن هذه لا هي يعني مشكلة تسببت فيها وزارة الرياضة، وليس حتى أيضا لجنة الانتخابات، إنما هذه طبعا الجمعية العمومية، وبالتالي كان ينبغي على الرؤساء أو المجموعات اللي تقدمت أنهم كان يدرسون هذه اللوائح بشكل مفصل ودقيق، علشان أنهم يوصلون إلى النتيجة اللي من خلالها يعني يظهر التنافس بشكل أكبر. هذا شيء.
1: طيب.
0: الشيء الآخر، أنا في تقديري أبو أحمد، حتى وإن كان في هناك طعون سواء كان من الأستاذ خالد غامدي أو حتى حاتم خيامي
1: أو البقية،
0: أنا في تقديري راح يكون أيضا بدر رزيزة هو صاحب الحظوة الكبرى للنجاح، لأنه دارس كافة الأمور وعارف وين راح يوصل، وبالتالي بالنتيجة أنا أشوف بدر رزيزة راح كان يفوز سواء بالتزكية أو حتى من خلال الانتخابات.
1: طيب، أمام كلام أبو بدر أخونا منير، أبو رايف، حتى نغلق الحديث في هالجزيرة، نحن متابعين بس هالملف. الآن عندي أبو حامد يقول ليش زعلانين حتى لو انتهى الموضوع بالتزكية؟ أمر ليس معيبا أنه يتولى رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم مرشح بالتزكية.
2: ما عندنا مشكله في هذا الامر يا ابو احمد. بالعكس،
1: احنا واضح انه فهم انه امر معيب مساله التزكيه.
2: لا، هي القضيه انه في اسماء، في خبرات. اليوم لا تختزل لي هذه الاسماء وهذه الخبرات بمعيار انا اشوفه من وجهه نظري غير منطقي. يمكن اخويا منير يتكلم عن حاتم خيامي. حاتم

0: الحسيني 30 سنة في الملاعب، عارف التفاصيل، تفاصيل اللعبة. اليوم نتكلم عن اتحاد كرة قدم، حتى لما نتكلم على الأخ بدر ونتكلم على لؤي مشعبي، خبراتهم في الأندية ما هي الخبرات الكبيرة. اليوم نتكلم سنتين ثلاث سنوات، حتى ما كان هنالك منجز على أرض الواقع، منجز كبير. نعم ممكن الأخ لؤي حقق مع الاتحاد بطولة الدوري، لكن ما في منجز. اليوم نتكلم عن حاتم قيمي 30 سنة في كرة القدم، كل التفاصيل، فاهم حتى على المستوى الفني. حاتم في فترة من الفترات كان مساعد مدرب، في فترة من الفترات كان مدرب لكرة القدم، في فترة من الفترات كان مشرف على فريق كرة القدم، في فترة من الفترات كان رئيس لنادي، وبالتالي هو على كل التفاصيل الخاصة بكرة القدم اللي يقدر من خلالها مناقشة، حتى المناقشة الفنية. أي مدرب اليوم يكون مع المنتخب السعودي ما حيقدر يتكلم مع حاتم فاهم كل التفاصيل الفنية، فبالتالي حتى المناقشة تكون صحية. أنا هذا المعيار بس اللي أنا ماني معاه، لكن في النهاية أي رئيس حيكون رئيس الاتحاد إحنا داعمينه. ولكن أنا هم أين الملفات الانتخابية؟
1: إيش تقصد بالملفات الانتخابية؟
0: الملف الانتخابي اليوم الأخ هي فين الملفات الانتخابية؟ مو المفروض من الطرق الصحية أن اليوم يكون مثلا بدل ما أعلن القائمة اليوم يتكلم الأخبار،
1: وش هي خطوة تالية للمرحلة هالمرحلة اللي توقفت عندها؟
0: اليوم انتهت الخطوات، انتهت الخطوات خلاص. اليوم برفض الطعون خلاص، هي قائمة واحدة. حتى لو ما عرض الملف الانتخابي، هو في النهاية رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.
1: طيب إلى هالخطوة، إحنا عموما أي شخص يتولى المنصب مثل ما ذكرتم وذكرنا، أنه إحنا نتمنى لك التوفيق أمام ملفات ساخنة الحقيقة، أمور المنتخب.
2: لكن الأمور أي. الآن ممكن يقدم على الطعن، وبالتالي إذا في حال أنه دفع له 148 ألف دفع هذا المبلغ، في حال أنه كسب الطعن ممكن يعني يسترد هذا المبلغ. أنا أشوف في حال سواء كان بسرطة الغامدي أو حاتم قيمي أو غيرهم لديه الشجاعة أو الثقة بأنه راح يعني يكسب هذا الطعن، ليش ما يقدم؟ وبالتالي إحنا نشوف بالأكل يكون في تحدي أكبر يعني خلال الفترة القادمة.
1: إحنا ننتظر
0: نقطة مهمة أبو أحمد،
1: نقطة سريع.
0: مهمة أخيرة على السريع. اليوم الجمعية العمومية هي شريكة في أي نجاحات أو إخفاقات للمجلس القادم للاتحاد السعودي.
1: تحمل
0: يعني لا نبري مسؤولية الجمعية العمومية. اليوم أنتم أصحاب القرار، 48 عضو أنتم أصحاب القرار في هذا الأمر. اليوم إحنا أمام مصلحة كرة قدم للمملكة العربية السعودية، أنتم أصحاب القرار، لا نبري أي أحد منكم في أي إخفاقات مستقبلية.
1: هذا عاطف الأحمدي يوجه رسالة لأعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بهذا الأمر. طيب نروح فاصل قصير مستمعينا، ومن بعدها نعود إلى تيكي تاكا ومحاور أخرى.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. تيكي تاكا على جدة FM.
1: أعود للترحيب بكم مستمعي تيكي تاكا على جدة FM وبضيفينا في الحلقة. أرحب مرة أخرى الزميل عاطف الأحمدي والزميل منيرة الخاتم الناقدان الرياضيان. كنا تكلمنا بالأمس بس في عجالة للتذكير، نحن تكلمنا عن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، بطل دوري الروشن المحترفين النسخة الماضية النصر والهلال الوصيف وصاحب المركز الثاني، وأيضا الأهلي صاحب المركز الثالث. تبقى لنا الحديث عن القادسية. القادسية اللي الحقيقة أثبت حضوره على الأقل في موسمين مستويات جيدة، أي نعم منتصف أو قبل منتصف الموسم الماضي بعد التغيير الفني حضور روجرز. الكثير من جماهير القادسية كانت تتمنى تقول يا ريت روجرز حضر من أول الدوري، حضر المعسكر، معسكر الفريق كان النتائج أفضل مما تحقق القادسية. ومع ذلك القادسية حقق المركز الرابع وأدى أداء قوي الحقيقة، جعل الأندية التي تواجه القادسية تحسب 1000 حساب للقادسية. هذا الحديث كان يتعلق بما قدم القادسية الموسم الماضي، وببدأ معك منير، هل الكلام ينطبق على القادسية مثل ما قلت الموسم الماضي؟ الموسم هذا روجرز من بداية الموسم، روجرز وهو الحقيقة يعني لبنة أساسية في طموحات القادسية أو في المنظر الذي ينتظره جمال القادسية، أن يتوج القادسية بأحد وبإحدى البطولات هذا الموسم. كيف شايف القادسية بعد معسكرة، بعد أيضا ما كان له حراك كبير في مسألة الاستقطابات، وين تشوف القادسية هالموسم؟
2: بصراحة شوف القادسية هذا الموسم يعني استفاد من تجارب الماضية من خلال الاستقرار الفني بعد ما تم استقطاب روجرز. شاهدنا كيف القادسية كان شرس بشكل كبير، شاهدناه يعني قدم نفسه بشكل قوي حتى أمام فرق الشركات الأخرى وأندية الصندوق، تكلم عن الهلال، الاتحاد، كل الفرق هذه استطاع أن يتغلب عليها، وبالتالي كان يعني واضح بأن من الفرق الشرسة اللي قادرة على أنها يعني تأخذ حظوتها خلال المواسم القادمة. بحسب آخر التصريحات اللي سمعناها من روجرز، قال عندنا اليوم 4 بطولات، تكلم عن بطولة النخبة، دوري، كاس، أيضا بطولة السوبر. هذه 4 منافسات بالإمكان أن يعني فريق القادسية يعني تحقيق يعني بطولتين، إذا ما كان 3 بطولات، حسب كلام أنهم يستهدفون تحقيق أكبر عدد ممكن من هذه البطولات لعدة اعتبارات. أولا القادسية وصل إلى مرحلة أكثر جاهزية، أكثر نضج، توفر اللاعبين الأجانب خلينا نقول يعني فيها نوع من الرفاهية، سواء كان اللاعبين الأجانب يعني نتكلم عن المعسكر اللي فات، أعلن إدارة النادي عبر المركز الإعلامي ما يقارب أكثر من 15 لاعب أجنبي كانوا متواجدين في المعسكر الخارجي اللي يقيم في أسبانيا، وبالتالي روجرز يعني شاف اللاعبين عن كسب سواء كان المحليين والأجانب، وبالتالي يعود إليه الاختيار لاعبين الأجانب. هذا بخلاف طبعا اللاعب كين يونس اللي كان يشارك في كأس العالم، وشاهدنا كيف يعني كان علامة بارزة في المنتخب المكسيكي. فبالتالي أعتقد أن يعني القادسية هو الأكثر من أكثر الأندية الجاهزة هذا الموسم لما تقارن أيضا حتى مع الأندية الأخرى. يعني هناك في معاناة لما تتكلم عن النصر، تتكلم عن الاتحاد، لما تتكلم يعني حتى الأهلي، معاناة كثيرة لاحظناها من خلال الاستعدادات خلال هذا الموسم بخلاف الأندية الأخرى أنا قاعد أتكلم. لكن شوف أن القادسية ممكن يكون يعني بطل لأحد بطولات الموسم، ليش لا، ممكن نشوفه في النخبة وحتى أيضا في بطولة الدوري، على اعتبار أن الدوري اليوم المنافسين فيه راح تتصرف أتوقع يمكن المنافسة فيه، على اعتبار المشاكل اللي قاعد يعانيها مثلا زي الاتحاد، المشاكل اللي يعاني منها أيضا حتى الأهلي، وبالتالي ممكن نشوف يعني الهلال والقادسية وكذلك النصر هم من أبرز الأندية اللي ممكن تتنافس إضافة إلى النادي الأهلي. القادسية اليوم أمام أيضا اختبار صعب من خلال ممكن اختيار 10 لاعبين، حسب ما شاهد يعني خلال آخر مباراتين لعب فيهم كل لعب 7 أجانب، يعني ما شارك الحارس الأجنبي، نتكلم عن ناتشو، الفاريز، فايجل، أوتافيو، أيضا كينيونس وريتيجي. فالسبع لاعبين الأجانب اعتمدوا في المباراتين سواء كان في الرفاع الغربي الرفاع أو مباراة الرفاع البحريني أو حتى أيضا مباراة هجر. فبالتالي بحسب ما سمعنا أن هناك في عروض واضحة من أندية خارجية وحتى داخلية للاعبين مثل فايجل أنه ممكن يتم يعني إعارته لنادي النصر. أيضا في طبعا أكثر من لاعب هناك في تحركات واضحة لبيع بعض اللاعبين، من بينهم أيضا اللاعب إثري جيري اللي هو المهاجم الغاني.
1: هذا العروض عن وفرة
2: بالضبط. هم يعني قاعد يستهدفون يعني استثمار اللاعبين المواليد أو اللي تم استقطابهم، بحيث أنه يكون في بيع للاعبين في نفس الوقت يتناسب عناصر الموجودين كخصائص مع الطريقة اللي راح

0: روجرز خلال الموسم القادم، خصوصا ان امامه ايضا مشاركه قويه في بطوله النخبه، واللي بالامكان مشاركه 10 لاعبين، وبالتالي ممكن يستعين ب 10 لاعبين داخل الملعب. هذا الامر بالتاكيد راح يعني يخلق منافسه كبيره خلال يعني الفتره القادمه، وتحتاج الى اختيار يعني متميز سواء كان لحتى اللاعبين المحليين او الاجانب حسب اخر الاخبار. يعني اخوي احمد يعني هناك في مفاوضات جاده لاستقطاب ايضا اضافه الى محمد القحطاني اللي تم استقطابه من نادي الهلال، ممكن يتم التعاقد مع بعطية ظهير نادي الفتح، وكذلك ايضا التعاقد مع لاعب الغنام اللي هو خالد الغنام لاعب الاتفاق. فبالتالي هناك أكثر من محور نادي يعني يلعب عليه نادي القادسية لتدعيم صفوفه خلال الموسم القادم حتى يكون جاهز لحصد طبعا البطولات، خصوصا أن هذا الموسم أنا أشوف أن لا يوجد أي عذر لنادي القادسية بتحقيق البطولات، خصوصا أن كافة يعني الظروف مواتية لتحقيق اللقب. لا تتكلم عن يعني خبرة، تتكلم عن استقرار، تتكلم عن وفرة مالية، وفرة لاعبين أجانب، كل هذه الظروف واضحة بأن القادسية حتى ممكن يلعب على أرضه بين جمهوره خلال يعني استلامه إلى المنشأة اللي بنشوفه بصراحة من أفضل المنشآت على مستوى أكيد. المملكة ألا وهو ملعب أرامكو.
1: أكيد
0: فبالتالي كافة الظروف إحنا نشوف أن القادسية قادم بقوة خلال هذا الموسم.
1: طيب هل هذا مش حديث منير فقط، حديث آخرين كثيرين أيضا في متابعة القادسية وما تقدم القادسية خلال الموسم ما قبل الماضي الموسم الماضي، اللي جعلها الحقيقة تهديد خطير لكل الأندية التي تقابلها، خاصة أندية الصندوق تحديدا في المنافسة على الألقاب. أبو رايف، القادسية البعض يقول لك والله فريق في شكل من أشكال يعني انعدام الحظ، فريق يقدم، فريق يلعب بقوة الحقيقة، مستهدفاته عالية، كل البطولات يمكن حتى حديث روجرز اللي ذكرنا فيه استهدافهم كل المتاحات من البطولات اللي يلعبون عليها، لكن هالموسم أمام آخر يعني اللي زودنا فيها منير ومن خلال متابعتك تجد القادسية أقرب إلى أن يكون فقط من ضمن الأرقام الأربعة والمراكز الأربعة الأولى مستمر موسم ثالث، ولا هالموسم بيكون مختلف للقادسية؟
2: شوف أحمد، قبل بداية الموسم الماضي ما كانت السوبر، ما كان القادسية هذاك الفريق اللي ممكن من خلاله تبني عليه طموحات
1: هذاك الأيام المدرب اللي قبل روجرز.
2: يا سلام، فلا، لأن الموسم اللي قبله قدم القادسية مستوى كبير وأخر إنه يوصل للنهائي كأس الملك، ممكن أخر يشارك في كأس السوبر.
1: أذكر اسمه غونزاليس، يمكن غونزاليس.
2: صحيح. في أيام ما تم التعاقد مع رودريجو أنا كنت معك في حلقة، وكان تحديدا مع نهاية فترة التوقف في كأس العرب. فقلت لك يعني ليش يتأخروا هذه الفترة التوقف الكاملة ويجوا في آخر اللحظات ويتعاقدوا مع هذا المدرب؟ مدرب ما كان له أي دور في عملية التكوين ولا في عملية البناء، وجاي في وقت حري على الرغم إنه يمكن
1: بس طل الحقيقة ما غلب الكل، لكن عكر مزاج الكل ما عدا فريق واحد، لأنه خسر مع القادسية مباراة وحيدة فقط.
2: يمكن تشوف حتى على مستوى أندية الصندوق القادسية متفوق على على على الجميع، فريق يملك التكوين، يملك الرؤية الفنية، ويملك الحماسة، ويملك الدعم الكبير. اليوم نتكلم على فريق أرامكو، يعني يمكن يعني أنت عارف الدعم، يمكن أنت حتى منذ صعود فريق القادسية من دوري الدرجة الأولى بهذا المسمى، الجميع القادسية حيكون بشكل مختلف، وحيعيد الإرث التاريخي لنادي القادسية. اليوم رودريجو أنت من تملك التكوين، اليوم حضرت عملية الإعداد اللي أنت غيبت عنها في الفترة الماضية، ويمكن من أهم المراحل في أي فريق، في أي فريق منافس لازم تكون فترة الإعداد، إنه هو اللي حيبني عليها الخطط التكتيكية ويبني عليها
1: حدد احتياجاته صحيح.
2: نعم، فبالتالي يمكن ما نقدر يعني نجزم ونقول لا القادسية السنة هذا حيكون هو اللي حيحدد البطولات، لما نشوف الفريق في الملعب هل نشوف الخيارات تتوافق مع الامكانيات، مع الرؤيه التكتيكيه اللي يحتاجها المدرب رودريجز، ممكن يكون في نوع.
1: بس ما وضحت لك ملامح كذا يعني من خلال استقطاباته من خلال.
2: والله انا عندي قاعده ما اؤمن بجميع الاشياء اللي تتم الان قبل الرؤيه الفنيه.

0: داخل الملعب. يا ما سمعنا عن أسماء عن تعاقدات لما نيجي يتم اختبارهم في الملعب نلاقيهم مخالفين لكل التوقعات، وأسماء ما يكون لها أي توقع نلاقيها هي فرس الرهان اللي ممكن ينجح ويحدد. قال لها اللاعب المكسيكي اللي اليوم يتكلم عنه أخويا منير اللي كان مبدع مع مع مع القادسية السنتين الماضية ومع منتخب المكسيك، لما نوصل للقادسية ما كان هذاك الضجيج الكبير اللي نقول إنه هذا اللاعب حيكون له هذا الدور الكبير في في في نادي القادسية. فبالتالي إحنا نحتاج فترة نشوف يعني 4-5 جولات نشوف الفرق، نشوف إمكانيات اللاعبين المستقبلين الجدد، نشوف مدى جاهزية اللاعبين السابقين وتتضح أمامك الأمور كلها. لكن البدايات دائما تكون مقلقة بأمانة.
1: طيب هذا حديث عن القادسية الحقيقة، وأصر أبو رايف أنه ما يعطي، هل هو بيستمر مؤجل الموضوع لأول مباريات أبو رايف؟ نروح للنصر الحقيقة والمتغير الجديد اللي حصل عنده ساعات الماضية.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: جماهير النصر خلال الأيام الماضية يمكن من وقت المعسكر الإعداد اللي خاض الفريق مع مدرب الجديد كانت تابع الجماهير صور تواجد كوستا اللاعب اللي كانت أسامو كوستا الحقيقة اللي كانت كل الأخبار يعني وكل المصادر تقول بأنه النصر أنهى الأمور مع قادما من ريال مايوركا. هذا الأمر أعلن رسميا الساعات الماضية بالأمس تحديدا أعلنت الصفقة، واللي الحقيقة ما أن فرح أو فرحت الجماهير النصراوية بإنهاء هذا الموضوع لأنه كانت قلقة خصوصا وسط المصاعب المالية والرقابة المالية المفروضة على النادي، أقصد فيما سبق، حتى أنه عكرت مزاجها أو خلنا نقول الأخبار الزملاء أيضا في صحيفة الشرق الأوسط عندما قالت أنه استنفذت صفقة سامو كوستا الميزانية المخصصة للنصر من برنامج الاستقطاب بعدما جاءت الموافقة التي سمحت بإتمام الصفقة قبل الإعلان الرسمي. وهنا الحقيقة يصير النقاش متعلق مش فقط أو خلنا نقول مش بتقييم قيمة اللاعب كوستا وما سيحدث أو المنتظر أن يحدث في الخارطة الفنية النصراوية لأنه جاي بعد بروزوفيتش، لا، المسألة هل هذا التغيير فقط هو كافي ليحافظ النصر على مكتسبة أو خلنا نقول ليحافظ على اللقب أبو رايف، ولا الأمور صعبة في النصر؟
0: والله شوف أبو أحمد، اليوم النصر هو بطل المسابقة. يمكن حتى لو جينا تعمقنا في الأمور الفنية الخاصة في النصر، حقق البطولة على الرغم من نقص كبير كان عنده في القطع
1: الموسم الماضي
0: ايه. ومع ذلك استطاع تحقيق الدوري. نعم كانت في تحديات خاضها الفريق وخاضها محل المدرب خيسوس في كل المراحل، حتى في لحظة من اللحظات كانت جماهير النصر يمكن فقدت الامل في عمليه التحقيق. لكن ما حدث من اللاعبين وروح اللاعبين والمنظومه بشكل عام حققت بطوله الدوري. النصر ما زال عنده قطع ناقصه الصراحه يحتاج لتدعيمها. وانا اتكلم تحديدا على اليوم، انت استبعدت بروزوفيتش وجبت

0: كوستا.
1: حل
0: سامو
1: كوستا.
0: كوستا.
1: حل سامو كوستا، يعني انت تتكلم على محور 8 لاعب يطور الهجمه، ورغم من المشكله والقطعه اللي النصر بيعاني منها هي محور 6 محور الارتكاز، يحتاج لاعب قادر على عمليه الارتكاز وقادر على بناء الهجمه بالشكل السليم. وبالتالي تركيبه النصر غير واضحه. هل هي التركيبه اللي لا احنا اقتنعنا بتحقيقنا للدوري الموسم الماضي ونكتفي هذا الموسم بعمليه المنافسه، ولا لا احنا اليوم كمنظومه نصراويه بدا من الاداره التنفيذيه ومرورا بفريق كره القدم،
0: هو هذا الاداره عندها طموح يعني توفر متطلباتها ومتطلبات الفريق، لكن امام هالمهدد اللي ذكروه الزملاء في الشرق الاوسط، لو حصل ان هذا هو وما في غيرها، يعني خلينا نقول ان النصر بيصير اعرج يعني
1: بالتأكيد.
0: طيب منير، النصر والمستهدفات، خاصة أنا مسألة الإدارة الفنية الجديدة، واللي يعني ما في يعني تشعر من خلال يعني مسح كذا لشريحة عريضة من جماهير النصر والمتداول عنها أنها يعني لا زالت تشوف خصص في كل أرجاء النصر، وبالتالي عندها تخوف أن هالمدرب إنجي ما يكون بشكل خصص. كيف شايف الحالة الذهنية وخلنا نقول الحالة المزاجية للفريق الجماهير النصراوية وسط كل الظروف اللي يمر فيها النصر؟
2: بحمد يعني لو أرجع بس إلى وضع مش بس النصر اليوم نتكلم عن الدوري، راح يكون فيه يعني شكل مختلف حسب وجهة نظري. ليش؟ نتكلم اليوم من 18 نادي، يعني في تقريبا 8 أندية يعني هم اللي جابوا مدربين جدد، فعندك تقريبا 10 مدربين يعني مدربين سابقين في الدوري، وبالتالي من هؤلاء المدربين الجدد في عندك تقريبا 3 إلى 4 مدربين لأول مرة يدربون على مستوى الدوري السعودي، وبالتالي هناك في منهجية مختلفة، راح تشوف هناك شكل مختلف للأندية هذه سواء طريقة اللعب مثلا بالنسبه.
0: طيب شكل تاثير على النصر عشان الوقت بس يا منير، شكل تاثير على النصر
2: بالتاكيد يحتاجون الى وقت، خصوصا ان يعني العناصر اللي يحتاجها النصر ومدربه سواء من الضغط العالي الضغط العكسي، كل هذه تحتاج الى نوعيه من اللاعبين اللي باستطاعتهم يعني اجابه هذا النمط من اللعب.
0: بس هذا خطير على حامل اللقب، تعرف الـ الـ الـ الـ الـ الـ الفريق البطل بيستمر في يعني تحقيق النقاط، يعني
2: هي مجازفة. أنا خلنا يعني أقول لك إياها بفريق العبارة، هي مجازفة سواء من نادي النصر أو حتى نادي الاتفاق، لكن هذه من المجازفات اللي ممكن تخليك ممكن تسيطر على الوضع خلال يمكن 2 إلى 3 سنوات قادمة في حال يعني أجادت المجموعة الطريقة بشكل مميز. وإحنا يعني نعرف مدرب النصر من المدربين المتميزين واللي عنده إنجازات على مستوى يعني حتى على مستوى أوروبا، فبالتالي هي مجازفة فعلا، لكن أتمنى نجاحها على اعتبار أنا من الناس اللي صراحة أشيد بالإدارات اللي تقوم بتطوير النادي، ويعني ما تروح إلى المنطقة يعني خلينا نقول يعني اللي ممكن خلالها فيها أريحية أكثر، خليني أروح إلى المدرب المضمون المدرب السابق، وبالتالي ممكن بعض المدربين ما يضيف لك كثير، خصوصا أن التجارب السابقة مبنية على الخبرة أكثر من ممكن يعطيك أشياء جديدة على مستوى كرة القدم. يمكن أخوي عاطف يمكن يعرف بشكل أدق في هذه التفاصيل، اللي يعني الدوري السعودي يفترض أن يكون بشكل يعني متطور بشكل أفضل من ما شاهدناه المواسم الماضية.
0: طيب سؤال على السريع بس باخذ يعني رأي أبو رايف، إنجي مدرب النصر الجديد، تتوقع يكون شكل من أشكال إبهار روجرز أول ظهوره أول ما ظهر مع القادسية، ولا بيكون مخيب للأمال الأسترالي هذا المدرب؟
1: حسب الفكرة بحنا. اليوم المدرب فكرة، هل اللاعبين يتقبلون؟ هل اللاعبين الآن اليوم تتكلم على المدرسة البرتقالية تقريبا مسيطر على في في في في نادي النصر،
0: إيه فنيا وعناصريا وإداريا وكله
1: كلهم مسيطر، المدرسة البرتغالية مسيطرة على على على نادي النصر، والمدرسة لا لها إمكانيات ولها أكيد. ولها لها فكرة. اليوم بيختلف كل مدرسة تختلف. اليوم تتكلم على المدرسة البرتغالية تحتاج إلى وقت لعملية التأقلم.

0: في عملية الأفكار. وعشان كذا كثير من المدربين البرتغاليين اللي يجوا عندنا وما يكون عليهم صبغ من نفس الإدارات إدارات الأندية بتلاقيهم يفشلوا. أسماء كبيرة برتغالية جاءوا عندنا وفي النهاية فشلوا ما حققوا النجاحات المطلوبة. فبالتالي أنت تحتاج لتغيير هذا الفكر اليوم مع مدرب النصر الحالي. أعتقد لو المعسكر يمكن وضح كثير من الأمور اليوم الانعكاسات اللي تجي من المعسكر قد تكون مريحة للجماهير النصراوية بشكل عام، لكن الفيصل هو الملعب ومدى القدرة على
1: أو الجولات الأولى
0: مدى القدرة على الإقناع. اليوم تكلم على حاصل، تكلم على مدرب عنده أفكار، عنده رسم تكتيكي، فبالتالي هو يحتاج إنه هذه العناصر تطبق هذه الأفكار وهذا الرسم التكتيكي. طالما إذا وفق الطرفين فبالتالي حتشوف فريق جميل جدا في الملعب.
1: تكلمنا على الاتحاد، نتكلم بعد الفاصل السريع عن نادي النصر، عفوا عن تكلمنا عن نادي النصر، عندنا حديث عن نادي الاتحاد.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام، ورحب بكم. وكان حديثنا عن نادي النصر، المحور هذا عن نادي الاتحاد الحقيقة، اللي أمامه موعد مهم جدا غدا، مباراة يخوضها الفريق في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة أمام الجزيرة الإماراتي هناك في أبوظبي. مواجهة تأتي قبل الحقيقة في حالة ترقب كل الجماهير لمشاركة أنديتها وانطلاقة أنديتها في دوري روشن، لكن جماهير الاتحاد الحقيقة مشاهدة الفريق قبل انطلاقة الدوري في هذه المباراة المفصلية الحقيقة اللي تحدد أو تشكل أهمية الحقيقة لجماهير نادي الاتحاد للحضور مرة أخرى في دوري أبطال آسيا النخبة. لكن يبدو أنه ظروف غير مواتية أو خلنا نقول غير جيدة بنسبة كبيرة للفريق الاتحادي، نظير كم الإصابات الحقيقة اللي تعرض لها الفريق أو تعرض لها خلال الأيام الماضية. احنا نتكلم عن 4 إصابات على الأقل الآن، احنا نذكر غياب ديمبيا حتى الآن من الموسم الماضي واللي لا زال مستمر، إضافة على ذلك عندنا فواز صقور، مهند الشنقيطي، عبد الرحمن العبود. وبالأمس كانت الأخبار الحقيقة صعبة جدا على جماهير الاتحاد بإصابة روجر فرنانديز بإصابة الرباط الصليبي، وهو الفريق يستعد الحقيقة لمباراة الملحق الآسيوي، كل هذا مع مدرب أيضا مدرب ألماني جديد على الفريق يانز فيسينغ، للحقيقة يبدو أن الأمور تزداد صعوبة بالنسبة له. منير، كيف شايف حظوظ الاتحاد في عبور هذه العقبة، عقبة مباراة الملحق الآسيوي وهو يواجه الجزيرة الإماراتي أمام مدرب الجزيرة الإماراتي كوزمن اللي يعرفنا ونعرفه؟
4: صراحة تحدي كبير بالنسبة لنادي الاتحاد، ويعني ممكن يعني نقطة مفصلية خلال هذا الموسم أنه ممكن أنه ترتقب النادي بحيث أنه ممكن يكون يعني بشكل أفضل أو لا، يعني غير مناسبة حتى لتاريخه. لما نتكلم عن نادي الاتحاد بتاريخه وهو يعني حامل إلى نسختين من بطولة آسيا، أن يعني يخسر هذا الملحق ويروح إلى بطولة آسيا 2 بصراحة يعني غير مرضية بالنسبة إلى نادي الاتحاد كجماهير وحتى كمتابعين، ويعني ممثل للوطن نتمنى أن نشوف الاتحاد بأفضل حال وأن نشوفه يعني يقارع الأندية الكبرى في آسيا. لكن ما شاهدناه خلال الفترات الماضية سواء الموسم الماضي أو حتى في فترة الإعداد يتضح لنا بأن الاتحاد لا زال يعاني على مستوى الجانب الفني، سواء على المستوى أيضا حتى اللاعبين الأجانب. بالتالي المعول بشكل كبير هي روح اللاعبين، وهو ما يعني نعرف عن الاتحاد هو روح الاتحاد. متى ما حضرت بالتأكيد أخوي بحمد راح نشاهد الاتحاد يقدم نفسه بشكل قوي ومختلف، وممكن يعني يغير كافة الأشياء اللي ممكن الناس يعني تتصورها. وبالتالي شواهد كثيرة أخوي محمد، يعني لما نشاهد مباريات كثيرة في آسيا شاهدنا كيف الاتحاد يعني يعود بعد خسائره في مباراة الذهاب ويرجع في الإياب.
1: بس أنا معك في هذه في الجزئية، لكن يمكن أكثر وأنت يعني لك علاقة بالجماهير الاتحادية والزملاء الإعلاميين اللي يحبون نادي، وكلنا نحب نادي الاتحاد، كلنا نتكلم أصحاب العشق الاتحادي، ما عندهم رضا قاطب يعني كاملا عن معسكر الإعداد للفريق، لذلك عندهم زودا على هالمشاكل يعني اللي حدث في المعسكر الإعدادي وأشياء كثيرة الحقيقة.
4: أنا أشوف أن التحدي كبير بصراحة. يمكن التعاقد الأخير والإعلان عن حامد المنتشري أنه يكون موجود ضمن يعني الخبرة الإدارية اللي سبق لها أن يعني شاركت في مناسبات سابقة، يمكن تقلل من هذه المخاوف. إذا كان بالإمكان أن يعني يستطيع يعني تحسين الأجواء داخل غرفة الملابس، بالتأكيد يمكن الاتحاد يعني يطلع من هذه العقبة واللي راح تكون بصراحة صعبة وصعبة جدا.
1: طيب أبو رايف، ما نقدر نفصل إحنا بين الحالة الفنية والمستجدات فيها الفريق أمام هذه المرحلة أو المباراة الخطيرة بالنسبة لي يعني مستقبل مشاركة الاتحاد في دوري أبطال آسيا النخبة، عن الحالة الذهنية مثل ما قلنا، عن حالة عدم الرضا، نقولها صراحة، عن حالة عدم الرضا من الجماهير والإعلام الاتحادي عن ما تقدم الإدارة، مثل ما ذكر منير على الأقل صفقة ديون، ولا حتى عن يعني ما تجريه الإدارة الاتحادية من عمل في الفريق. قادر الفريق أن يتجاوز هالعقبات أو كل هالكوكتيل من المصاعب ويعبر مباراة الجزيرة، ولا يعني هالتوقيت وما قبل انطلاق الدوري وصار اللاعب مشتت بين أن أول ظهور أو أول مباراة في الدوري أنا مفترض أني أكون جاهز للأداء فيها بأداء عالي عشان أستمر، ولا هالمباراة اللي الحقيقة تعتبر مهمة جدا وقد تكون خطرة جدا على مستقبل المشاركة في دوري الروشة؟
0: أكثر نادي أبو أحمد ملأ السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية يمكن قبل شهرين هو نادي الاتحاد، والأشياء والأجواء اللي داخلها الاتحاد
1: وهو يستحق الحقيقة
0: وعدم رضا. لا نادي كبير يتكلم على نادي كبير. الموسم الماضي هو ما كان موسم مرضي لجميع الاتحاديين، خصوصا أنه جاء بعد موسم حقق فيه الاتحاد الدولي، وبالتالي كان موسم محبط بالنسبة للاتحاديين. هل استمرار هذا الإحباط حينتقل الموسم القادم؟ أنا أتوقع نعم، في ظل وجود نفس الأجواء. على الرغم أني أنا
1: لكنك تتوقع أنه بتكون مباراة غير مرضية النتيجة بالنسبة للاتحاد؟
0: بالتأكيد مباراة بكرة بالتأكيد، أنا أقول لك غير مرضية النتيجة
1: على الرغم لجهوزية الجزيرة ولا الظروف اللي مر فيها الاتحاد؟
0: قوة المنافس والظروف اللي مر فيها الاتحاد. اليوم تتكلم يمكن كمدرب الاتحاد، أنا من عشاق المدارس الألمانية في التدريب بأمانة، ممكن عشنا معها تفاصيل كثيرة وشايفين يعني النادي الأهلي كيف الوضع اللي كان الموسم الماضي وما قبل الماضي مع المدرب
1: ياسر.
0: فبالتالي
1: لا تقلب المواجع، لأن سمعنا أحد من الجمهور الهلال يقول يعني هذه دقة. طيب
0: اختلاف أو يعني رغم اختلاف الظروف ما بين الأهلي والاتحاد، لكن وجود مدرب ألماني إحنا ما ندري، ما نعرف كيف حيكون وضعه في الاتحاد، ما نعرف كيف أفكاره. اليوم نتكلم كخطوة أولى، أنا من الناس اللي أؤيد المدربين الألمان وأفكارهم التدريبية بشكل كبير، سواء على مستوى الرسم التكتيكي أو حتى المرونة اللي بيقدمونها أثناء المباراة وقراءتهم للمباراة والتدخلات الفنية اللي بيقدمونها. لكن هل
1: هو لها الحقيقة يمكن الجماهير الاتحادية يعني عندها نقطة تفاؤل أن هذا الرجل استطاع مع فريق السابق غامبا أوساكا بلاعبين يعني غالبهم مغمورين وبعضهم كبار في السن

0: الأجواء المحيطة في نادي الاتحاد أجواء غير صحية، سواء على مستوى العمل الإداري أو ما يحاط له من عدم رضا من الجماهير الاتحادية أو حتى الإعلام الاتحادي. خلال الفترة الماضية كل الرسائل اللي بتقدم من الإعلام الاتحادي أو من الجماهير الاتحادي وبتطور الصورة النمطية عن نادي الاتحاد إنه موسم محبط. تفاصيل داخل النادي اللي احنا نحتاجها، اعيد واكرر، هي ما تبان من الا من خلال المباريات. قد تكون مباراه الجزيره مؤشر جيد على الرغم اني ما اتوقع هذا الامر، وممكن تكون هي استمرار لعمليه الاحباط اللي قاعدين يتكلموا فيه الاتحاديه لهم شهرين.
1: طيب انا باقي الحقيقه اقل من 4 دقائق، 3 دقائق تقريبا، وعندي جزئيه الحقيقه. الزملاء وحنا نتابع، طبعا قبلها نتمنى كل التوفيق لنادي الاتحاد في مباراة غدا أمام الجزيرة الإماراتي، وأن يعبر هذه المباراة وسط كل هذه الصعوبة الحقيقة، أنه على الأقل يعبرها كل الأمنيات والدعوات. لما أقول الجولة الأولى من دوري الروشن المرتقبة الخميس المقبل، وتحديدا مبارياتها التسع، أسقط في يد المتابعين أو خلنا نقول المنتظرين انطلاق الجولة الأولى أنه عندنا مباريات متزامنة، مباريات في ذات التوقيت. أضرب لكم مثال، عندنا الخميس انطلاقة الدوري، عندنا 9 مساء عندنا مباراتين متزامنة، الشباب أمام القادسية والدرعية أمام الأهلي. يوم الجمعة عندنا الاتفاق، مواجهة الاتفاق والرياض بالتزامن في ذات التوقيت مع الهلال والفيصلي في 9 مساء. والسبت عندنا الاتحاد أمام الخلود متزامنة في ذات التوقيت مع مباراة النصر أمام الفتح. وهذا الحقيقة كان مزعج كثير، في من قال أن هذا اضطرار وفي من قال أن كان في حلول، وأنا بسأل عن شكل تأثيرها على تسويق الدوري وعلى يعني توفير المتعة الكاملة كاملة الدسم، خلنا نقول لكل الجماهير في متابعة أو في خيارات المتابعة. أخذ على السريع أبو رائف رأيك.
0: والله يشوف يعني هم هي توزيع على ايام، اعتقد بامكانهم تجاوز هذا الامر، يعني
1: لو زادوا الايام قصدك.
0: ايوه اتكلم عن مباراه ابها، كان ممكن يعني تقديمها لوقت مبكر في السنه، اجواء جيده في ابها، وتقديم مباراه الدرعيه والاهلي او الشباب القادسيه في وقت يعني في وقت مباراه ابها، وممكن يعني ممكن وزن الامور بشكل جيد، لان المتابع يعني خصوصا مع بدايه الدوري مستهدف انه بيشوف كل المباريات.
1: اكيد. نقطه عتب منير فيها ولا تقول مضطرين الجماعه ولا تشددون عليهم؟ على السريع باقي لي اقل من نص دقيقه.
2: طالما انا زي ما قال اخوي عاطف ان عندك يعني فئه ملاعب ممكن تكون فيها اجواء يعني خلينا نقول لطيفه مثل ابها، او حتى ممكن في هناك ملاعب مكيفه مثل ملعب الارينا، ممكن احنا يعني من خلال هذا الملعبين على الاقل، وحتى ممكن في الشمال بعض الملاعب ممكن تلعب فيها اذا ملعب اليوم اذا كانت درجه حراره اقل يعني من قاعدين نشوف اليوم هنا، فبالتالي يفترض ان يراعون هذا الموضوع واقامه بعض المباريات في العصر حتى يكون مشاهدات اكبر وتنافسيه اعلى من خلال يعني نشاهد بشكل افضل المباريات، يكون فيها جماهيريه اعلى وكذلك ايضا مشاهدات اكثر.
1: طيب عموما احنا امام انه حدد خيارك يوم الخميس، وش بتتابع الساعه 9؟ بتتابع المباراه A ولا المباراه B؟ اقصد على مساله الاختلاف فقط لا غير، لا تعني شيء اخر. انا اشكر شكر جزيل العزيزين ضيوفي في هالحلقه من تيكي تاكا، زميل عاطف الاحمد الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ابو رايف، وايضا شكرا للزميل العزيز منير الخاتم الناقد الرياضي، شكرا ابو بدر، شكرا لكم مستمعينا على كرم وطيب المتابعه، نلقاكم على خير، اللقاء.
3: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.

يا رب. سبحانه ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها

0: إيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية. صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
2: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
5: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد FM.

0: والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. حياكم الله. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: عاصمة المستقبل الرياض تستضيف منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لترسيخ ريادتها التقنية المسؤولة. استثمار في الطاقة الواعدة، ميسك تطلق حاضنة المبادرات لتمكين 12 مشروعاً شبابياً نحو الاستدامة المجتمعية. في التفاتة لجمال لغة الضاد، مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يفتح باب المنافسة في مسابقة حرف. في تفوق أكاديمي سعودي جديد، برنامج الرياضيات الاكتوارية والمالية بجامعة الأميرة نورة يحظى باعتراف دولي رفيع المستوى. أخيراً، وبهدف حماية البيئة البحرية، كاوست تبتكر تقنية رائدة تمنح الشعب المرجانية مناعة استباقية لمواجهة الأمراض.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية.

0: موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صيفنا أحلى الآن على جدة FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مساء الخير، مساء السعادة، مساء انطلاقة جديدة من برنامجكم صيفنا أحلى. صيفنا أحلى معاكم وبكم مستمعين الكرام، وأكيد ساعتين راح نقضيها معاكم مع سواليفنا وأخبارنا ومواقعنا التراثية والسياحية المختلفة، وكمان فقراتنا المختلفة اللي ما تزين إلا من خلال اتصالاتكم ومشاركاتكم فيها عبر طرق التواصل الواتساب 800-244-2828 والاتصال الهاتفي على 012-649-5154 و 012-647-1154. طبعا سواليف الصيف حلوة، وكثير من الفعاليات والأنشطة والأكتيفيتي اللي تكون موجودة في مختلف مناطق المملكة، واللي طبعا دائما نغطيها لكم من خلال هذا البرنامج. فإن شاء الله راح نصحب أو نسعد بصحبتكم خلال هالساعتين من داخل الاستوديو زميلي خالد مستور ونلول والعبد الله، والإخراج زين يتألق مع سلطان المحياوي. الله، دائما البدايات غير، بدايات سلطان المحياوي أكيد روعة. نسيبكم مع هالأغنية الجميلة ونعود لاستكمال مشوارنا.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: صيفنا أحلى على جدة FM.

0: يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام، حياكم الله معنا من جديد في صيفنا احلى، ونكمل المشوار معكم ونتكلم في موضوعنا اليوم وسالفه الصيف واجواءه. يعني الصيف دائما طلعات ودائما على قولتهم جدول، الواحد يروح ينبسط ويستانس، ولكن في مرات يعني ما تزبط معك دائما كل الطلعات، احيانا تتكنسل طلعه في لحظه، يعني انت في ذروه حماسك
1: صحيح.
0: ومتحمس وعندك يعني خطط مسبقة لهالطلعة، ودك أنك تروح وتنبسط سواء مع أصدقائك أو مع أقاربك أيا كان الأشخاص اللي يرافقونك، ولكن يحدث أحيانا أنه يعني تلغى بعض الطلعات وبعض الرحلات. أحيانا يعني يكون في أحد يكنسل، في أحد يعني ما يجي، الظروف تكون عكس، فيكون عندنا يعني أحيانا حل بديل. الحل البديل هذا دائما يعني لما تسأل شخص ويتكنسل عليه طلعة ورحلة تقول له طيب والله تكنسلت عليك المكان اللي بتروح، ايش بتسوي؟ دائما في عندي إجابة، يقولك عادي بروح البيت، بحط الفيلم الفلاني أو بأطلب من المطعم الفلاني. فاليوم احنا بنبغى نسأل عن الخطة البديلة، ما هي الخطة الرئيسية؟
1: الخطة البديلة،
0: أي الخطة الموجودة دائما في جعبتك كاحتياط.
1: وهل انت تكون اصلا عندك اصلا بلان بي او خطه باء هي موجوده اصلا في الغالب او لا؟ في ناس بتقول لك الخطه البديله حتكون على قدر الحماس اللي انا موجود فيه. يعني في ناس ما شاء الله بالذات لما يقول لك والله احنا طالعين طلعه بحر، تلاقي ما شاء الله تبارك الله بدا يجهز، يجيب لبس البحر، يبدا يشوف ايش اللي ناقصه، يبدا يروح يشتري ادوات السباحه، يعني مبسوط بكل خطوه هو قاعد بيسويها، ومبسوط على ومتحمس للمكان اللي هو راح يروح لهذا المكان. مثلا بياضة طالعين جزيرة 6 ساعات، فبتلاقيه تحمس لأعلى مستوى من الحماس. فتخيل ان المجموعة يقولوا لا ترى الموضوع اتكنسل، او مثلا نتيجة مثلا الحالة الجوية منعوا انه يكون في رحلات بحرية، فانت هنا تكنسلت رحلتك لليوم. فبعضهم تلاقي على قد الحماس يجي لإحباط، وبعضهم يقول لك لا والله انا كان حماسي مليون، لازم اشوف فعالية تساوي هذا القدر من الحماس. بمعنى انا والله جهزت اشياء البحر، يعني انا مثلا كلولوة حتلاقين ايش اسوي؟ بحر طبعا، سباحة، اروح الاكوا بارك اللي موجود عندنا في جدة، ألعاب مائية ودنيا، يعني هي جميلة ورائعة وكبيرة، هتلاقيني حروف عشان أوصل لنفس درجة الحماس إذا كان المجال يسمح. على طول تلاقيني دخلت عملت التكت ورحت.
0: ممتاز، يعني عندك خطة بديلة حاضرة دائما.
1: خطة بديلة تكون على حسب الحماس. أما إذا كانت الرحلة already هي قد جات، أو مثلا موعد الرحلة اتلغى وأنا أصلا ما كنت متحمسة لظرف صحي جاني، لمثلا المود ما كان مرة، بس أنه ما أبغى كنسل عشان أروح مع المجموعة، فإيش رح يصير؟ حقول الحمد لله جات من الله، أقعدي في البيت انبسطي، اتفرج على مسلسلات ولا اعمل أشياء خفيف، مثلا اتعشي برا في مكان وارجع البيت. فهنا على حسب مود الإنسان. في بعضهم يقول لك والله أنا أصلا دائما مستعد لأي ظروف تحصل. في ناس كذا طبعها تلاقيه على طول تدخل في زعل، على طول بتزعل. يعني في ناس مثلا انت كنسلت مثلا لأسباب معينة حصلت لك، ظروفك، الثاني كنسل، المهم العدد صار قليل، فيقولك ما يسوى علينا اثنين بس نروح شاليه، خلنا يعني نكنسلها اليوم ثاني كلنا نكون موجودين. تلاقي المجموعة اللي ما حصلت لها ظروف بعضها تزعل وتتضايق، ما يكون عندها مثلا المساحة ان هي تراعي الآخرين، هتلاقي هذه اصلا ما عندها فكرة ان احنا كيف ممكن نوجد الخطة البديلة. فيا ترى اليوم نبغى نعرف هل خطتكم البديلة دائما تكون حاضرة ولا لا، وهل لازم تكون بنفس درجة الحماس اللي كنت عليه، ولا يعني خلاص انت قررت ان هذا اليوم هو حق تمشي، انتهت تكنسلت مثلا طلعت للطائف والله حروح للبحر، تكنسلت مثلا طلعت للشرقية تلاقيني لا رحت على الباحة، يعني خلاص، او اني طلعت مطعم ورحت اي مكان. كيف حتتعاملوا مع المواعيد الملغاة للرحلات في حال انها صارت لكم؟ هذا هو موضوعنا لليوم في صيفنا احلى.
0: خلونا نذكركم بارقامنا حتى تتواصلوا معنا، الواتساب 8024422828، والاتصال على 012-647-7154.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.

0: رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام، يا هلا ويا مرحبا فيكم وبكل اللي انضم معانا على السمع عبر أثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا أحلى.
1: أهلا وسهلا.
0: طبعا أنا دائما متحمسة لهذه الفقرة، هي فقرة تخمن المكان، ونقول لكم على معلومات لمكان معين، مكان أثري جميل في المملكة العربية السعودية، واللي عليكم تقولوا لنا وتخمنوا اسم هذا المكان. طبعا المعلومات كالتالي: هي أحد المواقع التراثية التاريخية في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن مبنى حربي مربع الشكل فوق قمة جبل والطل على البحر الأحمر، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 900 متر مربع، وبنيت في عام 1225 للهجرة. يا ترى وين هالمكان؟
1: يلا شاركوا معنا أصدقائنا في سالفة الصيف اليوم، الخطة البديلة إذا تكنسلت عليك طلعة، إيش دائما تكون خطتك؟ وأيضا تحدي خمن المكان اللي إن شاء الله راح نقول معلوماته في نهاية ساعتنا الثانية عند تقريبا ما قبل 10 مساء. حياكم الله معنا الآن على 012-64-77-154. نأخذ معنا أول اتصالات.
0: طيب نروح لأول اتصال معنا، نقول ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا يا سليم.
2: هلا وسهلا، سعدتوا مساء جميعا.
1: مساءك إن شاء الله. مساءك يا رب.
2: أخباركم طيبين؟
0: إحنا بخير الله يسلمك، أنت كيف حالك؟
2: والله في خير نعم. أخبارك أبو فيصل وسلطان وكل
1: جميع؟ مساعدك الله يحفظك، كيف أجواءكم؟ كيف أموركم سليم في الطايف؟
2: أجواءنا غائمة جزئيا ومعتدلة
1: ما شاء الله. ما شاء الله. أيوة. الله يهنيكم، غائمة جزئيا والله زمان عنها، لكن إن شاء الله أجواءكم حلوة يا رب. طيب طال عمرك اليوم نتكلم عن الخطة البديلة، وتوقع أحسن من يقول لنا عن الخطة البديلة هم أهل المصايف. فاليوم لو كان في طلعة وتكنسلت هالطلعة، أنت مجهز لها ومرتب لها ومعطيها من وقتك وجهدك، هل أنت عندك خطة بديلة ولا خلاص يعني ممكن يومك يصير فيه نوع من الزعل وما إلى ذلك؟
2: والله خطوط الرجع كثر. أول شيء المشي في أي مزرعة قريب من الطايف ولا مزارعنا، أو نروح الكوفي طال عمرك، أو أنا من الناس اللي تعشق الكتابة وترتيب الأفكار وأوراق المبعثرة، عرفت؟ أجدها فرصة سانحة كذا وأحتلذ فيها.
0: أوكي، يعني حتكون هي الخطة البديلة أنك أنت تمارس هواياتك اللي تحبها.
2: صحيح، وأنا أسمعكم برضو، سويت مشاركة في ذات الموضوع.
0: أكيد، تفضل.
2: معنا وأنا بعنوان جميل اسمه صيفكم مسير من رب العالمين.
0: الله،
2: صيفنا أحلى مع المتميزين والمتألقين خالد ولولو وسلطان وكل المستمعين. صيفنا في كل أعوامه والسنين جميل، وأيامه وليالي دائم تحلى وتزين، ودعواتنا للجميع بالسعادة والعمر المديد بإذن الله اللطيف المحيي رب العالمين.
1: الله الله، صح لسانك ولا عد مناك. الله يبيض وجهك إن شاء الله.
0: هاي سليم، إيه المكان عرفته؟
2: الناس هي معروفة، أعتقد الله أعلم أنه قلعة الدوسرية.
0: قلعة الدوسرية، طيب أوكي، نشوف نهاية الحلقة أكيد حنقول عن هالمكان. وأسعدتنا بهذه المشاركة الجميلة يا سليم.
2: شكرا.
0: هلا ومرحبا. طيب كمان اتصال آخر، نقول ألو. مرحبا.
3: مرحب، يحياكم الله.
0: الله يحييك ويبقيك، كيف حالك يا مازن؟
3: الله يحفظك بخير، جعلك بخير.
0: الله يسعدك.
3: كيفك يا ابو فيصل؟
1: يا اهلا وسهلا، حياك الله، شعلومك زين؟
3: والله والله بخير يا قلبي، شو اخبارك انت؟ الشرطيب
1: الله يخليك. ها كيف اجواء رابغ اليوم؟
3: والله الحمد لله حر زي العاده.
0: اكيد يعني ما حيكون برد يعني، بس انه اجواء صيفيه حلوه، اكيد مستمتعين يعني.
1: ما حيكون ثلج يعني. بس ان شاء الله اجواء حلوه باذن الله.
3: ان شاء الله ان شاء الله تكون اجواء احلى واحلى احلى بوجودكم طبعا.
0: يسعدك ربي. طيب قل لنا الخطه البديله عندك موجوده حاضره في حال تكنسلت اي رحله؟
3: شوف اذا تكنسلت اي رحله مثلا عندي اروح بالبر.
0: قصدك اذا رحله الطيران بالنسبه لك اتلغت، حتروح يعني ما حتكنسل الرحله كامله، حتروحها بر.
3: اي بر.
0: يعني تخيل من رابغ للرياض مثلا، حتمسك خط برضو عادي؟
3: والله لا، إذا أعود دربي.
0: أوكي.
3: أعود دربي، نعم نعم. أرجع رابط ليش لا.
0: طيب أوكي يعني أهم حاجة أنك تحاول تلاقي البديل.
3: لكن بالنسبة لل مثلا أي طلعات ولا في في في كذا بديل يمكن أروح أروح استراحة أروح مثلا
0: أوكي يعني في لحظتها حتشوف أنت إيش خاطرك فيه وحتحاول أنك أنت تروح وتنبسط.
3: إذا ما بكن سلك كل شيء ما عندي غير الحسبة 29 أكون وياه.
0: الله أحلى ما تكون معاه يا مازن الله يعطيك العافية. طيب عرفت المكان يا مازن ولا لا؟
3: قلعة الدوسرية.
0: أوكي
1: الله يعجبني يعجبني والله حبيبي يا مازن شكرا على اجتهادك واستماعك حبيبي
3: حبيب قلبي حبيب قلبي
1: حياك الله يا مرحبا. اليوم انا كذا فيني طرب.
0: فيك طرب؟
1: اي
0: فيكم طرب
1: وشو يرد
0: وفيكم وناسه.
1: الله الله خلى ابو سعد اجل يطربنا سمعنا شيء حلو نستانس في الصيف وفي صيفنا احلى حياكم الله مواصلين مشوارنا.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
4: رجعنا لكم مستمعين الكرام، يا هلا ويا مرحبا فيكم وفي كل اللي انضم معانا على السمع بالأثير جدة اف ام، وصيفنا أحلى. وطبعا مستمعين الكرام، أول ما تيجوا على جدة، كل اللي جايين جوا لجدة، أول شيء يلفتهم اللي هو إيش؟ اللي هو حوض الأسماك اللي شهير في المطار والجميل والرائع. طبعا يعني حوض مطار الملك عبد العزيز الدولي هو نافذة بحرية تستحضر ثراء البحر الأحمر. طبعا يستقبل حوض الأسماك بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة المسافرين بتجربة بصرية فريدة تستلهم تفاصيلها من البيئة البحرية للبحر الأحمر، وتجسد أحد أبرز أهم العناصر الجمالية في صلاة المطار، وأضافت بعد سياحي وبيئي إلى تجربة السفر عبر بوابة جدة الجوية. طبعا هذا الحوض اللي موجود يعد أكبر حوض أسماك في مطارات العالم، يبلغ ارتفاعه 14 متر وقطره 10.2 متر، ويتسع لنحو 200 لتر من 2000 لتر من المياه، فيما تصل سماكة جدارة الزجاجي إلى 300 ملي متر، بما يعكس مستوى متقدم من الحلول الهندسية والتشغيلية المستخدمة في إنشاؤه. طبعا الحوض هذا من جماله أكيد فيه كثير من الأسماك، ويحتضن كمان قرابة 2000 كائن بحري تمثل نحو 65 نوع من أشهر أسماك البحر الأحمر، إلى جانب كمان

أسفل الحوض لتدوير المياه وصيانتها، إلى جانب ثلاثة أنظمة للحجر الصحي تستخدم لعزل الأسماك الجديدة في أحواض مستقلة حتى تتكيف مع البيئة المائية قبل نقلها للحوض الرئيسي. وكمان يحاكي أنظمة الإضاءة داخل الحوض الأنظمة اليومية الطبيعية عبر 26 مصباح توفر فيه الإضاءة، توفر الإضاءة النهارية والليلية بما يدعم البيئة الموجودة للكائنات البحرية ويعزز المشهد البصري للحوض على مدار الساعة. طبعا الصيانة كيف تكون؟ طبعا الصيانة هناك تكون من خلال غواص متخصص هو اللي يقوم بأعمال الصيانة والعناية بالحوض وكمان التغذية، تغذية الأسماك ضمن إجراءات تشغيلية دقيقة تسهم في المحافظة على سلامة الكائنات البحرية واستدامة هذا المعلم داخل المطار، واللي يمثل هذا الحوض عنصر نوعي لتجربة المسافر داخل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، لأن التصميم يجمع ما بين الجانب المعماري والهندسي والتنوع البيئي ويقدم كمان للزوار صورة مصغرة عن ثراء البحر الأحمر. يا هنيه لكم كل من جالي مطار الملك عبد العزيز بجدة، ودائما تكون هي المحطة، كثيرين بيدخلوا للمطار وعندهم شغف كبير، خصوصا اللي يجوا لجدة لأول مرة عندهم الشغف الكبير ان انا اجي وابغى اشوف حوض السمك اللي موجود واتصور معاه، وهذه التجربة هي تكون بداية سياحتك لما تجي وتلتقط اجمل الصور لهذا الحوض الجميل وتاخذ صور انت كمان معاه قبل ما تدخل وتستمتع بأجواء جدة عروس البحر الأحمر.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صيفنا أحلى على جدة FM. حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم في ساعتنا الثانية من برنامج صيفنا أحلى، ونجدد لكم التحية من داخل الاستديو لولا عبد الله وأنا خالد مستور وفي الإخراج سلطان حياوي. كل يوم في صيفنا أحلى دكتورة في عندنا تقرير جميل.
2: أكيد طبعا عندنا تقارير جميلة في كل مرة. طبعا اليوم حيكون تقريرنا حلو طبعا لكل الناس اللي تحب الأثار وعبق التاريخ العريق في ديار العز. اليوم رحلتنا راح تاخذنا لقمم الجنوب، ويعني بشكل جميل يعني بتحديدا في اللي هي في محافظة أحد رفيدة. وجهتنا اليوم هي موقع جرش الأثري، المدينة التاريخية العظيمة اللي تنبض بالحياة وحكايات الأولين منذ آلاف السنين. طبعا احنا عندنا هذا التقرير الجميل بصوت الزميلة نهى، نروح نسمع التقرير وهذه الرحلة الجميلة الاستثنائية عبر الأثير ونرجع لكم.
3: أهلا فيكم. اليوم الوجهة في حديثنا موقع جرش الأثري في أحد رفيدة لصيف 2026. احنا هنا نتكلم عن مدينة تاريخية عريقة تعود للألف الأول قبل الميلاد، وتتوسط أطلالها محافظة أحد رفيدة بين جبل حمومة وجبل شكر. هذا الموقع الرائع تحول اليوم إلى وجهة سياحية وثقافية واعدة بفضل مركز زوار جرش الذي يستقبل ضيوفه عبر مرشدين مؤهلين يأخذونه في رحلة مبهرة عبر ست محطات تعريفية متتابعة، وكل هذا بأجواء تدعم شعارنا الدائم إنه صيفنا على كيفنا. لما نوصل هنا تبدأ الرحلة بعروض بصرية وأفلام وثائقية وقصص عن موقع جرش كمركز تجاري محوري على طريق البخور وطريق التجارة القديم، وبعدها نفتح عيوننا على محطة اللقى الأثرية اللي تعرض المعادن والزجاج والفخار ومصنوعات الأحجار الصابونية، وصولا إلى جولة بانورامية بتقنية 360 درجة تستعرض الحصن والمسجدين اللذين يعودان لفترة إسلامية مبكرة وبئر الماء القديمة بقنواتها الحجرية، وصولا إلى أحدث اكتشافات الموسم السابع عشر اللي ضمت وحدات سكنية وأفران فخارية وشاهدا حجريا من عام 311 للهجرة، عشان نطلع برحلة وتجربة تاريخية تروي الظمأ وتنعش الروح، ولا أحلى ولا أروع. ما توقف الحكاية هنا أعزائي، بل تمتد لتعريف الزوار بالتراث العمراني في عسير والفرق بين العمارة الجبلية والطينية وتميز القط العسيري المسجل في اليونسكو، إضافة إلى استعراض الحرف اليدوية الشهيرة مثل المشغولات الجلدية والصناعات المعدنية والفخارية كذلك. باختصار هنا إحنا أمام وجهة حضارية تدمج بين عمق التراث وتطور الخدمات لتصنع أجمل الذكريات تحت مظلة فعاليات صيف السعودية 2026. إذن مستمعين الغالين، موقع جرش الأثري هو نبض التاريخ ونبض الحياة وعز الجنوب في صيفنا أحلى. إذا كان جدولكم محتاج عبق الماضي وحكايات تفتح النفس، فأحد رفيدة وموقع جرش بانتظاركم، وتأكدوا دائما أن التجربة هناك فعلا غير.
2: أكيد التجربة هناك جدا غير، روحوا واستمتعوا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى حنكون دائما في تقاريرنا نوريكم أماكن جميلة تستحق الزيارة في صيف المملكة، وصيف 26 في المملكة أكيد غير، وصيفنا أحلى راح يغطي لكم كل ما هو جديد. كونوا فقط معنا يوميا من 8 وحتى 10، متواصلين معاكم في صيفنا أحلى بعد الفاصل.

0: شكرا جزيلا.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: صيفنا أحلى على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام. نكمل معكم إن شاء الله في برنامج صيفنا أحلى. اليوم في استطلاعنا سألنا عن الخطة البديلة إذا تكنسلت عليك طلعة أو يعني ما تيسرت لك، إيش الخطة البديلة اللي تسويها؟ وهل أنت من الناس اللي ممكن تتأقلم يعني مع الظروف اللي أحيانا تجي عكس رغباتك، ولا تقعد في يومك حزين ومتنكد وما إلى ذلك؟ أيضا في تحدي خمن المكان، إحنا ذكرنا هذا المكان وعليكم تحاولون تعرفون شو اسمه، وفي نهاية ساعتنا هذه راح نعطي إن شاء الله كل المعلومات. هي أحد المواقع التراثية التاريخية في منطقة جازان، عبارة عن مبنى حربي مربع الشكل فوق قمة جبل وتطل على البحر الأحمر، تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 900 متر مربع، بنيت في عام 1225 هجريا. فش اسم هذه الموقع التراثي التاريخي، هذا المبنى الحربي الموجود في جازان؟ طيب نبدأ نستقبل معنا اتصالات من جديد، نقول ألو.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا ومرحبا.
2: هلا هلا باللولو.
1: هلا حبيبتي، كيف حالك؟
2: الحمد لله اللولو خايز الحين.
1: حبيبتي
2: زايد في البحر.
1: ايه بس برضو يظل مو بالسهل لحد يوصل له.
2: ايه مو سهل يوصل.
1: صح يا خالد؟
0: ايه
1: يا يا حبيبة قلبي.
2: الله يعطيكم العافية إن شاء الله.
0: الله يعافيك. الحمد لله. شلومك نوال؟
2: الحمد لله.
0: مورك زينة؟
2: طوب اليوم، موت اليوم.
0: بردي
2: مرة.
0: أي الشهر هذا مميز صراحة.
2: تعرف تظن اللولة. لا لا اليوم صحيح رطوبة عالية عندنا وايد مرة.
0: أي اليوم مختلف الجو شوي. الأيام اللي فاتت كيف؟ نفس يعني الحالة الجوية ولا كانت أقل؟
2: لا لا يعني مختلفة، يعني مثلا الصبح مبكر حليو الجو، بعدين يصير رطوب بعدين يخف، بس الحين اليوم من الصباح حتى الآن ما فكت الرطوبة.
0: أي الله يعينكم إن شاء الله.
2: كان ضباب الطريق يعني.
0: أي هو الضباب هذا اللي يشوفه اللي ما يعرفه من بعيد يقول الله أجواء وضباب.

0: تمشيت اليوم بسبب الرطوبة.
1: الله يعينكم إن شاء الله. إذا جت أجواء الضباب فالواحد ينتبه دائما ويحضر في الطريق.
0: زينا ما يصير عندكم رطوبة مثلنا؟
1: ما يصير إيش؟
0: ما يصير رطوبة عندكم زينا؟
1: لا يصير يصير بس إيه يعني أقل. الشرقية غير رطوبة يعني مختلفة.
2: يعني اللي قاعد يجاوبك جرب الرطوبتين عاش في الشرقية وعاش هنا في جدة.
1: اي هناك
0: يا بعد نبغاكم بعد تجول عندنا مرة ثانية.
1: الله يخليك تسلمي. طيب طال عمرك اليوم جيتي بتطلعين وبعدين فاجأتك الرطوبة وتكنسلت الخطة، فايش الخطة البديل اللي تكون موجودة عندك؟
0: اقعد احط ايدي على خدي ازاول هواياتي وش اسوي بعد. لان فعلا اليوم انا حاطة في بالي ابغى اطلع اغير جو، على الاقل اروح كافي اقعد، انا اروح كافي واخذ كتابي واقعد اقرا.
2: الله
0: يعني ايه، فعندي كافي مميز هني في الدي، حتى زميلاتي يبغون يعرفون وما يعرفون.
1: اي نعم يعني انت الحين عايش الخطه البديله.
0: اي خلاص قاعده في البيت يا تلفزيون يا اذاعه يا كتاب.
1: بالعكس هذا من حسن حظنا والله ان نكون جزء من يومك انت ومستمعين الكرام.
0: خالد انا حتى لو اطلع عندي تطبيق وعندي راديو صغير.
2: اوه حلو.
0: معكم احط السماعه ايه يعني اسمعكم وحتى وانا امشي يعني ادخل اخلص شغلي وانا اسمع.
1: الله يخليك تشرف.
0: إيه يعني ما خليك
2: هذا من حسن حظنا والله.
0: وانا بعد والله من حسن حظني تعرفت عليكم صراحه صيفيه صراحه يعني تعتبر هذه مميزه يعني من انا تعرفت عليكم في شهر ماي.
2: أكيد مشاركاتك كمان كانت مميزة ولا زالت مميزة يا نوال.
0: تسلمون حبيبتي والله، عشان كده والله العظيم أنا للفخر وللشرف إن أنا تعرفت على ناس مثلكم كده على جدة صراحة من بداية الصباح لين برنامجكم صراحة يعني الواحد.
1: العين والرأس تسلمي
2: حبيبتي.
1: طيب إحنا ما ودنا نأخذ من وقتك كمان اليوم، عرفت المكان اللي نتكلم عنه؟
0: هي قلعة الدوسرية.
1: قلعة الدوسرية. طيب زين نشكرك نوال وسعيدين جدا باستماعك لنا.
2: يومك سعيد. باي باي. كمان اتصال.
1: طيب يلا ما لنا نصيب نرجع ان شاء الله للاتصال على بعدين. وش اللي زعلك؟
2: قفل.
1: هو ما قفل، انقطع الخط. في فرق بينهم. عموما هذه الخطة البديلة. عرفتي
2: الخطة البديلة ان احنا نطلع فاصل ونداوج روحنا صح.
1: يلا توكل
2: فاصل ونواصل.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام. صيفنا احلى على جدة اف ام.

يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، وحياكم الله من جديد معنا في صيفنا أحلى، ونكمل معكم في هذا الجزء من البرنامج. بإمكانكم التواصل معنا على 012-647-1514.

0: طيب نقرأ المجموعة من الرسائل اللي وصلتنا من أصدقائنا. أهلا وسهلا بمجاهد، حياك الله، هلا فيك حبيبنا وشكرا لك على المشاركة. أيضا تحياتي لمازن عمر، يا أهلا وسهلا فيك حبيبنا أبو عمر، يقول أيضا شاركنا، يقول قلعة الدوسرية. أيضا مجموعة من الرسائل راح نقرأها هنا، بس تفضل لولو نقرأ أكيد. اللي عندك
1: خليني أروح للرسائل اللي عندي. هذه رسالة من خالد اللي يقول مساء الخير وألف سلام عليك يا خالد، صوتك الجميل حتى وانت تعبان. تقول لولو، شوف الرسالة، لولو ليش تخليه يجي طالما انه تعبان؟ سمي المفترض تعطونا إجازة أسبوع إلين ما هو يقرر يرتاح بدنيا ونفسيا ويعود للعمل. خالد ما أخذ إجازات كثر اللي انت أخذتيها، الحسابة بتحسب. يقول فأن انت المفروض تطالبي ان هو يرتاح. خالد ما يطلب، خالد يجي له طلب إلين حد الله على الدليفري. طيب أوكي أستاذ ضيف الله الزهراني، عندنا زميلنا خالد مستور تعبان.
0: ايش دائما تورطينا مع أستاذ ضيف الله؟
1: لا أنا أقول المستمع قال المفروض أنه أنا أطلب لخالد إجازة. إيش رأيك في الموضوع؟
0: لا أنت فاهمة الفكرة، هو يعني كل إنسان اسمه خالد يفيض يعني حنانا وتقديرا للآخرين، شفتي كيف؟ هو بس يعني سميه.
1: طب الحمد لله انك خالد وحيد في إذاعة جدة.
0: الله يخليك. شكرا يا خلي، شكرا المشاركة.
1: طيب وبرضه اجاب اجابة صحيحة، قلعة الدوسرية شكله يعني ما ادري هو جاب المعلومة من عندنا، مش شاكة في الموضوع.
0: لا هذه
1: شخصنت معصب.
0: يعطيك العافية،
1: تحية لك يا خالد ودائما مجاكراتك حلوة بصراحة
0: حبيبنا.
1: طيب هذه رسالة من سلمى تقول مساء الخير، أجمل صوت عندكم وباين عليه التعب. أنا أقول لك الله يعطيك الصحة والعافية، أنا من الناس اللي أتابع البرنامج بصمت، أنت ثنائية حلوة، وأحب أقول لخالد ألف سلامة عليك، وبصراحة ما نتخيل صوتك يتعب وما نتخيل صوتك يتعب عشان أنت صوت جميل ورائع ودافي، وأقول لك ألف سلامة مرة ثانية.
0: الله يسلمك يا سلمى، شكرا لك.
1: شكرا لك يا سلمى، وان شاء الله ما تكون اخر مره، يعني هذا اللي استفدنا من تعبك انه ارسلت لنا سلمى. ثانك يو سو ماتش. يعني عارف وجود خالد حتى في اذاعه جده مفيد حتى في تعبه، قدامك العافيه.
0: الله يعافيك.
1: طيب هذه رساله من نجود. اوكي طيب، وكمان تقول بالنسبة لموضوع اليوم، تقول نجود بصراحة أنا أقول أن الإنسان لابد أنه يحط كل شيء في حياته، لكل شيء في حياته خطة بديلة. السفرة ما نفعت، روح لفعالية جديدة وسفرة أخرى. إذا ما قدرت تروح لمكان عشان غالي، روح لمكان ثاني فيه له نفس الفعاليات ولكن بقيمة أقل. إذا أن المسلسل حقك في منصة وانتهت الاشتراك فيها، روح لمنصة ثانية. لا توقف حياتك على خطة واحدة عشان لا تتعب وتنهار مبكرا.
0: يا سلام،
1: الله عليك يا نجود، تحياتي لك
0: حكيمة.
1: طيب كمان هذه رسالة من أحمد يقول تحية لك لولو، ويقول ألف سلامة على أبو خالد، صوتك تعبان، ترى اسمه أبو فيصل هو اسمه خالد. ويقول بالنسبة للموضوع أنا أقول أنه الخطة البديلة دائما موجودة، أهم شيء أن أنا أستمتع وأروح وأجي في أي مكان. أهم شيء اليوم ما يروح علي بالنكد واللطم ليش اتكنسلت الرحلة.
0: يلا
1: الله عليك يا والله أحمد،
0: درر يا أحمد حبيبنا، شكرا شكرا لك. طيب وموفق خير يا رب.
1: رسالة من صالح يقول بصراحة أنا الخطة البديلة عندي تحضر آنيا وتلاقينا على طول عملت فعالية ثانية تكون ممتعة ويمكن أكثر إمتاعا من اللي كنت مخطط لها.
0: يا سلام،
1: الله.
0: طب هذا صح والله.
1: طب دائما خليك في خطة طالما أحلى.
0: والله أحيانا الشيء اللي ما تخطط له وتنحد عليه ترى أحيانا تكتشف أنه شيء جميل، يعني تقول وين أنا مضيع نفسي من زمان عن هالمكان.
1: فعلا. طيب خليني أروح لهذه الرسالة من خلود تقول مساء الخير، متى ترجع سميتي؟ هي في إجازة، دعوا لنا الإجازة تكون سعيدة إن شاء الله وترجع لكم بالسلامة. تقول هلا بحرف الخاء خالد مستور صاحب الفخامة كلها، وبعد ذلك يأتي اللام لتكون لولو العبد الله هي ثاني أجمل شيء في البرنامج. لا أنا أول شيء ترى. وتقول قلعة الدوسرية تقول والله أحبك يا لولو بس أحبكم لما تتمشكلوا أكثر. أوكي يعني هي قالت كده عشان مشاكل.
0: الله يخليك. لا أبشر أبشر. شكرا على المشاركة أختنا الكريمة. يومك سعيد يا رب.
1: طيب عبد الله خلينا نروح لعبد الله يقول قلعة الدوسرية يا لولو وترى والله ما غشيتها من أحد أنا أعرفها. اقرأ رسالتي أول واحد. لا أنت طلعت آخر واحد عبد الله. نعتذر منك. شكرا لك.
0: شكرا يا أبو عابد حبيبنا.
1: عبد الله
0: مسافر هو كذا اسمه بسفن ما أدري هو موديل سيارة. يقول القلعة الدوسرية. شكرا يا بسفن. أيضا أرحبوا لولو المكان هو قلعة الدوسرية. عبد الله بركات. دقيقة عبد الله بركات وعبد الله كمان بعد شارك معنا على سناب. شكرا لك على المشاركة. أيضا هالرسالة ما تشوف شر خالد نسيت أقول لك حسيت إنك تعبان بس لأنك أنت هذه ما ركزت. أختك نوال من سيهات. شكرا لك يا نوال. الله يخليك إن شاء الله وما يجيكم الباس ولا يجيكم الشر. ويعني هذه بعض المشاركات اللي موجودة عندنا اليوم. خمن المكان صراحة يعني اليوم سليم ومازن ونوال وخلود وعبد الله وعبد الله بركات وكثير من الأشخاص مازن عمر مازن عاشور وال يعني ما قصروا شاركوا فعلا. هي اليوم قلعة الدوسرية ده نسمع عنها بعض المعلومات.
1: طبعا قلعة الدوسرية هي أحد المواقع التراثية التاريخية في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية وهي عبارة عن مبنى حربي مربع الشكل فوق قمة جبل وتطل على البحر الأحمر وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 900 متر مربع وبنيت في عام 1225 للهجرة. لما نتكلم عن تاريخ قلعة الدوسرية استخدمت قلعة الدوسرية في عدد من الأزمنة منها فترة حكم الدولة الإدريسية وتاريخ القلعة لا يقتصر على المهام الحربية فقط بل تعدى ذلك طبعا واعتمد عليها جعل منها الشيخ عبد الله القرعاوي في فترة نشره للعلم في منطقة جازان مقر للتعليم والدراسة ونشر العلم بين طلاب المنطقة. وفي عام 1351 هجرية 1932 جددت هذه القلعة في عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه وانتهت عملية إعادة البناء في أوائل 1352 للهجرة 1933 للهجرة طبعا. وهنا استقرت وأصبحت حامية عسكرية سعودية وتصبح مقر للجيش السعودي في تلك الفترة.
0: يا سلام.
1: طبعا في معلومات كثيرة عن التصميم ويعني بشكل جميل جدا بشكلها الهندسي وفي لها صور كمان جميلة فبإمكانكم أنكم تدخلوا وتقروا عنها بشكل كبير جدا. يعني قلعة تستحق الزيارة إذا كنتم في منطقة جازان استغلوا الفرصة واطلعوا وشوفوا هذه القلعة الجميلة الأثرية اللي تعود إلى آلاف السنين.
0: نعم أكيد. وعندنا دائما يعني الأماكن الأثرية والأماكن السياحية اللي تستحق الزيارة بالإضافة لتقاريرنا في صيفنا أحلى. وفي هالبرنامج عموما نحاول نواكب في الصيف وأجواء الجميلة وهالأوقات الطيبة اللي نتمنى إن شاء الله نتكون من أجمل وأحلى الأوقات عليكم. دائما الصيف غير مميز بذكرياته بناسب أهله برامج إذاعة جدا في
1: أكيد طبعا.
0: فهذه كمان تحيات هنا صديقنا العزيز شاركنا على الواتساب يقول السلام عليكم دائما شرفونا بذكر أسماءكم الجميلة في نهاية كل رسالة احنا نسعد يعني بقراءتها. يقول السلام عليكم كيف الحال يا خالد وسلامات تسلم حبيبنا وما يجيك الباس إن شاء الله. أيضا مازن الغانمي قال ما أدري والله إذا قرأت رسالتك ولا لا يقول هلا أبو فيصل الدكتورة لولوة والليدر المميز سلطان يقول خطة البديلة لو مثلا رايح طريق أو رايح جوا أروح البر يعني هذه الخطة البديلة يعني رايح قرية الدوسرية كذلك يقول فعلا. وشكرا لك يا صديقنا محمد على المشاركة. يعني وصلنا لنهاية حلقة اليوم إن شاء الله نكون وفقنا في تقديمها وطرحها.
1: إن شاء الله بإذن الله نكون وفقنا في تقديم حلقة اليوم من برنامج صيفنا أحلى وإن شاء الله بإذن الله مساءاتكم تكون جميلة. كل يوم عندنا موعد جديد معكم في هذا البرنامج. هنا وصلنا معكم للختام. تقبلوا تحية فريق العمل اللي رافقكم خلال الساعتين من داخل الاستوديو زميلي خالد مستر ونا لولو العبدالله. شكرا لك خالد.
0: شكرا لك لولا عبد الله.
1: والشكر موصول لمخرجنا الجميل الرائع المميز أكيد دائما وأبدا سلطان محياوي. نشوفكم على خير، باي باي.

بكم مستمعينا الكرام، كل من يتواصل معنا ويستمع لنا أكيد أنتم معنا في الحرف التاسع والعشرين. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا 800-244-28-28. هلا وسهلا بالجميع، هذا رقم الواتساب تقدروا ترسلوا مشاركاتكم، أمسياتكم، الافتتاحيات، الحلقة اللي تحبوا. أكيد أهلا وسهلا بالجميع، تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معنا في الحرف 29 800 244 28 28، هذا رقم الواتساب. شكرا لكل أصدقائنا اللي بيتابعونا أيضا في كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وكمان اللي بيسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس، واللي بيرسلوا الافتتاحيات الحلوة والمشاركات الجميلة. طيب نروح لافتتاحياتكم على الواتساب. حميد أحمد، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير أحلى مريم، يا هلا وسهلا. يقول تصبح الحياة أخف بكثير حينما نتوقف عن معاندتها، سوف تمطر سواء أعجبك أم لم يعجبك، والناس سوف يتصرفون كما يشاءون مهما حاولت إصلاحهم. اترك ما هو خارج عن إرادتك يمر دون أن يجرك معه. يا سلام عليك يا أحمد، مساء الخير مريوم الجمال والإبداع والأناقة، يا هلا وسهلا بيك يا فؤاد قطان، يا هلا وسهلا. عبد الله بركات، يا هلا وسهلا، مساء الخير. يقول لا ترهق نفسك بإثبات قيمتك لمن لا يراها، ولا تجعل رأي الآخرين مقياسا لرضاك عن نفسك، اعمل على نفسك بهدوء وتعلم من أخطائك، واحتفظ بقلبك طيبا دون أن تسمح لأحد باستغلاله، فالقيمة الحقيقية لا تحتاج إلى إثبات مستمر، ومن عرف قدر نفسه لم يعد ينتظر من الآخر أن يعرفوه بها. عبد الله بركات. أيضا يمسي علينا معاذ، هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة، مساء النور مخرجنا سلطان، يا هلا وسهلا بك يا معاذ. يقول أريد الحياة ربيعا وفجرا وحلما أعانق فيه السماء، فماذا تفيد قيود السنين نكبل بها المنى والرجاء، ترى هل تريدين سجنا كبيرا وفي راحتيه يموت الوفاء؟ أريد الحياة كطير طليق يرى الشمس بيتا، يرى العمر ماء، أريده صبحا على كل شيء، كفانا من الخوف ليل الشقاء. معاذ العزائي. هادي بحداد، يا هلا وسهلا، يقول مساء السعادة لكل متابعي برنامجنا المحبب الحرف 29. يقول حين تتولد المشاعر بداخلنا وتصبح شعور وأحاسيس تتوهج بداخلنا، فلا يطفئ ذلك الشعور والإحساس والوهج إلا اللقاء. تحية خاصة مني المذيعة المتألقة مريم ومخرجنا سلطان. شكرا لك يا هادي. طيب كمان اكتبوا اسماءكم خلف اي مشاركه جديده بليز. مازن الغانمي يمسي علينا بالخير، يقول الله يسعدك مريم مثل ما تسعدينا دائما في الحرف 29 وكل البرامج اللي قدمتها. شكرا لك يا مازن، يعطيك العافيه. طيب خلينا نروح لموضوعنا اليوم او موضوع حلقتنا اليوم اللي راح نتكلم عنه مع بعض، وتشاركونا آراءكم ومشاركاتكم وتجاربكم. اليوم عنوان حلقتنا سلوك الجدار. نعم، سلوك الجدار، هذا المصطلح أو هذا الموضوع يدخل في قلب العلاقات. ليش بعض الناس في حياتنا لما يصير في خلاف بيننا ما يتكلموا، ما يناقشوا، ما في أي ردة فعل، هم كل اللي يسووه بس يختفون خلف جدار. والأهم، هل هذا الجدار دائما عقاب أم أنه أحيانا دفاع نفسي وعصبي؟ سلوك الجدار عندما يتحول الصمت إلى حاجز، هل الانسحاب من الحوار حماية للنفس أم عقاب للآخر؟ طبعا يمكن كلنا في حياتنا يمكن إحنا بنعمل سلوك الجدار أو غيرنا، أو تعرضنا لحياتنا في أحد يعاملنا بهذا السلوك. في الحياة لا تخلو من الخلافات والمشاكل، في خلافات تنتهي بصوت مرتفع، في خلافات أصعب بكثير تنتهي بصمت، أحد الطرفين يتكلم ويسأل ويحاول أنه يفهم، والطرف الآخر ينسحب، لا ما يتكلم، ما يرد، ما يناقش، وكأنه وضع بينه وبين الآخر جدار لا يرى. الشخص الأول ازداد إلحاح، يبغى يعرف إيش المشكلة، رد علي، كلمني، طب نتناقش، طب نتكلم، ليش ساكت، إلى آخره، حتى يتحول الخلاف من مشكلة كان يمكن مناقشتها ويمكن حلها إلى معركة حول الصمت نفسه. ليش بيصير كده؟ هل هو برود؟ هل هو تلاعب؟ هل هو ضعف في التواصل؟ هل هو خوف من المواجهة؟ أم إنه بعض البشر لما تشتد عليهم المشاعر ما يعرفوا كيف يواجهوها فيغلقون الباب؟ وحلقتنا اليوم عن سلوك الجدار. طيب أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، ونروح نغني مع سلطان وراجعين.

نعود لكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في الحرف 29. اليوم نتكلم عن سلوك إنساني يصدر من الجميع، يعني ما في أحد يمكن ما استعمل هذا السلوك أو أنه تعرض لهذا السلوك، لكن في بعض الأشخاص يبني هذا الجدار. على فكرة السلوك اسمه سلوك الجدار. بعض الأشخاص يعني يحتاج أن يكون هذا الجدار موجود في حياته، يعني أحياناً إنسان يحتاج، ولكن في كثير من الأحيان يكون النقاشات والحوارات الهادفة أفضل. في علم العلاقات يستخدم مصطلح ستون ويلينج لوصف حالة ينسحب فيها أحد الطرفين من التفاعل، يتوقف عن الرد، يغلق الحوار، يقلل التواصل البصري، أو حتى ممكن يكون غير موجود في النقاش. مش كل انسحاب هو عقاب متعمد، تمام؟ بحسب معهد غوتمان، قد يحدث سلوك الجدار عندما يصل الإنسان إلى درجة عالية من الانفعال الجسدي، تمام؟ الاستثارة العالية للجهاز العصبي، يصبح في حالة ضغط تجعل التفكير الهادئ والاستماع أصعب. أحيانا كثير من الناس اللي بيستخدموا، يعني مش الكل، في البعض بيستخدم أسلوب الجدار أو سلوك الجدار، أو أنه يقفل الحوار والصمت والصمت العقابي كتهديد، كتلاعب نفسي. طيب خلينا نروح للمحاور اللي ممكن نتكلم عنها في هذا الموضوع. ليش يطارد أحد الطرفين بينما الثاني يهرب؟ طيب، الطرف، المشكلة تكمن في طرف يريد حل المشكلة الآن، اتكلم، خلينا نتناقش، خلينا ننهي هذا الموضوع، أبغى جواب، والطرف الثاني ينسحب. وهنا اللي يصير شيء مهم جداً، كل ما انسحب الطرف الثاني زاد الأول في المطالبة، وكلما زاد الأول في المطالبة شعر الثاني بالضغط أكثر فينسحب أكثر، تمام؟ فعشان كده تصبح العلاقة أسيرة دائرة، فالوضع كده بيكون صعب. المشكلة ما هي في الصمت وحده، بل في المعنى الذي يصل للطرف الآخر. يعني مثلا الشخص المنسحب يقول أنا أحاول أهدى، مثلا أحاول أغير المكان، أغير الجو إلى آخره. الطرف الثاني على باله أنه يعني يبعث له رسالة أنه أنت ما تستحق الرد، أنا ما حرد عليك. فكل واحد فيهم فاهم أنه الابتعاد وهذا الجدار صنع من أجله. كمان في فرق ترى يا جماعة، لما تكون أنت محتاج وقت قول أنا أحتاج وقت، مش العقاب بالصمت، عشان هذا الموضوع مرة صعب على أي إنسان. الإنسان يكون في وقتها يبغى يفهم ليش، وأنت تستخدم أسلوب الجدار اللي في النهاية ممكن الجدار ينهدم على رأسك. طيب، كمان من الشغلات

المهمة اللي المفروض تعرفها، ليش الجدار، سلوك الجدار بيكون صعب على الناس، يعني على أي إنسان؟ يعني لأنه الإنسان يستطيع التعامل مع، يفهم كلمات لا أكثر منه ما يستطيع التعامل مع الفراغ. فهذا الشيء مرة مهم. الصمت يفتح مساحة واسعة للخيال، يفتح مساحة واسعة للتكهنات، للخيالات، للافتراضات. الإنسان القلق غالبا بطبعه يعني هذه المساحة أو هذا الصمت يغذي هذه الاحتمالات والافتراضات. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. معاذ العيسائي يقول: حاستك السادسة وشعورك بوجوب الابتعاد، رغبتك بالصمت وتراجعك عن الكلام، وإحساسك الغريب بأنه ليس عليك فعل هذا أو ذاك، هذه الأشياء كلها لم توجد عبثا اتبعها. أوكي. طيب علي الطماحي، يا هلا وسهلا. طيب علي يقول: عند انسحاب أحد الطرفين تماما من الحوار أو النقاش، يتوقف الشخص عن التفاعل أو الرد أو حتى النظر للطرف الآخر، كأنه يبني جدار حجري يفصل بينهما لحماية نفسه من الإرهاق العاطفي. ولو بحثنا عن الأسباب لوجدنا بعضها التي تحول دون مواجهة ذلك الشخص لك، ربما لأسباب نفسية أو مرضية وغيرها، منها الصمت العقابي أو الخوف من المواجهة أو تأثر نفسي وصحي مرتبط بالتوتر. وفي النهاية المواجهة هي خطوة حاسمة وضرورية لكسر حلقة الصمت، لكن نجاحها يعتمد بالكامل على التوقيت والأسلوب. المواجهة في علم النفس لا تعني الهجوم، بل تعني وضع النقاط على الحروف بشكل حازم وصحي. طبعا هذه المشاركة الحلوة والكافية وتعمقت في الموضوع من صديقنا علي الطميحي. عموما احنا مكملين معاكم، راح نغني مع سلطان ونرجع.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، عودة لكم في الحرف 29 في نصف الساعة الثانية. هلا وسهلا بالجميع، نرحب كل من انضم إلينا الآن واللي كانوا معنا في نصف الساعة الأولى. أذكركم 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج والإبداع اللي بنستمتع فيه أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي. عنوان حلقتنا اليوم عن سلوك الجدار. نعم، سلوك الجدار، وأذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. ليش بعض الناس يلجأ إلى الجدار ويسكت ويلتزم الصمت ويبني بينه وبين الآخرين جدار صخري لا يمكن اختراقه؟ ليش ما يقدر يقول يواجه أنا يعني أنت زعلتني، أنت ضايقتني إلى آخره؟ لا، الصمت أحيانا مو كل مرة يمنح الشعور بالقوة، أحيانا الاعتراف مهم. وأنا يعني أؤكد وأقتنع تماما على إنه الحوار أيضا مهم. طيب، هل هناك من يستخدم هذا السلوك، سلوك الجدار، للسيطرة؟ نعم، هنا احنا ما نبغى نحول كل سلوك الى دفاع نفسي بريء. بعض الناس يعرف انه الصمت ممكن يألم الطرف الاخر ويتعمد ويستخدمه عمدا. بعد الخلاف يختفي، يشوف الرسائل ممكن ما يرد، يخلي الطرف الثاني يعتذر مرارا وتكرارا والى اخره، وبعد كده يرجع لما يشعر انه استعاد السيطرة. هنا لم يعد الانسحاب لتنظيم المشاعر او للهدوء او لمراجعة النفس، أصبح هذا الانسحاب أداة قوة وتلاعب نفسي. فعشان كده يعني مو كل صمت يكون قوة ولا كل صمت يكون عقاب. طيب، طيب قبل ما نروح لمشاركاتكم، طيب إذا صار مثلا سلوك الجدار أو يعني خلاص انبنى هذا الجدار، إيش ممكن الواحد يسوي؟ أصعب شيء إنك تحاول هدم هذا الجدار بالقوة. كل مرة تطارد هذا الشخص، كل مرة تضغط عليه إنه هو يكلمك، إنه هو يرد عليك، إنه يعني يكون معك، راح يزيد في الابتعاد. تمام، عشان كده احترم حاجة هذا الشخص للمسافة، وكمان في نفس الوقت ما تتنازل عن حقك في الحوار. إذا تكرر الهروب من كل مشكلة، هنا يجب أن تكون الحدود أوضح. طيب، خلينا نروح لمشاركاتكم عشان في مشاركات كثير. أحمد فلاتة من مكة، يا هلا وسهلا يا أحمد. طيب، يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذة مريم، سلطان، جميع الطاقم، سعيد جدا أشارك معاكم اليوم. يا هلا وسهلا بك يا أحمد، اليوم وكل يوم. يقول أشكركم على الموضوع الجميل جدا جدا جدا، شكرا لك يا أحمد. يقول أقول من أسوأ الأمور في نهج سلوك الجدار هو انتهاجه بحجة الرغبة في عدم تكبير المشكلات، فغالبا الأثر يكون انعكاسي مع الأسف. نعم نعم يا أحمد، فعلا يعني اوكي، مثلا تبغى تلجأ الى سلوك الجدار عشان تهدي الامور وترتب مشاعرك وتنظم افكارك وعشان المشكله ما تكبر، اتس اوكي. لكن انه انت تخلي الشخص يلف ويدور حول نفسه وتسبب له الام نفسيه ومشاكل وانت مبسوط ورا الجدار عشان انت انسان، ما انت شجاع وانك انت انسان متلاعب، هذا هو الشيء المرفوض. اتفق معك يا احمد. طيب، سطام بن نواف، يا هلا وسهلا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، يا هلا يا سطام. يقول مساء الخير والنور، شكرا على برنامجك الراقي. شكرا لك يا سطام، وشكرا لتفاعلكم الإيجابي والحلو معانا في 29، حقيقي شكرا. سطام يقول العلاقة

الأوقات الحقيقية لا تحتاج أشخاص لا يخطئون، بل تحتاج أشخاص إذا حدث بينهم الخلاف كانت عندهم شجاعة أن يفتحوا الباب بدل أن يبنوا جدار يتحول إلى صمت. يتحول الصمت إلى عقاب، يصبح ظلما للطرفين. سلوك الجدار لا يحتاج سنوات حتى يسقط، بل يحتاج فقط إنسان صادق يقول تعال نتكلم، أنا لا أريد أن نخسر بعض بسبب شيء كان يمكن إصلاحه بكلمة فقط. سطام بن نواف. يا سلام، أتفق جدا يا سطام، فعلا إنه في بعض المواقف والله ما تحتاج أكثر من كلمة، كان ممكن حلها بكلمة، كان ممكن حلها بجلسة، كان ممكن حلها باعتذار، كان ممكن حلها بالمواجهة بدون هرب. في شغلات كثير كانت يعني لو إحنا شخصيا لو إحنا فكرنا فيها بيننا وبنفسنا في حياتنا إحنا، هتلاقي في شغلات كثير مرت بحياتك أتمنيت لو إنه الطرف الآخر كلمة فقط، كلمة رد على رسالة، رد على اتصال، ما كان صار اللي صار. طيب مين كمان؟ هادي يقول قد نختلف في وجهات النظر، كما يقال الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، لكن نلاحظ بأن البعض للأسف يصر على رأيه وهذا ما يعطي رتابة للنقاش. نعم. يحيى، يا هلا وسهلا يحيى. يقول في مرحلة من مراحلك العمرية سوف تلجأ للصمت وسوف تترفع عن كل حوار المقصد منه استفزازك، وسوف تبتسم في وجه الذين يتحدثون من خلفك. أعتقد بأنها مرحلة النضج الكافي للعيش بسلام. يا سلام يا يحيى، حبيت المرحلة هذه. هذه المرحلة أتوقع أنه أغلبنا واصل لها، مرحلة ملكية كده، مرحلة أنك أنت تعيش بسلام، مرحلة فعلا من مراحل عمرك العمرية راح تلجأ للصمت وتترفع عن كل حوار، والناس اللي بدهم يستفزوك خليها يعني مع نفسهم صراحة، وأكيد أكيد راح تبتسم في وجه كل اللي يتكلموا من وراك أو يتحدثون من خلفك. أتفق يا يحيى. طيب مين كمان؟ معاذ يقول أخيرا لا أعرف الصمت، فحينما تسكن كل الأصوات من حولي تنطلق أصوات أخرى، الذين لا يغادروننا بعد أن يغادروننا ولا يرحلون عن أعصابنا بعد يرحلوا عن سماعات هواتفنا. مكملين معاكم، نغني مع سلطانة نرجع.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل اعزاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: سامحته وسألت عن أخباره، وبكيت ساعات على كتفيه. سامحته وسألت عن أخباره، وبكيت ساعات على كتفيه، وبدون أن أدري تركت يدي لتنام كالعصفور بين يديه. سامحته وسألت عن أخباره، وبكيت ساعات على كتفيه، وبدون أن أدري تركت يدي لتنام كالعصفور بين يديه، ونسيت حقدي كله في لحظة من قال أني حقدت عليه. ونسيت حقدي كله في لحظة من قال أني حقدت عليه. كم قلت إني غير عائدة، ورجعت، ما أحلى الرجوع إليه.

0: في 60 ثانية.
1: عاصمة المستقبل الرياض تستضيف منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لترسيخ ريادتها التقنية المسؤولة. استثمار في الطاقة الواعدة، ميسك تطلق حاضنة المبادرات لتمكين 12 مشروعاً شبابياً نحو الاستدامة المجتمعية. في التفاتة لجمال لغة الضاد، مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يفتح باب المنافسة في مسابقة حرف. في تفوق أكاديمي سعودي جديد، برنامج الرياضيات الاكتوارية والمالية بجامعة الأميرة نورة يحظى باعتراف دولي رفيع المستوى. أخيراً، وبهدف حماية البيئة البحرية، كاوست تبتكر تقنية رائدة تمنح الشعب المرجانية مناعة استباقية لمواجهة الأمراض.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من دورينا غير دائما الانطلاقة بالعناوين. مؤتمر القطاع الرياضي يفتح أبواب الاستدامة المالية للأندية وزيادة المداخل. وزارة الرياضة تعلن عن استراتيجية دعم الأندية للعام الثاني بسبع مبادرات أساسية. الاتحاد يحل ضيفا على الجزيرة الإماراتي ضمن مباريات ملحق النخبة والعين على بطاقة التأهل. الدرعية يعلن التعاقد مع النجم السنغالي الدولي إدريسا غاي ويستهدف مواصلة العمل.

0: اهلا بمشاهدي اس بي سي ومنصه شاهد وكذلك منصه الاولى ومستمعينا عبر اثير جده اف ام. حلقه جديده من برنامج دولنا غير دائما، اراكم وتعليقاتكم وطروحاتكم بكل تاكيد مع الاهتمام على هذه الطاوله. لا تعتقد، اكيد بكل تاكيد عزيزي المشاهد ومستمع ان غيرنا الاستوديو راح يتغير عليك، لا احنا معك، تغيرنا من القناه السعوديه لقناه الاس بي سي، احنا احنا احنا احنا تطورنا، هذا تقييمكم، عملنا اي والله اجتهدنا كثير الفتره الماضيه، نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق. اكيد هاشتاق البرنامج موجود عندكم على الشاشه، تقدر تشاركنا رايك فيه، وحنا راح ناخذ اول بول من خلال هذه الحلقه. خلونا نرحب بضيف هذه الحلقه الزميل العزيز برحمان بعود. حياك الله ابو محمد، اهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله ابو ساره، سعيد جدا يعني استمر

0: اليوم في موسم السادس لهالبرنامج اللي كان في اس بي سي ويعود الى اس بي سي، والاهم اليوم تواجدنا يعني كفريق مع بعض. ان شاء الله وفقنا في السنوات الماضيه، ونتامل من الله انه يمنحنا التوفيق ان شاء الله، يكون عام حافل ان شاء الله بالمنجزات الوطنيه، خصوصا بعض البطولتين الان هامه للمنتخب السعودي، كاس الخليج وكاس اسيا 2027، كذلك مشاركه الانديه السعوديه في تمثيل الخارجي وتمثيل المملكه بشكل عام. سعيد بالاستديو الجميل، ان شاء الله يكون برضه فعل خير
1: يا رب يا رب.
0: واليوم برضه نسعد بالاخ بسام، وتحمد على سلامه والده،
2: الله يسلمه
0: ان شاء الله، ونفرح تفرحون بشرف
1: ان شاء الله يا رب. ابو فهد ابو سلطان عفوا بسام دخيل، اهلا وسهلا، سعيدين بحضورك، سعيدين بتواجدك، الحمد لله على سلامه الوالد. يشوفنا الوالد،
2: يشوفنا
1: يشوفنا.
2: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويتمم عليه الصحة والعافية وجميع مرضى المسلمين. دائما في مثل هالحالات تحتاج إلى الشدة والصبر لتجاوز المرحلة، وإن شاء الله أن الوالد قادر إن شاء الله على تجاوز المرحلة وإن كانت صعبة، فأسأل الله أن يشفيه، ودعواتنا له ولجميع مرضى المسلمين.
1: الله يشفي ويعافيهم، اللهم يعني يكشف ضره ويرزقكم بره ان شاء الله.
2: اللهم امين، الله يجزاك خير والسامعين ان شاء الله. امانه انا سعيد، موسم رابع مع البرنامج، موسم سادس للبرنامج، من تفوق الى تفوق. بدايه موسم جديده باستديو جديد، لكن ذات الوجوه اللي نسعد دائما بصحبتها، واللي أمانة في كل مرة دائما يعني إذا حضرنا في الاستوديو مع الزملاء الكرام دائما ما نكون مثل الفريق الواحد اللي نكمل بعض عشان نقدم للمشاهد المنتج اللي يليق بمسامعه، وهذا هو هاجسنا وهذا هو ديدن البرنامج بدون شك، ونقف على مسافة واحدة مع الجميع. أتمنى التوفيق إن شاء الله للزملاء الكرام والبرنامج، أكيد أن نقدم موسم استثنائي يليق بالمشاهد والمشاهدة
1: بإذن الله تعالى. كذلك رحب بالعزيز منير الخاتم، حياك الله أبو بدر، أهلا وسهلا فيك، سعيدين بحضورك، سعيدين بتواجدك.
3: يا هلا أبو سارة، مسا عليك ومسا أيضا على بقية الزملاء، سعيد بتواجدي معاكم للموسم الثالث على التوالي بصراحة. طبعا سعيد بتواجدي مع الزملاء الاخوان عبد الرحمن وبسام ومشعل، باذن الله يكون موسم مختلف مثير وحماسي، ومثل ما ميزوا الشباب يعني الحلقات الموسم الماضي ان شاء الله راح يكون موسم مختلف باذن الله.
1: باذن الله تعالى. مشعل العتيبي ابو نهار، حياك الله.
4: على ابو ساره، عاد احنا رحبنا
1: وهلينا، ايه خلصنا، انت بسالك سؤال ثاني اسمح لي اروح معك شيء ثاني.
4: نرحب بالزملاء ودعواتنا بالشفاء لوالد اخونا بسام، ان شاء الله يقوم بالسلامه وقدام العافيه ان شاء الله
1: يا رب. انزو راح ولا ما راح؟
4: انزو ميو امس ذكرنا انه في رغبه من الدرعيه، اليوم توصل الناديين للاتفاق حول انتقال اللاعب بنظام الاعاره، حتى الان اللاعب لا زال رافض الخروج، حتى الان يعني لا زال اللاعب رافض الخروج. الدرعية أمهل النادي الأهلي 48 ساعة يعني لحسم هذا الأمر، هم موافقة اللاعب والاتجاه لخيارات أخرى. إدارة النادي الأهلي لا زالت تضغط على اللاعب إنزو ميو يعني لتعجيل خروجه والتعاقد مع لاعب بديل، أتوقع أنه الأمر راح يحسم خلال يومين كحد أقصى.
1: إدارة النادي الأهلي ما تفكر،
4: والأقرب
1: يقول لي الأقرب،
4: الأقرب خروجه، الأقرب خروجه يعني،
1: ما تفكر إدارة النادي الأهلي بالتعاقد مع لاعب محلي قادم؟
4: إلا تفكر
1: تفكر ها؟
4: أيوه.
1: إيه طيب شلون تفكر؟ وش تفكر فيه؟
2: وين وصلت بالتفكير؟
1: وين وصلت؟ إيه وين راحت بالتفكير يا مشعل؟
4: والله لأن ذحين يفكرون هم
1: يفكرون. طيب خلهم يفكرون. طيب أنا والله عندي بعض الأفكار،
2: ما ودك نفكر سوا؟
1: ما
2: ودك نفكر سوا؟
1: خلهم يفكرون.
4: لا شو أبو سارة ما قال كذا، اللي عارف الأفكار كلها.
1: طيب
3: خليها عصف ذهني كذا،
1: خلها بعدين بعدين بعدين، خلي التفكير هذا بأنتظر أنا لما يوصلون إلى الحلم يصير واقع، فلذلك بعدين نسولف عنه. أما التفكير بكرة يتغير ويصير خبرنا مو بصح، فما نبي نقول يفكر. على العموم خلني أبدأ حلقتنا لهذا اليوم بكل تأكيد بخبر لسمو وزير الرياضة الأمير بعزم تركي الفيصل، وزيارته لملعب مدينة الملك فهد، والطلاع على آخر أعمال التطوير القائمة بملعب مدينة الملك فهد، واللي بصراحة إحنا يعني يجرنا الشوق أحيانا، ما أخفي عليكم أني أروح أمر من عند الملعب، ما أدري ليش، لأن بالنسبة لي هو ذكريات ذكريات حياة يعني بصراحة يعني كل شبر حول الملعب بالنسبة لي مثل ذكريات، كل يعني مساحة بيضاء فارغة حول الملعب تمثل لي كانت جلسة وشاهي لما نكشت فيها كنا نكشت فيها بعدين على تتقهوى وتأخذ لك في فيعني كان شيء عالمي بالنسبة لنا افتتاح ملعب مكفهد في في في الزمانات. الجميل الإعلان حق وزارة الرياضة يقول ترى صيفنا في الملعب برد.
0: يا سلام.
1: إيه يعني في مكيف.
0: شوف أبو سارة أنا يعني أنا أشكى صراحة اليوم سمو وزير الرياضة ومن قبل القيادة اليوم أنا أعرف إنه اليوم القيادة تحافظ على إرث المنشآت والمعالم في المملكة ومن ضمنها اليوم المنشآت الرياضية. اليوم يمكن الناس استغربت إن الملعب شوي أخذ وقت طويل حسب معلومات يا عبد الرحمن والمصادر الدورينا غير إنه تم الاستعانة بشركة فرنسية حقت آثار أبو سارة. تم الاستعانة بشركة فرنسية حقت آثار لأن اليوم منصة الملعب التاريخية والمقصورة الملكية اللي حضر فيها الملوك رحمة الله عليهم السابقين وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يطول في عمره ومن بقي من القيادات الحاليين اليوم كان فيه يعني تركيز أنه نحافظ على الخلية على المقصورة الملكية على المنصة إرث واليوم هذا معمول في كل الدول اليوم اللي عندها يعني عمق تاريخي مثل المملكة العربية السعودية في كل منشآتها في كل أمورها. لذلك اليوم هذا التوجه اليوم موجود في البلد لذلك أخذ وقت طويل جدا حتى يمكن التعامل مع هذا الأمر. إذا لاحظت الأشياء الإنشائية الجديدة أخذ مع أنها يعني عمل جهد كبير أخذ وقت سريع. إذا جينا في هذا الأمر جانب ثاني اليوم سعيد جدا الشاشة بدأت تكتمل اليوم المقاعد خلاص
1: هذا أكبر شاشة على مستوى العالم.
0: نعم اليوم يمكن قاعد نتغنى في الملعب اللي كان في كأس العالم في أمريكا اليوم إن شاء الله بنشوف شيء حدث موجود اليوم في مدينة الرياض في درة الملاعب الملعب اللي يحب السعوديين ويرتبط بذكريات للمنتخب وللأندية السعودية بإذن الله اليوم يعني وهذا الشيء اللي يستحق صراحة مشجع السعودي اليوم تحسين تجربته عن طريق تكييف الملعب. سعيد جدا إنه اليوم الوكيل باسم بول اليوم يوضح إنه ترى المرحلة حتكون على مرحلتين حتى ما يصطدم المشجع اليوم بيكون مشروع أولي مستعجل خاص بكأس آسيا 2027 وبعدها بيتم استكمال المشروع حتى نهاية 2027 وتقريبا بعد سنة ونص تكتمل المدينة بشكل كامل وفق التصور اللي أوضحته وزارة الرياضة في 2023.
1: طيب خليني أتحول إلى أمر آخر بشكل سريع. أقيم اليوم قبل ساعات يعني المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي بحضور الأستاذ عادل الزهراني وهو من أدار هذا المؤتمر وهو وكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق كذلك بحضور عبد العزيز المسعد وكيل وزارة الرياضة وثامر باسنبل وكيل وزارة الرياضة للمنشآت الرياضية وأخيرا عمر بترجي المتحدث الرسمي لرابطة الدوري المحترفين وكان في حديث كثير ويشكل صراحة الأستاذ العزيز عادل الزهراني على ساعة صدره لأننا نعلم تمام العلم أن قبل هذه المؤتمرات تكون في عمل كبير جدا من خلال الأرقام العروض التنسيق وغيرها من الأمور والدعوات إلا أنه شاهدنا مؤتمر يعني مؤتمر عن مؤتمر نشوف تطور بشكل أكبر جدا حتى بالعوامل المساعدة اللي قاعدين نشوفها وضوح الأرقام ودقة الأحاديث وإضافات وكيل وزارة الرياضة الإعلام والتسويق بحكم منصبه كمتحدث رسمي كذلك باسم وزارة الرياضة كانت يعني معنونة ولها نقاط مختصة بصراحة في الإضافات اللي قدمها. خلوني أروح أشوف في البداية أبرز ما ذكر عبد العزيز المسعد وكيل وزارة الرياضة عن استراتيجية دعم الأندية.
5: جزئين في موضوع الخاص بنادي الاتفاق ذكر على موضوع أول شيء الرواتب والمستحقات يمكن تذكير فقط يمكن قبل عامين تم نقل مهام الاستدامة المالية والكفاءة المالية إلى رابطة الدوري المحترفين ونعمل سويا بالتنسيق مع الزملاء في الرابطة على إيجاد يعني أي حلول أو لمعالجة أي عوائق تمر فيها الأندية. نعم في خطة عمل مع الأندية سواء الاتفاق أو غيره من الأندية الرياضية إذا وجد أي تحدي لمعالجتها. يمكن عدد من الأندية مرت بحلول معينة خلال الفترة الماضية ولا الحمد إن شاء الله نادي الاتفاق سيتم إن شاء الله يعني إيجاد الحلول المناسبة.
1: طيب هذا حديث الأستاذ عز المسعد وكيل وزارة الرياضة، وتحدث عن أمور كثيرة تخص دعم الأندية والنتائج بالنسبة لدعم الأندية. وقبل لا يعني أبحر في حديث عن نادي الاتفاق، خلني أذكر نقطة رئيسية. اليوم إذا من 2019 كان عندك 900 موظف في الأندية، تصل في عام 26 ل 11 موظف. هذا في عمل كبير من وزارة الرياضة بدعم الموارد البشرية الموجودة في الأندية وتوطين الوظائف. وهذا ندري أنه لهدف أسمى مختلف في رؤية المملكة 2030، وأنك تصل إلى 73% من الوظائف سعودية، هذا كذلك عمل رائع جدا. تتكلم عن ألعاب مختلفة واللي قاعد يصير فيها. أرقام ذكرت من عبد العزيز المسعد كانت كبيرة وكبيرة جدا، وفي ناس تستغرب حتى الآن استراتيجية دعم الأندية. ليش مستمرة؟ طيب استراتيجية دعم الأندية ومن حق الناس نستغرب اليوم لو الله ثم استراتيجية دعم الأندية لبعض الأندية بتشوف أشياء كثيرة ما راح تمشي ترى.
0: صحيح.
1: وأكون واضح معاكم وصريح جدا، أمور تشغيلية، رواتب يمكن ما تسلم، خصوصا للأندية اللي يعني مداخلها محدودة. بسام تعليقك على الأرقام اللي ذكرتها وكذلك عن حديث الأستاذ عبد العزيز المسعد.
2: طبعا بدون شك اليوم وزارة الرياضة هي جزء من المنظومة الوطنية اللي يعني تعمل وفق رؤية المملكة 2030، لها مستهدفات مشتركة مع الجهات الأخرى والوزارة الأخرى، مثل موضوع توطين الوظائف، رفع نسبة السعوديين في مثل هذه الوظائف، أيضا إيجاد فرص أكبر للسعوديين في الأندية. ولا يخفاك سرا يعني احنا عبد الرحمن عملنا في الأندية سابقا.
1: صحيح.
2: وكنا نعمل بنظام التعاون، يعني كنا
1: مكافآت
2: يعني ما كان أحد، من النادر جدا تجد موظف داخل النادي يمكن معدودين على الأصابع بدون مبالغة اللي يكون هو موظف مباشر ولا يملك إلا هذه الوظيفة فقط داخل النادي. اليوم موظفين اللي موجودين في الأندية هي وظائف مستدامة فيها تأمينات
1: اجتماعية
2: وكثير من المزايا، وهذا أكيد بدون شك ما يأتي بدون دعم الوزارة وبدون يعني عمل استراتيجي قامت فيه الوزارة مؤخرا، وبدون شك وإضافة كبيرة جدا للقطاع الرياضي ومهم. فيما يخص موضوع الألعاب المختلفة ودعم البرنامج ودعم الأندية وما إلى ذلك، بكل تأكيد أنه كثير من الأندية خصوصا الأندية احنا نتكلم اللي في الدرجات المتدنية هي يعني من أهم مخرجاتها الألعاب المختلفة، ويمكن دائما تشوف كثير من أسماء الأندية الصغيرة دائما تبرز في الألعاب المختلفة. فلذلك بدون شك أنه اليوم يعني دعم استراتيجية دعم الأندية استراتيجية جدا مهمة. أيضا أشار الأستاذ عبد العزيز فيما يخص موضوع دعم نادي الاتفاق أو غيره من الأندية، دور وزارة الرياضة هو نجاح هذه الأندية.
1: صح.
2: فغير مستغرب أن تكون وزارة الرياضة داعمة سواء للاتفاق أو لغيره من الأندية، أبها أو ضمك في السابق.

0: يدعم من خلال هذه الاستراتيجية أو تلك. مسألة نقل مهام لجنة الاستدامة وأيضا برنامج الاستقطاب إلى الرابطة، كنت أتمنى أنها توضح حتى المهام اللي انتقلت. يعني اليوم وكيل وزارة الرياضة لشؤون الأندية المفروض توضح مهامه عشان ما تجي أسئلة تخص برنامج الاستقطاب أو تخص لجنة الاستدامة المالية، وبعدين يعطينا جواب يقول والله هذه في تلقون إجابتها عند الإخوان في الرابطة، تلقون إجابة هذه عند الإخوان في الرابطة. إذا المفروض أنه بس يستوضح الأمر وتروح المهام اللي اليوم يسأل عنها الصحفيين ويسأل عنها الشارع الرياضي لرابطة الدوري المحترفين، أن يظهر أيضا ممثل من رابطة الدوري المحترفين للإجابة على مثل هذه الاستفسارات، مثل السؤال اللي كان عن نادي الاتفاق، أو حتى لو جاك واحد مثلا وسأل عن قصة مثلا تأخر مثلا الاستثمار في بعض الأندية وصول الخصخصة أو غيره، توضح أو يظهر شخص مثلا من ما يخص لجنة الاستثمار داخل وزارة الرياضة يجيب على هذه الأسئلة. كثير احنا شفنا في مؤتمرات سابقة لما تجي بعض الأسئلة لبعض المسؤولين الإجابة تكون خلينا نرجع نتأكد ونرجع ممكن نوضح النقطة هذه أو تلك. إذا كان هذا مؤتمر عام لوزارة الرياضة لابد أن يظهر في كل قطاع مسؤول، زي ما يظهر من الرابطة، يظهر من شؤون الأندية، يظهر من
1: طلعوا الاستثمار طلعوا. بس أنك يعني ما أقدر أنا اليوم ما عندك موضوع جديد وأنت طارح الأندية صار لك فترة الخمس أندية وما صار عليها جديد تطلع تتكلم، يعني وش الجديد؟ لكن ثامر باسمبل الوكيل عنده جديد، عبد العزيز مسعد عنده جديد
0: بدون شك،
1: فالباقي ما عندهم جديد، عرفت؟ الموجودين في الوزارة صح.
0: أنا كنت تلاحظ يعني أن تكون مثلا بعض الأسئلة اللي تيجي مثلا في دعم الأندية، خلاص إذا كانت برنامج
1: تقدر يجاوبها أبو تركي، بس أنا عارف ما يبغى يخش على الأسئلة
0: برنامج الاستقطاب ولجنة الاستدامة إذا هي خرجت من عند الأستاذ عبد العزيز المسعد المفروض ما تطرح عليه حتى أو ما يجيب، لأنه إحنا الآن لو تلاحظ وش بداية إجابته؟ وش قال ترى لجنة الاستدامة لها سنتين طالعة
1: صح.
0: طيب ليش إلى اليوم الناس تسألك؟
1: لا خلني بكون صادق،
0: خلينا نجاوب. ليش الناس تسألك إلى اليوم؟
1: أنت ما تدري أن الرقابة المالية انتقلت للرابطة؟
0: لا أدري، بس أنا أرجع أسأل زي ما سأل غيري من الزملاء.
2: اتخذت قرارات اليوم صارت رأي عام،
1: شكراً.
2: يعني هذا بحد ذاته تعزز الفكرة.
1: كلنا ندري
0: ليش لا زال السؤال يسأل لعبز المسعد سعادة وكيل
2: وزارة. أنا ذنبه اليوم
0: أنا أطرح هذا التساؤل، ليش اليوم الأندية تقول مثلا في السؤال اللي سأله الزميل أحمد العجنان مثلا في موضوع التواصل مع الأندية، ليش إلى اليوم مثلا الأندية تشتكي من التواصل أو صعوبة التواصل مع الأستاذ عبد المسعد في حقوق الأندية مثلا أو دعم الأندية أو أمور اللي تخص الأندية؟ وإحنا يمكن ما طرح الزميل الإعلامي أحمد العجنان هذا التساؤل إلا بكل تأكيد بعد تواصل مع الأندية. لا يمكن أن يطرح هذه المعلومة ويطرح هذا السؤال إلا بعد تواصل مع الأندية. فحنا اليوم نقول للأستاذ عبد المسعد وإلى كل القادة اللي نفخر فيهم في وزارة الرياضة واللي ساهموا اليوم في بناء هذه الثورة الرياضية اللي نتمنى أن تزداد نجاحا وتألق إن شاء الله في القادم، إحنا نطلب دائما الشفافية ونطلب التعاون دائما مع الأندية. يمكن في أندية اليوم لولا الله ثم دعم وزارة الرياضة لاختفت من الوجود.
1: طيب واضح
0: فهم شلون؟ فلا بد أن يكون هناك في توضيح أكبر ودعم أكبر للأندية.
1: طيب خليني أروح أشوف حديث الأستاذ عادل الزهراني وكيل وزارة الرياضة الإعلام والتسويق في نقطة قالها مرة مهمة
3: بشكل واضح عشان تنتهي بعض التداولات اللي فيها إساءة لسمعة الكرة القدم السعودية وسمعة الكرة القدم السعودية مرتبطة بسمعة البلد. فيجب أن نؤكد أنه اليوم لا يمكن أن يكون هناك أي دور لأي جهة إن كانت سواء الوزارة أو غير الوزارة أو في القطاع الرياضي أو خارج القطاع الرياضي فيما يتعلق بالانتخابات سوى الجمعية العمومية للاتحاد السعودي، وهي جمعية مستقلة تقوم بإدارة شؤون كرة القدم في المملكة العربية السعودية وفقا للأنظمة المعمول بها دوليا. الجمعية العمومية هي من أقرت اللوائح، هي من أقرت الاشتراطات، هي من عينت لجنة الانتخابات، وهي من ستصوت في نهاية الأمر في صناديق الاقتراع، والتصويت سيكون تصويت سري ولا أحد على وجه الأرض يعرف من صوت لمن. فبالتالي لا يوجد أي منطق في وجود أي تدخلات لأي جهة كانت. الأندية متى ما أرادت أن تنتخب شخص معين فالقرار قرارها ويرجع لها فقط.

0: نعم، من هذا المقام كمتحدث رسمي لوزارة الرياضة أدعو الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الانتخابات بأن تحافظ على سمعة ونزاهة الانتخابات، وأن تقوم برصد أي تجاوزات تجاه تمس التشكيك في نزاهة الانتخابات أو نزاهة الإجراءات القائمة في الاتحاد السعودي، أن تقوم برصدها وتحيلها إلى الجهات المختصة. الأمر ليس مرتبط بآراء أو انتقادات، الموضوع موضوع نزاهة سمعة بلد. فأرجو من الجميع التأكد والتثبت قبل تداول أي شيء يخص هذا الأمر، وبعد ذلك إذا كان لديك أي مستندات أو إثباتات بالإمكان أنك تنشر تتحدث كما تشاء، وهناك جهات مختصة تراجع الأمر.
1: أروح لأبو بدر. منير، وش رأيك في كلام عادل الزهراني؟
2: صراحة عادل الزهراني وضع النقاط على الحروف من خلال حديثه على المؤتمر الصحفي، اللي نشكر وزارة الرياضة على التواصل الفعال بينها وبين الإعلاميين من خلال المؤتمرات الدورية اللي يقيمها الوزارة. بصراحة لابد أن يعني نثني على هذا الحديث، خصوصا شاهدنا أن يعني بعض الإعلاميين وبعض الجماهير صارت يعني تركب الموجة مثل ما يقولون بالشعبي. يعني أي حاجة ممكن حنا نشوفها مثلا ما تكون في مخيلتنا أو آرائنا، نروح نقول أن هذه الآراء مثلا لا، ممكن في تدخلات معينة ولا شيء، أو تكون في مؤامرات. لكن في تقدير اليوم أي نتيجة راح تظهر في نهاية هذه الانتخابات هي نتاج الجمعية العمومية اللي أقرت هذه اللوائح من 2012. أبو سارة تخيل، يعني من 2012 هذه موجودة تتكلم عن الأشياء اللي ممكن الناس اللي كانت تتكلم عنها وتقول فيها إشكالية، مثلا تتكلم عن إتقان اللغة الإنجليزية، أو مثلا الخبرة اللي كانت من قبل 15 سنة تقلصت اليوم إلى 5 سنوات. أنا أشوفه بصراحة يعني لو كان في هناك تعديل أو انتقادات أو شيء، الباب مفتوح، لكن من خلال المراحل القادمة. لكن أنا في تقديري زين أشوف أن قائمة بدر زيزة درست اللوائح بشكل كامل، ولذلك هي نجحت بشكل واضح في تقديم أوراقها، ونشوف عنها سالبة.
1: واضح واضح واضح أكيد. اليوم معليش أبو بدر، اليوم أنت في مؤتمر صحفي، واحنا اليوم مش مثل امس، احنا تغيرنا، انتشرنا، توسعنا، الناس كثير تعرفنا، تعرف رياضتنا، قوتنا، عملنا خلال الفتره الماضيه وتطورنا. فلذلك اليوم اكيد يسال وكيل وزاره الرياضه يقول له انت تتدخل في انتخابات اتحاد القدم، فالمتحدث الرسمي باسم وزاره الرياضه يرد عن الوكيل ويقول يا جماعه الخير هذا الحديث مرفوض تماما، لان هذا الحديث يسيء لعمل وزاره الرياضه المشرع، بمعنى أنا أشرع القوانين وأروح أتدخل فيها، ما يجوز، ما يصير. لذلك في لجنة الانتخابات، في نظام أساسي للانتخابات، في شروط الانتخابات، ما يصير إحنا نتكلم ذا الكلام، ما نقدر. كيف أنا أروح والله لو هذا بزكي، ليش أسوي انتخابات وناس قوام ودنيا وأستبعد قوام وخلي قوام، وليش أخلي فيه طعون؟ فكلامه منطقي، لأن هذا كلام يسيء لنا صراحة إذا إحنا نتكلم مع الناس بالطريقة هذه. يعني حتى احيانا حتى لو تدري بس تاخذك المصلحة العامة انك ما تقول، اتكلم معكم صادقين، يعني في مصلحة عامة للامور. باخذ مشعل، ودي باخذ مشعل. مشعل ايش رايك؟
3: اتفق مع حديث الاستاذ عادل الزهراني. يعني شاهدنا اليوم يعني بحسب مصادر الدكتور خالد الغامدي تقدم بطعن في قائمة بدر رزيزة، وتقدم في طعن لعودته للانتخابات مرة أخرى. يعني لو الأمر محسوم كان ما شاهدنا هذا الأمر، كان انتهت وتم تعيين بدر رزيزة وانتهى هذا الأمر. يعني ما سمحوا بالطعون، ما سمحوا بهذه الأمور. ولكن الانتخابات يعني المؤثر الأول فيها الجمعية العمومية، هم المؤثرين يعني بشكل كبير في الانتخابات الحالية. جميل. يعني وزارة الرياضة صعب جدا على وزارة الرياضة أن تتحدث مع أعضاء الجمعية العمومية واختيار مرشح واحد، صعب جدا هذا الأمر.
1: طيب،
3: المرشحين اللي بيطرحون ملفاتهم الافضل سوف يتم ترشيح.
1: ممتاز. طيب خلينا نروح لثامر باسنبل وكيل وزاره الرياضه المنشآت الرياضيه.
4: الوكاله تدير تقريبا 51 مشروع في تطويري جزء من

0: تحت الطرح، جزء منها في التعاقد وجزء منها قيد التنفيذ. هذه مشاريع منوعة تخدم مستفيدين مختلفين، منها تطوير للمرافق قائمة ومنشآت رياضية قائمة، ومنها استحداث مرافق رياضية جديدة. التطوير المرافق القائمة بتخدم عدة مستفيدين، منها جزء من التطويرات تخدم الجمهور الرياضي، جزء يخدم الإعلاميين، جزء يخدم منطقة اللاعبين، وجزء يخدم المنشأة نفسها في بعض المشاريع مثل البنية التحتية الكهربائية والرقمية أو الأمنية. أحد أهم المشاريع واللي يعني كوزارة الرياضة فخورين فيه اللي هو تطوير استاد الملك فهد وتحويله إلى مدينة الملك فهد الرياضية، أحد الملاعب اللي بتابع بشكل دائم من قبل سمو وزير الرياضة وبدعمه، وحتى اليوم كنا في زيارة للموقع شخصيا، وهذا من حرصه على أهمية هذا المشروع. مدينة الملك فهد الرياضية هو تطوير للملعب السابق وتحديثه في عدة محاور، الاستاد الرياضي، تجربة الجماهير، التقنية، التكييف، تحديث المساحات المحيطة، وإن شاء الله حيكون اكتمال هذه الأعمال في المرحلة الأولى في نهاية العام 2026 تجهيزا للبدء باستضافة كأس آسيا 2027، وحتكون السعة الجماهيرية للملعب بعد التطوير حوالي 70,000 متفرج. في النهاية جميع الأعمال اللي نقوم فيها من مرحلة التطوير إلى مرحلة التنفيذ تنتهي بإن شاء الله جاهزية هذه المنشآت لبدء الموسم الرياضي. خلال هذا الموسم إن شاء الله حيكون عندنا 8 ملاعب جاهزة لاستضافة أحد أهم الأحداث الرياضية والكروية كأس آسيا في 2027 عبر 8 ملاعب، جزء منها الوزارة وجزء بالتعاون مع الجهات الأخرى، وجاهزية 17 منشأة رياضية لاستضافة دوري روشن والمنافسات المحلية بإذن الله.
1: طيب هذا العزيز ثامر باسنبل وكيل وزارة الرياضة المنشآت الرياضية. عبد الرحمن أقول لك اللي عجبني أنا وعطني رايك، ولا لا خلنا اسمع رايك بعدين أقول اللي عجبني بعدين يقولون وش ذا بيكون حسن الضيف. تفضل.
2: ست سنوات من على بعض
1: مرة وش ذا بيقول اللي عجبني.
2: شوف هو تكلم اليوم عن حديث يعني كثير تكلموا يمكن 3 سنوات تكلم عن استقطابات نجوم كذا، اليوم في شيء كان ينقصنا 3 سنوات هذه اللي فيها التغيير الكبير، اليوم المنشآت ما عندنا الجوهرة، وفي أبريل 2014 وجلسنا نتفرج ملعب الجامعة اللي هو الآن مسمى أول بارك، حينما عاد تهيئة الهلال وبعدها كمل النصر جيد، المملكة أرينا كحل مؤقت للهلال إضافة التبريد والملعب المغلق، لكن الناس رحنا الأفق كبير أبو سارة. اليوم الآن الموسم هذا الجميع ينظر شيء جديد، الحاجة اللي باقيتنا اللي هي المنشآت، واللي مضيح الناس إن المملكة مستضيفة الآن حدثين كبار، آسيا 2027 وكأس العالم 2034، وأعلنت كافة المشاريع اللي بتتقام، فبخلي الناس مرتاحة شوي. أنا أعرف إنه في ملعب القدي اليوم قريب إنه يخلص، درة الملاعب مدينة الملك فهد الرياضي اليوم قريب يخلص، مشاريع قائمة إن شاء الله تتم، وطبعا الملك سلمان بيكون جاهز أعتقد 2033 قبل كأس العالم بسنة. فخلينا نتكلم اليوم عن الموسم هذا، يمكن كان الحديث مركز اليوم على
1: 8 منشآت الجاهزة، نعم، 8 ملاعب الجاهزة القادمة، نعم، عشان كأس آسيا كان، نعم، الحديث مركز بشكل
2: أكبر. برضو تكلم عن ملعب جامعة الإمام اليوم، صح، كانت الناس تتكلم إنه شوف بقولك شيء أبو سارة، أنا عشان ما تقول بدخل الهلال في الموضوع، الهلال أربط لك في ساعة
1: ما احتاج أقول الناس بتقول مو بنا مسكين ترى
2: عاد بقول لك شيء يعني.
1: تفضل.
2: طيب شكرا. اليوم خليني أقول لك مثلا إدارة الهلال تدرس اليوم أنها تجدد في عقد ملعب المملكة أرينا، يمكن هذا الخبر أنا نشرته الأسبوع الماضي وسبب يعني ضجة وردة فعل، هي دراسة في النهاية لم يتخذ إدارة الهلال قرار رسمي.
1: ليش الجمهور ما يبغى الملعب؟
2: لا يرى انه انا حق ان اخذ مدينه الملك فهد، او على الاقل انه اليوم ملعب جامعه الامام يبغون يعني سهوله الوصول،
3: ملعب اكبر،
2: ملعب اكبر، يرون انه يعني في بعض الامور يعني تنقص مع الملك ارينا. طبعا اليوم ما نحكم، لكن الراي اللي لو تدخل حسابي تغريده خطرت فعل كبير جدا، الغالب انه سلبي وكان ممتاز.
1: انا متابع لحسابك ترى بشكل دوري،
2: يشرفني ابو ساره،
1: حبيب شرف لي،
3: انا حاط تنبيه.
2: طيب ليش شكرا. اليوم واحده من المآخذ إيه؟ على اداره الهلال على ملعب جامعه الامام ان البوكسات الفي اي بي اعتقد ما موجوده، إيه؟ حتى في حال إنشاء اليوم الأساسات لا تتحمل عنها. اليوم الأستاذ باسمبول المهندس باسمبول تكلم عن هذه النقطة، قال اليوم في فكرة أنه تضاف غرف خاصة بكبار الشخصيات، إذا في حل مثل الموضوع فأنا قاعد أربط هالموضوع أنه في تحسين أكثر الآن قائم على هذا الأمر.
1: طيب أقول اللي عجبني.
2: قول زين. خلاص.
1: أول شيء الجميل إنه في الربع الرابع وش عندنا راح يكون؟ فيه مقر للمنتخب السعودي خاص، مقر تدريبات ومقر عندنا راح يكون فيها كل العوامل اللوجستية، وراح يكون عندنا مبيت للاعبين وغيره وغيره. هذا أهم شيء بالنسبة لي الحمد لله رب العالمين راح يصير، لأن الأندية عندنا صار عندها مقرات ومنتخبنا ما عنده مقر. ومن الناس من عمر الدنيا عندها مقرات، يعني إحنا نذكر سابق بيوت الشباب، تذكرون بيوت الشباب كانوا يعسكرون فيها المنتخبات ترى فترة فترات، بس أنا ما تتحدثت ولا تطورت، وأعتقد الحين ما أدري أغلقت ولا لا، ما أدري موجودة ولا لا.
2: موجودة لأن حتى الزوار أي
1: موجودة بيوت الشباب الحين
2: تقدر تروح لأي أي مواطن يروح.
1: يا سلام بيوت، لا حتى في المناطق ترى، وهذا كانت من أجمل الأشياء، وكانت مجانا ترى، الدولة الله يعزها كانت تكفل في كل شيء في بيوت الشباب، وكنت أنت تروح أي منشأة كذا يعطونك إياها ترى باي فري وقتها، الله يعزهم والعز عليهم. فهذه واحدة. اثنين، أبتكلم بالجد الحين على ثامر باسمبل. الجميل أنك اليوم تبدأ مشروع، تتابع المشروع، تراجع المشروع، تعرف وش الجديد في المشروع وتغير. أنت مرن إدارتك للمشروع مرنة، هذا يدل على إدارة مرنة في إدارة المنشآت، وهذا مو سهل ترى على أي أحد اللي يشتغل في الشركات ويشتغل على مشاريع زي كذا فيها أكثر من ذوي علاقة بلغتهم ستيك هولدر موجود. هذه صعب ترى، صعب أنك تكون بهذه المرونة وتغير البنود حقتك وتغير الاتفاقية وتزود وتنقص من بعض الأشياء الخاصة في المشروع. فبس برافو لوزارة الرياضة بهذه النقطة، جدا رائعة، وأنهم قاعد يفكرون بشكل سريع وينفذون، وأنهم عارفين إيش يبون. عندنا 8 ملاعب راح تكون جاهزة وكذا وكذا وكذا. بروح لك يا أبو بدر، وعلى كلام عبد الرحمن يقول وقفنا فترة من 2014 إلى الآن ما عندنا ملاعب زين، ما يعني لم يتم العمل على البنية التحتية من قبل المشرع وهو وزارة الرياضة اللي يتبع للدولة، لكن بالمقابل أنا استمتعت بأن القطاع الخاص تحرك شوي. القطاع الخاص تحرك، جامعة الملك سعود تحركت، أجرت الملعب وطور الهلال بعدين النصر، هي الترفيه وسوت ملعب بالمملكة أرينا، وهذا شيء جميل. القطاع الخاص إذا يتحرك إحنا كلنا نتحرك، والمفترض كذا. أنا ودي كل الملاعب قطاع خاص تجي وزارة الرياضة تأجر، ودي أنا أتمنى هذا الشيء صراحة.
3: صحيح،
1: أنت وش رأيك؟
3: صحيح أبو سارة، خصوصا حنا أنا رأيي بصراحة حنا أولا سعيدين بما شاهدنا اليوم في العرض اللي قدمه المهندس باسمبل، بصراحة شيء يخلينا يعني نفخر ونعتز. حنا هنا في المنطقة الشرقية خلال هذه السنة سعيدين إن شاء الله بافتتاح ملعب أرامكو اللي راح تكون تحفة المنطقة الشرقية، خصوصا أنه يعتبر من الملاعب المتميزة. زمان ما عندنا أبو سارة صراحة ملعب مثل هذا، فبالتالي يعني ما عندنا كان السادة الأمير محمد بن فهد اللي يعني يعتبر يعني من السادات القديمة، وبالتالي يعني في كثير من المنافسات المفروض حنا يعني نتشوق كجمهور المنطقة الشرقية أن نشوف بعض المباريات العالمية مثل الاستضافات اللي نشوفها في جدة وفي الرياض، أن نشوفها في المنطقة الشرقية. لكن اليوم بعد ما يعني يتم افتتاح ملعب أرامكو طبعا زف البشرة أيضا لأهالي سيهات بممكن يكون النادي الخليج هو يكون له أيضا مقر، وطبعا بيكون فيه ملعب جديد، وبالتالي هذه بشرة سارة طبعا أهالي سيهات ونادي الخليج، خصوصا أن نعرف اليوم بسارة 4 أندية موجودة في دوري روشن من منطقة الشرقية، تتكلم عن الفتح عنده ملعب، نادي الاتفاق عنده ملعب، نادي أيضا القادسية بيكون عنده ملعب اللي هو ملعب أرامكو، إضافة إلى نادي الخليج اللي يستحق بصراحة ملعب يعني جمهوره مثل ما نعرف يعني متميز وذواق. والشيء المهم اللي صراحة لفتني بشارة أنه يقول إن الاستاد اللي راح يكون بالنسبة إلى نادي الخليج راح يكون بطابع الهوية البصرية اللي تتعلق بأهل المنطقة الشرقية وأهل الخليج يعني، فهذا الشيء صراحة يعني يعطي انطباع حلو بالنسبة واعتزاز بالنسبة لأهل المنطقة. وطبعا يعني حنا بالنسبة لنا كأهل طبعا منطقة لابد أن يكون كل منطقة فيها لها عادات وتقاليد ويكون لها يعني إرث واضح، فحنا نصدره إلى الآخرين، وبالتالي أحب أشيد بالوزارة في هذا المنطلق، ونتمنى باذن الله ان نشاهد يعني انعكاسات هذا التطور ممتاز. على المستوى الفني بالنسبه للانديه والمنتخبات الوطنيه.
1: ممتاز، ونتمنى ان شاء الله من القطاع الخاص ان يستثمر في الرياضه بشكل اكبر. يعني اتمنى اشوف شركات كبيره تبني ملاعب بصراحه وتستفيد منها، وترى مشروع تجاري ناجح بالنسبه لهم الاستفاده بشكل كامل اذا تكاملت مع وزاره الرياضه يعني. فان شاء الله هذا الشيء نشوفه خلال الفتره القادمه. بروح اخيرا لعمر بترجي المتحدث الرسمي باسم رابطه الدوري للمحترفين ونشوف ايش كان.
4: إنه جدول الدوري دائما من أكثر المواضيع التي تهم الأندية والجماهير، ومن أكثر المواضيع التي تثير النقاش أيضا. سبق وأن أعلننا بشكل واضح الآلية والمعايير التي عملنا عليها لبناء جدول الدوري لهذا الموسم، لذلك اليوم لا أريد أن أعيد ما سبق الإعلان عنه بقدر ما أريد أن أوضح حجم المعادلة التي كان علينا التعامل معها للوصول إلى الجدول. نحن أمام موسم نتطلع له بحماس كبير مليء بالمنافسة والمواجهات، لكنه في نفس الوقت من أكثر المواسم تعقيدا من ناحية الرزنامة. لدينا 306 مباراة موزعة على 34 جولة، وفي المقابل لدينا فعليا 102 يوم فقط متاح لجدولة مباريات الدوري. بعد احتساب توقفات المنتخب ومشاركات الأندية والبطولات المختلفة وفترات الراحة المطلوبة، عندما ننظر إلى التفاصيل أكثر، لدينا خلال الموسم عدد من الاستضافات الدولية بالإضافة إلى فترات تجهيز الملاعب، كما أن متطلبات استضافة كأس آسيا تؤثر على عدد من جولات شهر ديسمبر ويمتد أثرها إلى العديد من المباريات بسبب إشغال عدد من الملاعب ومتطلبات تجهيزها للاستضافة. وفي الوقت نفسه لدينا 8 أندية سعودية تشارك خارجيا، وهذا بطبيعة الحال شيء إيجابي جدا لكرة القدم السعودية، ولكنه يضيف أيضا مستوى آخر من القيود عند بناء جدول، وخصوصا مع ضرورة مراعاة فترات الراحة ومشاركات كل نادي. كذلك راعينا خصوصية شهر رمضان المبارك بحيث لا تقام مباريات خلال العشر الأواخر من الشهر، وهناك عوامل أخرى لا نتحكم في توقيتها بشكل كامل مثل قرعة دوري أبطال آسيا والتي لها أثر مباشر على آليات وتفاصيل الجدول.
1: طلاب الدوري المحترفين عليه حمل كبير طبعا، اليوم تكلم عن لجنه استقطاب، تكلم عن رقابه ماليه، تكلم عن جدوله دوري، كثير من الامور ترى عند طلاب الدوري المحترفين. وعمر واجه اسئله كثيره يعني واسئله عميقه من الزملاء الصحفيين الله يعطيهم الصحه والعافيه اخواننا وعزانا، وحتى في تعيين رئيس التنفيذي وكيف جاء استثناء من لجنه الترشيحات التابعه لمجلس الاداره، امور كثيره بسام دارت صراحه لطلاب الدوري المحترفين، كان يعني موضوع ساخن في هذا المؤتمر.
5: يعني اولا يعني دائما اتمنى ان تكون لغه الخطاب دائما مع الزملاء الاعلاميين يعني والرياضيين بشكل عام يعني اسهل من كذا، وما تكون ما يكون الشخص يعني اللي يمثل الجهه اللي الجميع اليوم يعشق لعبتها يكون اكثر يعني هدوءا مع الزملاء الصحفيين. انت بالنهايه هذه الصحفي هذا مهنته، وربما تكون ايضا هوايته، وربما تكون رغبته، وربما تكون شغفه أيضا، لأنه اليوم إحنا كلنا ما دخلنا الرياضة إلا محبة في الرياضة، وإن كنا متخصصين في الإعلام وإن كنا يعني أبناء المهنة الإعلامية، ولكن بالنهاية الشغف الرياضي يجذبك أحيانا. فيعني لعل وعسى الأخ عمر بترجي يكون يعني أسهل مع الزملاء الصحفيين في لغة الخطاب وما إلى ذلك. النقطة الثانية بدون شك أنه اليوم الرابطة عليها حمل كبير، وايضا يعني كثير من الاسئله اليوم عند الزملاء الرياضيين والاعلاميين اكيد انها بتكون محل يعني طرح، ومن حق الرياضيين ومن حق الزملاء الصحفيين ان يسالوا، ومن حق حتى الجماهير ان تسال على كثير امور. لما تيجي تقول لي والله حصل مثلا رئيس على استثناء، هذا علمني ايش السبب، لماذا حصل هذا الرئيس مثلا على ذلك الاستثناء. اليوم في مواقع ثانية مثلا، خلنا أرجع بس خطوة الوراء، يمكن ما له علاقة الرابطة ولكن هي جزء لا يتجزأ من المنظومة الرياضية، لما تيجي تقول لي والله مثلا شروط الجمعية العمومية أو قوانين الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي، وكنت بعلق عليها قبل شوي، الخبرة تكون آخر 5 سنوات. لما يعني خلنا نقول لاعب مهم في الانتخابات مثل حاتم خيمي مثلا يستبعد لعدم إثبات خبرته في عمله في واحد من الأندية، طب كلنا نعرف أنه العمل الرياضي اليوم هو عمل أحيانا يكون ثانوي للشخص، فأحيانا ما تقدر تثبتها بشكل مباشر أو بأوراق رسمية أو ما إلى ذلك. هذه هي هذا مجال الرياضة عندنا اليوم، لازم يكون فيه شوي بعضا من المساحة المرونة للرياضيين. يعني على سبيل المثال، يعني لا لا لا، يعني ما هو بشكل عام، يعني مو للحصر فقط. لذلك اليوم يعني أنا أقول للرابطة الله يعينكم، اليوم لجنة الاستدامة تحتكم، الجداول تحتكم، البرنامج الاستقطاب تحتكم، المباريات، الملاعب، تحديد التوقيت. ندري كلنا أن الحمل عليكم ثقيل، ولكن يعني تحملوا، تصبروا على الرياضيين، لأنه بالنهاية احنا اليوم مرينا بسنوات طويلة من الاختلافات. من الطبيعي أن يكون خضنا نفس التجربة معكم. إذا أنتم جديدين اليوم على قيادة مثل هذا الملف، ترى احنا كرياضيين نعاني من هذه الملفات من سنوات. ما نبحث اليوم عن خلاف أو صدام مع متحدث مثلا أو رابطة، احنا نبحث عن الأشخاص اللي يجون يحلون مثل هذه المشاكل اللي كانت تقع فيها الأندية ويعلق عليها الرياضيين. هذه كل القصة، يعني لا تستحق أكبر من أنك تجاوب ويكون في مرونة أكبر مع الرياضيين ولا الأمين.
1: جميل، في كلمتين في خاطري أبا أقولها عن الرابطة. أول شيء شكرا للزميل العزيز عمر بترجي على حضوره وتجاوب مع كل الأسئلة بكل تأكيد، عشان تعرفون أن صوتكم يوصل بس الناس ما تعترف. آسف والله، عشان يعرفون أن الجمهور صوتك يوصل بس الناس ما تعترف. آخر شيء تكلم عنه عمر بترجي، قال لك والله وش المبادرات الأربعة لتنمية حضور الجماهيري، وهي في الدعم وش كانت في الاستقطاب؟ كانت المشاهدة على التلفزيون،
5: صحيح،
1: على القنوات
5: التلفزيون.
1: فعشان تعرف حضورك يا الجمهور، انت صوتك مؤثر، كيف قدرت تتأثر على الرابطة ويطلعوا لنا مبادرات على السيزن الجديد، على الموسم الجديد،
5: الحضور الجماهيري،
1: الحملات الترويجية للمباريات، استراتيجية دعم الأندية. طبعا هم بالتوافق مع مين؟ بالتوافق مع وزارة الرياضة. هم خذوا شيء من وزارة الرياضة وفي شيء هم طلعوه من عندهم، مثل مبادرة مشجع الجولة وغيرها. الأمر الآخر الثاني اللي ابغى اتكلم عنه اليوم، عادي نقول ان ايه الرئيس التنفيذي لرابط الدوري المحترفين ما سوف الشروط، لجنة الترشيحات أصدرت توصيات لمجلس الإدارة، ومجلس الإدارة وافق أنه يعين هذا الشخص ويتجاوز نقطة أنه عنده خبرة 5 سنوات في الرياضة. عادي، يعني عادي أقولها طبعا، أنه لقوا أنه فيه خبرات، عادي، يعني ما عنده 5 سنوات. وأنا ضد الشرط هذا سواء في اتحاد القدم أو في الرابطة، ودي أن يشيلونه اليوم قبل بكرة.
5: وليش ما يستثنى غير أبو؟
1: هذا اللي يتكلم عنه اليوم.
5: ليش اليوم تستبعد، اسمح لي أبو داحمة أسألك هذا السؤال، ليش تستبعد اليوم قوائم واحد كلنا ندري، أنا وأنت والكل يدري أنه حاتم خيامي واحد من الخبرات الرياضية، ليش تستبعد اليوم خبرة؟
1: صح، مو بس خبرة، هم استبعدوا حتى اللغة الإنجليزية.
5: أنت مو جايب ودارس في أمريكا؟
1: اللي درس أمريكا.
5: طيب.
1: اليوم راتب حسابه باللغة الإنجليزية.
5: طيب.
1: في تويتر.
5: طيب. أتلوم الصحفيين يحطون استفهامات.
1: لا بس.
2: ودي تكمل عندي.
1: إيه لا بس، لا أنا نفس الفك، هذه الفكرة الأولى، بأنك استثنيت واحد لازم تستثني ثاني. صح.
5: بس أنا ترى هذا تعليق.
1: أدري.
5: عذرا عن المقاطعة.
1: لا خذ راح. أمس قاطعني في الألماني حمد. أتمنى أمي كنت قاطعني فيه. طيب الشغلة الثانية وبكون مرة صادق فيها بالنسبة لرابط الدوري المحترفين، بعد اللي شفته في اللائحة بخصوص اللاعبين الشباب تحت 21 اللي يلعبون في بطولة تحت 21 واللي ينضمون لدوري روشن يكون سعودي أو من مواليد السعودية، وتدري أنت تعلم تماما الأندية متورطة في لاعبين موجودين عندهم بمئات الملايين ولا يقدرون يصرفونهم، وتطلع هذا في اللائحة وبعد 3 ساعات تعتذر عنه وتقول بطبقة في موسم 27-28، هذا جدل عليه، جدل عليه. ترى الشطارة والقوة والتفكير مو أنك تسن القوانين كيف تديرها، مو أنك تحوكم الأمور كيف تديرها الحوكمة. أنت تشتغل لمين يا رابطة؟ أبسألك سؤال، أنت تشتغل لمين؟ أنت قوي بمين؟ أنت لو ما عندك أندية قوية، ترى أنت بالنسبة لك مع احترامي وتقديري للرابطة والعزاء، أنت ولا شيء. المداخل اللي قاعد تجيك من مين؟ مداخلك انت، الرابطه، الرعايات اللي قاعد تجيك من مين؟ ليش قاعد تجيك؟ من الادوات اللي قاعد تفاخر فيها قدام الناس؟ انديتك. ترى الانديه هذه هي الاساس، انت مثل المدرب، انت مثل المدرب، واللاعبين الادوات، هم اللاعبين الاساس، هم الاساس، وانت مدرب قاعد تديرهم. انت مثل المدرب الرابطه، لازم تعرف هذا الشيء، لازم تعرف وين انت، لازم تعرف وين مكانك. انت ما انت بعارف وين مكانك للحين، تبي تساعد الناس كيف يسوقون المباريات، كأن الناس ما تعرف تسوق المبادرات. احنا عندنا مستشارين نقدر نعلمكم. الرقابة المالية، انا اعلمك تتعاقد ولا ما تتعاقد وفقا للصرف اللي عندك. اللاعبين توقع معه ولا ما توقع معه؟ لا، عنده اصابتين العام الماضي ما توقع معه، احنا مشكلين لجنة موجودة. مش معقول الموجودين في الأندية بس ينفذون، لو احط بداله اي اي ايجنت سوالي اللي ابيه كامل من ما يفكر حقيقة. اليوم تصير في النادي ما تفكر، ترى ابدا ما تفكر. اعطني قل لي اريد 3 لاعبين يلعبون من مركز 6 ينشطون في أندية كذا كذا قيمتهم السوقية لا تتجاوز 1-2-3، يعطيك اياها. اعطني واي سكاوت عنهم، يعطيك الاحصائيات حقتهم، خذها وطبعها وارسلها وغمض كذا وارسلها في الايميل للرابطة، هم يدرسون عنك لانه محتاج ان تفكر. ما ادري، احس ان نحتاج شغل اكبر في الرابطه. اي نحتاج شغل اكبر في الرابطه. انصدمت كثير في القرار اللي كان موجود في اللائحه، انصدمت صراحه جدا، واثر في انديه كثير، والاصوات تعالت والحمد لله ان الاصوات تعالت، لان كان غريب جدا، والحمد لله ان الرابطه رجعت. لان لو ترجع للرابطه نفسها، انا ودي اقرا اذا تسمحوا لي اقرا الكلام اللي كانت الرابطه كاتبته وين في الخبر الصحفي الخاص في الرابطة نفسها. إيش كانت تقول؟ كانت تقول الرابطة في الخبر الصحفي تحديدا، تقول إشارة إلى المادة 13 تقسيم 1 من دليل المسابقات المتعلق باشتراط أن يكون لاعبو القائمة الإضافيين للاعبين الشباب إما سعوديين أو مواليد المملكة. يعني كله عبد القادر ميتي مو موجود، 40 مليون يورو لا تنسى. ها تؤكد رابطة دوري المحترفين إيمانها الكامل بأهمية هذا التحديث وأهدافه التنظيمية والفنية لما يمثله من خطوة مهمة في تنظيم قوائم اللاعبين خلال الموسم وحماية الإطار المعتمد لفترة التسجيل ودعم فرص مشاركة اللاعبين السعوديين والمواليد في الفريق الأول الفئات السنية. بعدين شوف هذه الديباجة ذي طويلة من الرابطة. احنا ما نغلط ترى، احنا ما نغلط، ان منزهين، ان صح اللي سويناه اصلا، بس انتم ما تفهمون. وانطلاقا من حرص الرابطة على عمل مشترك مع الأندية، توني أدري إني أنا لازم أعمل عمل مشترك مع الأندية، ودعما من الرابطة، ترى الحين إحنا قاعد ندعمكم، ترى أنتوا يا الأندية ما تفكرون، إحنا نعطيكم استشارات وتسويق ونراقب عليكم ماليا ونعلمكم تعاقدون مع ما تعاقدون مع، لما يقدرون تفكرون في تطبيق السياسة الرامية لتطوير كرة القدم وتحسين بيئة المنافسة. اعتمدت الرابطة دور المحترفين البدء بأعمال وأحكام المادة 13 تقسيم 1 اعتبار الموسم الرياضي 28-29، وذلك لمنح الأندية الفترة الزمنية اللازمة لضمان قدرتها على التخطيط بما يتوافق مع أهداف التعاقدية. يعني أنتم غلطانين ترى، احنا قررنا صح، أنتم غلطانين، بس احنا ما شاورناكم لأن احنا أقوى منكم. نقطة نهاية السطر صراحة، أنا آسف يعني. خلنا نطلع الفاصل وبنرجع بعد الفاصل نعلق على الموضوع بشكل عام. رباعي الصندوق يتحفزون لموسم جديد، الهدف إرضاء العشاق بالذهب.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
4: مع الأندية،
5: كل الأندية،
4: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: يا تيكي تاكا،
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6:00 على جدة اف ام.
7: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة اف ام.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة اف ام.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2:00 ظهرا على جدة اف ام.
8: سوبر بيرفكتو،
9: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر
10: والحياة. يلا انطلق
11: في الزحمة.
12: سوبر سوبر سوبر نار.
13: اهلا بمشاهدي اس بي سي وكذلك مستمعين عبر اثير جده اف ام. انا يعزون علي كثير اللي يسمعونا في الاذاعه. ابى اروح لك مشعل بشكل سريع، تعليقك على الرابطه.
14: زي ما ذكرت ابو ساره انه الرابطه قائمه اصلا للانديه، الانديه هي اللي تقوي الرابطه. يعني انت المفروض قبل اي قرار تصدره ترجع للانديه تاخذ راي الانديه، مو تصدر القرار بعد كذا يعني تستنى ردود الفعل وتتراجع على القرار. هذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه، يعني زي ما ذكر في المؤتمر الصحفي اليوم، عدم إقامة مباريات في 10 الأواخر من رمضان. أنا ما عندي مشكلة، الموسم الماضي ترى ما أقيمت مباريات في الدوري في 10 الأواخر، وأقيمت مباريات كأس الملك دور الأربعة خروج مغلوب أهلي وهلال في 10 الأواخر. هذه مصيبة كانت أعظم من إقامة مباراة الدوري. يعني ما عندي مشكلة سوي المباراة الدوري في 10 الأواخر، ولا تسوي المباراة خروج مغلوب بين أهلي وهلال قبل ليلة العيد بيوم. يعني هذه كانت مصيبة جدا الموسم الماضي.
13: إذا جيت تتكلم عن هذه صراحة يعني أبروح لك أبو بدر، هذا شيء كويس بالنسبة للرابطة، جدولة الدوري واخذوا بعين الاعتبار كل الأمور المعنية. أنت كيف تشوف بشكل عام الآن إحنا بنبدأ الدوري يمكن تعدل بعض الأشياء؟
5: شيء جميل بشارة أن نشوف على الأقل أن هناك في يعني على الأقل ردة فعل من الرابطة. يعني الشيء المؤسف أنه ما يتم تعديل الخطأ، لكن الشيء الجيد أنه يكون في تعديل الخطأ، وهذا شيء يعني يعتبر إيجابي. لكن في نفس الوقت مثل ما تفضلت لابد أن يكون هناك تواصل بشكل أكبر وتواصل فعال مع الأندية، خصوصا مثل يعني ما نعرف أن الأندية هي الأساس، في التالي لابد أن الرابطة تأخذ هذا بالاعتبار، مو بس بالنسبة للأندية بسارة، اليوم حتى بالنسبة للإعلاميين. لو تسأل إعلاميين كثار يعني بصراحة هناك معاناة كبيرة، سواء على مشاكل صناع المحتوى، سواء على مستوى الإعلاميين في الصحف، يعني المشاكل يعني بشكل سنوياً احنا نشاهدها، لكن ما نشوف الحلول الواضحة من خلال التفاعل.
13: بس قال عمر اليوم، عمر قال إذا كان النشر والتصوير غير منتظم، بمعنى يعني لا نجمل الأمور، عادي نسولف مع بعض ما نجمل الأمور مثل ما تعودوا علينا الناس، صح؟ أنك ما شاء الله تبارك الله معطي وسائل التواصل الاجتماعي حقتك الثلاثة أربعة في الملعب، كل واحد يصور من جهة الهدف وتنزله، أنت تنزله أسرع من قناة الناقلة، وهذه حقوق حقك، هذا حق القناة الناقلة عند الرابطة. أنا أحس أنه معهم حق يعني.
11: لا أنا أختلف معك.
13: أي حقك؟
11: أنا أختلف مع الرابطة. يعني ليش أختلف مع الرابطة؟ لأنه اليوم أنا قاعد أصور في المدرج، قاعد أصور من جوال.

0: طيب
1: ما هي مالك حق
0: تنادي إيه بس عادي كذا مره مرتين ثلاث اربع
1: وش بس مو أنا عمل دافع منتظم. فلوس انا مو دافع فلوس
0: إيه بس عمل
1: وجاي منتظم. وجاي جالس في كرسي إيه انا ما اتكلم عن المصورين شوف بس خلني بس
2: 20000 احنا ذي الجماعه دافعين 400 مليون
1: مو مشكله مو مشكله لا لا مب ما هي مب كذا تاخذ
2: شوف اليوم بقولك شيء
1: انا بس دقيقه بس خلني اشرحها بس اشرحها بس
2: نطلب حق اليوم منطق بعد
1: بس دقيقه خلني اشرحها عشان توضح انا ما اقصد الاعلاميين الموجودين في ارضيه الملعب انا ما اقصد مصورين الـ
0: مين انت تقصد
1: لا انا اقصد اللي جالسين اليوم في المدرج
0: الجمهور
1: انا جاي حقهم. طيب انا جاي في المدرج عندي عدد متابعين إيه؟ عندي عدد إيه؟ متابعين انت لان انا عندي عدد متابعين لاني انا مشهور مثلا او حسابي مشهور واخذت اللقطه من داخل الملعب إيه؟ وانتشرت
0: مره واحده
1: تجي تحاسبني
0: مره واحده
1: لا مو بلازم مره واحده عادي
0: كل مباراه موزع اربع مصورين في كل جنبات الملعب قاعد يصورون
1: لا انا
2: واضح
0: واضح
2: لا لحظه ابو سلطان هدفك واضح الان تقول انا عندي متابعين وعند
1: إيه؟ مثلا انا اتكلم
0: بس عن الموضوع مني
2: لا صار بزنس الموضوع
1: طيب هذول صناع
0: المحتوى تقدر تصور في السينما إذا أخذت سينما تصور بجوالك
2: تقول
0: حقي أنا الجمهور
2: أول شيء يحطوا لك تحذير أنت
1: تصور أنت
2: أول شيء يحطوا لك تحذير
1: لا لا تصور بالسينما بس إيه؟ ما تصور فيلم كامل
0: طيب تصور لقطة ثلاث ثواني صح؟
2: مسموح
1: ثلاثة أربعة عشرة
0: لا يعني بس ما هي بزيادة يعني عرفت؟ تقدر اليوم تقعد في السينما تصور ساعة الفيلم تتذكر أول يوم كنت تشتري الشريط كان يطلع راس واحد كذا فجأة عرفت؟ لأن قول عبد الرحمن تفضل
2: خلنا اليوم في أكثر من نقطة اليوم
0: بجيك وبدر بجيك
2: في أكثر من نقطة اليوم انا معهم اليوم انه في ما شاء الله حسابات كثيره تنقل كامل المباريات واليوم ما في عداله اليوم اذا طالب ثمانيه بحقوق للمشاهد ايضا اليوم هو حقوقهم فاليوم نتكلم على الطالب بالمنطق اليوم بالعقل سعيد جدا اليوم سمحوا للصحفيين حتى انه اول كان يعني

0: واحد من الادوات المهمه جدا اليوم في صناعه هالمنتج هذا وقاعد يوصل منتجك. في نقطه ثانيه ابو سهران،
1: بس عبد الرحمن قبل تروح النقطه الثانيه معليش اسمح لي على المقاطعه، الحين وش الهدف الاستراتيجي من تغطيه المنافسات الرياضيه
0: تسويق
1: السعوديه؟
0: تسويق
1: صح ولا لا؟ ليش اليوم انا قاعد اجيب نجوم عشان اسوق واوصل لاكبر قدر ممكن من الناس؟ اليوم لما المؤثرين، تحديدا المؤثرين اتكلم اللي تو حكيت عنهم اللي عندهم عدد متابعين، لما يحضر مباراه ويصور ويغطي مباراه، انا ما اشوف فيها ضرر على القناه الناقله ولا اشوف فيها ضرر على الدوري، بل العكس، بل فيها نفع اكبر لانتشار الدوري بشكل اكبر. ترى في ناس كثير اليوم اسمح لي بس، في ناس كثير اليوم على عيني وراسي، في ناس كثير اليوم انا ماني مهتم في الرياضه بشكل مباشر، يعني انا ما اتعنى واروح افتح مباراه، لكني افتح اليوم حساب مؤثر ربما اشوف اشياء تجذبني للدوري وتخليني اليوم يعني اتفاعل معها بشكل اكبر عن طريقها.
0: تاخذ رايي انا
1: اتكلم بشكل عام
0: في لقطه
1: تسويق بحث، يعني اليوم الناس تسوق، شو المشكله؟
0: لقطه مشجع تسوي تصنع راي
1: صح،
0: وبعض القنوات الناقله في سنوات الماضيه تخفيها ايا كان، تخفيها لاي سبب، ميول لامور اخرى ايا كان، لكن اليوم هم الان جينا في بزنس، ترى لغتها كلها تتكلم عن رابطه وبزنس وتشريع وقوانين، يبدا خلاص صارت اللغه هذه يجب تكون
1: صح،
0: لان اليوم انا بعد شوي بحاسبهم بنفس اللغه هذه
2: صح.
0: برجع على النقطه اليوم اللي بتكلم لك اياها الحين،
2: إيه؟
0: الواحد على
2: بشكل سريع
0: بحاسبهم برضو الرابطه او اتبع عليهم في موضوع انظمه. اليوم في راي عام صاير موضوع النصر صح ولا لا؟
2: إيه؟
0: موضوع القيود والاشياء
2: صح.
0: هذه هل القيود اليوم وضعت بشكل مزاجي ولا بشكل نظامي؟ اليوم في شيء نظامي وضع، ما يمنع اليوم كل وزارات الدوله، وزارة التجارة تعلن عن المخالفات، هيئة الغذاء والدواء تعلن عن المخالفات، ما في شيء وما في حد كامل.
2: لا بس قال ممنوع.
0: ليش؟
2: فيه NDA.
0: وشو؟
2: ما بين الأندية وما بين الرابطة.
0: سرية
2: معلومات.
0: وش اللي يمنع؟ أنا اليوم أنا سامع يقول إيه؟ سرية المعلومات هذا كلام ما كان يفصح لنا في السابق.
2: إيه؟
0: اليوم ما أقول لك في مشكلة إجمالاً ووضح كم مبلغ وفي التاريخ الفلاني حدث المشكلة الفلانية.
2: مالك حق أنت الرابطة تعلن أرقامي، مالك حق. أنا النادي مالك حق.
0: مو على أرقام، اليوم وضح إنه في مشكلة تمت. ولأجل ذلك تم كذا كذا
2: قال لك
0: او علنا العام ما
2: قال لي
0: بس
2: ما حد يتكلم منهم في الرقابه
0: هذا واحد يسأل النصر يقول
2: لا هو يقول يسأل النصر على الارقام، يقول النصر اليوم شلون سجل سامو كوستا، قال انه النصر قدم معالجات للتحديات الماليه حقته سواء بالجدوله سواء في كذا لطفها ما لطفها، هذا شيء يرجع لنا احنا نعلق عليه راينا، ولكن هل يحق له كرابطة دوري المحترفين اليوم يقول ان النصر تحت رقابة النشطة أو الشباب تحت رقابة النشطة يحق له ولا ما يحق له؟
0: مش مشكلة
2: يحق له ولا لا؟
0: في خلل؟
2: أنا أسألك أنا مالي
0: أجهزة الدولة تعلم
1: والله أنا سمعت قبل على الشباب قبل تحت رقابة النشطة أعتقد أنها ظهرت بشكل رسمي
2: بس ما ظهرت من الرابطة
1: ما أعرف عاد
0: اليوم الرابطة اليوم زي ما قلت لك اليوم كل الجهات تعلم أن هناك مشكلة أن هناك كذا، اليوم في نادي ثاني بيقع في نفس الخطأ بيقع على نفس الأمر
2: ايه؟
0: ما في شيء ما في إشكالية. تتذكر طبعا في السابق يمكن في الاتحاد السعودي كان يعلن اسماء الانديه اللي مثلا عندها مشاكل في الرواتب وانه ما سجلت رواتب
2: صح.
0: ما تقدر تسجل، حتى ظهرت يمكن لازمه الامير فيصل بن تركي سنسجل، فصار في يعني كشف وفي شفافيه للمشاكل الانديه الماليه في السابق موجوده، فما في مشكله يعني انك تعلن هذا الامر. اليوم تعال كرابطه قل انه عنده كذا كذا كذا وسيتم حلها والتعاون مع نادي النصر وهو بيقدم ضمانات مالية أو بيقدم كذا أو كذا. طبعا اليوم أول مرة أشوف حل أو عبارة جديدة اللي هو تقديم ضمان معالجة المشكلات أو العلاجية، يعني مصطلحات جديدة قاعد تدخل في عمل منظم يعني ما هو موجود في السابق. كان احنا اليوم يا تدفع يا تعطيني شيء اسمه ضمان مالي.
2: جميل طيب واحد.
0: هذه الأشياء جديدة، هل هي تقول موجوده في السابق ايش ما تم اعلانها لنا احنا
2: طيب.
0: كمترقين اليوم
2: واضح كلامك
0: ابو بدر المترقي الرياضي اليوم
2: واضح عبد المنان بس باخذ راي ابو بدر
1: ابو بدر الضمانات الماليه
2: قول ابو بدر منير
3: انا بالنسبه لي بساره يعني لما تتكلم عن حقوق الاعلاميين مو بس يعني صناع المحتوى معنا صناع المحتوى يعني بصراحة يعني يعطون دور كبير لتسويق اللعبة مثل ما قال من شوي بسام، انت وش هدفك اصلا من يعني الدوري؟ هو البحث عن تسويقه والبحث عن اكثر مشاهدات، بالتالي انعكس هذا على الحضور الجماهيري.
1: السؤال تدري عندي سؤال ابو محمد، انا يمكن وانت تحكي الحين طرى على بالي
3: دور.
1: لما

0: لما تجي دعوات سواء من الأندية أو من الرابطة للمؤثرين عالميين
1: بالضبط
0: ويفتح بث على مدار الساعة طول المباراة فاتح بث ويتمشى، هل هذا يدخل ضمن المنع ولا لا؟ على سبيل المثال انا ما ودي اطرح اسماء، اذا
2: سمح
0: لنا نطرح اسماء نطرح اسماء، بس في مؤثرين عالميين يفتح بث على مدار الساعة، وعلى فكرة مو في الدوري السعودي فقط، طبعا هم سبقوا ان حضروا في الدوري السعودي وحضروا مباريات تحديدا للنصر، ما شفنا احد يشتكي منهم لانه اجنبي.
2: طيب
0: هذا الاجنبي نفسه لما يروح يفتح بث مثلا في الدوري الاسباني ترى ما حد يقول له شيء،
2: واضح
0: في الدوري الانجليزي ما حد يقول له شيء.
2: دقيقة وبطلع
0: ليش انت اليوم قاعد تقول شيء للمؤثرين السعوديين؟
2: طيب ابو بدر عندك اضافه عشان بروح مشعل بسرعه باقي لي؟
3: اي بس المعاناه الاخرى اللي بخصوص المصورين احنا نعرف ان بعض الاحيان لما يجون عندهم معاناه كبيره من خصوص اختيار مواقعهم، يعني لما يجي المصور يقول لك حدك تصور من هذه الزاويه. انا بالنسبه لي لما انا انوع يعني مواقع المصورين بحيث ان اخليهم فاكثر من نقطه يكونون موجودين فيها، راح انوع بالنسبه الى اللقطات، راح اسوق الى الدور بشكل افضل. يعني هدف مثلا زي كريستيانو رونالدو دبل كيك، لو صوره واحد بس من زاويه واحده انا ظلمته، لكن انا لو صار عندي اكثر من منطقه يكون في عندي مصورين سواء كان الفوتو ولا الفيديو الخاصين حتى بالرابطة، أنت ما تبي مثلا صنع محتوى، على الأقل خلي الناس اللي تشتغل يعني سواء من صحف أو حتى من يعني الرابطة يعني يتزود عدد أكبر من المصورين سواء للفيديو أو الفوتو. فهذا أنا أشوف أمر لابد الالتفات له لتسويق بشكل أكبر للدوري السعودي.
2: مشعل إيش رأيك؟
4: أنا أتفق مع بسام بشكل كامل جدا، يعني انت كده تظلم صناع المحتوى، تظلم يعني انت الصحف الرسميه منحها معاك كامل الحق انك تمنع الصحف الرسميه، بس كصانع محتوى ما لك حق. صانع المحتوى بنقول لقطه 15 20 ثانيه، ما راح نقول لك 90 دقيقه بشكل مباشر. انا كمشاهد بشغل قناه 8 بتابع المباراه لايف، بس برجع بعد المباراه اشوف اللقطات، في لقطات فاتتني ممكن المخرج ما ظهرها، عشان كده ارجع لصناع المحتوى. انت تمنعهم راح نفقد كثير من متعه الدوري.
2: بستأذن ضيوفي الأعزاء مشاهدي المسلمين الكرام فاصل قصير وبعد الفاصل. القادسية يواصل الرحلة مع روجرز والاتفاق الشباب بقيادة فنية جديدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
4: اهلا بمشاهدين SBC ومستمعين عبر اثير جدة FM في منصات الاولى وكذلك منصات شاهدة. بتحول بشكل سريع الى الحديث عن شوي، نروح للشرقيه الاتفاق والقادسيه، وببدا بال يعني الاتفاق القادسيه مرزينة، بس ببدا بالاتفاق اول معك منير. الاتفاق الوضع بالنسبه للاتفاق مؤلم حقيقه، احتمال يدخل الدوري بعدد لاعبين اجانب بنقص كبير جدا بسبب إصابات وكذلك بسبب عدم تعويض بعض اللاعبين. يعني
5: صحيح بسارة، خصوصا أن تعرف اليوم الاتفاق هو ممثل الأندية السعودية في بطولة الأندية الخليجية، وبالتالي من المؤلم وضع الاتفاق بهذه الصورة، على اعتبار أن تأخر أو تعطل الجاهزية الاتفاقية من خلال يعني عدم الانتهاء من عدد من الملفات اللاعبين الأجانب. تتكلم عن تقريبا 3 لاعبين أجانب اللي ممكن يعني يأثرون على مستوى يعني شكل الفريق. يعني خلينا على قولتهم أروح لك يعني بشكل مباشر بسارة، المشكلة الواضحة هي بين الاتفاق وبين طبعا رابطة الدوري المحترفين، من خلال طبعا عدم تسجيل اللاعبين، من خلال أيضا لجنة الاستقطاب يعني راحت إلى أن تشوف أن المبالغ اللي حطتها إدارة الاتفاق لم تصل إلى يعني المستوى المطلوب، وبالتالي كانت طالب بالتخفيض، وبالتالي لابد على إدارة الاتفاق بحل مؤلم، ألا وهو بيع بعض اللاعبين ونجومهم بينها خالد الغنام أو حتى مختار علي. اليوم طبعا شاهدنا يمكن انهاء يعني العلاقه التعاقديه بينه وبين ايضا بين عبد الباسط هندي، لكن هذا الحل لا زال يحتاج الى يعني تفريغ عدد من الخانات علشان يتم التعاقد مع لارسون الله اللاعب السويدي اللي يفضل لا زال الى الان يفضل العرض الاتفاقي، على اعتبار انه حصل يمكن عرض يمكن حتى يفوق العرض الاتفاقي يمكن في الدوري التركي والدوري ايضا الهولندي، لكن هو كلاعب يعني يتمنى الاحتراف في الدوري السعودي، وبالتالي لا زال يعني يحتفظ بهذا الحق. الاتفاق بصراحه اليوم صحيح انه تعاقد مع مدرب جديد بهويه جديده، لكن المستقبل الواضح بالنسبة لي حاليا هو يعني غير شفاف، على اعتبار أن المشكلة هذه راح ممكن يعني يتعرض لها الفريق، ويمكن يصير هناك يعني منشوفه يعني تتكلم عن 5 لاعبين أو 6 لاعبين الحين موجودين، الحارس الأجنبي مصاب، اللاعبين المواليد اللي ممكن هم يستعينون فيهم ماتيا ونكوتا مصاب، فبالتالي هناك معاناة بصراحة كبيرة، ونتمنى من رابط الدوري المحترفين يعني النظر إلى هذا الأمر، خصوصا أن مثل ما نعرف أن الاتفاق يعني عنده أيضا مشكلة من يعني من الناحية المالية بتأخر الرواتب، وشاهدنا اليوم يعني وكيل وزارة تكلم عن أن الاتفاق من الأندية اللي ممكن يتم النظر إليها بحل المشاكل بالتعاون مع رابطة دوري المحترفين. اليوم يعني بشارة الاتفاق إذا ما حل المشكلة خلال الفترة الجاية راح يدخل المباريات الجولات الأولى بخمس لاعبين أجانب، لك أن تتخيل يعني صراحة. فبالتالي نتمنى إن شاء الله الإسراع في هذا
4: يعني الملف. الاتفاق لازم يبيع مبادر خالد الغنام مختار علي.
5: صحيح، بحسب ما أعرف يعني بشارة أن الاتحاد يعني عرض على خالد الغنام عرض، لكن لم تكن هناك يعني ملاءة مالية بالنسبة إلى الاتحاد. العرض أشوف الأقوى واللي ممكن يروح له هو نادي القادسية. بالنسبة لمختار علي أيضا الاتحاد ممكن ينتقل بشكل كبير. في حال بشارة تم انتقال اللاعبين راح ممكن مشروع الاتفاق يكتمل، لكن الاكتمال هذا راح يتأخر، وبالتالي ممكن حنا الرؤية اللي قاعدين نشوفها بالنسبة إلى هوية الفريق الهجومية اللي تم التعاقد مع المدرب الأسترالي باباس، اللي هي طبعا الهوية الهجومية اللي راح نشوفها اللي يستهدف من خلالها الحصول على بطولة الأندية الخليجية. طبعا احنا نعرف ان سعد الشهري كان من المدربين اللي كانوا وضع بصمة متميزة، لكن بحسب ما أعرف أن اللجنة الفنية الخاصة بنادي الاتفاق ارتأت أن تشوف أن باباس هو اللي ممكن يعني يرسم هوية هجومية خاصة بنادي الاتفاق، لكن يحتاج إلى يعني خصائص يعني معينة بالنسبة إلى اللاعبين الأجانب، وبالتالي ممكن هذه العملية تتأخر إلى يعني خلال الأسابيع الجاية.
4: تركة جيرارد لا زالت باقية ها؟
5: صحيح صحيح. يعني انت لو كنت تتخيل ابو ساره يعني بعض اللاعبين يعني يصلون في الموسم الواحد لاعب سعودي يعني راتبه 7 مليون ريال، بصراحه مبلغ كبير صراحه
4: بالنسبه للاتفاق.
5: هذا الشيء يعني اكيد بالنسبه للاتفاق، يعني تتكلم عن يعني مادو، تتكلم عن عبد الباسط هندي، تتكلم عن مختار علي، مبالغ انا اشوفها كبيره يعني بالعافيه عليهم، لكن انا بالنسبه لي كان ينبغي يعني النظر يعني اليها بشكل افضل، على اعتبار ان هناك خيارات بتكون يعني بهذا المبلغ اروح الى لاعب اجنبي.
4: جميل.
5: وبالتالي يمكن يخدمني بشكل افضل، يعني مختار علي يعني في كثير من مباريات هو لاعب بديل، تتكلم عن مادو يمكن ما لعب الا ثلاث او اربع مباريات، لاعب يستلم هذه المبالغ انا صراحه يعني اتساءل عن كيف ان جات الموافقات سواء كان من الرابطه او حتى من اللجنه الفنيه للاعبين بهذه المبالغ. نتمنى ان الازمه هذه تحل خلال الفتره الجايه ويستفيد منها سواء كان الاتفاق او الرابطه خلال الفتره القادمه.
4: ممتاز.
5: لي يعني تخصيص مبالغ يعني ستتوازى مع مستويات هؤلاء اللاعبين والدقائق اللي ممكن يلعبونها خلال.
4: واضح ابو بدر، واضح ابو بدر، واضح. عندك تعليق على الاتفاق؟
6: اتفاق وضع مو كويس يعني اليوم كعلى الفرص اللي جت الاتفاق في السنوات الماضيه، واعتقد سنه تاريخيه بالنسبه له، موسم 2023 2024 حتى بسام ذاك الموسم حلقه ورقه حلقه يتكلم ايش معنى شباب مصير زي الاتفاق. في النهايه اليوم الاتفاق ما احسن التصرف، مشاكل كبيره قاعد تصير فيه يعني مزعج بعض المرات. اعتقد ان اليوم الحل زي ما تفضلت ابو ساره انه بيع عقود بعض اللاعبين هو الحل الامثل. ايضا اليوم فيه عدد هائل من اللعيبه الاجانب في بعض الانديه، خلينا نقول توب 4 توب 5، عدد وافر زايد عن الحد. اليوم ما يمنع انك تستعين بالاعارات على الاقل مع الانديه او بالمقايضه باللعيبه المحليه مع اللعيبه الاجانب، اعتقد الامر هذا بيكون متاح بشكل كبير.
4: طيب
7: انا بس
4: بشكل سريع
7: بس اكد على على على يعني ما يخص موضوع نادي الاتفاق. السنة الماضية احنا كنا نطالب في الفترة الشتوية بدعم نادي الشباب بحكم انه ممثل للأندية السعودية وللكرة السعودية في البطولة الخليجية. اليوم نعيد نفس المطالبة، الاتفاق ومن يستحق الدعم من الأندية اللي تمثل خارجيا بالأخص نادي الاتفاق، لأن الأندية الأخرى اللي تمثل المملكة هي أندية مقتدرة ماليا وعندها ما يكفيها وهي أندية الشركات. أما الاتفاق اليوم فلا، لابد لا زال هو نادي يمثل المملكة العربية السعودية ويتبع لوزارة الرياضة، لذلك لابد من دعم هذه الأندية اللي تمثل الكرة السعودية خارجيا.
4: طيب أبو بدر أرجع لك بشكل سريع جدا، القادسية بعد إقامة المعسكر في إسبانيا واكتمال صفوفه بشكل كامل، القادسية قاعد تفكر أفكار غريبة يعني قبل بداية الموسم، ممكن اتخلى عن الحارس ولا لا، ممكن اتعاقد مع حارس اخر، ممكن لا الكسار يكون هو الحارس الاساسي والعب ثمان لاعبين اجانب في الملعب، ايش القصه؟
5: بصراحه ابو ساره يعني احنا نعرف ان القادسيه هذا الموسم هو موسم حصاد، يعني على اعتبار ان الموسم الاول كان هو موسم ثبات، الموسم الثاني هو موسم انطلاق، وشاهدنا كيف يعني اثبت نفس القادسيه بما لا يدع من الشك بانه من الانديه القويه جدا، خصوصا ان شاهدنا انه يتغلب على جميع انديه الصندوق. اليوم الموسم هذا هو موسم حصاد من خلال المشاركات الأربع، بدليل كلام الحديث المدرب روجرز اللي قال عندنا بطولة النخبة، عندنا بطولة أيضا السوبر، وكذلك أيضا الدوري والكاس، فبالتالي مؤهل القادسية بصراحة من خلال استقراره واللاعبين الموجودين عنده المستقر عليهم أنه يذهب بعيدا إن شاء الله ويحقق أيضا يعني بطولة وبطولتين في هذا الموسم. لكن لافت بسارة بحسب المصادر يعني اللي وصلت لي أن ممكن هناك يكون في تفكير بالنسبة إلى الإدارة القدساوية يتم يعني التعاقد إما بحارس بديل للحارس كاستيلس اللي يعني الموسم الماضي ما قدم المستوى المطلوب منه، وبالتالي ممكن يتم التعاقد مع حارس منتخب البرتغال اللي هو دييغو كوستا، ممكن يتم هذا الشيء، أو ان في يعني على قولتهم فكره مجنونه يعني يكون يعني يتم الغاء او بيع كاستيلس، وبالتالي يتم طبعا الاستعانه بالحارس المنتخب الكسار كحارس اساسي، لطبعا تخصيص فرصه اكبر للاعب اجنبي يخدم الفكره الخاصه للمدرب روجرز، خصوصا احنا نعرف انه مدرب هجومي، بالتالي ممكن انه يختار لاعب مهاجم بحيث انه ممكن يخدمه. احنا نعرف ان روجرز يعني راح يستخدم طريقه الثلاثه خمسه اثنين هي وراح يستقر عليه خلال هذا الموسم، لكن ما نعرف يمكن خلال اليومين الجايين راح تتضح بشكل اكبر، خصوصا يعني اما باستبدال حارس كاستيلس اللي ما شاهدناه يشارك في المباراتين الوديتين اللي كانت مع الرفاع البحريني وحتى مع هجر كان الحارس الأساسي هو الكسار، وبالتالي بحسب ما أعرف أن كاستيلس عنده إصابة، ما أعرف الإصابة هذه هل ممكن تعيقه أو ممكن يعني بس هبوط مستوى ممكن يتغير، وبالتالي أنا أشوف أن القادسية راح يعني يقدم مستوى مميز خلال هذا السيزن.
4: واضح أكيد بيقدم مستوى مميز من وراء حسب شوي هذاك أول. على العموم خلنا استاذنك واستاذن المشاهدين والمستمعين الكرام فاصل قصير وبعد الفاصل. أبها والفيصلي في روشن من جديد والرغبة في إعادة سنوات التألق.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد.

وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
4: اهلا مشاهدي قناه اس بي سي ومستمعين عبر اثير جده اف ام. طيب أتوجه بشكل سريع للشباب، بروح معك بسام، كيف شايف العمل الاداري حتى الان بالنسبه لنادي الشباب؟
5: طبعا بدون شك انه انا دائما اقول يعني اللي يعمل في الشباب اليوم بدون شك انه يعمل بظروف صعبه وصعبه جدا، يعني طموحات كبيره وامال كبيره من الجماهير وامكانيات للاسف يعني محدوده مقارنه طبعا بالانديه الكبيره اللي بحجم نادي الشباب اللي اليوم تملكها شركات ضخمة ولديها الملاءة المالية. فدائما يعني من القسوة جدا أنك تلوم الإدارة في كل الجوانب السلبية، لكن في بعض الأمور الإيجابية، التعاقد مع الجهاز الفني قبل وقت مبكر من المعسكر، إقامة المعسكر والمباريات اللي خاضها اليوم الشباب كانت مباريات مهمة جدا، وبعض التعاقدات. دائما أنا أبعد الحكم الفني على بعض التعاقدات، لكن أن تبدأ بفكر أن يكون عندك مدافعين أجانب صراحة هذه افتقدناها في الفترة الماضية وكانت مهمة، لكن أعتقد أن الشباب لازال يفتقد للعناصر الأهم. أنت تتكلم اليوم على مستوى الهجوم، أنت اليوم يقود هجومك كارلوس جونيور. كارلوس جونيور اللاعب اللي يلعب في الشباب من عام 2020 أو 2021، يعني بدون شك أنه ربما يكون في صعوبة على إدارة النادي أنها يعني تتصرف في موضوع عقد اللاعب أو تبيعه أو تعيره، لكن ما أعتقد أن في صعوبة يعني أكبر من أنك تجلب مهاجم آخر. وبدون شك أنه هذا الأمر بدون شك يعني ما عندي أدنى شك أنه واحد من أهم خطوات الإدارة القادمة، لكن تأخرت الإدارة. اليوم أنت باقي لك 3 أيام على مباراة الافتتاح امام القادسيه، انت ربما تلعب مباراه الشباب وهذا الغالب انك تلعب براس حربه.
4: اي متى تقفل الفتره هي؟
5: لسه باقي اقل من شهر، لكن
6: 7 سبتمبر.
5: اي لكن انت اليوم تتكلم عن انك انت اليوم بادي البطوله يعني امام واحد من المرشحين، يعني فلا بد انك تبدا البدايه القويه. ترى العود من اول ركزه، وهذا انا يعني اذكر فيه اداره الشباب، العود من اول ركزه. انت اليوم مباراتك الاولى تقدر تحكم على انطلاقه الموسم. انا متاكد ان الموسم الماضي كان الفريق جيد، لكن البداية السيئة للفريق هي اللي عطبت العامل النفسي داخل الفريق واستمر بالنتائج السلبية. الفوز يجيب فوز، الخسارة تجيب خسارة. طيب. فاليوم لازم تبدأ كويس. النقطة الثانية المستوى أيضا الحراسة، أنت اليوم بحاجة إلى حارس أجنبي. في معلومات اليوم ظاهرة على السطح بأنه الشباب يتفاوض مع النصر على ما يخص موضوع انتقال العقيدي، سواء بالانتقال أو بالمبادلة. يعني أنا مثلا من الأخبار اللي يعني أعرفها أنه ممكن يكون همام الهمامي واحد من الأسماء اللي عرضت على النصر،
4: لكن ما عرضت على النصر، ما عرض النصر
5: مقابل طلبة. مقابل أو النصر طلبه مقابل التنازل عن العقيدي. أنا أعتقد أنه هذه يعني فيها خسارة كبيرة للشباب. أي نعم اليوم وجود العقيدي في الشباب أمر جيد للعقيدي نفسه وأيضا لنادي الشباب، لكن أيضا أنك تخسر لاعب موهوب يعني مثل همام الهمامي بالمقابل أنت من عندك أصلا في الجناح الأيمن. الحارس اليوم تقدر تعوضه بحارس أجنبي، وعندك خيارات أكثر من أنك تجلب جناح أيمن بمستوى الجناح الأيسر اللي اليوم موجود عندك اللي هو كراسكو. بالإضافة إلى محور ستة، أنا أعتقد أن الشباب يحتاج لعمل كبير جدا مع بداية الموسم، على يعني على أساسه على الأقل يكون موسم متزن رياضيا وعلى مستوى المنافسة، عشان أيضا تعيد الجماهير للحضور. ترى ما راح تلقى حضور جماهيري كبير، مو هو بالسبب، لا ما راح تلقى حضور جماهيري كبير لأنه لسه المشجع الشباب عنده شك. فوز في المباراة الأولى، الثانية صدقني الجمهور حيملي ملعبك.
4: يا رب. طيب أنا الوقت عندي انتهى، أشكر شركائي في هذه الحلقة، الزميل العزيز منير الخاتم، عبد الرحمن أبعود، مشعل العتيبي، بسام الدخيل. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين ومستمعين الكرام، دائما في نفس الموعد على SBC كل يوم. نشوفكم دائما على خير، في أمان الله.
0: جدة FM على هواك.

جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: على هواك. البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً، فالحفاظ على البيئة ليس خياراً بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.seema.com.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقاً كبيراً لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
0: جدة اف ام على هواك.
2: الآن على جدة اف ام.
3: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، مساء الخير ومساء السعادة، اوقاتكم دائما وابدا سعيدة بكم. يا هلا وسهلا بكل اصدقائنا ومستمعينا اللي بيسمعونا من خلال الراديو او من تطبيق سعودي راديو بلس. يا هلا وسهلا بالجميع، لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

0: مشتاق لك.
1: 29 على جدة اف ام.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29 800 244 28 28، مرة أخرى 800 244 28 28 رقم الواتساب. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، شكرا لكل المساءات الحلوة اللي بترسلوها والافتتاحيات الحلوة. طيب، من افتتاحياتكم الجميلة اكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة، أوكي؟ طيب، معاذ، هلا وسهلا يا معاذ، يقول فين معاذ راح؟ أيوها، مساء النور مخرجنا ومساء الخير مريومة. يقول تأمل أو تخيل أن تقول لك الحياة أنت فقط مختلف، تسأل لماذا؟ لأنك قد صنعت تمثالا لصوت عقلك، لأن صوت عقلك أصبح سيدك، لأنك تريد أن تقول أنك موجود، لأنك تظن نفسك فكرا، لأنك محروم من اهتزاز الحياة، لأنك تظن نفسك واحدا من مع الأدوار، لأنك أصبحت صلبا وقاسيا وهشا، لأنك تمسكت بصوت عقلك ولا تتركه. معاذ العيسائي. طيب، كمان هادي بحداد، هلا وسهلا يا هادي، يقول أمسي عليكم جميعا أصدقائي برنامج الحرف 29. يقول ما أجمل أن تقرأ وما أجمل أن تختار ما تقرأه، وكما يقال الكتاب يقرأ من عنوانه، وما أجمل أن يكون المقروء أبيات من الشعر. اخترت لكم هذه الأبيات، أوكي، أيوة، هذه الأغنية لأبو بكر سالم، أنت تحفة صاغها ربي، أو أنت تحفة صاغها الرحمن من أغلى التحف، أوكي، نفس الأغنية، كلمات الأغنية. جميل جدا يا هادي، شكرا لك. مازن الغانمي أيضا رحب فيك. فؤاد قطان، هلا وسهلا. أبو عماد، يا هلا وسهلا. وكمان أبو ريان، أهلا وسهلا بالجميع. أبو عماد يقول لا حرجع أقرأها لأنه الكلمات أوكي تمام، يعني نعم، هو دايما أبو عماد بيكتب المشاركات بخط يده، فجميل يعني، وخطه جميل. بيتكلم اليوم عن عناق الكلمات، يقول العناق هو عناق روح تلمس روح، فهل جربتم عناق الكلمات؟ كأن تتحدث مع أحدهم وفجأة يعانقك بكلمة يجعلك ترقص فرحا، تلمع عيناك من السعادة، تتوقف كل الكلمات، لأن عناق الكلمات أجمل من كل العبارات. عناق الكلمات يبقى حتى وإن غادرت الروح الجسد، أثره لا يزول أبدا. أبو عماد. طيب، فؤاد، هلا وسهلا، يقول البساطة ليست أن تحقق كل ما تريده، بل أن تملك وعيا راقيا يجعلك تدرك أن الأمور العميقة لا تقاس بالتعقيد، وأن الجمال الحقيقي يكمن في صفاء الروح وكرم الأخلاق وسعة الصدر ونقاء القلب. طيب، شكرا لكل أصدقائنا الحلوين اللي بيرسلوا الافتتاحيات الحلوة اللي بيختاروها. خلينا نروح لموضوعنا اليوم اللي راح إحنا يكون عنوان لحلقتنا اليوم. إحنا بنتكلم عن شيء اسمه الاكتئاب المبتسم. نعم. طيب، احنا دائما في فكرة شائعة تقول انه الانسان اللي بيكون تعبان نفسيا او مكتئب لابد ان يكون حزين طوال الوقت. احيانا اكثر الاشخاص ضحكا وحضور وانجاز ممكن هم اللي بيحملوا معاناة ما تظهر على وجوههم. اليوم في شيء اسمه الاكتئاب الباسم او المبتسم، هو مو تشخيص طبي رسمي، بل هو تعبير شائع يستخدم لوصف أشخاص عندهم أعراض اكتئابية لكن يخفونها خلف أداء اجتماعي طبيعي، أو ابتسامة جميلة أو نشاط، والأبحاث الحديثة بدأت تدرس هذه الظاهرة تحت مفاهيم إخفاء أو تمويه الاكتئاب. أنا ما أحب أتكلم عن مواضيع بيكون فيها اكتئاب وكذا، بس لابد أننا إحنا نعرف ونحاول أن إحنا نفهم المفاهيم الجديدة، ومو كل شيء شخص نحكم عليه من مظهره. عندما يبدو الإنسان بخير وهو ليس بخير، ممكن يضحك على فكرة، ممكن يهزر معانا، ممكن يذهب إلى عمله عادي، يرد على الناس عادي، على الاتصالات، على الرسائل، يحضر مناسبات، يسافر، يروح، يجي، يمزح، وممكن يكون أكثر شخص يرفع معنويات الآخرين كمان على فكرة، ويساعد الناس وكل شيء تمام، لكن ممكن يعود إلى مكانه، إلى بيته، إلى غرفته، وهو يشعر بثقل لا يعرف عنه أحد. وهنا يجينا السؤال، هل إحنا نستطيع أن نعرف أن الإنسان بخير من شكله بس، من مظهره بس؟ وهل الابتسامة دائما هي دليل السعادة؟ أم أن بعض الناس تعلموا أن يحملوا ما بداخلهم خلف وجه طبيعي جدا؟ حلقتنا اليوم عن هذا الشخص اللي بيقول لك دائما أنا بخير وأنا تمام، وبيضحك وبيمزح وبيوقف جنبك وبيساندك وبينصحك ويبتسم، لكن في داخله يحمل شيء مختلف تماماً.

29 على جدة FM. نعود لكم مستمعين، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في الحرف 29. اليوم إحنا نتكلم عن الثقل اللي ممكن يشيله الشخص في نفسه وما يظهر للآخرين، أو بما يسمى الاكتئاب المبتسم. أحيانا إحنا نستمتع بساعات جميلة لكن أو نضحك ونهزر وكل شيء، بس هناك ثقل ما حد يعرف عنه تمام. لذلك لا يجوز أن نقول لأي شخص كيف تكون أنت اليوم زعلان ومكتئب وانت امس كنت بتضحك. اوكي، دائما احنا ممكن نسمع هذا التعليق، الابتسامة لا تلغي المعاناة. اليوم نتكلم عن هذه الافكار، ليش بعض الناس يخفي اكتئابه؟ لاسباب كثيرة طبعا، بعضهم يخاف ان يحكم عليه

ما يبغى يعني يخلي الناس اللي يحبهم أو أهله اللي حواليه إنهم يقلقوا عليه. ممكن البعض يفكر إنه أنا والله في منصب معين أو دور معين الناس مش متعودين إنهم يشوفوه ضعيف، لازم يكون قوي. وممكن البعض يفكر بالخجل، ممكن هذا الشيء يخجلهم. بعضهم ممكن ما يفهم أصلاً إنه ما يعدي فيه أو ما يشعر به هو نوع من أنواع الاكتئاب. اتعلم وتربى على إنه ما تشتكي ولا تتكلم ولا تظهر ضعفك، ابتسم أمام الناس مهما حدث. من الأفكار حول هذا الموضوع أيضاً إنه الإنسان ممكن يخفي مشاعره حتى عن نفسه، وممكن هذا تعتبر زاوية أعمق. مو كل شخص يقول أنا تمام هو يعني فعلاً تمام أو إنه يكذب. أحياناً هو نفسه يعتقد فعلاً إنه هو فعلاً أوكي، إنه تمام، لأنه هو بيقيس حالته بمعيار واحد. أنا بذهب للعمل، إذن أنا تمام. أنا أعتني مثلا بأسرتي أو بالبيت أو أشياء المتطلبات، أنا تمام. أنا أضحك، إذن أنا تمام. لكن ممكن هو يؤدي الأدوار هذه، يعني من يعني يؤديها مجرد أداء، يعني إنه أداء عفوا يؤديها مجرد الأداء، لكن ما يستمتع بالحياة. دائما يشعر انه هو عنده ثقل مستمر، يعني ممكن يؤدي كل المطلوب منه على اكمل وجه لكن مش قاعد يستمتع. وممكن هذه الاشياء اصبحت عنده بلا طعم، يعني هو صار مثل الروبوت، يعني يقوم يصحى يروح الدوام يرجع يسوي الواجبات اللي عليه، مش من رغبة مش من محبة، وهو ممكن ما يعرف هذا الشيء. عارفين إنه أكبر الأخطاء في الصحة النفسية، إنه من أكبر الأخطاء ربط الصحة النفسية بالإنتاجية. يعني ممكن دائما إحنا بنسمع كيف يكون مكتئب وهو ناجح، كيف يكون مكتئب وهو رايح الدوام، كيف بيكون مكتئب وهو بيدرس، أوكي، كيف تكون مكتئبة وهي قاعدة تهتم بأولادها وبالبيت ومش عارف أيوة الآخرة، كيف يكون متعب نفسيا هو قاعد يسافر يروح ويجي ويخرج. لكن الإنسان يعمل بكفاءة وممكن يعني هو يعاني من الداخل، ما في عنده رفاهية الانهيار، ما في عنده رفاهية إنه أنا والله متعب الآن راح أترك كل شيء، ما في. عشان كده إحنا في البداية قلنا إنه في بعض الناس عندهم أدوار في الحياة ما ينفع يكون إنه ضعيف أو اللي حواليه يشوفوه ضعيف. القدرة على أداء المسؤوليات هي ما هي اختبار تشخيصي للصحة النفسية، لأنه بكل بساطة بعض الناس بيستخدموا العمل كوسيلة للهروب، لأن التوقف يعني مواجهة ما يشعر به، فتصبح كل هذه الإنجازات أحياناً غطاء على الألم، لا دليل على غياب هذا الألم أو هذه المعاناة. طيب نروح لمشاركاتكم الحلوة على 800-244-28-28. معاذ يقول دع القلق، ستبتسم اليوم أكثر من أي يوم آخر حين تعلم أن هذا الوقت سيمضي، وأنك تنتقي منه ما تحمله للغد وما تتركه وراء ظهرك. لست مجبرا على حمل مشاعرك وعواطفك وأفكارك كلها دفعة واحدة، لكل شيء وقت حتى قلبك. يا سلام يا معاذ. طيب علي الطماحي، يا هلا وسهلا. طيب علي الطميحي يقول إخفاء الألم النفسي خلف قناع من السعادة المزيفة والقوة الزائفة، يرفض الشخص الاعتراف بضعفه خوفا من نظرة المجتمع أو تقليلا من حجم معاناته، ما يزيد من الضغط الداخلي ويؤدي أحيانا إلى إنهاك الجسد والعقل بشكل مفاجئ، وتتعدد الأسباب ومنها الخشية من نظرة المجتمع أو اتهام الشخص بالضعف وقلة الإيمان، حماية الآخرين، الرغبة في عدم إثقال كاهل العائلة والأصدقاء بالهموم، وممكن يكون في نوع من أنواع الإنكار، إنكار الذات، يعني إقناع النفس بأنها مجرد فترة إرهاق عابرة وليست مرضا حقيقيا.

طيب نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. مضى من الوقت نصف ساعة وتقريبا 3 دقائق عدا ثوان قليلة. نرحب بكل اللي انضموا معنا الآن وكل اللي كانوا معنا، لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج والإبداع اللي أكيد نستمتع فيه لمخرجنا سلطان المحياوي. اليوم بنتكلم عن حالة يمكن كلنا بنمر فيها ومرينا فيها أو بنعرف ناس بتمر فيها، وما أتوقع أبداً إنه في شخص ما مر في هذه الحالة. الحالة هو اكتئاب المبتسم. طيب نكمل في الموضوع عن الاكتئاب المبتسم. خليني أقول كمان، هل الاكتئاب المبتسم أخطر؟ خليني أقول إنه ما في فئة تشخيصية مستقلة بتخلينا نقول إنه الاكتئاب الباسم أخطر من بقية أشكال الاكتئاب، لأنه إخفاء الأعراض ممكن يخلي اكتشاف المعاناة وطلب العلاج أصعب غير الشيء الواضح، وهذه يمكن هي النقطة المهمة. الخطر مو بس في الابتسامة، بل في أن نفترض بسببها إنه الشخص ما يحتاج لا سؤال ولا دعم ولا اهتمام ولا علاج. عشان كده إنه ما نحكم على الناس من المظاهر، المظاهر دائما هي خداعة. الشخص اللي بيكون أداؤه عالي في الحياة مو شرط إنه يكون سعيد ومبسوط يعني. طيب ليش يكون الشخص المضحك أحيانا هو يكون أكثر إخفاء لهذه المشاعر الثقيلة الصعبة؟ في كمان نظرية في الحياة بيشوفوا إنه الأشخاص الكوميديين هم غير مثقلين أو غير مكتئبين. أحيانا هو يستخدم الضحك كطريقة لتنظيم المشاعر أو تجنب حتى الحديث عنها. الشخص اللي بيخلي كل الناس بتضحك هو يلاقي الضحك طريقة عشان يغير الجو كلما اقترب الحديث بشكل جدي، تمام؟ يعني أي شيء يعني يحوله إلى نكتة، وهذا الشيء ممكن هو يغطي على أشياء صعبة قاعد هو يمر فيها. طيب ممكن شخص يسأل يقول طب مو شرط أنا كل شيء أحس فيه أقوله، وأنا أتفق يعني في فرق بين الخصوصية وإخفاء المشاعر الصعبة. مش مطلوب من كل إنسان إنه يكشف مشاعره للجميع، الخصوصية حق، لكن المشكلة تبدأ عندما لا يجد أي شخص يعرف الحقيقة، لما تصبح حياتك مقسومة إلى شخصيتين، شخصية أمام الناس بتقول أنا تمام، وشخصية في الداخل قاعدة تنهار لوحدها. طيب 800-244-28-28 الواتساب. سطام بن نواف، يا هلا وسهلا. طيب سطام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول مساء الخير والنور، شكرا على البرنامج الراقي. شكرا لك يا سطام، وإن شاء الله دائما احنا نقدم شيء يلمس اهتماماتكم ويكون جزء مهم من حياتكم. طيب سطام يقول الإنسان أحيانا لا يخفي اكتئابه لأنه لا يريد أن يفهم، بل لأنه تعب من محاولة شرح شيء لا يعرف كيف يشرحه ويفهمه الآخرون. ولكن أجمل وأرقى ما يمكن أن تقدمه لإنسان متعب ليس أن تسأله لماذا أنت حزين ومكتئب، بل أن تقول له أنا هنا ولن أطلب منك أن تشرح شيئا. الله يا سطام، وين الناس هذه؟ وين الناس هذه اللي تقول كذا؟ يعني لو وجد في حياتكم شخص يقول كذا بليز يعني امسكوا فيه وانتم محظوظين. اتفق معك يا سطان. طيب هادي بحداد يقول بس الخير، هلا وسهلا. يقول دع كل شيء واجعل شعارك الابتسامة، فإنك أنت وحدك دواء وعلاج لنفسك. اي والله صدقت يا هادي.
طيب كمان معاذ يقول ابتسم ابتسم رغم كل شيء، قلبك سيكون بخير حين لا تعاند وجعك. كن لطيفا مع نفسك ورقيقا، وأسند نفسك بنفسك ولا تعجز. تفاءل دائما وأحسن الظن بالله، ثم اعمل وأنت تتوقع الخير وليس متوجسا طيلة الوقت من غيره. الحذر جيد لكن مع الفأل والثقة. نعم أتفق يا هادي. عبد الله بركات، يا هلا وسهلا. طيب عبد الله بركات يقول الاكتئاب المبتسم بذكرنا بأن ما نراه على وجوه الناس ليس دائما انعكاسا لما يحدث داخلهم. فقد يضحك الإنسان ويمارس حياته بشكل طبيعي بينما يحمل في داخله تعبا لا يراه أحد. لذلك لا تجعل الابتسامة دليل على أن كل شيء بخير، ولا تحكم على مشاعر الآخرين من مظهرهم فقط. والنصيحة أن نكون أكثر لطفاً وسؤالاً واهتماماً، وأن نمنح من حولنا مساحة آمنة للكلام دون أحكام. فبعض الناس لا يحتاجون إلى من يسألهم لماذا أنت حزين، بل إلى شخص يشعر بهم ويقول أنا هنا إذا احتجتني. مساك يمطر ورداً مريم سلطان وجميع المستمعين. عبد الله بركات. طيب كمان مازن الغانمي هلا وسهلا يقول الإنسان المكتئب أو الاكتئاب المبتسم هو يبتسم ويكون بعيد عن الناس ولكن من داخله حزين أو مصدوم. والله في كثير إحنا بنشوف زي كده شخصيات. في ناس كثير بتخاف كمان من كلمة اكتئاب، يمكن عشان المجتمع أو النظرة الاجتماعية لا تتقبل شخص يكون أصلاً مكتئب. نكمل ولا نطلع نغني؟ إيش رأيك يا سلطان؟ نروح نغني؟ أوكي يلا.

ام. اهلا وسهلا بكل احباء واعزاء فقره احساس كلمه. يقول الشاعر في هذه الابيات: راينا حبنا طفلا كضوء الصبح عيناه، سألتك هل ترى يوما سنهدم ما بنيناه؟ رأينا حبنا طفلا كضوء الصبح عيناه، سألتك هل ترى يوما سنهدم ما بنيناه؟ فقلت العمر إبحار وعمري أنت مرساه. رأينا حبنا طفلا كضوء الصبح عيناه، سألتك هل ترى يوما سنهدم ما بنيناه؟ فقلت العمر إبحار وعمري أنت مرساه، تعيش العمر في قلبي ولو ينساك أنساه. فقلت العمر إبحار وعمري أنت مرساه، تعيش العمر في قلبي ولو ينساك أنساه. حبيبي حبنا قدر ومهما ضاع نلقاه.